0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: قصص رياضية.
3: في العاصمة الزائير عام 1974 أقيمت ليلة الصراع في الغابة بين محمد علي كلاي والملاكم المرعب غير المهزوم جورج فورمان. توقع الجميع سحق كلاي، لكنه اعتمد استراتيجية عبقرية تعتمد على امتصاص الضربات القاتلة والإسناد على الحبال لإنهاك خصمه طوال 7 جولات كاملة. وفي الجولة 8 عندما نفدت طاقة فورمان تماما، وجه كلاي سلسلة لكمات خاطفة أسقطت العملاق أرضا، ليحقق كلاي أعظم انتصار تكتيكي ونفسي في تاريخ الملاكمة.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

حبكم والحب العاشق دار أصبح لكم مملوك في لمح البصر انتصر قلبه على كل وساقه للخطر.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: خلاصة. تواجه تقلبات نفسية وأيام رمادية تعجز عن تفسيرها أو التعامل معها؟ الجواب تقدمه دكتور جولي سميث في كتابها لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل؟ الصحة النفسية مهارات وليست مجرد مشاعر عابرة تتمنى زوالها. السر الذي ترشدنا إليه الكاتبة لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل؟ يكمن في امتلاك أدوات عملية يومية لإدارة التوتر، واجهة الأفكار المظلمة، وبناء الصلابة النفسية. تذكر، أنت لست ضعيفا، أنت فقط بحاجة لتعلم الأدوات الصحيحة لحماية سلامك الداخلي، كما يعلمنا كتاب لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: السر بكبسة سر.
2: أحيانا نقول الله لو نشتغل على صوت المطر أو ننام على صوت أمواج البحر. يمكن لو حبيت تعيش هذه الأجواء أول شيء بتسويه تدور تطبيق، بس إذا معك جهاز يدعم نظام الـiOS في أصوات خلفية موجودة أصلا في الجهاز اسمها Background Sound، تلقى فيها أصوات زي المطر، المحيط وأنواع مختلفة من أصوات الهدوء، وتقدر كمان تضيفها لمركز التحكم وبعدها تشغلها وتوقفها بسرعة، وتقدر كمان تحدد مستوى الصوت وتخليها تشتغل حتى وإن تسمع شيء ثاني. وفي الإصدارات الحديثة تقدر حتى تحط لها مؤقت عشان توقف لحالها، يعني قبل لا تحمل تطبيق كامل عشان تسمع صوت المطر شيك جوالك واستمتع بصوت المطر بكبسة زر.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM. خلاصة.
4: تنتظر دائماً تدفق الشغف والحماس قبل أن تبدأ أي مهمة وتكتشف أن الوقت يسرقك؟ الجواب يوضحه بريان تريسي في كتابه الفعال قوة الانضباط الذاتي. النجاح لا يعتمد على المزاج أو الحماس المؤقت، بل على القدرة على فعل ما يجب فعله بغض النظر عن رغبتك. السر الذي يركز عليه كتاب قوة الانضباط الذاتي يكمن في تحويل المهام الصعبة إلى عادات يومية تلقائية لا تتطلب منك تفكيرا طويلا. تذكر، الانضباط الذاتي هو الجسر القصير بين أهدافك العظمى وبين واقعك اليومي، كما يعلمنا كتاب قوة الانضباط الذاتي. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
5: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساءً على جدة FM.

قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.

أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي جعل بعد العسر يسرا، وبعد الضيق فرجا، وبعد الظلمة نورا. أحمده سبحانه وأشكره، جعل الأمل حياة للقلوب، والرجاء زادا للسائرين إليه. وأشهد أن سيدنا محمد إمام المتفائلين وقدوة المؤمنين. أيها الأحبة، في هذه الحياة لا يخلو إنسان من هم يثقله، أو ابتلاء يؤلمه، أو أمنية طال انتظارها. وقد تمر بالمرء أيام يظن فيها أن الأبواب قد أغلقت، وأن الطريق قد ضاق، وأن الفرج قد ابتعد. لكن المؤمن الصادق يختلف عن غيره، لأنه يحمل في قلبه نوراً لا ينطفئ، اسمه التفاؤل بالله. ذلك التفاؤل الذي لا يقوم على الأمان الفارغة، ولا على الأحلام الوهمية، وإنما يقوم على الثقة بوعد الله وحسن الظن به، والإيمان بأن ما عند الله خير وأبقى. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لم يقل سبحانه بعد العسر يسرا، بل قال مع العسر يسرا، وكأن اليسر يسير بجوار العسر، ينتظر اللحظة التي يأذن الله فيها بالفرج. لقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحب الفأل الحسن، وكان يكره التشاؤم، لأنه يقتل العزيمة ويطفئ نور القلب. أما التفاؤل فإنه يبعث النشاط، ويقوي اليقين، ويدفع صاحبه إلى العمل والسعي. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، ولما سئل عنه قال: الكلمة الطيبة. قد تكون كلمة طيبة سبباً في رفع معنويات إنسان، أو إعادة الأمل إلى قلب مكسور، أو تغيير حياة كاملة. إن التفاؤل في الإسلام ليس إنكاراً للواقع، بل هو النظر إلى المستقبل بعين الإيمان، مع الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله. فالمؤمن يعمل ويدعو ويصبر، ثم يوقن أن اختيار الله خير من اختياره، وأن تدبير الله أعظم من تدبيره. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم. كم من أمر أشعرنا بالحزن، ثم اكتشفنا أنه كان باباً لخير عظيم. وكم من أمنية لم تتحقق، فإذا بالله يرزقنا خيراً منها. وهكذا يعيش المؤمن مطمئن القلب، لأنه يعلم أن ربه حكيم رحيم كريم، لا يختار لعبده إلا ما فيه الخير.

أيها الأحبة، حين نتأمل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نجد أن التفاؤل لم يكن مجرد كلمات يرددها، بل كان منهجا عاشه في أصعب المواقف حتى صار مدرسة يتعلم منها المؤمنون إلى قيام الساعة. تأملوا يوم خرج عليه الصلاة والسلام مهاجرا من مكة وقد أحاط به المشركون ورصدوا الجوائز لمن يأتي به حيا أو ميتا، حتى وصل إلى غار ثور. في تلك اللحظة العصيبة قال أبو بكر رضي الله عنه: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تحزن، إن الله معنا. لم يعلق قلبه بالأسباب وحدها، بل علقه بالله أولا ثم أخذ بالأسباب. وهكذا يعلمنا الإسلام أن التفاؤل الحقيقي لا يعني إهمال الأسباب، وإنما الثقة بالله بعد بذل الجهد.

من أعظم صور التفاؤل ما حدث يوم الأحزاب، حين اجتمع آلاف المقاتلين حول المدينة والجوع والخوف يحيطان بالمسلمين. أثناء حفر الخندق اعترضتهم صخرة عظيمة، فضربها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. ثم قال: أعطيت مفاتيح فارس. ثم قال: أعطيت مفاتيح اليمن. في الوقت الذي كان الناس يرون الحصار، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرى وعد الله بالنصر. إنه التفاؤل الذي يصنع المستقبل، والثقة التي لا تهتز مهما اشتدت المحن. كم نحتاج اليوم إلى هذا المعنى؟ كم من مريض يظن أن الشفاء بعيد وينسى أن الله هو الشافي؟ كم من صاحب هم يظن أن مشكلته لن تنتهي، بينما يقول الله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. كم من إنسان تأخر رزقه أو نجاحه أو زواجه، فظن أن الأبواب أغلقت، بينما كان الله يدخر له خيرا أعظم. فلا تستعجل أقدار الله، ولا تجعل تأخر الإجابة سببا لليأس، فقد يؤخر الله العطاء ليمنحك ما هو خير، ويمنعك شيئا رحمة بك. إن المؤمن يعيش بين السعي والرضا، وبين العمل وحسن الظن بالله، فلا يعرف اليأس طريقا إلى قلبه.

إخوتي، إن من أعظم ما يميز المؤمن أنه لا يسمح لليأس أن يستقر في قلبه، لأنه يعلم أن خزائن الله لا تنفد، وأن رحمته أوسع من كل هم، وأن لطفه قد يأتي من حيث لا يحتسب. امتلأ القرآن الكريم بقصص الأنبياء التي تغرس التفاؤل في النفوس، وتعلمنا أن الفرج قد يكون أقرب إلينا مما نظن. تأملوا قصة نبي الله يعقوب عليه السلام، فقد فقد ابنه يوسف، ثم فقد ابنه الآخر، وابيضت عيناه من الحزن، ومع ذلك كان يقول: فصبر جميل والله المستعان. ثم قال: ولا تيأسوا من روح الله. سنوات طويلة من الفقد، ومع ذلك لم يمت الأمل في قلبه، لأنه كان يعلم أن تدبير الله أعظم من كل الأسباب. كذلك نبي الله أيوب عليه السلام اشتد عليه المرض، وفقد الأهل والمرض.

لكنه توجه إلى ربه بقوله: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فجاءه الفرج ورد الله إليه صحته وأهله. التفاؤل لا يعني أن الحياة بلا مصاعب، ولكنه يعني أن المؤمن يرى وراء كل محنة منحة، ووراء كل باب مغلق بابا سيفتحه الله في الوقت الذي يشاء. كم من إنسان خسر وظيفة ففتح الله له باب رزق أفضل، وكم من مريض ظن أن الشفاء بعيد فإذا بالله يكتب له العافية، وكم من دعوة طال انتظارها ثم استجابها الله في الوقت الذي كان هو الخير لعبده. قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. إذا ضاقت بك الدنيا فلا تقل انتهى كل شيء، بل قل: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وإذا تأخر الفرج فلا تقل نسيني الله، بل قل: إن ربي لطيف لما يشاء. فارفع يديك إلى السماء وأحسن الظن بربك، فإن الكريم لا يخيب من تعلق قلبه برحمته. إخوتي، إذا كان التفاؤل يملأ القلب نوراً فإن اليأس يملأه ظلمة، ولهذا كان المؤمن يعيش بين حسن الظن بالله والرضا بقضائه واليقين بأن كل ما قدره الله خير وإن خفيت حكمته. إن كثيراً من الناس يربطون سعادتهم بتحقيق أمنية أو زوال مشكلة أو حصول رزق، فإذا تأخر ذلك تسلل اليأس إلى قلوبهم. أما المؤمن فيعلم أن الله لا يؤخر شيئاً إلا لحكمة، ولا يمنع شيئاً إلا رحمة. يقول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم. كم من باب أغلقه الله ثم كان خيراً لنا، وكم من أمنية لم تتحقق فحمدنا الله بعدها، وكم من محنة كانت بداية منحة. أيها المستمع الكريم، التفاؤل عبادة قلبية تزيد بالإيمان وتقوى بالذكر وتثمر راحة وسكينة، ومن أراد أن يحيا متفائلا فليكثر من الدعاء، وليجعل القرآن رفيقا له، وليصاحب أهل الأمل، وليبتعد عن التشاؤم والقنوط، وليكن لسانه عامرا بالكلمة الطيبة، فإنها تبعث الحياة في النفوس وتقوي العزائم. تذكروا دائما أن بعد الليل فجرا، وبعد الضيق سعة، وبعد الصبر جبرا من الله لا يخطر على البال. فلا تيأسوا مهما اشتدت الظروف، ولا تقنطوا مهما طال البلاء، فربكم يقول: إن مع العسر يسرا.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

يقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير

رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة

مريد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل

الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق

ربك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق

أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض.

وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض

يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما.

0: وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أكبر.

حيا على الفلاح.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي.

0: الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك. أنت تستمع إلى جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من اجل حياة اكثر ايجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم الى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
2: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: خلاصة:
4: تنتظر دائما الظروف المناسبة لتتغير، وتجد نفسك تفعل عكس ما تريد تماما؟ الجواب تكشفه بريانا وايست في كتابها الجبل هو أنت. العدو الأكبر الذي تواجهه ليس الظروف الخارجية، بل التخريب الذاتي. السر الذي تتناوله كاتبة الجبل هو أنت يكمن في التوقف عن اختلاق الأعذار ومواجهة مخاوفك الدفينة بشجاعة. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك. تذكر، أنت لا تحارب العالم، أنت تحارب نسختك القديمة التي ترفض التطور، كما يذكرنا كتاب الجبل هو أنت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: جدة اف ام على هواك. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: نتشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا،
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. ريشة.
1: هل يمكن لابتسامة واحدة أن تشغل العالم لقرون؟ هذا ما فعلته لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن 16. لا يعرف أحد على وجه اليقين سر ابتسامتها الغامضة، ولذلك تعددت التفسيرات حولها. ازدادت شهرة اللوحة بعد سرقتها عام 1911، فأصبحت حديث الصحافة العالمية، واليوم تستقبل ملايين الزوار سنوياً في متحف اللوف في باريس، لتبقى مثالاً على أن الغموض قد يكون أحياناً سر الخلود.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الدوري الاهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومه العالميين واثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
5: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
6: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
5: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
4: طيب وش الصح؟
7: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
0: أنت تستمع إلى جدة أف أم.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: قصص رياضية.
3: قبل 10 ثوان فقط من نهاية المباراة 66 في نهائيات الدوري الأمريكي للسلة عام 1998، كان فريق شيكاغو بولز متأخرا بنقطة واحدة أمام يوتا جاز. استلم الأسطورة مايكل جوردن الكرة وقطع الملعب بثبات، ثم راوغ المدافع بروعة حتى أسقطه أرضا وارتقى في الهواء ليسدد بسلاسة في اللحظة الأخيرة. سكنت الكرة الشباك مع إطلاق الصافرة ليتوج بلقبه 66 وينتهي المشهد بأعظم ختام لمسيرة أسطورية في تاريخ السلة.

0: الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. ذاكرة الإيقاع.
3: فيها شيء من البحر، يمكن من البحارة اللي أخذوها معاهم في رحلاتهم، أو من الصيادين اللي غنوا على صوتها وهم بعيدين عن الشاطئ. في مواني البحر الأحمر صارت جزء من الحياة اليومية، في البحر، في السهر، وفي الأغاني اللي بتحكي عن المكان وأهله. عشان كده صوتها اليوم بيجيب صورة كاملة، بحر، ميناء، وحكاية قديمة. صوت خرج من البحر، السمسمية.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم.
1: السر بكبسة سر.
2: الأغنية شغالة داخل جوالك، ترك ما تحتاج جوال ثاني. تعرفوا هذا الموقف؟ أنك أنت جالس تتفرج على فيديو في جوالك وفجأة تشتغل أغنية تجنن، تبغى تعرف اسمها، بس المشكلة الأغنية طالعة من نفس الجوال. يعني إيش تسوي؟ تجيب جوال ثاني عشان يسمعها؟ ترى مو لازم. إذا جهازك يدعم سيركل تو سيرش، افتحها واضغط علامة النوتة الموسيقية وتقدر تبحث عن الأغنية اللي قاعد تشتغل على جهازك نفسه، أو حتى أغنية تسمعها حولك. يعني لا تحفظ كلمتين من الأغنية، ولا تكتب في جوجل الأغنية اللي تقول تن تن تن وبعدها واحدة وتغني. خلي جوالك يسمعها ويقول لك إيش هي بكبسة زر.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
0: بالعكس
4: أحيانا كثير نقول إنه أنا خلاص تعودت أنام 5 ساعات. كم مرة سمعنا أحد يقولها؟ ويمكن فعلا بعد فترة تحس إنك أنت تعودت، تقوم تداوم تكمل يومك وكل شيء تمام. بس المفاجأة بالعكس، إحساسك إنك أنت تعودت على قلة النوم ما يعني إنه جسمك فعلا تأقلم معها. الدراسات تقول على نقص النوم المتكرر، لقت إنه الشخص ممكن مع الوقت ما يحس بزيادة النعاس بنفس الدرجة. لما يقيسوا أدائك فعلياً يظل التركيز والانتباه بيتأثر مع استمرار نقص النوم. يعني ممكن أنت تقول أموري تمام تعودت، بس أدائك يقول شيء ثاني. في المرة الجاية إذا قلت أنا جسمي متعود على 5 ساعات، ترى بالعكس جسمك اتعود على الإحساس لكن مو على قلة النوم.
0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم.
1: خلاصة.
2: تحاول إنجاز كل شيء دفعة واحدة فتجد نفسك في النهاية لم تنجز شيئاً يذكر؟ الجواب يوضحه غاري كيلر في كتابه الأداة الواحدة. تشتيت الجهد بين مهام كثيرة هو السر الخفي خلف ضياع الوقت. السر العملي في كتاب الأداة الواحدة يكمن في سؤالك الدائم لنفسك: ما هي الخطوة الواحدة التي لو فعلتها لأصبح كل ما عداها سهلاً أو غير مهم؟ تذكر، التركيز على هدف واحد عظيم أفضل 1000 مرة من التشتت بين أهداف صغيرة، كما يوجهنا كتاب الأداة الواحدة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
2: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، أهلا وسهلا ومرحبتين على كل من يستمع إلينا الآن عبر أثير إذاعة جدة اف ام. انطلقنا في برنامج ابدأ صح.
3: ابدأ صاحبي يقول لكم صباح الورد، صباح الجمال، صباح التفاؤل وصباح البدايات الحلوة، وتسمعوها من فريق العمل أحلى صباح الخير من علياء الهذلي وفاطمة شرف في الإعداد، ومن خلف الميكروفون دينا سعد، ومني أنا إيمان بحيدرة. وأجمل صباح الورد من الإخراج منورتنا اليوم سارة خوجة.
2: يا صباح الخير، بدأنا وانطلقنا من الآن على مدى 3 ساعات ونص، حنكون معاكم 3 ساعات ونص، قلت النص عشان يعني في
3: أيوة
2: ناس
3: شنيش.
2: لي أكثر من أسبوعين وأنا ما أقول النص، النص قبل الثلاثة
3: طبعا.
2: أوكي، 3 ساعات ونص حنكون معكم في مشاورنا الصباحية بإذن الله بفقراتنا المتنوعة بين الطقس، تصبيحاتكم، اللغز، أيضا دراساتنا، وأيضا موضوع حلقتنا اليوم ودردشتنا الصباحية وضيوفنا اللي طلع علينا، وأيضا ترند، وأيضا حدث في مثل هذا اليوم. كل هذه الفقرات إن شاء الله حنوافيكم فيها بإذن الله، وإن شاء الله تكونوا مبسوطين معنا. خلينا نوقف أول وقفة وبعدها راجع لكم من جديد، لا تروح بعيد.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أخبار الطقس على جدة FM.
2: أخبار الطقس على جدة FM ليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقة الرياض، في حين يستمر التوقع بتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والشرقية. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 إلى 43 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وأخيرا حالة البحر خفيف الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان...
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8:00 مساء على جدة FM.
4: ابدأ صح على جدة FM.
5: عودة ورجعنا لكم من جديد. نبدأ في تصبيحاتنا، وتصبيحتنا أول تصبيحة معنا من سعيد الدوسري كعادته، يقول صباح الغلا والمعزة، صباحك أنوار يا سعيد، يا هلا وسهلا فيك.
6: وعبد الرحيم أثبيتي بيصبح علينا وعليكم وبيتمنى لكم صباح كل خير ونعمة وعافية.
5: أبو فؤاد يقول صباح الخير، صباحك أنوار، يا هلا وسهلا فيك يا أبو فؤاد.
6: وأبو تهاني بيقول صباح الخير.
5: أيضا غازي شولان كمان يصبح علينا بدعوات، إن شاء الله لك مثلها يا غازي.
6: مريم القصيم بتقول صباح السرور والخاطر المجبور، شكرا يا مريم ودمتي أنت أيضا في خير.
5: عبد الهادي عمران يصبح علينا أيضا، شكرا جزيلا لكم يا أو لك يا عبد الهادي، يا هلا وسهلا فيك.
6: تصبيحة من أبو عبد العزيز من الرياض يقول صباح النظافة، اليوم العالمي لتنظيف البيئة، حافظوا على قلوبكم ثم المكان. حلو، شكرا لك،
5: يعطيك العافية. أيضا من ضمن التصبيحات الصادق آدم العاقب علي صبح علينا، يا هلا وسهلا فيك يا صادق.
6: عندنا تصبيحة من عماد وكالعادة صورة قهوته الصباحية، صباحك ورد أنت وكل اللي بيسمعنا.
5: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من أبو عمار من جدة، صباح الخير يا هلا فيك.
6: بكر عبد الكريم بيصبح عليكم، بيقول صباحكم فرح ويومكم أجمل من كل الأمنيات.
5: أيضا من ضمن التصبيحات تصبيحة من أحمد أيوب بيصبح علينا، صباحك أنوار يا هلا فيك.
6: صباح الخير من أبو إيلاف وبيسلم عليكم.
5: أيضا عبد العزيز عسيري صباحك أنوار، يا هلا وسهلا فيك.
6: أبو حازم صباح الخير يا أبو حازم.
5: أيضا تصبيحة من بشير محمد، يا هلا وسهلا فيك يا بشير.
6: وأبو راشد بيصبح عليكم بيقول لكم صباح الخير.
5: مصطفى محمداني صبح علينا أيضا، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
6: شادية السيد بتقول يسعد صباحكم وصباح طاقم العمل وصباحنا بالنسبة لها من الصباحات الممتعة، شكرا شادية،
5: يعطيك العافية. أيضا علي بركاتي صبح علينا بدعواته الجميلة، يعطيك العافية يا هلا وسهلا.
6: يحيى أحمد بيصبح عليكم جميعا.
5: الهنوف أيضا تصبح علينا، يعطيك العافية يا الهنوف،
6: شكرا يا فضل السنادي لدعواتك وصباحك سعادة.
5: أيضا حمود يصبح على الكل والجميع، يا هلا وسهلا فيك يا حمود.
6: وصباح الخير من هادي سيف بيقول صباح الأمل والتفاؤل، شكرا يا هادي سيف، احنا ندخل البسمة في قلوبكم وانتم السعادة في برنامج

0: ابدأ صح. أكيد
1: بكذا نكون أخذنا كل تصبيحاتكم وصباحكم أنوار، يعطيكم العافية. نبدأ في لغزنا،
0: نبدأ
1: ركزوا في اللغز اليوم. اللغز ترى مرة سهل، مرة سهل، بس يعني ممكن يوديك ويجيبك بس سهل. تمام، اللغز اليوم هو كائن. أنا كائن تعرفني منذ زمن، وجعلتني رمزا للقوة، أعيش بين الهدوء والغضب. لا تقلق، سأتحمل عنك العبء دون كسل، بشرط احترم حدودي، وإلا كل شيء سيتغير. فمن أنا؟
0: على لغزنا.
1: يلا نعيد.
0: نعيد.
1: أنا كائن تعرفني منذ زمن، وجعلتني رمزا للقوة، أعيش بين الهدوء والغضب. لا تقلق، سأتحمل عنك العبء دون كسل، بشرط احترم حدودي، وإلا كل شيء سيتغير.
0: أكيد يسعدنا أن نسمع أصواتكم على الأرقام 012-647-7154 012-649-7154 و012-647-5 4 4. كل اللي حابب يشارك أيضا من خلال الواتساب على الرقم 800-244-2828. وكل اللي حابب يشاركنا أو يسمعنا أو يشوفنا صوت وصورة من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، أو من خلال إكس وهاشتاغنا هاشتاغ ابدأ صح. صباح الأنوار على اللي تحمسوا وبدأوا، نقول لكم أركدوا، أهدأوا، أسألوا، أسمعوا، حللوا أكثر. وصباحك ورد يا فتافت، ترى كله تحمس،
1: أي كلهم كتبوا نفس الإجابة. يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكم. بس خلينا نعيد اللغز قبل أن نطلع الفاصل. اللغز يقول: أنا كائن تعرفني منذ زمن، جعلتني رمزا للقوة، أعيش بين الهدوء والغضب. ركزوا. لا تقلق، سأتحمل عنك العبء دون كسل، بشرط احترم حدودي، وإلا كل شيء سيتغير. فمن أنا؟

الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع

المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.

0: حياكم أكيد حماس اللغز. اللغز يقول: أنا كائن تعرفني منذ زمن وجعلتني رمزا للقوة، أعيش بين الهدوء والغضب، لا تقلق سأتحمل عنك الأعباء دون كسل بشرط احترم حدودي، وإلا كل شيء يتغير، فمن أنا؟
1: يلا نروح لرغد. صباح الخير يا رغد.
2: يا هلا والله، صباح النور.
1: صباحك أنوار، شلونك يا رغد؟
2: تمام الحمد لله.
1: الحمد لله. ها سمعت اللغز، إيش الإجابة؟
2: يا هلا والله، سمعت اللغز بس اللغز صعب شوي، ما في لغز أسهل.
1: إيش الإجابة؟ إيش الإجابة؟ داخل السوق يا رغد.
0: ترى سهل.
1: كيف يعني؟ ها
2: ساعدوني بعض.
1: اسألي أنتي، اسألي، هو الهدف إنكم تسألوا.
2: الهدف نسأل عن اللغز.
1: ايه مفروض. يلا.
2: رغد. انا احس اللغز يعني.
1: ها
0: رغد، انت اول مرة تكلمينا؟
2: اول مرة اشتلمت.
1: اول مرة تكلمينا. طيب اسمعيني.
0: يلا.
1: اللغز عندنا لأيدي. اللغز عندنا كائن يعني حيوان، تمام؟ انت ركبي عليه هذه الجمل واسأليني، يعني اسألي: تعرفني منذ زمن وجعلتني رمزا للقوة، يعني الإنسان يعرفه من زمان أو يتعرف عليه من زمان ورزق خلاه رمز القوة. أعيش بين الهدوء والغضب، هذه أحد مميزاته. لا تقلق ستحمل عنك الأعباء دون كسل.
0: واضحة.
1: يعني إيش؟ هذه واضحة. بشرط احترم حدودي وإلا كل شيء سيتغير.
0: يلا إيش اللي جاء في بالك؟
1: ها سريعا، وإذا عندك سؤال اسألي.
0: رغد يا رغد.
1: رغد نامت
0: والله، راح صوتها رغد.
1: لا ما راح، بس هي ساكتة تفكر.
0: لا أعتقد الإرسال.
1: طيب أوكي. أيوه. أوكي يلا.
0: هلا يا محمد.
3: هلا، السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة، يا هلا.
3: صباح النور للجميع، إذاعة جدة وطيب من برنامج.
0: صباح الورد
3: محمد.
0: هلا بك محمد.
3: هلا إذاعة جدة.
0: طيب مش رايك في اللغز؟ إيش ممكن يكون الحل؟
3: اللغز أكيد مصعوب عليه شوية، بس أنا أقول يعني هل هو الحجم، يعني الحيوان هذا كبير ولا صغير؟ يعني
1: يعتبر كبير. يعتبر كبير.
3: يعني نقول مثلا أنت بكرامة الكلب، يعني
0: إيه أنت شوف إيش حابب تسمي ونثبت لك.
3: يعني أنا أتوقع أنه احترم حدوده، يعني إذا ما كلمته ما يكلمك، يعني أتوقع أنه الكلب مثلا.
0: طيب يا محمد، محمد لا. الحربي شكرا لك. هلا وسهلا.
1: تمام. في صدمة جاتني من دكتور صحابي.
0: دكتور الكائن كائن. يعني حيوان
1: كائن كاتب لي ايش؟
0: البحر.
1: انتبه انتبه. طيب خلينا نروح لسعود. صباح الخير يا سعود.
4: السلام عليكم يا دينا. السلام عليك يا ايمان.
0: عليكم السلام.
1: السلام ورحمة. يا هلا، صباحك انوار. هاي سعود،
4: حجمه كبير هو تقولي؟
1: صحيح،
4: الجمل.
1: الجمل.
0: تمام
1: اوكي. أيوة. يعطيك العافيه، شكرا لك يا سعود. يا هلا وسهلا فيك.
0: طيب عندنا شويه اسئله يا دينا.
1: يلا
0: ايش رايك؟
1: يلا.
0: هل الكائن مفترس؟
1: الكائن مفترس؟ لا ما هو مفترس.
0: الكائن يعيش بالبحر او اليابس؟
1: اليابس.
0: هل هو من الطيور؟
1: لا.
0: هل يعني يمشي على اربع؟
1: يعني
0: ويبير.
1: يعني حيوان.
0: يعني يا جماعه هذه الاسئله كذا حتخلينا نفقد حماس
1: سريع
0: الغموض.
1: سريع يعني سريع في شغله.
0: له ذيل طويل؟
1: لا ما له ذيل، بس ما هو، ما ادري
0: والله، ماني فاكر.
1: ماني فاكر صراحه. الا لو ذيب لو ذيل. طيب ما نبغى
0: وسط.
1: نجاوب يا ساره. ما نبغى ساره كل شيء انت جاوب تحت لها. ما نبغى ساره
0: متحمسه تبي تحل اللغه.
1: طيب يلا خلينا ناخذ محمد. صباح الخير.
5: صباح الخير استاذ دينا. صباح الخير استاذ ايمان.
0: هلا وسهلا يا محمد.
5: كل الطاقم الجميل والمستمعين الكرام.
0: صباحك ورد يا هلا.
5: صباحك ورد وفل ياسمين يا استاذ.

0: اسلم. يلا قول لي ايش الحل.
1: انا قلت اول كان في اجابه من بالي، بس لما سمعت الرد قلت يمكن مو هي، قلت خلاص بلاش منها.
0: ايش هو اللي
1: اول حاجه كنت ببال الاسد.
0: الاسد
1: لما قلت لي مو مفترس بطلت. أيوة. قلت ايش شوف، مو بحري،
0: مو مفترس ومو بحري،
1: ومو بحري
0: ايش يكون؟
1: ولا طائر.
0: ولا طائر.
1: ولا طائر. طيب
0: خليك في اليابسه كده دور فكر.
1: نقول السحليه.
0: تمام
1: يلا سلام.
0: شكرا.
2: يلا يعطيك العافيه. سحليه كبيره.
0: سحليه يمكن. إيه طيب. بس السحليه الكبيره ديك حقت اليابان
2: يعني تمساح. عرفت
0: في شيء كذا يخوف حق اليابان.
2: طيب اوكي
0: سحليه اليابان.
2: طيب نروح لحصه. انا اقول احسن افضل من السحليه الكبيره. يلا يا حصه صباح الخير.
3: صباح النور. كيف حالكم؟
2: يا هلا يا هلا يعطيك العافيه. هاي حصه.
3: انا اقول الجمل.
2: الجمل تمام يعطيك العافيه شكرا. أيوة لك.
3: ايوه لانه هو اللي يشيل اللعبة.
2: طيب تمام يعطيك العافيه شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نشوف بعض الاجابات.
0: نشوف بعض الاجابات الجميله المتحمسه. اول اجابه جاتنا من غازي شولان يقول الجمل.
2: هو وابو نواف وغازي ونبيل غزوان واحمد عسيري ولا قاهر الظلام مغير راح للخيل. طيب. بس هذولك كلهم قالوا
0: كلهم جمل. حتى ناصر جعفري من صبية قال الجمل.
2: ايضا عبد العزيز قال الحصان. ابو عبد العزيز قال الحصان. اوكي نروح لبندر.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. هلا وسهلا. صباح الورد. بندر كيف حالك؟
4: الجمل الجمل الجمل الجمل
0: الجمل
2: الجمل الجمل الجمل.
4: نعم نعم.
2: غلط غلط غلط غلط. بس من الأخير لأنه كلكم قلتوا جمل. لا ما هو جمل. يلا
4: أكيد 100%
2: ما هو الجمل. ها
0: هي اللي كاتبة اللغز.
2: أنا كاتبة اللغز وأقول لكم ما هو الجمل
4: في ذمتك.
2: قسما بالله العظيم قسما بالله العظيم.
0: إيه صدق.
2: شوفي قديش ما في ثقة.
0: مانيش قاعد أقول كله تحمس. أيوة يا جماعة أسأله. أيوة كله الجمل. راح للجمل. أسأله استفسر.
2: أسأله أول. طيب. شيء ها.
4: مغطى بريش ولا ب
2: لا ما هو ريش. أكيد ما هو ريش. شعر
4: لو مخالب. لو مخالب
2: لا قلنا ما هو مفترس أليف يعني يعتبر.
4: طيب القط.
0: طيب القط خليه حلو بس حلو. القط
4: ضيعتوني.
2: يعطيك العافيه بندر. ما هو لو انك سائل من اول بدل ما انت رايح صباحك. الجمل الجمل الجمل.
4: يلا حفكر حفكر.
2: يا هلا يا هلا وسهلا.
0: طيب. عندنا اجابه من يوسف اسامه يقول الجمل. والد يوسف يقول الحمار.
2: الحمار. طيب ايضا من ضمن الاجابات عندنا اجابه طبعا كله راح يمسح الجمل الحين. يحيى احمد برضو قال الجمل.
0: وشادية قالت الخيل.
2: طيب خلينا نروح لحمود. صباح الخير يا حمود.
5: صباح النور يا دينا وإيمان وسارة. نقول لكم صباح الخير إن شاء
2: الله. يا هلا فيك. ها يا حمود.
5: أقول الحصان إن شاء الله.
2: الحصان
5: إن شاء الله.
2: أوكي طيب يا حمود. يعطيك العافية. يا طيب. هلا وسهلا فيك.
0: خلينا نرجع نذكر باللغز ونروح فاصل ونرجع نكمل حماس اللغز. اللغز يقول أنا كائن تعرفني منذ زمن، جعلتني رمزا للقوة، أعيش بين الهدوء والغضب، لا تقلق سأتحمل عنك الأعباء دون كسل بشرط احترم حدودي، وإلا كل شيء سيتغير، فمن أنا؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: أنا كائن تعرفني منذ زمن، جعلتني رمزا للقوة، أعيش بين الهدوء والغضب. لا تقلق، سأتحمل عنك الأعباء دون كسل، بشرط احترم حدودي، وإلا كل شيء سيتغير. فمن أنا؟ يلا نروح لعبد الله.
2: صباح الخير أستاذ دينا.
1: يا هلا، صباحك نور.
3: يا هلا يا عبد الله. عبد الله مين؟
2: عبد الله
3: ثقفي. هلا بك. طيب يا عبد الله،
2: الحيوان هذا يؤكل ولا لا؟
3: يؤكل
1: في في في اماكن ممكن يأكله. لانه مستأنس يعني.
2: طيب ممكن نربيه هذا الحيوان ولا لا؟
3: ممكن
2: نربيه.
3: ممكن.
2: طيب
3: ايش رايك؟
2: انا كنت بروح للفيل، بس ما دام
3: الفيل ممكن نربيه، صح يكبر أكتر مننا، يكبر بس أكتر ممكن نربيه الفيل.
1: يصير زحمة في الغرفة.
3: طب لا يعني أنا لا تقولي ما انضغطت علي، بس أنا يعني بفكر معك بصوت عالي يا عبد الله.
2: أي واضح واضح.
3: واضح إنك بتضيعيني. واضح.
2: طيب يعني خلاص الخيل إن شاء الله.
3: الخيل. حتى الخيل في ناس تأكله تعرفي؟
1: والله.
3: أهل بريطانيا.

0: بريطانيا ياكلوا.
1: انت بريطانيا؟
2: لا خلاص
0: والله في ناس تاكلوا.
2: ايوه
0: هذه معلومه عندنا. حلوه
1: معلومه جديده علي. صحيح جديده علي.
0: شكرا يا عبد الله الثقفي. نهارك سعيد.
1: يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا. خلينا نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
3: صباح الخير استاذ دينا واستاذ ايمان.
1: يا هلا وسهلا فيك يا محمد عبد الله. اهلا فيك. يلا يا محمد.
3: الكائن ضخم.
1: ضخم؟
3: نعم
1: كبير بس ما يعتبر ضخم بس كبير.
3: انا اتوقع الجاموس.
1: الجاموس.
3: نعم
1: اوكي تمام. يعطيك العافيه شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك ابو هاشم.
4: سعد الله صباحكم بالخير.
0: يا هلا يا ابو هاشم صباحك خير وسعاده.
4: اتوقع انه الثور.
0: تتوقع انه الثور؟
4: صحيح.
0: طيب يا ابو هاشم شكرا هلا. لك
1: يا هلا فيك. طيب خلينا نشوف كمان اتصال نقول مرحبا. يا الو يا الو نهال.
5: صباح الخير.
1: صباحك انوار. يا هلا وسهلا.
5: والله الاجابه الحين سويت لي يعني شوي شكوك بالاجابه.
1: حلو
5: بس ان شاء الله هو مجرد مشاركه معاكم.
1: ما نزعل ابدا من الاجابات مشارك. الغلط ابدا ما نزعل منها
5: مشاركه يعني
1: لطيفه.
5: المكالمه معاكم
1: يلا قولي
5: يعني. ان شاء الله الخيل.
1: ان شاء الله الخيل. متاكده
0: الخيل وايش
1: او الحصان؟
5: الحصان.
1: طيب
5: هو والله مو متاكده للامانه بس لانه يعني مشاركه.
1: ليش قلتي الخيل نهال؟ ليش؟
5: والله لانه دائما يقول لك مثلا قوه السياره كذا كذا حصان.
1: اوكي اوكي اوكي.
5: حس الحصان يعني فيه دائما رمز الشجاعه والقوه.
1: نحن ما قلنا شجاعة وقوة، قلنا القوة بس القوة يعني أنت فسرتيها بطريقة.
0: بس حلو تفسير.
1: بس
0: حلو.
1: تفسيرك جميل يعني.
5: يلا أهم شيء سمعنا صوتكم الصباح.
1: يعني نهال فكري شوية.
5: والله خلاص وصلت البيت.
0: ما الحمد لله السلامة نهال.
1: الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا.
0: وخليكي معنا للنهاية عشان تشوفي الحل صح أو خطأ.
5: أنا أسمع السؤال بس ما أسمع الإجابات.
1: نزلي التطبيق. نزلي تطبيق سعودي راديو بلاس على الجوال وحتسمعينا وتشوفينا كمان في الاستوديو.
0: ونسوي لك باي باي من الكاميرا.
1: إيمان شغالة تسوي لكل الناس باي باي.
5: الله يعطيك
1: العافية. هلا وسهلا فيك يا نهال. يا هلا فيك.
0: هلا وسهلا بعادل.
6: السلام عليكم. صباح
0: عليكم السلام. صباح الورد. يا هلا
6: كيفك؟ تمام طيب ان شاء الله.
0: كيف حالك يا عادل؟ ان شاء الله بدايه اسبوع سعيد عليك وعلى اللي بيسمعونا
6: ان شاء الله. عادل بس في حاجه بالنقطه بدي اقولها.
0: تفضل.
6: اللهم احفظ بلادنا.
0: اللهم امين. اللهم امين. هذا الوطن باذن الله محفوظ وكلنا بخير.
6: امين ان شاء الله.
0: عادل طيب. سمعت لغزنا؟
6: والله سمعت اللغز. الحيوان هذا معليش عفوا بينام وهو واقف.
1: لا
0: قصده الخيل.
1: لا قصده الخيل هو. لا
6: لا ايوه هذا اللي عملنا حسابه.
0: طيب ادينا يعني لا نضغط عليك جاوب بحريه تامه.
6: اوكي اوكي ما مشكله. طيب
1: ما هي مقبوله منك دي الكلمه يا امام عند كل المتصلين.
0: المشكله ان بنتوههم وبنغلطهم وبنجيبهم يمين ويسار بعدين نقول لهم جاوبوا بحريه تامه.
1: يلا يا عادل.
6: طيب انا اقول نستفيد منه بشكل كبير يعني مثلا في في الاكل في مثلا في
0: تستفيد منه في كل شيء.
6: في كل شيء. والله شوف انا اقول طالما انه ما طلع هذا انا اقول البقره.
0: طيب
6: ما في
0: الا هي. ما في
6: الا هي. طيب ما في الا هي. وصلنا لها خلاص فيها.
0: طيب يا عادل
1: يا هلا. يا هلا وسهلا فيك. طيب كمان اتصال نقول مرحبا. يا الو يا الو غيلان. صباح الخير يا غيلان. يا هلا.
7: نعم
1: يا هلا شلونك؟
7: ألف نعم الحمد لله.
1: يا هلا وسهلا فيك. يلا عطينا إجابة.
7: الذي يتحمل المشاق والأثقال هو الحمار.
1: هو الحمار. أوكي طيب تمام يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك يا غيلان. كمان اتصال خلينا ناخذ إجابات.
0: طيب ناخذ شوية إجابات من
1: حلوة شوية إجابات.
0: شوية إجابات. طيب إيش نقول؟
1: ما
0: إلا شوية إجابات
1: بس حلوة يعني. حلو منك والله.
0: شادية السيد تقول الخيل.
1: جميل. عندنا نوف تقول الجمل.
0: ومحمد أسامة يقول الحصان.
1: أيضا عندنا مجموعة إجابات شوية إجابات
0: حذفوها
1: الإجابات. عندنا الجوهرة قالت الخيل.
0: وعندنا إجابة علي الأسمري يقول الجمل.
1: الهنوف قالت الحصان.
0: وإجابة إبراهيم أبو علي يقول شكله الخروف.
1: طيب. اوكي
0: نشوف.
1: اوكي استني عنده بعض الاسئله خلينا هذا
0: قلناها يؤكل.
1: كلنا كان في بعض ايوه ليس طائر له قرن ايه له قرن له قرون
0: لا احد يقول القطه لانه دينا ما تحبها
1: شكلها
0: يا اها قطه قطه قطه ايش تبي تسوي لدينا
1: ما حتسوي لك شيء بالحلال بس انا ما اجيب لغز في القطه خلاص هم محافظين هم عارفين ايمان بس تبي تضارب الناس اليوم ها يلا ناخذ علي بركات قال الخيل كمان.
0: وعندنا منيره قالت الحصان واسماء الحصان وراكان قال الخيل لا يعني غير
1: غير
0: رجعوا غيروا منيره قالت الجاموس راكان قال الجاموس وراكان انتوا اثنين راكان واحد ركان جاموس واحد ركان ثور
1: خلاص انت اعطيه مع اثنين شطه خلاص ما في مشكله اعطيه لانه حيجلطوني حيجلطني ركان
0: لا ممكن هم اثنين ركان
1: لا ما هم اثنين ركان
0: طيب اوكي خلاص يحيى احمد يقول ثبتولي على الحصان
1: طيب عندنا كمان محمد خزاعي قال الجمل بدنا نغير للحصان
0: وعندنا عماد قال الخيل
1: اوكي عندنا كمان اجابه من احمد العاقل قال الحصان عشان هو رمز القوه طيب
0: عشان تقاس السياره بالحصان نفس نهال
1: نفس فكره نهال بس يعني خليكم في الصندوق لا تطلعوا قوي
0: شذا تقول ممكن تعيدوا اللغز ممكن يا شذا
1: يلا حنعيد اللغز قبل أن نطلع الفاصل اللغز يقول انا كائن تعرفني منذ زمن جعلتني رمزا للقوه أعيش بين الهدوء والغضب لا تقلق سأتحمل عنك العبء أو الأعباء دون كسل بشرط أن تحترم حدودي وإلا كل شيء سيتغير فمن أنا

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
2: حياكم من جديد. ولغزنا يقول: أنا كائن تعرفني منذ زمن، جعلتوني أو جعلتني رمزا للقوة، أعيش بين الهدوء والغضب، لا تقلق سأتحمل عنك الآباء دون كسل، بشرط احترم حدودي وإلا كل شيء يتغير. فمن أنا؟
3: يلا نروح لأبو نمار. صباح الخير.
4: الله يرضى عليك أبو لمار.
3: لمار صباح الخير. صباحك أنوار، أهلا وسهلا.
4: عشان ما تزعل علي.
3: مين هي؟ لمار حتزعل عليك لو ما قلت اسمع؟
4: ايوه لو ما عدت.
3: والله انا والله انا انك صادق، لانه عندي اخت اسمها لمار تزعل لي ما قلنا اسمها.
2: سحولين لموري.
3: لموري دائما زعلانه.
4: الحساسه طبعا.
3: الحساسه. طيب يلا يا
2: احلى تحيه لاحلى لمار.
3: هلا
4: الله يرضى عليك يصبحك بالخير.
3: يا هلا فيك.
4: نيابه عنها يا نزلت رمضان.
3: الله يعطيها العافيه. يلا قل لي.
4: طيب يلبسوه حذوة، هذا الكائن
3: يلبسوه حذوة، قصدك الحصان صح؟
4: ايه.
3: طيب تبغى الإجابة الحصان؟
4: يس.
3: طيب الحصان. الحصان. يلا يعطيك العافية. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. يا هلا فيك.
2: نقول يا هلا بأحمد المري. محمد عفوا. طيب يا ها. طيب.
3: أكلنا أكلنا.
2: ما احنا شايفين من الصبح.
5: هلا أستاذ إمام.
2: يا هلا بك يا محمد المري.
5: أستاذ دينا أستاذ سارة
2: صباح عليك. ورد وسعادة.
5: صباح العسل.
2: طيب يا محمد إيش رأيك في لغزنا؟
5: رأيي إن شاء الله الثور، وإجابة نهائية.
2: إجابة نهائية. ثبت الثور لمحمد المري.
5: ثبت الثور.
2: كنترول. ثبت الثور لمحمد المري. شكرا يا محمد.
5: شكرا الله.
2: هلا
3: يا هلا. يلا نروح لزين. صباح الخير يا زين.
6: عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
6: أصبح عليكم جماعة.
3: يا هلا يا هلا. ها قولي لي.
6: عندي ثلاثة أسئلة.
3: يلا قولي.
6: الغنم أو البقر.
3: هذه ثلاثة أجوبة الخير. مو ثلاثة أسئلة، هذه ثلاثة أجوبة.
6: ثلاثة أجوبة.
3: يلا قولي.
6: البقر أو الغنم أو الخيل.
3: أعطيني واحد.
6: خليلي آخر شيء الخيل.
3: الخيل. يلا يعطيك العافية. شكرا لك. يا هلا. يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا.
2: فضل. هلا وسهلا. يا هلا ومرحبا. هلا.
7: صباح الخير.
2: صباح النور. يا هلا.
7: أقول طالما قلت رمز للقوة والحصان.
2: أيوة.
7: أقول الخيل. الحصان هو رمز القوة.
2: يعني خلاص ثبت لك الحصان.
7: الحصان 100%.
2: طيب يا فضل من فين تكلمنا؟
7: من مكة.
2: من مكة. تحياتنا لك ولأهل مكة.
7: الله.
2: شكرا يا فضل.
3: يا هلا. يلا نروح كمان لاتصال نقول مرحبا. يا هلا بندر.
8: هلو.
3: يا هلا يا بندر.
8: إجابة نهائية الثور.
3: الثور بعد البسة. في أحد يقول البسة؟
8: لا يوم قلتوا القرون فهمت إنه ثور.
3: ولا من أنت من أول كيف تقول البسة؟ والبسة هي عندها قوة، وأصلا أكره البسة تعرف
2: رمز القوة.
8: أنا أحب البسة.
3: وأنت روحوا نفس الفريق.
2: أنضم لفريقك.
3: خلاص روحوا لنفس الفريق. بس أنا ما أجيبها لما ندينا تكتب اللغز يعني ما في بس خلاص.
8: الحل الثور.
3: الثور متأكد.
8: تحطون جوائز. طيب ليه ما تحطون
3: لما جوائز؟ نحط جوائز ان شاء الله. يعطيك العافيه يا بندر. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. يلا خلينا نشوف اجاباتنا.
2: طيب
3: على
2: عندنا اجابه من دون اسم تستبعد. وفتافت يقول الخيل.
3: ايضا عندنا اجابه من نبيل غزوان قال الثور.
2: وعندنا اجابه من غازي شولان قال الخيل.
3: ايضا اجابه من ابو عمار من المدينه قال الفرس او الخيل.

0: مجموعة إجابات. مالك المسعودي أبو البراء قال الفيل، وأمين سعيد ثابت قال الحصان، وفي مشاركة أخرى يقول الجمل. ما عرفنا هي تبع مالك ولا تبع أمين هذه الإجابة.
1: طيب خلينا نروح لعبد الرحمن. صباح الخير يا عبد الرحمن.
2: ألو.
1: يا هلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليك السلام والرحمة، يا هلا وسهلا ومرحبتين.
2: صباح الخير يا دينا.
1: صباحك أنوار يا عبد الرحمن، كيف حالك؟ تمام؟
2: عليك أخبارك؟ والله بخير وعافية الحمد لله.
1: الحمد لله. هاي عبد الرحمن أعطيني إجابة.
2: هذا الحيوان يركبوا عليه ولا ما يركبوا عليه؟
1: في ظروف وظروف،
2: أحيان وأحيان.
1: إيه؟
2: عنده قرون؟
1: إيه، من أول قلنا عنده قرون يا عبد الرحمن.
2: عنده قرون.
1: نعم.
2: أليف صح؟ أو بين وبين؟
1: بين وبين.
2: ايوه يعني انا كان في بالي اول حاجه الحمار.
1: اوكي.
2: لا لا دحين حقلي على الثور.
1: الثور متاكد؟
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله. يعطيك العافيه، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك.
0: هلا بيزيد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا ومرحبا.
3: استاذ ايمان استاذ دينا،
0: بخير ان شاء الله. انت بخير؟
3: الله الخير عليكم وعلى
0: علينا وعلى السامعين.
3: بناكلوا الحيوان ده
0: احيانا؟ ايوه ممكن
3: احيانا.
0: احيانا
3: والله اقول الصورة هو الجاموس المتأنس.
0: يعني اللي دجن. طيب ثبت لي على اسم واحد فيهم.
3: على الثور ان شاء الله.
0: الثور. شكرا يزيد. هلا وسهلا.
1: نروح لابو ضياء. صباح الخير.
4: صباح الخير يا السامعين، ومن قبلهم إيمان ودينا.
1: يا ولد بس ما حتشفع لك. بس يا ولد يا ولد
0: كل شيء يقوله صح من بعد هذا الشعر.
1: يا أبو ضياء يعني كيف
4: أنا
1: حالك؟
4: أنا اجتهدت بالبيت الشعري، اجتهدوا تساعدونا شوية.
1: هذه رشوة. يعطيك العافية أبو ضياء. يلا يا أبو ضياء قل لي.
4: بس أتمنى يكون السؤال مضبوط أكثر مما كان في جهاز الحاسوب.
1: لا جهاز الحاسوب انا من الان اقول لك غلط من الان.
4: لا لا جهاز الحاسوب كان انه يقدر يستخدمها الكبير والصغير. انا للان امي ما تعرف الحاسوب، ابي ما يعرف، ناس كثير ما يعرفوا،
0: ما تعرف تمسك.
1: ايوه بس يعني هم يعتبروا، ايوه يعتبروا فئه اقل. الحين صارت كل العالم، بس الحين صاروا هم فئه اقل يعتبر.
0: طيب ليه ما علمتهم
1: دحين؟ خلوا الحاسوب. خلوا الحاسوب. تعالوا على اللغز. ها يا ابو ضياء يلا.
4: معايا سؤال، هل يستخدم في الحراثه؟
1: يستخدم في الحراثه؟ ما اعرف.
4: لا لا مو حراثه، الحراثه يحرث.
1: الحراثه العرض. الحراثه صحيح، معك انا معك الحراثه، بس عندنا بريسز، عندي مشاكل. ها
4: أبو ايوه يعني يستخدم ولا لا
1: ما اعرف.
4: ها طيب في الزراعه؟
1: هو يساعد الإنسان، بس ما أعرف أقول لك إيش بالضبط، بس يساعد الإنسان.
4: خلاص أقول لك. أنا لو أجاوب أقول لك البقر ولا الثور، هو نفس الإجابة صح؟
1: لا مو نفس، البقر غير والثور غير.
4: طيب هي الأنثى وهذا الذكر يعني. ما
1: مالي شغل أنا، أعطيني اسم واحد. تتضارب معايا أنت ليه بني فعلا؟
4: لا لا خلاص
1: يلا
4: خلاص. أنا أقول إن شاء الله يطلع الثور.
1: الثور. يعطيك العافية، يا أهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية أبو ضياء.
0: يسعدك ربي يا أبو ضياء، صراحة ساعدتني اليوم. أنا اللذيذ يقول أنا أقول إن شاء الله يطلع الثور. حبيت. الله يسعدك.
1: يلا يلا يلا يا إيمان. يلا إيمان خلينا نشتغل بلقمتنا يا إيمان. الله يهديك ويصلحك.
0: الله يسعدكم.
1: يلا.
0: طيب لا والله إنه يعني روحهم حلوة أصدقاء برنامجنا.
1: أكيد.
0: ياسر أبو عمار يقول الحصان.
1: طيب عندنا محمد الدريع يقول الثور،
0: ورمزي خياط يقول الحصان،
1: أبو حمزة يقول الفيل،
0: وإجابة سعيد الغامدي هو الثور.
1: أيضا عندنا إجابة من أبو رائد يقول أعتقد ينطبق على الثور. طيب
0: وعندنا إجابة من خالد خرجاوي يقول الكلب.
1: أيضا من ضمن الإجابات عندنا أحمد العسيري قال الثور،
0: وهالة سندي تقول الثور.
1: أيضا إجابة من سمير هوساوي يقول الفيل غير للجاموس،
0: وعندنا إجابة من سعود الصاعدي الثور.
1: الثور. طيب خلينا نروح لعلي.
0: هلا وسهلا يا علي.
5: وصلنا إلى جيزان. يا صباح الخير، صباح العز والفخر.
0: صباح الورد. يا هلا يا هلا، حياك أنت وكل أهل جيزان.
5: والله يا مرحبا. أيوه
0: هلا بك يا علي. طيب علي إيش رأيك، إيش الإجابة اليوم؟
5: حطي 200% صار إن شاء الله
0: الثور. يعني حماسك متأكد؟

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحه ولياقه.

0: نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة. معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: يا هلا وسهلا فيكم، اكيد نجدد التحايا لكل اللي انضم لموجتنا الغاليه اذاعه جده وبرنامجكم الصباحي ابدا صح، وما زلنا في اللغز وحماس. اجاباتكم الرائع جدا واتصالاتكم معنا زين. يا هلا.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: عليكم السلام والرحمه. يا هلا يا زين.
3: صباح الخير استاذ ايمان، الله يعطيك العافيه.
2: صباح الورد. هلا بك.
3: انت في ساعة ونص الرياض الان في جدة، رجعتي لما صوتي الاول.
2: الله يسعدك يا زيني والحمد لله.
3: ويسعد صباح استاذ دينا.
4: يا هلا فيك.
3: كلكم جميعا.
2: وانت كمان.
3: عندي اسئلة. هل هو وش اسمه يؤكل يعني؟
2: قلنا ممكن البعض ممكن ياكله.
3: طيب يربيه الإنسان يعني؟ هو
2: يربيه الإنسان، قلنا أنه ممكن الإنسان يربيه. ممكن
3: يعني.
2: نعم.
3: طيب كثير متواجد عندنا هنا في السعودية؟
2: أتوقع في بعض الأماكن موجود. أيوة موجود. إيش رأيك؟ إيش ممكن يكون يا زين؟
3: والله
2: أيوة. إيش؟ ديني إجابة.
3: عندي إجابتين بس ما أدري.
2: طيب إيش هي إجاباتك؟
3: الجاموس ولا الثور يعني؟
2: الجاموس أو الثور، ثبتي لي واحد لأنهم الاثنين مختلفين.
3: الثور أنا أقول إن شاء الله.
2: الثور.
3: أنا أقولهم مع
2: مع القوم.
3: مع القوم يا شقرة.
2: طيب يا زين شكرا لك، أسعدتينا بصوتك الحلو على الصباح.
3: يسعدكم.
2: شكرا لك
3: جميعا يا رب والمستمعين.
2: هلا ومرحبا.
4: يا هلا فيك. يلا خلينا ناخذ اجاباتكم على الواتساب. عندنا اجابه من سمير هوساوي قال الجاموس،
2: وسعود الصاعدي غير الى الثور.
4: عندنا ايضا اجابه يحيى احمد قال الثور،
2: واجابه تركي يقول ان شاء الله الثور.
4: ايضا عندنا اجابه من عامر قال الحمار. اخر شيء عامر من تبوك. خلينا ناخذ حسن. صباح الخير يا حسن.
5: هلا صباح الخير.
4: هلا وسهلا.
5: اقول لكم ان شاء الله يكون باذن الله الثور.
4: الثور متاكد
5: ان شاء الله؟
4: يلا يعطيك العافيه شكرا. لك يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك.
2: هناء فيصل ودكتور صحابي يونس غيروا الى الثور.
4: ايضا عندنا ترك الرويلي ابو فهد يقول الثور.
2: وعندنا إجابة من
4: أحمد أيوب
2: يقول الخيل، وبعد كده غير إلى الثور.
4: يحيى من الرياض قال الثور أيضا.
2: فاطمة من الجبال تقول الثور.
4: وأيضا يزيد نفس الإجابة.
2: صباحكم نشاط وصباحك إن شاء الله سعادة. حمد أدخيل يقول الماعز.
4: أوكي حلو. إجابة مختلفة. أنا مهاوي تقول البقرة. أوكي.
2: وعندنا إجابة من بكر علي يقول الثور.
4: أيضا من ضمن الإجابات عندنا أبو راشد قال الثور.
2: وإجابة من عادل من الرياض يقول الثور.
4: عندنا إجابة من نغم العواجي تقول الخيل.
2: اسمك جميل يا نغم. منيرة تقول الثور، وأسماء تقول الثور، وراكان يقول الثور. دائما تغيير مستمر عندهم.
4: الجمل هذا إجابة أبو نبا.
2: وعندنا إجابة من بدون اسم تستبعد للأسف. عبد الحليم يقول الماعز.
4: أيضا إجابة من غير اسم.
2: نعم.
4: من غير اسم للأسف. يعطيك العافية.
2: أبو بكر يقول الإجابة الثور.
4: الحصان إجابة مين كمان
2: برضو.
4: اكتبوا أسماءكم. أبو حازم اكتبوا أسماءكم مع الإجابة. عندنا أفنان تقول الثور.
2: وأبو نواف يقول الثور.
4: أيضا فوزية الزايدي تقول الثور.
2: أنوار المطيري تقول الحصان.
4: أيضا إجابة من ما في اسم.
2: نشوف.
4: ما في اسم للأسف. ما في اسم.
2: يعني أنتم بتخسروا صراحة الإجابات إذا
4: ما في اسم. ونرجع لإبراهيم أبو علي قال الثور. أوكي
2: ناصر السعود.

0: أسري قال الثور.
1: سلوى القرني تقول الثور.
0: قاهر الظلام أيضا قال الثور.
1: أيوة أوكي. غير من الخيل إلى الثور. وعندنا عبد الرحيم أثبيتي قال الفيل، بعد كده راح للخيل، بعد كده راح آخر إجابة إلى الثور.
0: أبو عمار من جدة أيضا وعبد العزيز عسير الاثنين قالوا الثور.
1: بكر عبد الكريم يقول الثور.
0: الحمد لله إجابة مختلفة. حسن جار يقول الفرس.
1: وعادل حمزة يقول الثور.
0: رافال تقول الثور. أوكي.
1: والله في تعليقات مرة ظريفة منكم.
0: والله
1: ردينا صعبة. الشهري تقول الثور وعندها تساؤل ذكي جدا بس ما حقوله على الهواء. صح يا ردينا كلامك.
0: شكرا لك. هو مو تساؤل، هو استفسار تعليق ذكي صراحة. صح. تعليق ذكي. أبو محمد حيدر يقول أيضا الثور.
1: وعندنا الهنوف غيرت إلى الثور. حبيت الاستيكر يا هنوف، تسلم يدك، كلها حلوة كلها حلوة استيكراتك، حبيت.
0: طيب عندنا أيضا رمزي الخياط غير، رمزي خياط غير من الحصان وقال الجاموس.
1: عندنا نورة قالت الثور وأم خالد قالت البقرة والجوهرة قالت الخيل.
0: أحس يعني العيلة حوطت المنطقة.
1: راح طيب. كلهم كذا كل واحد أخذ له شيء.
0: نعمة نور تقول الحمار.
1: وعبد الله الثقفي يقول الثور.
0: أوكي عندنا أيضا إجابة من أحمد عبيدان قال الثور.
1: شكرا لكل الإجابات الحلوة. مقرن أبو مبارك يقول الثور.
0: أيضا إجابة من عماد قال العجل.
1: أبو عناد السلي يقول الثور.
0: أيضا عندنا إجابة، هذه تعليقات أكثر من، يعطيك العافية. خالد الطيب قال الجمل. أوكي.
1: وعندنا إجابة من غير اسم
0: للأسف،
1: ستستبعد للأسف.
0: أوكي طيب خلينا نطلع فاصل صغير عشان بعد الفاصل حيكون آخر لينك معنا. تمام. إجابة أو لغزنا يقول أنا كائن تعرفني منذ زمن، جعلتني رمزا للقوة، أعيش بين الهدوء والغضب، لا تقلق سأتحمل عنك الأعباء دون كسل، بشرط احترم حدودي وإلا كل شيء سيتغير. حاطيكم معلومة، هو يعيش في قطيع، يعيش في قطيع والقوي منه له الأولوية، فمن أنا؟

بدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اعلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
3: ابدأ صح على جدة FM.

0: يا هلا وسهلا فيكم، اكيد مكملين معاكم لينكنا الاخير في لغزنا لليوم. هلا بأم محمد.
1: يا هلا والله، يا صباح الخير.
0: صباح الورد يا محمد. يا هلا وسهلا.
1: يا هلا والله، كيف الحال؟
0: بخير، عساكي ان شاء الله بالف خير. محمد ايش رايك اجابه اليوم؟
1: وش هو؟ انا سمعت، ما سمعته كله، سمعت نصه.
0: طيب انا اقول لك، هو على السريع: انا كائن تعرفني من زمن، جعلتني رمزا للقوه، أعيش بين الهدوء والغضب، لا تقلق سأتحمل عنك الأعباء دون كسل، بشرط احترم حدودي وإلا كل شيء سيتغير، فمن أنا؟ إيش رأيك؟
1: ها الحمار.
0: طيب الحمار،
1: إيه القطيع، يعني يسوي إيه؟ مع القطيع الأغنام،
0: إيه،
1: ويشيل أغراض
0: الراعي.
1: أيوة.
0: طيب خلاص أثبت لك هو
1: إن شاء الله.
0: شكرا يا محمد.
2: طيب خلينا نرجع لإجاباتكم على الواتساب، آخر إجابات لأنه هذا آخر لينك، خلاص هنقفل اللغز. أمي عاد تقول الجاموس،
0: وعندنا إجابة من أحمد العاقل الخيل اللي هو الحصان.
2: أوكي. طيب عندنا أبو خلاد قال الثور،
0: حسن ديباجي من جازان يقول الفيل.
2: أوكي. عندنا كمان إجابة من فيصل أحمد قال الثور،
0: وشذا تقول الجاموس،
2: أحمد دهمشي أيضا قال الجاموس،
0: وعندي إجابة من الجريح غير من الثور الأمريكي إلى الخيل العربي.
2: ما شاء الله كلهم عندهم جنسيات اللي راسلهم. يعطيك العافية والله. عندنا ربيع محمود قال الجمل.
0: طيب وعندي إجابة من محمد عثمان،
2: ما عنده إجابة،
0: ما في هذا سؤال يا محمد عثمان،
2: وخارج الصندوق، خارج الكوكب.
0: ايوه يعني
2: إجابة، والله سليمان الدبيان هو اللي خارج الكوكب.
0: ايوه
2: لا والله ما هو واضح الانتصار. وبطلوا تسووا هذا، بطلوها خلاص. مين ذا اللي راسلها؟ هنوف.
0: الهنوف،
2: بطلي يا هنوف، بطلي
0: تسوي
2: سكرات،
0: خلاص يا هنوف.
2: يلا عندنا أيضا من ضمن الإجابات، عندنا إجابة
0: ما فيها،
2: ما في إجابة، سليمان الدبيان قال، أبو فراس قال الثور،
0: وعندي إجابة من الوليد أبو محمد قال الجاموس،
2: أيضا سليمان راح للأسد،
0: الأسد حلو. أقول الأسد،
2: خارج
0: أنا أحب الأسد،
2: خارج الكوكب.
0: ويحيى مغربي راح للجمل. أعتقد كده قلنا كل الإجابات صح؟
2: في إجابة
0: قلنا دي؟
2: قلنا ربيع محمود قال الجمال، قلناها.
0: أيوة خلاص،
2: خلاص هذه هي كل الإجابات،
0: هذه كل الإجابات لليوم. وآخر إجابة معانا من أبو نواف الجاموس،
2: غير من الثور أبو نواف.
0: حنوقف استقبال مشاركات. وعماد
2: قلناك، أنت قلناك العجل، قلناك
0: العجل يا عماد، والله قلناك،
2: قلناك من أول قلناك.
0: طيب
2: طيب هذه هي الإجابات اللي وصلتنا، خلاص كذا ننهي لغزنا، وصلنا 47. اللغز يقول: أنا كائن تعرفني منذ زمن، جعلتني رمزا للقوة، أعيش بين الهدوء والغضب، لا تقلق سأتحمل عنك الأعباء دون كسل، بشرط احترم حدودي وإلا كل شيء يتغير، فمن أنا؟
0: من
2: إجابتنا اليوم هي الثور.
0: الله الله على كل اللي جاوب صح، فسري لنا ليش الثور.
2: يلا، تعرفني منذ زمن، تعرف الإنسان على الثور منذ زمن قديم، وجعله رمز القوة والعناد والخصوبة أيضا، أعيش بين الهدوء والغضب. الثور دائما هادي، بعيدا عن الأشياء، طول ما هو ما بيشتغل بعيدا عن كل شيء، إلا إذا نكشت، إلا إذا تقربت من الثور ممكن يعني يقتل الشخص اللي أمامه. لا تقلق أتحمل عنك العناء، لأنه الثور يشيل أشياء كثير، يساعد في الحراثة، يساعد في الزراعة، يساعد طيب يساعد في الحراثة، في الزراعة، في كل شيء، يشيل أشياء كثير، يتحمل عناء دون كسل أو ملل، بشرط أنه لا تقرب جنبه، شرط احترم حدودي وإلا كل شيء يتغير. على فكرة الثور خاصة في الألعاب الرياضية، لما استخدموا الثيران استخدموها، ولكن الثيران ما تتأثر باللون، وهذه هي المعلومة اللي دايما خطأ، انه نحن نحس بالثيران تتاثر باللون الاحمر، لا، الثيران تتاثر بالحركه اللي تستفزها أمامها هي اللي خليها تتأثر. الثيران أيضا تعيش زي ما قلنا في قطيع كامل، ولكن القوة والأقوى هو دائما يكون مو سيد، ولكن دائما يكون على رأس هذا القطيع وله الأولوية في حتى عملية الإخصاب أو التناسل مع الأبقار الأخرى. هذه هي مواصفات الثور. وأيضا مليان عضل، هو أكثر ثقلا من البقر وأكثر ثقلا من الجاموس أيضا، لأنه أكثر عضلا وأكثر قوة وأكثر بنية. وبالنسبة للقرون اللي موجودة عنده على حسب النسل، على حسب يعني على حسب القطيع اللي هو جاي منه أو على حسب البيئة اللي هو جاي منها. مو كل الثيران عندها، يعني كلها عندها قرون، ولكن القرون تختلف الأشكال. شكرا لكل اللي شاركنا. أكيد خلينا نشوف في الإجابات.
0: الإجابات الصحيحة اللي جاتنا على الهاتف، أول إجابة صحيحة كانت من أبو هاشم، من بعد أبو هاشم محمد المري، وبندر عبد الرحمن، يزيد أبو ضياء، علي النجعي، زين وحسن، هذول جاوبوا علينا إجابة صحيحة في الاتصال.
2: طيب أما بالنسبة للواتساب، ترى طولت إلين جاوبته في الواتساب. أول شيء عندنا إجابة خالد المولد، هو أول إجابة صحيحة. محمد القرش، ناصر الجعفري، راكان، عندنا أيضا نبيل غزوان، محمد الدريع، سعيد الغامدي، أبو رائد، أحمد عسيري، هلا سندي، سعود الصاعدي، يحيى أحمد، تركي عبد الله، هنا الفيصل، دكتور صحابي يونس، تركي الرويلي، أحمد أيوب، يحيى من الرياض، وأيضا فاطمة ويزيد. بعدها توالت فعلا إجاباتكم الباقية. شكرا لكم.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. في دراسة جديدة تقول لك الصور صارت جزء من حياتنا اليومية، كيف نصور الأكل، الرحلات، مناسبات، تفاصيل صغيرة، وبعدين نرجع نتذكرها بصورة لاحقة أو بشكل آخر. تشير الدراسات أنه علم النفس والذاكرة أنه استخدام الكاميرا أثناء تجربة حدثت يغير الطريقة في تخزين الدماغ والتفاصيل هذه التجربة. في بعض التجارب تبين أن الأشخاص انشغلوا بالتصوير الأشياء وتذكروا لاحقا أن التفاصيل أقل عنها مقارنة بما اكتفوا بمشاهدته. يعني هذه الظاهرة صنفوها وسموها أنها تأثير التقاط الصورة في الذاكرة. هذا تفسيره أنه الإنسان عندما يعرف أن لديه صورة محفوظة قد يعتمد بصورة غير مباشرة على الذاكرة بوصفها وسيلة لحفظ المعلومة بدل التركيز الكامل على تفصيل المشهد. المثير أنه التصوير ليس سلبياً دائماً. البعض الأبحاث وجدت أن التصوير عندما يكون مقصود ويركز على شخص من خلال هذه التفاصيل المحدودة، مثل الاقتراب من جزء معين في اللوحة أو معلم معين، قد يساعدك على تذكر تلك التفاصيل بصورة أفضل. أما المسألة ليست في التقاط الصورة نفسها، إنما هي طريقة التصوير ومقدار الانتباه الذي تمنحه اللحظات. وربما في المناسبة القادمة من الجميل أن نلتقط صورة أو اثنين للذكرى، ثم نضع الهاتف جانبا ونترك للعين والذاكرة تأخذ فرصتها عشان توثق باقي اللحظات.

0: ثمانية خمسة معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم مستمعينا وأصدقاء برنامجنا ابدأ صح، ويا هلا فيكم على موجتنا إذاعة جدة وابدأ صح. ما زلنا مستمرين في فقراتنا المتنوعة، لكن كده حابين ندردش معاكم دردشتنا الصباحية اليوم في موضوع صراحة يعني أنا قلت فاض الكيل وطفح الكيل. مو أنا اللي طفح الكيل عندي، لا على من حولي وأولهم دينا.
2: دينا ما قلتش حاجة،
1: ما أنا من هذا المنبر أوجه لك اعتذار شديد، أنت وكل اللي بيعانوا معايا في نفس الخصلة الموجودة فيي دي.
2: طيب
1: إني أقاطع يعني تيجي دينا متحمسة تحكي لي الحكاية يا إيمان، وقاعد البنت تحكي بمنتهى الهدوء، أقوم أجين إيه أسبق الكلام، إيوه وكده لا وكده، أستني تقول لي طيب وأسكت شوية، ترجع تكمل القصة وأقول له إيوه لا كده لا يا إيمان خليني أكمل القصة، وتصنقر وتعصب وأنا كل المتسببة في تعصيبة. بيني وبين حالي عارفة أني أنا اللي عصبتها، بس مو بيدي،
2: وأنت
1: هذه خصلة فيا.
2: بس أنا عارفة ليش أنت يعني تقاطي،
1: لأني سريعة البديهة.
2: لا ما للأسف ما جبتي ولا شيء.
1: أنا أعتبرها سرعة بديهة وذكاء.
2: لا لا لا لا اهدأ، لا تعتبري
1: شفتي
2: كيف. بس أنا يعني مثلا ليش أستوعب أنت ليه بتقاطعيني، لأني أنا أعيد الجملة، يعني أنا أعيد الجملة كم مرة.
1: لا ما دخلوا ما دخلوا
2: ايه
1: ما دخلوا بأدائك،
2: وأحيانا حماس أكون طيب. يكون الشخص
1: يعني متحمس. طب هذا معاكي، طب مع الناس اللي في البيت، مع الصديقات، مع المتصلين، مع الناس اللي بيبقوا دعاية معاي، تعالي يا أستاذة إيمان أقوم أسبق بالكلام ويطلع مو صح الكلام. ليه هذا الشيء فيا؟
2: الله يهديك. أنا أقول لك سريعة الإيقاع، أنا أقول لك سريعة الإيقاع، ممكن تكوني سريعة الإيقاع.
1: فأنا اليوم أوجه
2: لك،
1: أوجه لسارة، أوجه لكل صديقاتي، أوجه لأهلي لعائلتي، لأني حقيقي قارف العالم بدي الخصلة.
2: ترى حتى أنا قاطع الكلام
1: والله،
2: حتى أنا أيوة يعني إحنا الثلاثة،
1: هل
2: الحماس
1: هي
2: أيوة مستعجلة ببطء، أيوة ببطء
1: يعني،
2: فهذه سارة أيوة هذه سارة تقول
1: أنا أعتبرها سرعة ذكاء وبديها.
2: لا هي ما هي سرعة بدء، هي حماس مني وأنا أو أنا وصار بعد تقول سارة حماس.
1: ليه ما إحنا راضين نبطل، ولا هي خصلة في البنات؟
2: لا والله مو في البنات بس، لأنه حتى الرجال عندهم نفس الخصلة، لأنه ممكن يقاطع في الكلام.
1: يعني يلا أيوة كذا، يلا أختصري.
2: طيب الكلام مو هنا، أنا قاطع إنه الشخص اللي قاطعك في الكلام أنت كمتلقي إيش تسوي؟
1: أعصب.
2: يعني في ناس تعصب، في ناس يعني تترك السالفة مثلا، خلاص ما تبغى تقولها تمشي.
1: صح في ناس تزعل وتترك،
2: في ناس ما عندها مشكلة يعني تعيد، ما عندها استعداد أنها تعيد بكل هدوء وروقان.
1: أعتقد مساكين تعبوا يعني استسلموا، يعني هذول الناس اللي من حولي
2: ممكن
1: تعبوا واستسلم.
2: أنت اللي عندك تعبوا
1: استسلم؟ لا يعني ساعات بيزعقولي بس أنا ولا بتأثر.
2: أنا لما أحكي حكاية أقولها بكل تفاصيلها، فدايما اللي قدامي يدينا أخلصي. عشان كذا أقول لعلي أخلص، لأنه يطول.
1: أنا مرة أحب اللي يتكلموا بالتفاصيل،
2: أنا أتكلم بالتفاصيل. بس المشكلة يا إيمان إيوة هذه مشكلة، اني انا اقول لك حكاية بالتفاصيل تقوم تقاطعيني في وسطها.
1: ما هي المقاطعة في كل الحالات، سواء ما تكلمتي بالتفاصيل سواء تكلمتي بسرعة، المقاطعة واردة.
2: الله يعطيكم العافية.
1: فيا جماعة بدكم تتحملوني.
2: لا اللي عنده علاج.
1: لا ما وعدكم اني هتغير، انا اسفة ابدا لن اتغير، انا مبسوطة ومكيفة على وضعي كما انا.
2: طيب اللي عند اللي يعرف
1: ممكن
2: إيمان
1: ممكن ما نخسر بعض اللي بسبب هذه الخصلة.
2: لا لا لا شوفي أنا تعودت عليك
1: خلاص الحمد لله.
2: أنا يعني أول كنت أعصب
1: يعني إيه وحرام، أيوة يا ما

0: عصبتها
1: تقعد يا إيمان
0: ويا الكاميرا اتشالت البنت واتحطت مسكينة والناس يحسبوا انه بنتضارب. هو مو بنتضارب، انا اللي بعصبها مسكينة. عشان كده انا قلت من باب الامانة لازم اكون شجاعة واعترف.
1: اعترف
0: اعترف.
1: طيب سؤال، اللي قدامك ايش ردات فعلهم؟ هل ردات فعلهم يكونوا يعصبوا معاكي ولا يقاطعوا معاكي ولا لا ما عندهم مشكله يكملوا القصه، ولا على حسب الاشخاص اللي جداد مثلا؟ او انه
0: شوفي لاحظتها يعني في عائلتي وكذا، اذا كانوا اخواني يبطلوا يقولوا السالفه، يوقفوا يقولوا خلاص ماني قايل. والنساء يقولوا خلاص نفس وضعك، نفس وضعك. إيمان خليني أكمل السالفة.
1: بس أنا في شارع أنطط أسير
0: يعني بين اختلفوا بين اختلفوا اللي حولي. أنت تتوقعي كيف الناس اللي حولك لو
1: والله في ناس زي ما
0: لو نطيتي لهم في السالفة زي كل شوية؟
1: لا أنا والله عندي يعني طولة بال أرجع عيد، لأنه أنا أحس أنه عندي برضو أني أقاطع. يعني في أوقات معينة أقاطع بس عشان يخلص يقول لي بسرعة.
0: تعرفي أني ما أعصب
1: لو أيوة لا إيمان ما أعصب، ما عندها مشكلة
0: يعني. لو أحد قاطعني أرجع عيد لك الكلام أيوة. أرجع أكمل النقطة ما أعصب، لا أكمل حكايتي ما أوقفها.
1: أنا لا، الفرق اللي عندي أنه أنا أقول الحكاية بتفاصيلها، فاللي قدامي دائما أنه دينا خلاص أخلص.
0: لا أنا مرة انبسط، أنا مرة تعجبيني في دي النقطة.
1: أهلي كلهم يعصبوا لأنهم سريعين،
0: لأني أنا أحب التفاصيل في الحكاية.
1: لا يعني التفاصيل أحيانا ما تكون جانبية ما لها دخل
0: فيه. عادي أنا أشوفها مهمة
1: مهمة.
0: أي
1: حلو
0: خلاص نتحكى كل يوم في التفاصيل.
1: اتفقنا. طيب ايوه اتوقعي بالضبط. فلما شخص يقاطعك ايش ردة فعلك؟ ايش التصرف اللي ممكن تتصرفه اذا قاطعك وانت تبغى تقول شيء مهم وهو كل شويه يقاطعك؟ تعصب، تزعل، لا ما عندك مشكله، تتضايق، لا تسوي نفس الحركه انت تصير تقاطعه كل شويه ولا لا؟ اكيد تقدر تشاركونا على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب، يا ريت تحطونا معكم. اما بالنسبه للاتصال على 012-64-77-154 او 012-64-78-544 او 012-64-95-154. الشخص اللي قاطعك ايش ردة فعلك؟ شاركونا.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. اليوم موضوعنا اللي قاطعك دائما يقاطع، اللي انت يعني تشوف احد قدامك دائما يقاطعك في الكلام، ايش ردت فعلك انت؟ ايش ردت فعلك للشخص اللي دائما يقاطعك؟ هل تكمل السالفة، تعصب، تمشي، لا عادي تاخذ الموضوع بروح رياضية؟ ايش بالضبط ردت فعلك على الموضوع؟ خلينا ناخذ سليمان. صباح الخير.
2: صباح الخير سليمان.
3: اختي دينا واختي ساره، مرحبا.
2: وانا طب دينا وساره وانا
3: وايمان، واختي ايمان بعد اللي دائما تدعمني. والله
2: شكرا يا سليمان.
1: ما حد يدعمك في الفريق الا ايمان.
2: ايوه
3: وانتي
1: انا ما ادعمك دينا. انت تقعد تصرخ ودائما اقول لك
3: الموجهه
1: ولا تاخذ مني ولا كلمه.
2: قائده المركب.
3: انا سليمان ثاني ترى اللي طلعت المستشفى
1: يا ابن الحلال. لا ملك فتره وانت تقول سليمان ثاني ولا صرت
2: الا والله انه سليمان ثاني.
1: سلامتك اول شيء
2: سليمان ثاني.
1: اول شيء سلامتك، ما تشوف شر والحمد لله على السلامه. بس برضو ما هدأت ابدا، ما هدأت ولا شوي.
3: طيب خلينا ممكن اقول شيء.
1: يلا تفضل. يلا
3: بالمناسبه دي الله يا ربي كل من يسمعني يعطيه الصحه والعافيه.
1: امين.
3: الصحه والعافيه.
1: امين يا رب.
2: الله خير.
1: امين يا رب.
2: طيب اللي قاطعك في الكلام يا سليمان؟
3: اللي قاطعني في الكلام اول كنت يا شيخة والله عذب كانه قاطع يدي، الحين إيه؟ والله قاطع زي ما تبغى. ايش المشكلة؟ حلو الجلسة.
2: اي والله الحياة حلوة.
3: انا فعلت لا مبالاة الان وارتحت.
2: ان شاء الله فعلها زيك انا اليوم ان شاء الله.
3: اختي دينا واختي ايمان ممكن اقول شيء؟
2: قول قول.
3: مو لازم الانسان يكون واعي طول الوقت، لانه الوعي في بعض الأشياء يعني هذا ما طلع النظرة هذه تقعد طول الليل تفكر، هذا ما سلم علي، هذا إيش قصده بالكلمة دي، هذا إيش؟ والله نتعب، والله نتعب. حنا
2: هذه يسموها لعنة الوعي.
3: أيوة لعنة الوعي.
2: إنه الإنسان طول الوقت يفكر بتفصيل وبتحليل ويتعب راسه. ليش نتعب راسنا يا سليمان؟
3: والله
2: ليش؟
3: والله إنك صادقة، فهمتيني أنت يا أختي إيمان.
2: فهمتك على طول أنا
3: يا شيخة والله فتت قلبك.
2: تسلم تسلم
3: بردارة.
2: أشكرك أشكرك بعنف. شكرا يا سليمان.
3: شكرا لكم. شكرا واسف اختي دينا ان كنت استعجلت. شكرا شكرا.
1: يعطيك العافية. شكرا لك. يا هلا فيك. ناخذ افراح. صباح الخير يا افراح.
4: صباح الانوار. يا هلا والسلام عليكم.
1: وعليك السلام والرحمة. يا هلا وسهلا فيك يا افراح. افراح اللي قاطعك في الكلام ايش تسوي؟ تعصبي ولا عادي؟
4: لا لا ما اعصب والله عادي، ما عندي مشكلة اكمل السالفة عادي.
1: لا لانك مضطرة تعيديها مو تكمليها، تعيديها.
4: ايوه ما
1: عادي الحياة سعيدة.
4: ايوه سعيده.
1: اوكي تمام يعطيك العافيه. شكرا
4: يا
1: لك
4: يا هلا حبيبي.
1: يا هلا يا هلا يا هلا.
2: تعالي نشوف هنا بعض الاجابات. اجابه من ابو حمزه من رنيا يقول انا اقاطع اللي ما يعطي غيره مجال للكلام والمشاركه. ولكن يكون ذلك بطريقه دبلوماسيه.
1: حلو حبيت.
2: شكرا
1: حبيت الرد. يعطيك العافيه. خالد الطيب شكله ما هو طيب لانه يقول الشخص اللي قاطعني بضربه. ليه بتضربه يا ابن الحلال؟ شكلك ما هو طيب ابدا يا خالد.
2: ليه خالد؟ شويه هدوء
1: شويه هدوء.
2: ولا يقاطع ولا يسوي اللي يبغى.
1: لا شوفي لا تكمل السالفه وخلاص وامشي.
2: ايوه هذه الاجابه اجابه ابو عمار. شوفي ايش قال ابو عمار من جده. قال اللي

0: يعطي إني إذا كان ابني بنتي زوجتي يتحمل يقول لك عادي مشيها يكرر المقولة يكمل السالفة يعني حتى لو تكررت منهم هذه السالفة يبدو أنه طبعهم في البيت نفسي يعني عنده نفس الوضع في البيت
1: نفس العيل
0: نفس النظام أنه يقاطعوا على طول سواء متحمل ويكمل السالفة عادي. أما إذا شخص ما يعني شخص ما يعرفه ما هو من عائلته يقول لك أسكت وأنسحب بهدوء خلاص ما يبي يكمل السالفة.
1: وأنا صغيرة أمي كانت تحكي لي حكاية تمام دائما تحكيني حكاية بالليل يعني قصدها أنه يعني أنا سندريلا وأمي
0: أيوه حلو هذا عشان بالليل. تحرك مخ الطفل
1: تحرك مخ الطفل. طيب فأمي قرر يعني دائما تحكيني حكاية بس لكن قررت تعمل شغلة أنه مثلا هي بتحكي الحكاية مثلا وجاء الأسد وبعدين طلع مدري مين ما كده يعني بتحكي الحكاية أغم أنا أقول طب فين راح تسكت
0: تساؤلات الطفل
1: تسكت ما ترد خلاص تسكت الحكاية انتهت الحكاية
0: وقفت. عشان القطاط يحبل أفكاره
1: عشان لا عشان قالت من البداية لا أسمع صوت.
0: طب الطفل عنده تساؤلات
1: ونحن أطفال كنا ما
0: والحكاية
1: ما
0: دي
1: لازم ما نسأل
0: عالم الأطفال هو الخيال صح. فالطفل عقله بيتحرك فلازم تديله إجابات ولازم تديله تفاصيل.
1: مو المشكلة مو هنا المشكلة أنه لما تحكي الحكاية أمي تقوم تقول وكانت في بنت اسمها دينا ما أبغى أعرف دينا إيش سوت. طيب
0: إيه صح
1: عرفتي
0: لا هو طبيعي هي. دينا إحنا ليه نحكي للطفل قصة عشان بنمرر له قيمة بنمرر له مثلاً. علم معين مثلاً. بنمرر له رسالة
1: بس أمي كانت تعاقبنا
0: بس عشان أنكم قطعتوا لها حبل أفكاره
1: والله ما أدري هو حبل أفكاره
0: خلاص يا معلات تحكي
1: البزورة حكاوي أيوة والله العظيم
0: ما بدك تكمل النهاية تساؤلات لا تحكي البزورة حكاوي
1: نروح لحسن. صباح الخير يا حسن.
2: هلا صباح النور.
0: هلا ومرحبا.
1: يا هلا وسهلا فيك
0: حسن كيف حالك؟
2: الحمد لله كيف حالك يا
0: مر؟ تمام إجابتك كانت صح أنت اللي جاوبتنا اليوم؟
1: لا
0: أيوه. طب قل لي اللي يقاطع كلامك يا حسن ويقاطع سالفتك إيش تعمل له؟ هو بكبره قطع الاتصال حسن
1: راح.
0: طيب يا حسن
1: ما قطعنا أصلا
0: ما قطعنا للنهاية
1: سمعنا صوت القطع
0: حاول مرة ثانية حسن تكلمنا.
1: طيب خلينا ناخذ كمان مشاركة شادية السيد تقول دي صفة المقاطعة طبيعية في بعض البشر من كثر الحماس وأوقف شوي عن الكلام عشان يعرف أنه كده

0: قول لي يا حسن.
1: هذا اللي شوف اللي قاطعني.
0: ايه.
1: اول مرة بعدي له.
0: تمام.
1: ثاني مرة اذا انتهى الاجتماع يعني مثلا بيني وبين زملائي.
0: ايوه.
1: ابى اسحبه على جنب اقول له يا اخي ما يصير كذا، كل ما حد هرج ولا حاجة كلمت ولا حاجة قاطع بالكلام عيب.
0: يا أخي أنا شعر به هذا الإنسان، يعني ما يقدر، لأن أنا عندي نفس الصفة، فأنا مو قصدي شيء والله، لا قصد هو يضايقكم ولا، بس يعني سبحان الله.
1: والله أنا بالنسبة لي إذا قاطعني كم مرة مرتين ثلاث بالنسبة لي أنا
2: يواجهه،
1: وإذا أنا هرشت بنفسي يعني وكل شوي يقاطعني أبتحبه على جنب.
0: حلو، يعني ما يواجهه. ما حد بهدل قدام الناس.
1: لا ما بهدل، أحسحبه على جنب أقول يا أبوي ما يصير ذا الكلام عيب.
0: عيب
2: صح،
0: خلاص
1: إذا ما نفع معه قدام الناس بقول له عيب هذا.
2: تواجهه.
0: عنده درجات في ال
2: حلو.
0: عنده درجات في التصرف حسن.
2: طيب وإذا برضو يعني برضو واجهته قدام الناس برضو واستمر يقاطعك؟
1: إيوه، عشان زي مرة يمسك لسانه شوية.
0: يعني صراحة حسن مشكور على أنك أخذته على جنب وما أحرجته، يعني بصراحة هو أحرج نفسه
2: صراحة.
1: وعندي موضوع برضو ثاني.
0: تفضل.
1: كيفكم تسمعوني إن شاء الله؟ بالله.
0: إيه تفضل.
1: في الأيام الجاية
0: بإذن الله.
1: أنا رشيت سيارة جديدة، أخذت سيارة جديدة والحمد لله أموري طيبة.
0: طيب.
1: بعد فترة كذا أسبوع كل شوية حصل لي خدشة، واحد مستقعد لي
0: جيرانك، واحد في جيرانك ما يحبك. واضح. حط كاميرا بمنتهى البساطة وخذ الكاميرا واشتكي.
1: غيرت المكان الأول.
0: حط كاميرا.
1: كل شوية الحقني. إيش هذا راجل؟
2: خلاص يا حسن أعطتك حل.
0: حط
2: إيمان.
0: حط كاميرا. وروح اشتكي.
2: بس وخلاص ونقطع للسطر. يعطيك العافية.
0: الله ينصرك.
2: يلا خلينا نروح لعبد العزيز.
0: الله ينصرك.
2: عبد العزيز.
3: مرحبا. السلام عليكم.
2: وعليك السلام والرحمة. يا هلا.
3: يا صبحك والله بخيرات.
2: صبحك أنوار. يا هلا وسهلا ومرحبتين. عبد العزيز من وين تكلمني؟
3: أنا من ما طالع من الحسا لظهران.
2: أوه طريق خط. سلام إن شاء الله توصل بالسلامة. يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك.
3: اليوم فهد ولوف مو معي ولا كان خلاص بكلموكم اليوم. بس
2: يعطيكم العافية وإن شاء الله دائما تكونوا مبسوطين ومرتاحين وأموركم تمام. عبد العزيز اللي قاطعك في الكلام كيف تتصرف؟ إيش ردة فعلك؟
3: والله حنا بالنسبة لنا حنا ناس كبار، يعني كبار في السن يعني.
2: نعم.
3: أخلاقياتنا وأدبنا واللي ربنا عليه الشيء بان الأولين. لا تقاطع اللي أكبر منك، ولا تقاطع الرجال اللي يتحدث بسالفة ولا الموضوع، حتى مديرك ولا الشخص اللي معك ولا الشخص اللي قبالك. من العيب ومن المريب أنك تقاطع هذا. لكن في الأجيال هذه ولا عمم عليهم، يعني الله يصلحهم.
2: نعم.
3: تسولف ولا تلقي لك كلمة ولا شوي اللي دخلنا عليك ولا دخل عليك بجوال شفت الحاجة الثانية ولا المقطع الثاني ولا
2: طيب. هذا عبد العزيز انت بتقول انه من تربيتنا عيب نقاطع الاكبر مننا، ولكن اللي معاك والله زملائك في العمل معاك نفس السن، انتوا نفس العمر، اموركم تمام يعني مع بعض، اصحاب اصدقاء، ولكن مشكلته انه يقاطع.
3: مشكلتي انا مدير ما عاد اقدر اقاطع.
2: حلو منصبك شغال. طيب كمدير معاك عندك مدير يقاطع.
3: صح، كل يد من فوقها يد. لكن انا علمتك احنا يعني الناس اللي قلتها كبار في السن ده يعني شيء
2: صار خلينا نقول نفترض انه صار. ايش سبب
3: لو صار مثلا؟ انا بفهم يعني سكنوا على الحاجة فلان.
2: حلو.
3: ترى من سوء الادب انك تقاطع الرجل اللي اكبر منك او انك تقاطع. عندنا في التلفزيون انا لما اتابع برنامج التلفزيون ولا اتابع برنامج الاذاعه مسترسل المذيع ولا مقدم النشره ولا مقدم السؤال جاهزة بكلمة وجاهزة بكلمة، فلا كنت تقول بس الله يسر لا يتضاربون عندي.
2: صحيح. على فكرة نحن كمذيعين ترى أكثر ناس نقاطع.
3: أهو عادي تقاطع.
2: نحن أكثر ناس نقاطع لأنه عندنا وقت، عندنا وقت محدد، عندنا موضوع معين، عندنا تجاوزات أحيانا تسير مضطرين أنه نقاطع.
3: خافكني زودت شوية.
2: لا أبد، لا والله أبد. يعطيك العافية. بالعكس.
3: أما بالنسبة للي ما ترى يكسر جاره يجود جاره ثم يرقه لني.
2: لا من غير ما حد يرقه حد الله يعافيك، من غير ما يحط كاميرا ويروح يشتكي وخلاص. شكرا. يعطيك العافية.
3: دائم خدي
0: يروح الجهة الأمنية ويأخذ حقه بالقانون
2: بكل هدوء، وهو حاطط رجل على رجل. يعطيك العافية عبد العزيز،
3: وياك الله
2: يا هلا يا هلا.

0: اهلا وسهلا فيك يا عبد العزيز. شكرا لك شكرا لك. اتحمسوا الناس مع حسن.
1: اتحمسوا الناس مع حسن.
0: والله اعطاني فكره يوم حنجيب مواقف وحلوا لنا اياها بس من غير احد يرد احد.
1: حلو.
0: من غير رض.
1: لو يرق ولا يرد؟
0: يرد.
1: انا فكرت يرق.
0: لا يرق هذه
1: قلت يرق يعني زي الرقاق.
0: لا لا ما يرق
1: زي سمبوسك الرقاق.
0: لا ما يرقوا يضربوا يعني ما يصير. اختلاف الثقافات ده مشكله. طيب خلينا نطلع فاصل صغير قبل ما ايمان يعني تتمالك نفسها. فاصل. موضوعنا اليوم بنتكلم عن المقاطعه. اذا شخص قاطعك في الكلام ايش ردت فعلك؟ اكيد شاركونا على 800-244-28-28. اما بالنسبه للاتصال على 012-647-7154.

0: صح على جدة اف ام.
1: حياكم من جديد، اكيد نجدد التحايا لكل اللي انضم لموجتنا اذاعه جدة اف ام وابدا صح، وبنتناقش في دردشتنا الصباحيه اليوميه مع صواتكم الحلوه ومشاركاتكم الاحلى عن موضوع المقاطعه. وسمعنا اراء كثير حول موضوع مقاطعه، انه شخص يقاطعك في الكلام، هل هذا الشيء يضايقك؟ تنهي السالفه؟ لا تكمل وشايف انه شيء عادي؟ او هل انت من دول الاشخاص وتكون عندك الشجاعه انك تعترف كما انا اعترفت؟ المفروض تدوني جائزه
2: والله،
1: المفروض تدوني تروفي في مثال تروفي اللي هو
2: ايوه انا كمان نفس الحكايه، انا وقفت لبرها من الزمان عشان استوعب هي ايش بتقول. طيب خلينا نبدا ناخذ اتصالاتكم. نقول مرحبا يا عماد.
3: هلا والله استاذه دينا، السلام عليكم.
2: وعليك السلام والرحمه، اهلا وسهلا عماد. والله شفنا اقتراحك، ولكن اقتراحك نحن بنقول راينا فيه كل يوم بنقوله.
3: انا عندي موضوعين بالنسبه للموضوع اللي قلت لكم عنه، ترى والله مهم.
2: اي انا تكلمنا فيه كثير يا عماد، كثير مره تكلمنا، يعني شرحناه الموضوع.
3: الموضوع الثاني اللي هو المقاطعه ما بين الاخوان والخوات لاي سبب ما.
2: طيب هذا موضوع كمان شويه دراما، بس ان شاء الله باذن الله ناخذه يوما ما. عماد، اللي قاطعك في الكلام كيف تتصرف؟ هل تزعل؟ تقاطعه زي ما يقاطعك؟ تسوي نفس الحركه؟ ايش تسوي بالضبط؟
3: يعني قاطعه زي ما يقاطع مرتين ثلاثة، بعد كذا اتكلم معاه بينه وبين نفسه، بينه وبين الشخص هذا عيب اوجهه.
2: ما تاخذ الامور ببساطة، خلاص انه طبع فيه، يعني خلاص عادي.
3: في بعضهم كذا، ولا والله يختدين
2: انت ما تقدر
3: الا اخذها ببساطة عادي، بس في مش مع الكل.
2: مو على حسب الشخص يعني.
3: ايوه على حسب الشخص.
2: حلو، على حسب الشخص. طيب اذا كانوا قريبين منك عادي؟
3: ايوه عادي.
2: اذا كانوا بعيدين؟

0: أول مرة تشوفه؟
1: والله صفه زي ما هو.
0: صفه زي ما هو يعني يمشي ويخليه. ممتاز، يعطيك العافية، شكرا لك يا عماد. يا هلا يا هلا يا هلا
2: يا هلا بأميرة.
3: أهلا وسهلا، صباح الخير.
2: مرحبا، صباح الورد أميرة.
3: يعني هي ما تعتبر مقاطعة قد ما هي مداخلة. يعني إذا كان مداخلة في نفس الموضوع اللي أنا أتكلم فيه، بس لما يكون لا برا الموضوع خلاص كذا أوقف معك.
2: لا، هي تصير يا أميرة أنه كل ما تكلمتي شوية دخل هذا الشخص وقطعك، إما بسؤال إما استبق الموضوع الأحداث اللي أنت بتقوليه، فتلاقيه باستمرار طول ما بتحكي داخل عليك في الخط.
3: إيه بس حلو إذا في نفس الموضوع معناته مهتم
0: فاعل. تعالي معانا
2: أميرة، ما عندها مشكلة. أنا كمان زي أميرة.
0: تعالي معانا أقعدي مع إيمان. إذا خليتك
2: يعني أنا طفشتهم مقاطعات.
0: لا شوفي، في ناس مرة تزعل تأخذ الموضوع بزيادة ويكبر معاها، وفي ناس لا.
2: أميرة يعني أنت من الناس اللي ما يضايقك الموضوع؟
3: لا ما يضايقك. طيب إذا كان في صدق
2: طيب إذا أنت من دول الناس.
0: لا دقيقة، إذا تغير الموضوع.
2: إيه
0: لأني قلتي إذا فصل الموضوع ما يضل، بس إذا تغير
3: هنا أسكت معناته موضوعي مو مهم.
0: أوكي
2: طيب، وإنتي من الناس اللي تقاطع يا أميرة؟
3: والله أحيانا.
2: أحيانا؟ أحيانا كثير صح؟
3: أحيانا شوي.
2: شفتي؟ عشان كذا أنا عارفة أنه اللي ما يزعل من المقاطعة هو أكبر مقاطعاتي.
0: والله في ناس تزعل وهي أصلا تقاطع.
2: لا يا جماعة يعني معلش، أنتوا بتقاطعوا البشر.
3: أحيانا أنا ما السالفة أصلاً، يعني أقول
2: نصها وعادي،
3: لو حد قاطعني عادي ما عندي مشكلة.
2: وتكمليها عادي يا أميرة؟
3: لا أحياناً أنا ما أكمل السالفة.
2: إيه خلاص.
3: يعني
2: تجيني
3: جيمس ولا رحت شحت الجوال ولا.
2: حتى هي عندها ما. إنه مش حال. عند أميرة الدنيا سهلات.
3: إيه
2: ربي سهل دربك يا أميرة.
0: يعطي أميرة أميرة لا شك أنها أميرة.
2: سعدتينا.
0: يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نشوف آراءكم. عندنا مشاركة من معتز. أوبا
2: حلوة طويلة
0: معتز. طيب خلينا ناخذ اللي بعدها عشان معتز طويلة، خلينا نأجل معتز.
2: أنا
0: شوية
2: أنا أرجع لمعتز حتى اللي بعدها طويلة.
0: أوكي خلاص،
2: خذي هذه سيف يلا. طويلة برضو.
0: عبرت وكلكم عم مشاعركم. خلص نبدأ من البداية.
2: طيب عند معتز.
0: يلا. معتز يقول المقاطعة في الكلام ليست مجرد دخول بين الجملتين، بل أحيانا هي رسالة غير مقصودة تقول للمتحدث كلامك لم يكتمل عندي ولكنك مستعد للرد قبل أن يفهمه. طيب قد تكون المقاطعة أحيانا بسبب الحماس أو الخوف من نسيان الفكرة، هذه كمان نقطة أنه أنسى الفكرة، أو الرغبة في المشاركة. هذا لا يعني بالضرورة عدم الاحترام، لكن عندما تصبح عادة مكررة فإنها تجعل الطرف الآخر يشعر بأن صوته غير مسموع وأن حديثه لا يحظى بالاهتمام الكافي. الأجمل في الحوار أن تمنح الإنسان فرصة لإكمال فكرته، فقد تكون بداية كلامه عادية لكن نهايتها تحمل معنى الحقيقي. قد نختلف معه لكننا في الآلة الأقل نكون قد فهمنا قبل أن نرد عليه. الإنصات ليس أن تسكت فقط، بل أن تمنح من أمامك شعورا بأن كلامه يستحق أن يسمع، والمقابل من الحكمة أن نختار الوقت المناسب للمقاطعة عندما تكون ضرورية، وأن تقول بلطف اسمح لي أضيف نقطة، هذه حلوة، بدل أن تقطع حديث الآخرين. فالحوار الجميل لا يقوم على من يتحدث أكثر، إنما على من يستمع بصدق ويفهم قبل أن يحكم ويتحدث دون أن يلغي صوت الآخرين. أحيانا يكون أرقى رد على المقاطعة هو الهدوء ثم إكمال الحديث دون غضب، لأن قوة الإنسان في الحوار لا تظهر في ارتفاع صوته، بل قدرته على احترام نفسه واحترام من أمامه. أنا يعني أرفع لك القبعة يا هادي، صراحة أرفع لك القبعة.
2: أحلى تفاعل.
0: يعني كلامك رهيب وتفصيلك رائع جدا جدا جدا صراحة.
2: طيب نشوف رأي أبو رائد. أبو رائد يقول برأيه قد تكون مزعجة خصوصا إذا تكررت، لأنها توصل للطرف الآخر شعور بأنه كلامه غير مهم وغير مسموع. لكن ليست كل مقاطعة بتكون بقص سيء، يعني يكون فيها أحيان حماس، يكون خوف، يكون يعني أنه يبي يقولها في نفس اللحظة. ردة فعلي هو يحاول أنه ما يقاطع ويترك الشخص يكمل فكرته وبعدها يسمع وجهة نظره وبعدها يحاول يدخل معه. إذا تكررت المقاطعة حيكون أبو رائد أكثر وضوح وحيقول له أنا أقدر حماسك للنقاش، لكن خليني أكمل فكرتي، أعطي فرصة للأشخاص الآخرين أنه ممكن يسألوا يستفسروا أو يسمعوا، لأنه أحيانا لما نقطع إحنا الأفكار في ناس في الجالسين ترى خلاص تضيع وتتضايق،
0: صح؟
2: مو شرط أنها تعبر لك، بس هي من داخلها انزعجت من المقاطعات الكثير.
0: نعم.
2: بالنهاية الأجمل أنه يكون النقاش تبادل للفهم وليس سباق لإثبات مين يتكلم أكثر أو مين يرد أول. شكرا يا أبو رائد،
0: يعطيك العافية. أيضا عندنا مشاركة من
2: هذه قلنا
0: لا ما قلنا ممكن نط... معتز سيف، نحن قلنا هادي سيف. خلينا ناخذ معتز. معتز يقول المقاطعة المستمرة إيمان أحيانا لا تكون المشكلة في اختلاف الرأي، إنما طريقة الاستماع إليه. صحيح، أنا يعني أتفق معكم في أنه طريقة الاستماع وليست مقاطعة الشخص. قبل أن يكمل حديثه يعني أنك أغلقت باب الفهم قبل أن تعرف كامل ما يريد قوله. المقاطعة المستمرة قد تجعل الحوار يتحول من مشاركة إلى منافسة، من يتكلم أكثر ومن يرد أسرع ومن يفرض صوته. الحوار الحقيقي ليس كذلك، قد يقاطع الإنسان بدافع الحماس، يقاطع يوضح الفكرة زي ما قلنا، لكن عندما تتكرر باستمرار فإنها تعطي الطرف الآخر شعور بأنه كماله ناق كلامه ناقص وأهمية أو أهميته. أيضا الطرف المقابل لا يهتم بفهم بقدر الاهتمام بالرد. هنا تظهر قيمة الإنصات وأن تستمع حتى النهاية. لا يعني أنك موافق ولا يعني أنك ما تملك إجابة نفسها، يعني أنك تمنح للطرف الآخر الشعور. هذا فعلا مشكلة، أنه أنا لما أكون ساكتة الشخص اللي أمامي يحسبني ماني فاهمة أو ماني مهتمة أو غلبته بالكلام أو أنه شفته سكت عشاني سكتته. هذه كلمة سكتته ترى ما هي صحيحة، أنه أنا والله لجمت الشخص أو أنه ما قدر يرد علي. هو مو ما قدر يرد عليك، هو يقدر يرد عليك، كل واحد في الحياة عنده لسان، ولكن كثرة الاتهام أو أنه والله أنا تكلمت كثير خلاص، هو يا أنه ضاع يا أنه ما هو مهتم بفكرتك أساساً.
2: صحيح.
0: بعض الأحيان يكون الصمت أثناء الحديث الآخرين أقوى من عشرات الردود، لأنه الإنسان عندما يشعر أنه تستمع إليه فعلا يصبح أكثر استعدادا للاستماع
2: فعلاً.
0: إليك أيضا الاحترام في الحوار يبدأ من أبسط الأشياء وأن تترك الآخر لجملته حتى نهايته.
2: طيب نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم. ابدأ صح.

0: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
1: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
5: ابدأ صح على جدة أف أم.
6: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 20 سبتمبر. نبدأ أحداثنا من عام 1873، افتتاح أحد أقدم خطوط السكك الحديدية في الهند لربط عدد من المدن وتسهيل حركة النقل.
7: في عام 1881، تشغيل أحد أوائل أنظمة توليد الكهرباء المائية لإضاءة المنازل والمنشآت في بريطانيا.
6: عام 1928، ظهور أحد النماذج المبكرة للأفلام الناطقة في مرحلة أسهمت في تحويل صناعة السينما عالميا.
7: في عام 1946، انطلاق أول دورة لمهرجان كان السينمائي في فرنسا، ليصبح لاحقا من أشهر المهرجانات السينمائية في العالم.
6: 1977، تسجيل تطور مهم في تقنيات التصوير الرقمي المبكر، الذي مهدت لاحقا لظهور الكاميرات الرقمية الحديثة.
7: وفي عام 2011، الإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة في مواقع تعود إلى حضارات قديمة في منطقة البحر المتوسط.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: ابدأ صح على جدة FM.
5: عودة ورجعنا لكم.

من جديد اللي قاطع في الكلام، لما أحد يقاطعك في الكلام إيش ردة فعلك؟ كيف تشوف هذا التصرف؟ هل هو عادي؟ ما في مشكلة، الأمور سهلات، ولا تشوف أنه مشكلة كبيرة والمفروض أنه نقف عندها وقفة جادة ونتكلم فيها؟ خلينا ناخد فهيدا نشوف إيش

0: والمخرجة وجميع من السلام.
1: يا هلا فهد، ايش رايك في الموضوع؟ بالنسبه لك امر عظيم ولا موضوع يعدي ويقاطعوك وخلاص والامور حلوه؟
0: والله شوفي على حسب يعني اذا كان الموضوع يعني تقاطعوني سهلة كلمه منه كل ممكن ما في فايده في الكلام، بس انا كان كلام يعني
1: ايه؟
0: وانا جالسه اتكلم يعني جالسه يعني يجلو يجي بدل ويا واني اجيب وجه النظر اللي عندي تكلم كلام يعني لا والله اني ازعل خلاص يعني ما رايح اقول يعني وقف علشان اكمل خلاص اطلع من المجلس.
1: والله زعلوك جامد.
2: اي والله كبر
0: والله العظيم خلاص يعني ما عاد اكمل يعني انا جالسه الحين يعني انا يعني كل الحضور ممكن يشوفهم اللي قاعد اتكلم ابغى يعني اوصل الفكره او وجهه نظري.
1: اي
0: واحد يقاطع المشوى ما هو عارف وش السالفه اللي انت والكلام اللي انت بتقوله يجي كذا مدرعم لا والله اني ازعل واترك حتى المجلس اللي هو
1: فيه. لا والله حقيك علينا في هذا والله ما انت طالع
2: والله ما انت طالع انت
1: اقعدي انا اتفاهم معاها.
2: اي والله
1: الله يعز قدرك.
2: يا هلا يا هلا
1: تسلم يا فهيدة شكرا للمشاركه.
2: خلينا ناخذ نوال. صباح الخير يا نوال.
3: هلا صباح النور والسرور والنور الجميل اللي نشوفه.
2: يا هلا يسعدك يا نوال. العافيه. هلا يا نوال. نوال احد يقاطعك
3: تحية حق فهيدة أنا أستانس عليها صراحة
2: يعطيك العافية
3: تلقائية وبسيطة ما شاء الله وأفراح وجميع المستمعين والمستمعات.
2: يا هلا وسهلا. ها يا نوال قولي لي أحد يقاطعك تزعلي ولا عادي الدنيا سهلات؟
3: شوف في البداية عادي بس إذا تكرر الموضوع طبعا ما تتحملين ده يعني أنت قاعدوا ليش اللي هو محور الحديث أن أنت اللي تتكلمين فمن المفترض الاحترام الشخص اللي يتكلم مدام الدور عليه فما أقاطع لما ينتهي ومن ثم بعدين أي ملاحظة أقولها ولكن
2: هذا خليه هذا الناس أنت يقاطعوكي
3: هنا أقول لش في البداية إذا مثلا دي أسكت بس تار إذا تكرر لا خلاص بعد ما كمل الموضوع يعني
2: ما تكمل
3: خلاص أسكت
2: ما تواجهي
3: ما أنا ماني أنا أقول لهم ليش تقاطعون لا أواجهها طيب ليش تقاطعون فلما أشوف الشخص
2: أنا قاعدة أسوي التجربة معاها عشان أبعرف هل تعصب ولا لا.
1: ما عصبت
2: ما عصبت والله أمورك تمام وأنا كل شوية قاطعك
3: لأن قاعدة أشوف شنيدي
2: أيوة أنا قاعدة أقاطعك بالعنية عشان أبغى أشوف
1: نوال
2: عشان أشوف
3: لا عندي طولة بال بينا
2: برافو عليك
3: وبالذات على الناس اللي احبهم صراحه اطول بالي وايد وايد وايد لان انا احبكم فمطوله بالي عليكم وشايف حركاتكم من الصبح
2: يعطيك العافيه
3: وقايل هذه راح تستوي في المستمعين بالمقالب بعدين
2: يعطيك العافيه يا نوال
1: سعيدين بكلامك الحلو ومشاركتك الاحلى يا نوال.
2: يا هلا وسهلا
1: الله يعز قدرك.
2: طيب خلينا نشوف اجاباتكم.
1: حشوف فاطمه من الجبال تقول بالنسبه لموضوع المقاطعه اذا كانت تخص الموضوع اللي انا جالسه اتكلم فيه بالعكس اعتبرها انه اهتمام بالموضوع وبيدل على تركيز الشخص المقابل معاي. أما إذا كانت المقاطعة بطرح أسئلة لا تخص الموضوع وتنقل الحديث لمجال آخر هذه هي المقاطعة اللي يبيلها ردة فعل سريعة إما بالإيقاف أو السكوت أو الانصراف. يعني هنا فاطمة ممكن توقف عن الكلام ممكن تسكت ممكن تنصرف حسب حالة الموقف.
2: نعم. برافو عليك. طيب عندنا كمان مشاركة يعطيك العافية. سعيد العمري يقول موضوع المقاطعة يجب اختيار المقاطعة باستئذان. أنا من النوع إذا قاطعني شخص مرتين ما أكمل لكن ما عاتب الشخص الآخر قد تكون تخرجوا عن الحوار ولا خارج دائرة الموضوع أحيانا إلا اللي قاطعني في الكلام يحاول مصادرة الطرح للأسف يعني يحاول قدر المستطاع هو يقول رأيه يعني منافسة.
1: في ناس تحسي كذا فعلا بس يقطعوك ويثبت وجهة نظر أخرى ولا أنت غلطانة ولا يا جماعة ترى هي مو حرب. هلا وسهلا مين معانا؟ أبو ضياء. هلا يا أبو ضياء. يا هلا
4: كيف حالك؟
5: الحمد لله تمام.
1: انبسط طلع الثور.
5: ايوه طلعت الثور الحمد لله وما بقول صباح الخير قد قلتها الصباح خلاص
1: قلنا صباح الخير وطلع حلك
2: صبحت عليكم وخلاص
1: ودحين اللي قاطعك يضايقك يا ابو ضياء ولا سهلات؟
5: والله شوفي على حسب يعني على حسب المكان مثلا اذا انا قاعد انا واصحابي وربعي وكذا بنتكلم في ديوان نتكلم مواضيع جانبيه عادي حد يقاطع كذا مثلا مع العائلة كلام كذا داخل العائلة ما في مشكلة.

0: مشكلة. لكن لو مثلا أنا في مكتب أو في مكان شغل وأنا في اجتماع دوري أو أسبوعي أو شيء وكل واحد يأخذ دوره مثلا بالكلام أو وجهة نظر ويحد قاطعني هذا خلص يعني أنا بس ما أبغى بس أتنرفز أو شيء أبغى والله أقوم أضربه حتى يعني
1: يعني أنت يعصبوك هذول الناس
0: جدا والله يعني كل واحد يأخذ دوره أوكي لكن في أماكن زي الأصحاب والكذا ما في مشكلة يعني.
1: تعدي أنت تقاطع أصحابك؟
0: أنا الصراحة يعني
1: أيوه أبا الصراحة تقاطعهم؟
0: نص نص
1: نص نص يعني تقاطعهم
2: إيه بدام نص نص يعني قاطع
0: ايوه طالما انا قاطعهم انا اقبلها زي ما يقولوها علي نقبلها علي شوي بس عند الاصحاب بس يعني
1: فعلا دائما دائما المعايير تختلف مع الاصدقاء واقرب الاقربين
0: اكيد يعني لما يقاطعني احد اصحابي او شيء في كلام في وجهه نظر في اشرح له شيء ما اخذها يعني
1: يا ويلكم لو قاطعت ابو ضياء
2: انتبهوا
0: ايوه بالله من الان اكلمهم ولا انت ولا خلص كلامي بعد نتكلم
1: يا طيب يا ابو ضياء اسعدتنا بالمشاركه شكرا
0: يا
2: هلا وسهلا هلا وسهلا فيك يا هلا فيك نروح لفؤاد صباح الخير يا فؤاد
3: يا هلا والله جينا
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين
3: صباح الخير
2: صباحك انوار
3: ايمان
1: هلا بك يا هلا
2: يا هلا فيك هاي يا فؤاد اللي قاطعك
3: اللي قاطعني يعني كارثه والله
2: ليش
3: والله شلون ليش يعني واحد قاعد يتكلم في مجلس
2: ايه
3: يتكلم في موضوع ولا شو يجيك واحد ينط يعني اصلا عيب عيب والله يعني في بعض العربان عيب عندهم حق هذا انا طابعي كذا او مثلا قاعد اتكلم زين اتكلم موضوع ولا ويجي واحد ليش يعني انا خلق اغتاط
2: طب يعني ايش تصرفك ايش تصرفك فؤاد
3: يعني اتمالك نفسي والله وقت الغضب يعني والله يعني مثلا يا دينا والله
2: يعني اقصد انك يعني ممكن تمشي من المكان او تسكت او ما تكمل السالفه
3: إيه اما اني امشي او إيه؟ اني خلاص الزم الهدوء وراح اقعد لحالي
2: برافو
3: اقول له اقول له لازم ابرد قلبي اقول له شوف
2: اوكي
3: انا تجي تقاطعني او مثلا يعني والله قاعد اقول قصيده زين او اغني
2: زي ما انا قاطعك دائما
3: ويجيك واحد يقاطعك يطول على التلفزيون ولا يخرب عليك ولا يقاطعك
2: لا انا اقاطعك يعني غيري في احد يقاطعك انا بس اللي اقاطعك لما تقول قصيده ولا تغني انا بس
3: لا
2: ولا في احد ثاني
3: على العين وعلى الراس
2: الله يسعدك الله يسعدك يا فؤاد
3: منين والله
1: ربي يسعدك
2: الله يعطيك العافيه يا فؤاد شكرا
1: صباحك
2: لك
1: هني.
2: يا هلا يا هلا يا هلا يعني اتمنى انه الكل يعني يحاول يعني مو يلتزم لهدوء طبعا الشخصيات تختلف بس فعليا يعني ممكن تبرد قلبك
1: هل تعتقدي ان عند الرجال فعلا عيب اكثر فعلاً من عيب. النساء لانه احنا اعتقد في عاداتنا وتقاليدنا انه ما يصير مثل ما قال احد المشاركين انه تربينا انه ما نقاطع الكبير او ما نقاطع كلام الرجل بشكل عام اي يعني فاعتقد انه احنا عندنا معايير
2: مختلفه
1: في
2: بين
1: الموضوع.
2: الرجل وبين المراه السيدات لانه نحن يعني من طبيعتنا نتكلم
1: اي بربرتنا واجد
2: ايوه بربرتنا واجد على قولك فالبربره الواجد تؤدي انه ممكن نحن نقاطع بعض
1: ما نزعل
2: وما نزعل لانه اصلا طبيعتنا كذا اي بس الرجل مختلف يعني انه مجلس كبير وكذا في احترام في مبادئ معينه وعادات
1: فعلا
2: معينه
1: يعني انت حتى بنربي اولادنا لا ما نتكلم لا نسيب الناس تتكلم فتحسي انه انت حتى في تربيه الولد والبنت في امور انت بتعلميها لولدك لانه هو بيواجه رجال بيخرج مجتمع مفتوح اكثر من البنت فهنا في امور لازم فعلا نقول انه ما نقدر نستهين
2: والله
1: بيها
2: والله شوفي يا ايمان هي يعني شويه يعني في هذا الوقت تساوت الامور كلها تساوت في بعض بالنسبه للتربيه او انا بعطي مبادئ فاقدر اعطيها كمان حتى للبنت انه اسمعي بس اسمعي للاخير
1: حلو.
2: وبعدين ردي
1: كمان
2: يعني
1: حلو.
2: اسمعي ايمان وردي يعني نحن بنتكلم انه من هذاك الزمان واحنا قاعدين بنحكي انه انا الوالده عندي كانت يعني بتحاول تعلمني هذه النقطه يمكن انا بربرتي صارت واجد بعد ما صرت في الاذاعه ولكن من أول أنه لما أقاطع توقف يعني هذا هنا في عقاب أنا ما هكمل القصة يعني كان في مبدأ كانت بتحطه قبل فخلينا نطلع فاصل أكيد
1: طيب هنطلع فاصل أكيد ومستمتعين بمشاركاتكم وأكيد يا أبو رائد موضوعك موجود عندنا إحنا بنجدول المواضيع وبنشوف المواضيع المناسبة للبرنامج حنقولها أكيد. وشكرا أنك بتشاركنا وباب المشاركة مفتوح لك ولأي صديق من أصدقاء برنامجنا أنه يشاركنا بالمواضيع اللي حابين تطرح للنقاش مستقبلا. فاصل نرجع نكمل.

الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.

0: بأهله.
1: شاعر الراية.
0: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: حياكم مستمعينا، وصلنا لفقرة محليات اللي حنشارككم فيها اليوم تفاصيل موضوع لما بتكتر العروض وسهولة الشراء الإلكتروني وخدمات الدفع المؤجل، صار الإنفاق أسهل وأسرع من أي وقت مضى. أحيانا نشتري تحت تأثير المزاج أو الحماس دون أنه نسأل نفسنا هل أحتاج هذا الشيء فعلا؟ هل هذا الشيء يمكن أنه يؤثر على هذا القرار؟ هذا الشراء يؤثر على ميزانيتي فيما بعد؟ هذا هو اللي اليوم حنتكلم عنه، الوعي المالي وكيف نوازن بين الاستمتاع بدخلنا والادخار للمستقبل وتجنب الصرف العاطفي. المزيد من التفاصيل يسعدنا انه نشاركها مع ضيفتنا الأستاذة رغد عبد العزيز آل ناصر، مدير استثمارات جبل أحد القابضة. هلا وسهلا أستاذة رغد.
4: يا هلا فيكم، صباح الخير وشكرا على الاستضافة.
3: صباح الورد.
5: صباحك أنوار، أهلا وسهلا فيكي. بالعكس سعيدين لوجودك معنا وأنك خصصتي لنا هذا الوقت في الصباح. بداية خلينا نتكلم أستاذة رغد عن الوعي المالي. ماذا يعني الوعي المالي في حياتنا اليومية اللي نحن متعلقين فيه؟ خلاص أبل باي جميل على طول، سهل لطيف، ما نحس بتأنيب الضمير وإحنا ندفع. كيف تكون علاقتنا فعلا صحية بالمال؟
4: ممتاز. الوعي المالي جدا مهم، لأننا نشوف بزمننا هذا ما شاء الله في ناس عندهم رواتب عالية بس ما يعرفوا شو يعملوا في فلوسهم، ويجوا نهاية الشهر يلاقوا الراتب كله خلص، فيقول كيف كذا أنا وصلت ليه وكيف وصلت لهذه الحالة. الوعي المالي معرفة كيف إدارة الأموال بطريقة صحيحة وبطريقة ما تضر الإنسان وبطريقة توفر الإنسان حياة مستقيمة وحياة مثمرة عليه في كل أوقات من زمن حياته، سواء هو صغير سواء هو كبير، يلاقي عنده ما شاء الله راتب بيدخله، سواء حتى تقاعد يقدر يكون عنده صندوق للطوارئ، فيكون الوعي المالي مرتبط بالاستدامة الحياة شريفة للإنسان. ناحية في زمننا بتقولي كيف بالآبل باي وكيف الصرف العاطفي، للأسف إحنا صرنا شعب جداً عاطفي، انه لما نروح محل ولا اي شيء نحس انا استحق هذا الشيء خليني اشتري، وممكن مرات هذا الشيء ما يكون انت تحتاجه وما يكون اصلا ضمن ميزانيتك، بس مع كثرة توفر ادوات الدين اللي ادفع الان واشتري لاحقا هذه بتخلي الانسان يشعر انه هو قادر يشتري اي شيء، وهذا غلط.
5: نحن قاعدين في البيت زي ما قلتي، هو عاطفيا انا قاعده في البيت والله بتطبيقات، وانا اصلا الابل باي موجوده في الجوال، خلاص انتهينا، ابغى اشتري شغله اقول بس اشتري دي الصغيره، لا اشتري معها واحدة تانية.
3: اشتري لا، وكمان انه احنا ما احنا ماسكينها بيدنا، فمننا شاعرين
5: مننا حاسين فعليا.
4: صحيح. صح اقول لكم مره، انا حقول لكم شيء لازم صراحه، يعني هو شويه مثير للجدل بس اتمنى كل احد يشيل الكروت من ابل باي، لانه اثبتوا بدراسات علميه دحين بعد احصائيات عملوها على شعب السعوديه انه 60% من الصرف زاد عندنا من يوم ما تخلينا على الكاش، لانه ما بنحس فيها.
3: صحيح، هذه هي النقطة اللي بنقولها فعلا.
5: الآن حشيلها
3: ما تقدري. يلا جربي.
5: لا حشيلها. يلا جربي. صدقيني حشيلها دحين.
3: أثرت عليها أستاذ رغد.
4: والله أنا جربتها هذا الشهر اللي فات، يعني أنا مذنبة كمان في الموضوع، أنا جربتها هذا الشهر اللي فات. صرفي قل بطريقة.
3: وصرتي تعتمدي على الكاش على النقدي؟
4: صرت أعتمد على الكاش النقدي وأعتمد على كروت الدايركت ديبت، مو كروت الائتمان. أي كروت ائتمان شلتها.
3: البريبايد المسبق الدفع؟
4: لا، إلا كريدت اللي يعني تسحب بالضبط من المبلغ اللي عندك في الحساب، ما تسحب كروت
5: الحسابات العادية اللي هي ما اللي يسموها مدى العادية. هي
4: المدى
5: أيوة، الدبت أيوة. العادية مش البيزا وغيرها.
4: أيوة الدايركت دبت مو الكريدت.
3: هذه نصيحة مهمة يا جماعة جداً. اللي بتسمعونا من أستاذ رغد، لازم نقف وقفة حزم اليوم.
5: والله إني فتحت المحفظة والآن
3: والله شالتها، تخيلي
5: الآن حشيلها.
4: والله ما تلعب.
5: أيوة أنا ما ألعب.
3: جينا جادة.
5: أنا ما ألعب لأني لي فترة. طيب. والله لي فترة أنا أفكر في نفس الموضوع، بس دحين اكتشفت أنه فعليا

0: يعني صار الصرف العاطفي ما هو طبيعي. ما هو طبيعي. أنا
1: هذه حقيقة.
0: أيوة إيمان بتقولي بتجيبي فطور كل يوم. أيوة والله حقيقة. لأني قاعدة من سدحة على الهذا تك تك تك أجيب فطور كل يوم على.
1: طيب طب أستاذ رغد خليكي مكاننا, يعني إحنا نساء ونحب الصرف ونحب نجيب أشياء لها داعي وما لها داعي, ومواسم العروض التجارية بنشوف عبارات خصم 70% لفترة محدودة, اشتري الآن أدفع لاحقا, التقسيط, هذه الرسائل بتأثر على قراراتنا الشرائية وإحنا عاطفيين زي ما قلتي.
2: صحيح 100% صح كلامك. إحنا لازم أول حاجة مثلا كل واحدة تقعد مع نفسها جلسة بصراحة تلاقي مثلا أنا راتبي لتسير 5,000 8,000 أعمل قاعدة مالية, إيش الأشياء اللي أنا لازم حصرفها كل شهر, مثلا أجار, أكل, بنزين, هذه أكتبها. لنفرض أنها مثلا 2,000 ريال أوكي ولا 3,000 ريال, باقي لي متى 2,000 من الراتب على طول أدفع لنفسي أنا عشان أحب نفسي, أدفع نفسي 1,000 استثمار. 1,000 على طول تستثمر مثلا 10% من الراتب لازم تستثمر كل شهر. هتقولي طب أنا ما بيكفيني.
1: أيوه.
2: هقولك لو ما بيكفيني الآن طب إيش تبي سايبة لنفسك المستقبل؟ أدفع لنفسك المستقبل. مو كل الزمن أنت هتقعد تشتغلي, حيجي في وقت اسمه تقاعد, فلازم يكون عندك شيء برضو تتكي عليه وما تحتاجي أحد غير الله. فهذا الشيء لازم تفكري فيه مرة ضروري يعني, وانت فكري فيها يعني انه انت لو حتاخذي المتعة الآن ولا حتاخذي الفرحة الآن طب بتمنعي نفسك من المستقبل. فالإنسان الذكي لازم يفكر في المستقبل أكثر. فبعدها مثلا تخلي لنفسك لسه بقي لي كم 1,000 صرفت 3 بقي لي 1,000 أو بقي لي 1,000 بعد الاستثمار. هذه 1,000 انت متعة نفسك فيها برضو, حطي حق نفسك. مثلا قولي أنا والله نفسي أنا يجي على نص الشهر أحب أخرج واستمتع أكون مضغوطة في الشغل, أحب حطي لنفسك ميزانية من بداية. بس حاولي ما تتخطي دي الميزانية أبدا مهما إيش كان. يعني أنا بتكلم معاكم أنا مديرة استثمارات جبل أحد القابضة الحمد لله من استثمارات كبيرة, بس برضو أنا مرأة وسيدة وعندي عاطفة
1: ما شاء الله عليك
2: وأمر بنفس الشيء.
1: شوفي دينا شالت كل الكروت
0: والله,
1: في ناس اليوم هتتأثر بكلامك
0: اليوم
1: والله.
0: لا شلتها الآن شلتها. طيب خليني هنا يعني بما أننا ذكرتي نقطة, نحن سيدة احنا نمر بمراحل وصرف عاطفي جدا, مزاج حماس ويعني اكثر اشياء كثيره, بس انا من ضمن المكافأة اللي حطيتي لي اياها انا والله طلعت زي ما قلتي نفسه واخذت نفس الطريقه وطلعت هذه 1,000, ولكن هذه 1,000 ما كفتني لانه عندي عرض ما يتفوت, عندي إغراء معين لشغلة أنا أبغاها وأبغى أدلل نفسي, ولكن المكافأة اللي وضعتها لنفسي ما كفت, فحرجع أخذ المسار الآخر وأضغط كلمة دفع ويلا ومشي الحال, أقول لنفسي أستحق. هنا ما التصرف لما يكون هذا التصرف العاطفي دي طريقة؟
2: لا هذا مرفوض. أول حاجة إنه الواحد ما لازم أبدا يستلف غير لو على شيء يعني موت أو حياة. صراحة موت أو حياة مستشفى ممكن, ممكن لو أنت بتتزوج وبتجهز بيتك يعني شيء إنه مرة واحدة بس إنه صرف أيوة مش صرف مرة واحدة, بتجهز بيت حيقعد معك بكرة 5-10 سنين الفرش يعني عرفت شيء مرة واحدة. بس إنه أنا رايح ولقيت مثلا سشوار دايسون عجبني
0: من غير ماركات الله يخليك من غير ماركات
2: يعني اي شيء المهم. اي شيء أيوه. اي شيء استخدام كده يومي مو لازم يعني هذا شيء انا شفته كثير يعني.
1: طب ايش اسوي يعني؟ هل اسال نفسي اسئله؟ هل في حوار كده مع الذات قبل ما اضغط زر الدفع؟
2: انا اول حاجه افكر انا اللي راح احتاج لهالشيء. وبيل جيتس يقول لك لو انا ما اقدر اشتري الشيء مرتين اذا انا ما اقدر اشتري. يعني مو ان لو انا ما اقدر اشتري الفراري مرتين ولا سوري قلت بدون ما اقدر اشتري السياره مرتين ما اقدر اشتريها يعني بس مثال يعني.
0: ايوه
2: فكري كده مع نفسك يعني مو عشان تشعر انه انا والله انا اقدر اخذ تابي سوري اخذ قروض اخذ وسابس ما حاج اعملها سوري خليتوني انسى كل شيء من هذا مرة شخصياتكم حلوة نسيت
0: الله يسعدك
2: يعني كل
0: الله يسعدك هذا
1: طيب
0: نبغى.
1: بس عشان نوضح كلمة الصرف العاطفي يمكن جاتنا تساؤلات عليها كثير أستاذ رغد, ما معنى الصرف العاطفي؟
2: الصرف العاطفي معناه أنت قاعدة زي ما قلتي في بيتك ويجيكي مسج أليرت شيء أنت أصلا ما تحتاجي بس شعرتي أنا أبغى هذا هو الصرف العاطفي. الصرف المو عاطفي لما أنا أقول أنا أحتاج ده شيء وأنا في بيتي ناقصني خلاط خلاطي مكسر، هذا مو صرف عاطفي.
1: طلع كل اللي أنا بسويه عاطفي
0: طبعا 100%.
1: يعني لسه أمس شايفة عروض اليوم الوطني بارفيومز ثلاثة بكذا أخذتها، حتى ماني محتاجة العطور.
0: أخذتيها؟
1: أخذتها والله.
0: لا لا
1: السعر كان رهيب
2: من عروض اليوم الوطني.
1: السعر كان رهيب رهيب يا رغد ودينا، رهيب السعر.
0: طيب يعني وقفت عند عطور يمشي نمشي الحال
1: كله أنا
0: بس
1: كده
0: لا في أشياء يعني مثلا أنا أفتح أحد التطبيقات أعبي السلة بس ينزل الراتب على طول أشتريها وأكون ماني محتاجتها يعني، ولا أعبي ملابس، ولا أعبي مثلا شنط أعبي. هذا
1: فين
0: هذا
1: فلوسك يا دينا؟
0: فين والله راحت في أحد التطبيقات، أحد الأشياء المعينة، التطبيقات المعينة، وصارت التطبيقات مرة كثير والعروض مرة كثير صراحة. فأنا هنا إيش الخلطة السرية أو الشفرة اللي أيوة والله. أقدر أقول
1: يا أستاذ أيوة
0: أدخر كيف أدخر الدخر يعني بحجم، هل الادخار دائما مرتبط بحجم الراتب؟ انا عندي راتب قدره 10,000 مثلا، كيف ادخر هذا العشرة؟
1: خمسة يا ستي.
2: احنا نعمل قاعدة، حاولي تدخري اقل شيء 10% من كل راتب. كيف تعمليها؟ انك تعملي انه على طول من حسابك يتخصم على طول يتوضع في المحفظة الاستثمارية. المحفظة الاستثمارية هذه لازم تدخلي فيها مثلا تستثمرية تضعيها في أي من الصديقة الاستثمارية يعني اللي متوفرة مع البنوك على طول بدون استشارة، بدون ما تبي تعرفي سعر السوق إيش نازل طالع، هذا الشيء لازم يصير على طول.
1: طب وإذا راحت فلوسي؟
0: ايوه هي هنا المحزن،
1: هذه حقت الاستثمارات انا عشان لا افقه في دي الامور.
2: لا حطيها شيء حطوه لازم، لا ما حتروس ما حتروح للاسف. احنا عندنا ثقافه خاصه انه الاستثمار حيضيع الفلوس
1: صراحه. ايوه
2: لو انت ما استثمرتي فلوسك حتدفع ترى زكاه، ممكن الزكاه 2.5، وبعدين الاسلام يدعونا انه نتحرك استثمر فلوسك بشيء امن فيه مكتوب مضمون المبلغ راس المال، ويجيب لك 5% ممكن بس انه تتحرك فلوسك.
1: هذه ما فيها خسارات؟
2: ما في، بالبنوك كلها متوفره ما فيها خسارات
1: مضمون. حلوه دي استثمار.
2: أيوه فلازم تدفع نفسك أول شيء بدال السلة اللي تحط فيها أشياء.
1: السلة من سنتين معبيتها.
2: إحنا لازم نفكر إنه حبي نفسك استثمري لمستقبلك كذا، هذا لازم يكون شعارنا يعني.
0: يعني مو حبي نفسك إني دلي لنفسك، حبي نفسك للاستثمار معين.
1: طيب دائما حكاية الميزانية المالية الشهرية احنا نعتبرها تنظير ونعتبرها كلام جميل ومنمق وما حد ينفذه، في ناس فعلا بتعمل ميزانية مالية شهرية؟
2: انا متأكد انه كل سيدات السعودية قاعدين يعملوا ميزانية افضل من اي شيء، لانه كل امرأة ما شاء الله هي اللي بتدير بيتها، فكل واحدة اوريدي بتعمل ميزانية. الان لازم تعمل ميزانية لنفسها
0: حتى لو انها ما هي بورقة وقلم بس عاملة ميزانية من راسها. عاملة ميزانية اوريدي.
2: في كثير تطبيقات تقدر تعملي فيها، لازم تشوفي كل الصرف. يعني انا عندي اختي تقول انت ما تتعبي، كل ما تشتري شيء تدخلي الاب تكتبي، قلت لها لا ما اتعب، أبو أعرف بالضبط كم كل صرفي. لما أعرف مثلا بأصرف على القهوة 23 ريال، ليش ممكن أشتري المشين أعمله عندي في المكتب صحيح. يعني
0: نعم.
2: فلازم تفكري من دي الناحية يعني.
0: طيب أبغى أسألك يعني سؤال أستاذ رغد، عشان طريقة أنه أدخر أو أنه أدير المال، في من يقول طلع كل الراتب في يدك وتصير تحس بقيمة الفلوس، في ناس تقول لك لا سوي مصروف يومي لنفسك، طلع الفلوس وحطها في الدولاب ولا في الدر واعمل حزمات صغيرة مصروف يومي، وفي من يقول لا عشان تدخر فلوسك ولا زي ما حضرتك قلتي لا تحطي أو لا تعتمدي على الدفع الإلكتروني. هل في برضو يعني وصفة كده سحرية مثلا عشان والله أقدر أدير مسألة الصرف؟
2: والله شوفي القاعدة كله صحيح، أي أحد اللي يناسبه وش طريقة يعملها
0: أوكي.
2: لكن لازم تعمل قاعدة مالية، لازم في صندوق للطوارئ. هذا برضو غير الاستثمار 10% لازم تحاولي تستثمري صندوق للطوارئ. صندوق للطوارئ إيش هو؟ نقول يعني اللي لازم يكون عندك قيمة 6 شهور راتب. لا سمح الله جاكي أي ظرف، لا سمح الله خرب أي شيء، لازم يكون فيه. هذا حتقولي كم؟ حقولك كل شهر برضو أشيل 3% إلا أقدر أشيله من راتب أستثمره. سواء في بنك سواء عندي في البيت أشيل الفلوس على جنب، هذا عادي، لأنه إحنا كمان مو كل شهر حنقدر. ترى أتمنى يعني إنه كل شهر مثلاً حتقدر تصرف إذا شيء ولا حتقدر تسافر إذا شيء. في شهور زي رمضان بتجينا الراتب ما بيكفي، ما أظن أحد بيقدر يستثمر ولا بيدخر وقتها.
1: نعم.
2: عشان كده

0: يعني انت لازم تحطي في بالك كل دي الشهور اللي في السنه، ففي شهر ممكن اكثر عن ما حتقدري تستثمري ورح تقدري تدخري اكثر.
1: صح.
0: الطريقه يعني افضل اكثر شيء انه اول ما ينزل الراتب تعمل استثمار وصندوق الطوارئ
1: حلو.
0: اول بدون اي تفكير يعني،
1: نعم.
0: وبعدين الا باقي تقعدي تصرفي فيه. مو
1: تستعملي
0: احنا
1: بطريقة
0: ايوه
1: معينة.
0: احنا للاسف نقول لو بقي شيء من الراتب حستثمر، لا غلط في ذا الشيء.
1: طيب. على أساس أنه الأساسيات أول قصدهم.
0: أيوه.
2: كلمة أخيرة أستاذة رغد اليوم بتقوليها وكذا نصيحة من القلب ومن مجرب لكل اللي بسمعنا.
0: اكتب كل صرفك لأنك هتستوعب عندك فلوس أكتر وانت بتحس.
1: الله. أوه حلوة دي، حلوة دي، حبيت. يعطيك العافية، شكرا لوجودك معنا. يعني اليوم خليتيني أشيل كل كل
2: جميلة. أنا حبدأ أكتب صرفي صراحة حسب كلام
1: أنا رغد. يمكن أسوي حركة حركة إنه أسحب كل الراتب وأقسمه.
0: طب يعني قولينا كيف يصير معاكي؟
1: أيوة لا لازم نرجع للموضوع والله، يعني بعد فترة إن شاء الله خلينا الشهر الجاي نرجع نسوي لقاء من جديد نشوف وين وصلنا. وين وصلنا؟
2: أسعدتينا والله.
1: رجعت ضعت مثلا ولا صار عندي نقطة ضعف ولا كذا، يعني نحاول نتصرف مع بعض.
0: إن شاء الله.
1: يعطيك العافية.
0: معاكم. شكرا لكم.
1: يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا لك. كانت معنا أستاذة رغد بنت عبد العزيز آل ناصر مديرة استثمارات جبل أحد القابضة، حدثتينا عن الصرف العاطفي والصرف الإلكتروني وإدارته. شكرا جزيلا لك.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.

0: عودة بس رجعنا لكم في دقائقنا الأخيرة. شكرا لكل اللي تابعنا، شكرا لكل اللي كان معنا سواء باتصال سواء برسالة سواء كان بس يتفرج علينا. نقول لكم أهلا وسهلا فيكم وشكرا جزيلا على حسن متابعتكم. اليوم كنا في حلقتنا بفقراتنا المتنوعة، بدأنا بتصبيحاتكم بالطقس وتصبيحاتكم، وأيضا لغزنا اليوم اللي كان حل اللغز الثور. أيضا موضوعنا اليوم إذا أحد قاطعك كيف ردة فعلك، وأيضا ضيوفنا اللي أو ضيفتنا اللي حلت علينا في هذه الحلقة. شكرا لكل اللي كان معنا.
1: أكيد شكر مني لكم، وشكر موصول لأجمل فريق عمل لعليا الهذلي وفاطمة شرف في الإعداد، لدينا سعد شريكتي في المايك، ومني أنا إيمان بحيدرة أجمل التحايا. شكر كبير لمخرجتنا اللي منورتنا سارة خوجة. بكرة بإذن الله في نفس التوقيت يتجدد موعدنا معكم في إبدأ صح. خليكم لا تروحوا بعيد، مكملين في جدة FM العديد من البرامج. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام. حكاية أغنية على جدة اف ام مع روان عاشور وبندر عسيري.

إيش يقول المثل؟ يقول ما أعز من الولد إلا ولد الولد، ومحبة الحفيد فعلاً غير، فيها دلع، فيها فرح، فيها حنان ما له حدود، وحتى اشتياق لأبسط تفاصيله. يمكن ثريا قابل هي أحسن من جسد هذا المثل، محبتها لحفيدها ولهفتها عليه خلدت لنا كلمات خرجت من قلب جدة تحب من كل قلبها حفيدها. والله واحشني زمانك، جلستك، حضنك، حنانك، كلمات فيها دفء، فيها حب غير، فيها لهفة، فيها هذا الحب الجميل اللي يخلي الحفيد مهما كان صغير ياخد مكان كبير في القلب. من هذا الحب إن ولدت واحشني زمانك، كلمات ثريا قابل، ألحان محمد شفيق، وغناها أبو نورة. الحفيد مهما كبر في العمر يكبر حبه معاه أكثر من أول.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM. بالعكس
4: دائماً نسمعها، السكر يخلي الأطفال هايبر. حفلة أطفال فيها كيك، شوكولاتة وحلويات، وبعد شوية الأطفال الله يحفظهم ينتشروا في كل مكان. والتعليق المعتاد، شفتي السكر قلبهم هايبر. منطقي صراحة، لكن بالعكس. الدراسات تقول فكرة إن السكر بحد ذاته يسبب فرط النشاط عند الأطفال منتشرة جداً، لكن الدراسات المحكمة اللي قارنت السكر ببدائل أخرى ما قدرت تثبت إن السكر هو السبب المباشر لهذا السلوك عند أغلب الأطفال. وفي مراجعة جمعت نتائج دراسات متعددة، ما ظهر تأثير واضح للسكر على سلوك الأطفال أو قدراتهم الذهنية. طيب ليش نحس إن هو يسوي كذا؟ فكروا في المكان اللي غالباً فيه سكر: حفلة عيد ميلاد، ألعاب، أطفال، يعني حماس. يمكن أحياناً المناسبة نفسها هي اللي رفعت الطاقة، مو قطعة الكيك لحالها. طبعاً هذا مو دعوة عشان إحنا نكثر السكر، بس سكر يساوي طفل هايبر هي قاعدة علمية. لكن بالعكس، تحليل تجميع الدراسات محكمة لم يجد أنه السكر يأثر في سلوك الأطفال أو أدائهم المعرفي، مع عدم استبعاد اختلافات فردية محدودة. يعني الدراسة بتقول أنه مو شرط يكون السكر هو الأساس.
5: مستعد للحماس؟
6: أي كرة قدم؟
5: نتشوق للمتعة والإثارة؟
6: أي متعة؟
5: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا،
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. قصص رياضية.
1: في ربع نهائي كأس العالم

1986 بين الأرجنتين وإنجلترا، كانت المباراة مشحونة للغاية. فجأة ارتقى دييغو مارادونا القصير أمام حارس المرمى الإنجليزي بيتر شيلتون الذي يفوقه طولا بمراحل. في أجزاء من الثانية سكنت الكرة الشباك بلمسة يد ذكية وخفية لم يلاحظها الحكم، ليعلن الهدف وسط اعتراضات إنجليزية صاخبة. عندما سئل دييغو مارادونا بعد المباراة عن تلك اللحظة التاريخية، أجاب بعبارته الخالدة: الهدف سجل بقليل من رأسي والقليل من التوفيق الإلهي، لتصبح واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. خلاصة.
2: تشعر أن يومك ينقضي بلا إنجاز حقيقي رغم أنك تعمل طوال الوقت وسط المشتتات؟ الجواب يوضح لك كال نيوبورت في كتابه العمل العميق. القيمة الحقيقية تصنعها بالتركيز المكثف والخالي من المقاطعات، لا بالازدحام السطحي. السر الذي يركز عليه كتاب العمل العميق يكمن في عزل نفسك عن الضوضاء الرقمية لفترات محدودة يومياً. فالقدرة على التركيز العميق هي العملة النادرة في عصرنا. تذكر، ما تستغرق أيامه بتركيز كامل قد يضيع في أشهر من التشتت المتقطع، كما يثبت كتاب العمل العميق. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
1: بالعكس.
3: بلعت العلك تجلس في بطنك 7 سنين، وانت صغير اذا بلعت علك بالغلط يمكن عشت لحظات وانت مقتنع انها هي راح تاخذ اسوأ قرار في حياتك. ليش؟ لان العلك بيجلس في بطنك 7 سنين، بس الحقيقة بالعكس. صحيح أن جسمنا ما يهضم الجزء الأساسي من العلك مثل ما يهضم الأكل، لكن هذا ما يعني أنك أنت راح تستأجر شقة في معدتك 7 سنوات. العلك تتحرك مع باقي محتويات الجهاز الهضمي وبالنهاية بتخرج من الجسم. طبعا هذا مو معناه أنه إحنا نبدأ نبلع العلك بدل ما نرميها، لأن ابتلاع كميات كبيرة خصوصا عند الأطفال ممكن في حالات نادرة يسبب انتداد أو تلبك. بس حبة علك بلعناها بالغلط ما عندها عقد إيجار 7 سنوات. بالعكس، ماي كلينيك بتأكد أنه العلك ما تجلس في المعدة 7 سنوات. الجسم ما يهضمها بالكامل، لكنها تمر عادة عبر الجهاز الهضمي وتخرج منه ببساطة.
1: قصص رياضية.
4: في أولمبياد المكسيك 1968 ركض البطل الأمريكي بوب بيمون على المضمار وقفز في الهواء مسافة خيالية تجاوزت حدود جهاز القياس الإلكتروني المخصص للمسابقة. ارتبك الحكام واضطروا لاستخدام شريط قياس يدوي قديم لتقييم المحاولة، ليتفاجأ الجميع بأنه حطم الرقم القياسي العالمي في الوثب الطويل ب55 سنتيمترا دفعة واحدة، مسجلا قفزة تاريخية صدمت علماء الفيزياء وظلت صامدة لعقود طويلة.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد.

والمختبر الأكبر عالمياً لابتكار مستقبل البشرية جمعاء وتغيير مفهوم الحياة الحضرية والاقتصادية من الأساس. لم تعد نيوم مجرد مساحة جغرافية صامتة على الخريطة، بل تحولت إلى أضخم مشروع تنموي وعابر للمستقبل على مستوى الكوكب بمساحة جغرافية هائلة تمتد على 26500 كيلومتر مربع. بلغة الأرقام والمستهدفات الاستثمارية الجبارة، تحتضن نيوم منظومة متكاملة من المناطق والمشاريع السيادية العملاقة، في مقدمتها مدينة دالاين الخطية المعجزة بطولها البالغ 170 كيلومتر وعرضها لا يتجاوز 200 متر وارتفاعها المذهل البعدي، مصممة بلا شوارع وبلا سيارات وبلا انبعاثات كربونية، لتعتمد كليا على طاقة نظيفة بنسبة 100% وشبكة نقل فائق السرعة تختصر التنقل عرضا في دقائق معدودة، ومخدومة ببنية تحتية رقمية ثلاثية الأبعاد تعتمد على الذكاء الاصطناعي والإدراكي. لا يتوقف الإعجاز عند هذا الحد، بل تتكامل نيوم مع وجهات استثنائية فريدة تشمل وجهة روجينا الجبلية البارزة التي تقدم تجارب التزلج الخارجي والرياضات الشتوية والمغامرات طوال العام في أجواء طبيعية نادرة، ومجمع أكساغون الصناعي واللوجستي العائم الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم ليعيد صياغة مفهوم سلاسل الإمداد والاقتصاد الدائري، وصولا إلى جزيرة سندالة الفاخرة كأولى وجهات نيوم البحرية السياحية المكتملة على البحر الأحمر. يسند هذه المنظومة الهندسية والاقتصادية الهائلة صندوق استثماري ومالي ضخم يستقطب كبرى الشركات العالمية والكفاءات والعقول المبتكرة من شتى أنحاء العالم ليجعل نيوم قطبا اقتصاديا عالميا مستقلا. أغلق عينيك قليلا وتخيل صفاء السماء ليلا وهي تنعكس على واجهات مرايا عملاقة تمتد وسط الصحراء والجبال في نيوم، وهدوء المدن العمودية المتكاملة التي توفر كافة احتياجات الإنسان في بيئة خضراء مستدامة في تناغم تام بين أحدث منجزات التقنية الفائقة وروعة الطبيعة.

0: في أفق رؤية السعودية 2030، تقدم نيوم هدية المملكة لمستقبل العالم، مؤكدة أن الطموح البشري لا حدود له حين يلتقي العزم الحقيقي بالتنفيذ الهندسي المحترف. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة عند عتبة نيوم ومستقبلها العابر للحدود. نلقاكم في مرفأ قادم.
1: مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: السر بكبسة سر.
3: سكانر في جيبك وإنت ما تدري؟ جاك العقد اللي تستناه، ألف مبروك، بس قالوا لك سوي سكان وأرسله بي دي أف، وإنت تبدأ تدور تطبيق السكانر. وقف، إذا جوالك يشتغل بنظام آي أو إس السكانر أصلاً موجود عندك. افتح النوت، تطبيق الملاحظات، ومن المرفقات اختار سكان دوكيومنت، وجه الكاميرا على الورقة وجهازك راح يتعرف على حدودها ويصورها لك كسكان مرتب. عندك أكثر من صفحة؟ كمل تصويرها واحدة ورا الثانية، وبالنهاية يحفظ لك المستند بي دي اف، وتقدر حتى تضيف توقيعك عليه من نفس الجوال، يعني عقد، فاتورة، ورقة مدرسة، أو حتى مستند مستعجل. ما تحتاج تصورها صورة عادية وتحاول تقص أطراف الطاولة من حولها، ترى السكانر في يدك من بدري، فعلها بكبسة زر.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: خلاصة:
3: تحاول إنجاز كل شيء دفعة واحدة فتجد نفسك في النهاية لم تنجز شيئاً يذكر؟ الجواب يوضحه غاري كيلر في كتابه الأداة الواحدة. تشتيت الجهد بين مهام كثيرة هو السر الخفي خلف ضياع الوقت. السر العملي في كتاب الأداة الواحدة يكمن في سؤالك الدائم لنفسك: ما هي الخطوة الواحدة التي لو فعلتها لأصبح كل ما عداها سهلاً أو غير مهم؟ تذكر، التركيز على هدف واحد عظيم أفضل 1000 مرة من التشتت بين أهداف صغيرة، كما يوجهنا كتاب الأداة الواحدة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ريشة.
3: كيف يمكن للوقت أن يذوب؟ هذا السؤال طرحه دالي من خلال ساعاته اللينة الشهيرة. أراد الفنان السريالي أن يذكرنا بأن الزمن قد يكون أكثر مرونة مما نتخيل.

0: على هواك. يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: اهلا وسهلا فيكم في يا ما كان. اليوم اتخيلوا معايا الخليفة عبد الملك بذات قدره وجلالته، هو جالس في مجلسه متكئ وفجأة يجلس بطريقة استثنائية، بدل ما كان متكئ يجلس قائما. يا ترى إيش اللي حصل وجعل من هذا الموقف باقي مخلد في كتب الأدب؟ لما دخل جرير على الخليفة عبد الملك بن مروان وأذن له بالإنشاد، يعني الخلفاء كانوا بيجلسوا عندهم اللي هم الشعراء وبيجلسوا ينشدوا أشعارهم اللي كتبوها وصاغوها طبعا في الخلفاء والملوك. فدخل جرير على الخليفة عبد الملك بن مروان أذن له طبعا بالإنشاد إنه تفضل هاتي ما لديك. ومضى الشاعر في قصيدته حتى بلغ بيتا صار من أشهر أبيات المديح: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح. تروي كتب الأدب يا سادة إنه عبد الملك كان متكئ، بس لما سمع هذا البيت استوى جالسا إعجابا وفخرا وسعادة، يعني الشعور نقلوا في موقف آخر. طبعاً لما نرجع للغة العربية ونشرح هذا البيت: ألستم خير من ركب المطايا، هذا استفهام، لكن استفهام أنا بأسأل عشان أتساءل صح أو خطأ؟ لا، هذا الاستفهام عند لغة البلاغيون في اللغة العربية هو الاستفهام التقريري، يعني يدفع المخاطب إلى الإقرار بالمعنى. أنا بقول لك هذا الكلام، يعني معقولة أنت ما بتحبني؟ مستحيل، إن أنا عارف الجواب. معقولة أنت ما تعرفني بشكل جيد؟ لا، مستحيل، أنا بأقرر، يعني بأقر الجواب على المخاطب اللي أنا بخاطبه. فهذا الأسلوب الاستفهام التقريري إقرار الشخص المخاطب إنه فعلا هذه حقيقة وأنا متأكدة من السؤال اللي أنا بأسأله. أنا ما أنتظر جواب، أنا بس بأثبت المعنى، بزين الكيكة بكريمة. فهذا هو الجمال في الصيغة البلاغية الجميلة في هذا البيت. الندى في اللغة العربية لما نكمل البيت: وأندى العالمين بطون راحن. خلونا نبدأ من آخر البيت. بطون راحن، البطون هي الكف، يعني بطن الكف، راحة الكف. أندى العالمين، الندى في اللغة يعني الكرم، فأنتوا يعني بيقولوا أندى العالمين بطون راحن، يعني أكرم الناس في مد يدها للآخرين ومد كفها، يعني راحة كفها للآخرين، فأنتم أكرم الناس يدا وأرفعهم شأنا. جمال هذا البيت اللي خلد في الكتب وخلد في الروايات والقصص. الثروة اللغوية اللي نخرج بها اليوم متعددة، ثروة بلاغية، ثروة لغوية. يعني لما قال ألستم خيرا من ركب المطايا، المطايا هي ما يركب من الإبل ونحوها. الندى زي ما قلنا إنه الكرم، الراح والكف. الاستفهام التقريري اللي في هذه الصيغة وفي هذا البيت أجمل ما نستخدمه في حياتنا. فلما نتخاطب مع الآخرين شيء جميل إنه أنا بأدفعه للإجابة وأقر عليها بحب، بإعجاب، بسعادة، يعني يستخدم كما استخدم في هذا البيت، إقرار بما هو جميل.

0: فيا ما كان اليوم في خاتمتها بتقول لكم ما بقي المجلس، يعني احنا ما احنا في المجلس تبع عبد الملك ابن مروان ولا جرير، ولم يبقى اتكاء الخليفة، لكن البيت اللي جعله يعتدل في جلسته ما زال واقفا في كتب الأدب حتى يومنا هذا وباقي في الذاكرة. وإن شاء الله إحنا كمان في يا مكان. معكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: يا مكان على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي. صحة ولياقة الآن على جدة FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة FM. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. في حلقتنا السابقة فتحنا ملف حمية اللو فود ماب وتعرفنا على فكرتها وعلاقتها أيضا بإعراض القولون العصبي، وكمان على الأطعمة اللي ممكن أنها تزيد الانتفاخ وألام البطن عند بعض الأشخاص. لكن يبدو أن الحديث لم ينتهي هنا، فبعد الحلقة وصلتنا للكثير من الأسئلة، والأهم من ضيفتنا أكدت أن هناك جزء أساسي من رحلة اللو فود ماب يستحق أن نتوقف عنده بالتفصيل، لأن الهدف من هذه الحمية ليس أن نقضي حياتنا ونحن نحذف الأطعمة من موائدنا ولا أن نصنع قائمة طويلة من الممنوعات. السؤال الأهم يبدأ بعد مرحلة المنع، كيف نعيد الطعام؟ كيف نعرف الكمية التي يستطيع جسمنا تحملها؟ ولماذا يمكن أن تأكل طعاما في يوم ولا نشعر بالشيء ثم نأكل الطعام نفسه في يوم آخر فتظهر الأعراض؟ هل يمكن أن يكون كل طعام في الوجبة مناسب بمفرده لكن اجتماع عدة أطعمة معا هو اللي سبب المشكلة؟ ماذا نفعل إذا فشلت تجربة إعادة أحد الأطعمة؟ هل نودعه إلى الأبد أم نعيد اختباره لاحقا؟ اليوم ننتقل من سؤال ماذا أمنع إلى السؤال الأهم، ماذا أستطيع أن أعيد إلى طعامي بأي كمية؟ في الجزء الثاني من حديثنا عن اللو فود ماب نريد أن نصل إلى الهدف الحقيقي، نظام غذائي متنوع ومريح بأقل قدر ممكن من القيود. نرحب من جديد بضيفتنا دكتورة سندس الدباغ، أخصائية التغذية العلاجية والمتخصصة أيضا في حمية اللو فود ماب. أهلا وسهلا دكتورة سندس.
3: أهلا وسهلا فيكم،
2: يسعد صباحكم. يا مرحبا دكتور، ودائما نسعد بتجدد اللقاء معك، وخاصة أيضا الإكمال ما بدأناه في الحلقة الماضية عن اللو فود ماب. دكتورة سندس، خلينا نبدأ تحديدا من النقطة اللي انتهينا عندها في الحلقة الماضية. شخص طبق مرحلة خفض الفود ماب وتحسنت الأعراض عنده، وش الخطوة التالية المباشرة؟
3: الخطوة التالية المباشرة نبدأ بمرحلة الريانترودكشن أو مرحلة إعادة إدخال الطعام. هذه المرحلة طبعا تكون دقيقة جدا وتحتاج متابعة وتسجيل دقيق من قبل الشخص اللي طبق الحمية لجميع ما يأكل. يعني الفكرة الأساسية هي بعد التسجيل هذا، بعد ما الشخص بدأ يسجل إدخال الطعام، يسجل مثلا أنا قررت أدخل الحليب أو قررت أدخل نوع من أنواع الفاكهة اللي كانت مقيدة بالنسبة لي. أول حاجة لازم يسجل كميتها، يسجل الأعراض ماذا يشعر، ويكون عنده زي يعني مذكرات خاصة فيه بناء عليها يراقب إيش الأطعمة اللي ممكن لاحقاً يقدر يدخلها، أو الأطعمة اللي ممكن نعطيها ننتظر عليها شوي ونرجع ندخلها مرة ثانية لاحقاً.
2: بس هو دكتورة كيف إحنا نقرر، يعني معلش سؤال، يعني كيف نقرر إنه التحسن اللي حصل كافي إننا ننتقل إلى عادة الإدخال وليس من الأفضل انتظار أكثر؟
3: التحسن عادة يكون باختفاء الأعراض بشكل كبير وملاحظ وتحسن جودة الحياة. طبعا الأعراض تختلف من شخص لآخر، فمثلا في أشخاص يعانون من انتفاخات وغازات مستمرة من ناحية المصابين بالقولون العصبي، في أشخاص عندهم القولون العصبي مقترن بإمساك مزمن أو مقترن بإسهال، أو أحيانا مقترن بإسهال مع غازات أو إمساك مع غازات. فالمريض يلاحظ اختفاء الأعراض بشكل كبير.

0: هذه هي الإشارة إنه نبدأ الآن بمرحلة إدخال الطعام.
1: يعني ما نحتاج الاختفاء اختفاء الأعراض تماما قبل أن نعيد الأطعمة دكتورة؟
0: نبدأ نقول إنها يعني اختفت بنسبة 80-90%، وأغلب المرضى تختفي تماما طبعا على حسب فترة استمراره على حمية الهضمات. بمعنى مثلا الشخص اللي استمر على قائمة المنع لمدة 3 أسابيع حيلاحظ تحسن، بينما الشخص اللي استمر على قائمة المنع ل6 أسابيع حيكون تحسنه أكثر. وطبعا على حسب درجة الالتزام، وأحيانا في إحنا عندنا أطعمة خفية، يعني مهما الشخص كان ملتزم بالحمية ممكن بغير إدراك منه يدخل إلى طعامه عناصر أخرى خفية، فما حتكون اختفاء الأعراض 100%، ولكن تحسن جودة الحياة وتحسن الأعراض يكون ملاحظ لدرجة أنه المريض يعني يذكر هذا الشيء.
1: طب لو تحسن مثلا، خلينا نقول انتفاخ، لكن يعني بقي الألم أو اضطراب مثلا في, في, في, في الإخراج، هل نبدأ عادة الإدخال ولا ننتظر الآن؟
0: لا، بهذه الحالة نعمل إعادة تقييم. نعمل إعادة تقييم وتكون بشكل يعني شخصي مع المريض نفسه. فأنا بهذه المرحلة دائما أطلب من الشخص أن يسجل جميع ما يأكل، مو بس يسجل يعني مثلا أكلت مثلا رز ودجاج وكذا، لا، أكلت دجاج مطبوخ بكذا وكذا، يعني حاول قدر الإمكان يعطينا تفاصيل لحتى نقدر نمسك المشكلة. في كمان يعني حاعطيك مثال حاشرح للمستمعين بشكل أكثر دقة، لأن الحمية فعلا دقيقة وتحتاج تفصيل. مثلا الشخص يكون أكل من القائمة المسموحة، مثلاً إحنا عندنا من القائمة المسموحة المفروض، أنا حاعطيك مثال إنه إحنا الأجبان نمنعها ولكن نسمح بحجم 40 جرام يعني تقريباً 2 ملعقتين أكل جبنة، نسمح مثلاً بالفراولة ولكن الكمية اللي نسمحها هي 6 حبات، هذه من الأشياء المسموحة مثلاً. نسمح هذا مثال بسيط، نسمح مثلا بالطماطم بحجم مثلا حبة صغيرة. فأنا لما أكون عندي يوميات كاملة المريض، مثلا ألاحظ أنه أكل جبنة أكثر من المقاس اللي أنا سمحت له فيه، أو مثلا تجاوز كمية الفاكهة اللي هي بالأساس من القائمة المسموحة لكن تجاوزها قليلا، فهو بشكل لا إرادي دخل بالفودماب. يعني أدخل، يعني زي ما قلنا إنه أحيانا الشخص يكون ملتزم بس هو لخبط ببعض التفاصيل اللي جدا دقيقة. فإحنا هنا زي ما قلنا مو أحيانا مرحلة إعادة إدخال الطعام نأجلها شوية ونعمل قبلها زي التقييم لما للشخص إيش بيأكل. فهذه التفاصيل الصغيرة أحيانا مجرد إنه أنا أنبه عليها يستمر أسبوع تبدأ الأعراض تختفي. في كمان جانب آخر مهم بالتزامن مع الحمية وهو جانب الراحة، لأنه بالأساس القولون العصبي مرتبط بشكل وثيق بالشدة والتوتر والستريس وقلة النوم وجودة الحياة. فأحيانا يكون الشخص ملتزم ولكن أيضا يكون متزامن التزامه مع بعض التوتر في نمط حياته بشكل تلقائي. إحنا حياتنا فيها هذا النوع من التوترات، فممكن هذا التوتر يؤثر سلبا على الجهاز الهضمي، لأنه العلاقة جدا وطيدة ما بين الدماغ وحركة الأمعاء. هذه النقاط إحنا دائما نناقشها مع المريض ونناقشها بالعيادة، في حال إحنا استبعدناها كان المريض عنده حالة من الاستقرار الصحي والنوم الجيد وحسن بتطبيقه بشكل أدق لحمية الفودماب، أكيد حنوصل لدرجة اختفاء الأعراض بشكل كبير وبالتالي نبدأ ندخل بمرحلة إدخال الطعام.
1: جميل. طيب للناس اللي ما سمعونا في الحلقة الماضية دكتورة واللي يسمعون اليوم لأول مرة، ودنا بس تعريف سريع بهذه الحمية وتستهدف مين في عجالة كذا قبل ما نروح فاصل يا دكتورة.

طبعا أكيد. الحمية بالأساس صممت من جامعة أسترالية اسمها جامعة موناش، تستهدف علاج التخفيف، هي مو يعني نقدر نقول علاج بنسبة 80%، ولكن المصطلح الطبي الأدق تخفيف الأعراض بشكل كبير المتزامنة مع مرضى القولون العصبي، وهي أعراض الانتفاخ المزمن، الشعور بالغازات والألم المستمر، الحالات المتناوبة أو النوبات الشديدة من الإمساك أو الإسهال. الحمية تعتمد على قطع بعض أنواع الأطعمة الغنية بالسكريات، وهذه السكريات قصيرة السلسلة تتغذى عليها البكتيريا الطبيعية الموجودة في أمعائنا. في بشكل طبيعي الإنسان السليم عندما تتغذى هذه البكتيريا على السكريات هذه تستخدمها كمصدر لغذائها، وتخدم صحة الجسم، يعني هذه البكتيريا الموجودة بأمعائنا تخدم صحة الجسم في حال تغذت على هذه الأطعمة بأنه تنظم

0: تحسن مناعة الجسم، تنظم الإنسولين في الجسم، وأيضا تحفظ جدار الأمعاء من التسريب. فهذه هي الوظيفة الأساسية للبكتيريا الموجودة في أمعائنا، وبالتالي هذه الأغذية هي حقيقة أغذية صحية ونافعة لنا، لأنها زي ما قلنا تتغذى عليها البكتيريا تساهم بما ذكرته من حماية المناعة وغيرها. اللي يصير عند الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي يحدث خلل في منظومة هذه البكتيريا، فلما تتغذى على هذه الأطعمة تبدأ تفرز العديد من الغازات في القولون، وهذه الغازات تسبب ظهور أعراض القولون العصبي. الحمية فكرتها أنه إحنا نبدأ نلغي هذه الأطعمة جميعا بالمرحلة الأولى من الحمية حتى نعيد توازن البكتيريا في الجهاز الهضمي ونخفف من الأعراض.
1: جميل.
0: ثم لاحقا نبدأ بإدخال الطعام من جديد حتى نكتشف ما الذي يؤثر بشكل حقيقي على هذه البكتيريا، لأنها مسألة شخصية. طبعا أنا حذكر على عجالة أسماء هذه السكريات وحاطي أمثلة بسيطة عنها. إحنا عندنا مثلا نوع من أنواع السكريات هو السكر اللي اسمه أوليغوسكرايد أو الجنكتة أوليغوسكرايد، والموجود بشكل كبير بقائمة الفول والحمص والعدس وبعض أنواع المكسرات مثل الكاجو. عندنا قائمة الدانسكرايد وأشهرها هي اللاكتوز، سكر اللاكتوز الموجود بالحليب والزبادي والأجبان. عندنا قائمة المونوسكرايد وأهمها الفركتوز، سكر الفركتوز موجود بالعسل وموجود بشراب الذرة وموجود ببعض أنواع الفاكهة، فنحتاج أنه إحنا نلغي بعض أنواع الفاكهة. عندنا آخر سكر اللي هو البيلوز الموجود بشكل كبير بالسكريات الكحولية التي تستخدم بالمنتجات الصناعية وأشهرها اللبان، وبعض المشروبات الغازية مثل السوربيتول المانتول وغيرها. الفكرة الأساسية أنه إحنا نلغي هذه القوائم اللي هي مثلا الفول الحمص، بعض أنواع الفاكهة مثل المشمش والبراق والتفاح، العسل، السكريات هذه، ثم ننتظر حتى تتحسن الأعراض أو تزول. وزي ما قلنا الحمية دقيقة وتفصيلية وتعتمد بشكل دقيق، هذه الملاحظة جدا مهمة، تعتمد على الحفظ. بمعنى قبل شوية أنا ذكرت مثال أنه مثلا صحيح الحليب يحتوي على لاكتوز فإحنا نلغي، ولكن مثلا بعض أنواع الأجبان إذا سمحنا فيها بمقدار بسيط لا يعني ما توصل الكمية أنه تغذي البكتيريا. مثلا نسمح بجبنة الموزاريلا أو البرمزان أو الفتة بمقدار 40 جرام هي ملعقتين طعام. نفس الكلام ينطبق على الفاكهة، نسمح مثلا بالموز بمقدار 90 جرام يعني موزة، أو نسمح مثلا بالتمر بثلاثة حبات تمر. فهذه الكمية يعني الحمية تعتمد مو بس أنه إحنا نمنع أنواع بشكل كامل، وإنما في بعض الأنواع نسمح بها بخصة محددة حتى ما يعني حتى يستمر الشخص بالحصول على مغذيات وعلى تنوع بأكله، ما يشعر انه النظام الغذائي قاسي وصارم وصعب التطبيق. هذه هي فكرة الحمية بشكل دقيق، منع بعض الاختيارات زائد سماح ببعض الاختيارات بحصص معينة كمرحلة أولى. مرحلة ثانية هي زي ما قلنا مرحلة التقييم. مرحلة التقييم طبعا تكون بعد المنع بثلاث إلى ست أسابيع حسب تجاوب الشخص مع الحمية. كنا نتكلم سابقا عن هذا التقييم، الآن نراقب بشكل دقيق هل التزم الشخص بالحصص، هل انتبه للأطعمة المخفية. كثير مثلا من الأطعمة المخفية زي مثلا الصوصات، مثلا الأشياء اللي فيها صويا صوص ممكن يكون لا شعوريا أكلها فعملت هي المشكلة، وليس يعني يكون مانع كثير أطعمة بس للأسف دخل كده حاجات فالأعراض لم تزم نهائيا.

0: بعض الإدخالات البسيطة.
1: ممتاز.
0: ولما من أحيانا نمط الحياة.
1: طيب.
0: فهذه المرحلة إعادة التقييم هي مرحلة زي إعادة توجيه لحتى نكمل بشكل نهائي بالمنع والتصحيح لحتى نوصل لمرحلة زوال الأعراض.
1: جميل.
0: يليها في حال زالت الأعراض يليها مرحلة إعادة إدخال الطعام وهذه أهم مرحلة.
1: حنتكلم إن شاء الله بالتفصيل على هذه النقطة دكتورة تحديدا، بس خلينا نروح الفاصل وبعد الفاصل نرجع إن شاء الله نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جد.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
4: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الأشياء.
5: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
4: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
7: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
5: كل يوم موضوع جديد
7: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
5: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM.
8: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده FM. ضيفتنا اليوم الدكتوره سندس الدباغ، اخصائيه التغذيه العلاجيه ومتخصصه ايضا في حميه الفود ماب، ونكمل اليوم الجزء الثاني عن حديثنا عن هذه الحميه. طيب دكتور، الان نتكلم على اعاده الادخال خطوه بخطوه. عندما نقول اعاده الادخال، هل نختبر اطعمه ام نختبر مجموعات مثلا محدده؟
0: الحقيقه نختبر أطعمة تابعة لمجموعات متنوعة. هذا الشكل الأدق. بمعنى آخر، البصل والثوم طبيعة السكر اللي فيها اللي هي الأوليغوساكرايد، نوعيتها تختلف عن نوعية السكر الموجود بالتفاح أو الموجود مثلا بالكمثرى، تختلف عن طبيعة السكر الموجود بمشتقات الألبان. فإحنا نمسك كل مجموعة لوحدها. يعني مثلا أنا أشرح للمريض أنه إحنا نحتاج أنه نجرب من كل نوع سكر من هذه السكريات اللي إحنا بالأساس منعناها صنف. فمثلا حنجرب البصل لأنه تابع لصنف محدد من السكريات، وحنجرب التفاح لأنه تابع لصنف آخر، حنجرب شيء من مشتقات الألبان، وحنجرب شيء من الفاكهة اللي هي الدراق والمشمش وغيرها. أيضا حنجرب مثلا عسل أو نوع من أنواع المحليات.
1: بس هو دكتور مو من الأفضل نبدأ دائما بطعام يحبه الشخص ويرغب فعلا في استعادته لنظامه، ولا لا مو شرط؟
0: طبعاً.
1: أي
0: يعني
1: أوكي.
0: هذه الفكرة الأساسية. يعني مثلاً أنا بتكلم الآن كفكرة أساسية إنه إحنا من كل مجموعة لازم نجرب شيء حتى نكتشف ما الذي يزعجك حقاً. ولكن هنا يكون الاختيار للشخص. يعني مثلاً أنا أقول له أنا عندي هذه القوائم من الأطعمة هي أخوات البصل والثوم، إيش تبغى تجرب منها؟ أنا أعطيه اختيارات. مثلا من أخوات يعني من القائمة اللي تشبهها اللي هي الفول والحمص، ممكن هو ما عنده مشكلة يستغني عن البصل والثوم بس حابب يرجع للفول والحمص مثلا، أو حابب يرجع يجرب نوع من المكسرات تشبه بعضها بنوعية السكر الموجود فيها. نروح لقائمة مثلا الألبان، قائمة الألبان كبيرة، فهو يحتاج نوع معين من هذه الألبان حابب أنه يرجعها لنظامه، فإحنا نسمح له. نفس الكلام بالنسبة لمثلا سكر الفركتوز، سكر الفركتوز أو

0: الجلوكوز في انواع محدده من الطعام اللي هي مثلا البطيخ، المانجا، التفاح، كلها تشبه بعضها بالتركيب الموجود فيها. انا اساله هي تشبه بعضها، اختار من هذه المجموعه حاجه حجربها واختار من المجموعه الثانيه حاجه، لكن بالاخير حقيقه هو نحن نعتمد على مبدئين اساسيين. لازم نجرب من كل نوع من هذه السكريات صنف، ولكن الصنف يكون يعود لاختيار الشخص نفسه، هو ما الذي يفتقده حقا في نظامه الغذائي اللي هو حابب يجربه نسمح له بتجربه. فما عندنا قاعدة يعني انه لا لازم تجرب هذا، لا، يجرب ايش اللي هو مشتهي، ايش اللي هو حاسس.
1: طب سؤال دكتورة، اذا نجح اليوم الاول مثلا من الاختبار بدون اعراض، هل يعني ذلك انه هذا الطعام صار مسموح؟
0: طبعا هذه المرحلة جدا دقيقة، مرحلة إعادة إدخال الطعام عادة تأخذ معنا 8 أسابيع إلى 12 أسبوع تقريبا، وهي فترة طويلة جدا، لأنه بالحقيقة الأطعمة كثيرة ومتنوعة وإحنا منعنا قائمة كبيرة وحنرجع ندخلها. مرحلة إعادة إدخال الطعام مو بس إنه إحنا يلا جرب، لا، إحنا نجرب يعني الحاجة اللي إحنا نجربها حنجربها على 3 أيام متتالية، وما نجرب حاجتين مع بعض. يعني ما ينفع أنا أجرب بنفس اليوم مثلا فول وتفاح، ما ينفع، أنا لازم أجرب فول لحاله. هذه أول حاجة، بس بهذا اليوم أجرب فول، بس أكون كل اليوم مستمرة على حمية الفودماب. طيب كيف أجربه؟ أستخدم حصة مدروسة، فأنا أبدأ أستخدم حصة عبارة عن 3 ملاعق طعام فقط، اليوم اللي بعده ممكن أزود الكمية إلى 5 ملاعق طعام، اليوم اللي بعده أزود الكمية إلى مثلا أكثر. في حال ما ظهرت عندي الأعراض فأنا هنا ما عندي مشكلة، تكون الأمور تمام. أحيانا إيش يصير؟ ما تظهر الأعراض عند تجريب الحصة الصغيرة، بس ترجع تظهر إذا كبرنا الحصة، فأنا هنا عندي توقف مع المريض، معناها الحصة الصغيرة ناسبت الشخص ولكن الحصة الكبيرة هي اللي أظهرت له الأعراض. فيصير عند مجال إنه يأكل، ولكن يصير عارف المقاس اللي ما يزعج أمعائه. فكمان هنا في نوع آخر من الأريحية، إنه أوكي حنرجع ندخل هذا الصنف من الأكل، بس يبغالك تنتبه لكميته. هذه الفكرة الأساسية لإدخال الطعام. بعد 3 أيام ممكن يريح يوم أو حتى يرجع يدخل صنف آخر هو كمان مشتاق إنه يدخله أو حاسس بالحرمان إنه ما هو موجود باختياراته، فنرجع مثلا نجرب صنف من أصناف الخبز، ما في مشكلة، بكمية محددة مثلا ربع رغيف ناسبه، اليوم الثاني ممكن نكبر الكمية، ناسبه نرجع نكبر الكمية اليوم اللي بعده على 3 أيام. في حال نفس الفكرة كانت الكمية مثلا يعني نفس الرغيف، مثلا ربع رغيف تمام، نفس رغيف تمام، رغيف هو اللي زعجه، فإحنا حنكبر الكمية، يعني ما حنقول له بس خليك على ربع، لا، ما في مشكلة، خليك على النص. فتختلف القوائم على حسب تجاوب أمعاء الشخص. ونستمر زي كذا كل 3 أيام نجرب بصنف، ونعطي مثلا راحة يومين ما ياخذ شيء يرجع يجرب وهكذا. عشان كذا هذه مرحلة إعادة إدخال الطعام تاخذ معنا 8 إلى 12 أسبوع تقريبا. هذه حاجة. الحاجة الثانية، الآن إحنا صار عندنا مثلا قوائم كبيرة عرفها للمريض إنه أنا تمام، أنا أموري طيبة مثلا مع العسل، ما عمل لي حاجة بهذه الكمية، أموري طيبة مثلا مع الفول، فبدأ يكتشف إيش هو اللي أموره طيبة معاه وإيش الكمية اللي ما بتزعجه. هذه بالأساس الهدف النهائي للحنة، إنه إحنا نوسع قائمة الأكل للمريض ونجعله يدرك الكمية اللي لا تزعج أمعائه. طيب بعد كده ممكن يجيني شخص يقول لي أنا سويت نفس كلامك وأكلت كده وكده، يعني أكلت وما تجاوزت الكميات بس كمان ظهرت عندي أعراض. فهنا يصير إحنا عندنا مشكلة تانية، إنه هو مثلا عمل إيش بعد ما خلص هذه المرحلة، دخل حاجتين مع بعض، يعني هو مثلا جرب البصل أموره تمام

0: وجيبهم بالفول اموره تمام معه، بس لما اخذهم مع بعض ظهرت عنده الاعراض.
1: اوكي طيب،
0: هذه لسه كمان حكايه ثانيه. وهنا الحكايه نبدا كمان نكتشف تجاوب الامعاء لما ندخل حاجتين مع بعض كانت ممنوعه. او مثلا مثال اخر، شخص مثلا يحب الفواكه، اكل فواكه ومثلا اكل جبنه وظهرت معاه الاعراض، فهنا الحكايه صارت عشان اكل حاجه من الفاكهه المسموع، يعني هو اكل نفس الخطه اللي ما بتزعجه بس عشان جمعهم مع بعض ازعجوا. بس هذه ما تنطبق على الجميع، يعني في ناس عادي عندهم يجمعوا مع بعض وما ينزعجوا، في ناس لا يجمعوا حاجتين مع بعض وينزعجوا، بس الأغلبية لو جمعوها بنفس اليوم ولكن بأوقات متباعدة ما تعمل لهم إزعاج. وفي حالات كثيرة يجمعوها مع بعض وبكميات اللي هي اكتشفوها انها مناسبه لهم كمان ما تعمل لهم ازعاج. ولكن من باب التنبيه، في حال شخص طبق الحميه واكتشف القوائم اللي ما تزعجه وبعدين فجاه ظهرت عنده الاعراض، لازم يدقق هل انا ممكن جمعت حاجتين مع بعض هي اللي عملت لي هذه الاعراض، فصير ينتبه.
1: بس معلش دكتوره سؤال، يعني لو مثلا احنا خلاص اختبرنا مجموعه واحده ومثل ما هو مخطط، يعني بس بعد اختبار مثلا او انتهى اختبار مجموعه معينه ظهرت اعراض قويه، هل نوقف الاختبار فورا ونعود من جديد ولا ايش اللي يصير؟
0: في حال ظهرت اعراض قويه نلغي هذا الصنف، نلغي هذا الصنف ونخلي المريض مثلا يومين يسوي فودماب من غير ما ياكل الحاجه، ما نرجعه خلاص الفودماب نهائي، لا خلاص يومين بالكثير 3 ايام عشان الاعراض حتروح خلال 3 ايام بالكثير. ونرجع نجرب اطعمه ثانيه، وهذا الصنف اللي احنا لغيناه ممكن مثلا بعد كذا شهر نرجع نحاول فيه اذا الشخص يعني مشتاق انه يجرب او ياكله، ما في مشكله نحاول فيه لاحقا، لانه طبيعه الامعاء متجدده وطبيعة الأمعاء قابلة للتجاوب معنا وقابلة للتحسن في حال إحنا فهمناها، فممكن لاحقا تتحسن طبيعة أمعائه، فإذا جربوا لاحقا يتجاوب معنا. لكن بهذه المرحلة ظهرت أعراض قوية، لا وقف روح جرب حاجات تانية، وقف ريح شوية جرب حاجات تانية وبعدين نرجع مرة تانية نحاول معه، ما في أي مانع.
1: ممتاز جدا. طيب خلينا إذا نروح الفاصل، نرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا أيضا في صحة ولياقة من جدة FM، ونكمل حديثنا أيضا عن كيفية قراءة نتيجة الاختبار. مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: نتشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان، كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.

0: الرابعة عصرا على جدة اف ام. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد، ومكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام، وضيفتنا الدكتورة سندس الدباغ، اخصائية التغذية العلاجية والمتخصصة في حمية الفود ماب. الان بنتكلم على كيفية قراءة نتيجة الاختبار دكتورة. هل المطلوب اصلا انه ما تحدث اي اعراض يعني، ولا اي مقدار بسيط من الاعراض ممكن يكون مقبول مقابل توسيع نظام الغذاء لاحقا؟
2: الان انه ما تحصل اي اعراض يعني هذه نقدر نقول مستبعده. بمعنى اخر، هي هذه فكره الحميه، انه احنا نوصل ل قائمه نهائيه شخصيه متناسبه مع طبيعه الجهاز الهضمي هذا المريض. هذه القائمه تختلف من شخص لاخر. ولكن بشكل عام احنا نشوف تحسن كبير بالاعراض، وايضا ما نشوف لما نسوي قائمه اعاده ادخال الطعام من خلال خبرتنا مع المرضى، ما نشوف اعراض مزعجه جدا. غالبا تكون القائمه اللي ظهرت عندهم اعراض مزعجه جدا محدوده، ومباشره خلاص نستبعدها زي ما قلنا. ولكن الشيء الجميل انه لا، القوائم اللي تكون القوائم اللي هي السماح تكون اكبر بكثير من قوائم المنع. حتى على فكره في دراسات بهذا الكلام، يعني زي ما الاخصائيات التغذيه والاطباء جمعوا داتا او بيانات المرضى اللي طبقوا النظام الغذائي، وبعدين وصلنا هذه الدراسه جدا حلوه، لقينا انه احنا من تقريبا 80% من المرضى اللي وصلوا لمرحله ادخال الطعام وصلوا لحاجة تعادل 2.5 إلى 3 فود ماب بس بالأخير، هي اللي منعناها، وبقية الحاجات كلها دخلناها وكانت أمورهم تمام معها. ولكن الإدخال هنا كان يختلف بين المرضى زي ما قلنا بحجم الكمية اللي أظهرت الأعراض من عدم إظهارها. فهنا التخصص بموضوع الفود ماب، إنه بالأخير حافيك أنا مثال مثلاً لمريضين بالأخير. مثلاً يوصل عندنا مريض يقدر يأكل خبز، يقدر يأكل فول حمص، يقدر يأكل كثير أنواع من الفاكهة اللي كانت ممنوعة زي البطيخ والمانجو، يقدر يأكل أجبان، بس مثلاً الحليب يستمر يزعجه. ولكن مثلاً الحليب إذا كان جوا الطبخ أو مطبوخ ما يزعجه، بس الحليب زي ما هو يعني. ومثلا اللي بيزعجه المحل الصناعي اللي فيه سكر كحولي مثلا، هذه حالة. الحالة الثانية مريض آخر أموره تمام مع البصل والثوم ما يهدي لهم، بس لو كانوا بالأكل أموره تمام ما عنده مشكلة فيها. فالخلاصة يطلع بس من البصل والثوم هم اللي يزعجوا. بس نفس هذا المريض لو مثلا أكل التفاح أكثر من المسموح حيتعب منه. فهذه هي النهاية الجميلة لتطبيق حمية فود ماب.
1: بس معلش سؤال دكتورة، يعني عندي بخصوص الأعراض بعد يعني قراءة الاختبار، يعني هل توقيت ظهور الأعراض بعد تناول الطعام يساعدك أنت كمتخصصة في تفسير النتيجة؟
2: طبعا أكيد، وخصوصا انه المريض تم تثقيفه بشكل جيد كيف يدخل الطعام. زي ما قلنا انه هو ما حيدخل كل حاجه مع بعضها، حيختبر كل صنف لحاله، حيكون واضح عندنا ليش ظهرت الاعراض. هذه حاجه جدا مهمه. احيانا المرضى مثلا امورهم تكون تمام وخلاص، نعرف احنا انه مثلا هذا الاكل يقدر يدخله ويستمر، بعدين يستمر يعني بإدخال الطعام. بعدين مثلا يقولي انه انا دخلت هذا الاكل رغم انه كان مناسب وجذبته اكثر من مرة، بس هذه المرة رجع ازعجني. هنا احنا عندنا عوامل تانية خفية كمان لازم دائما نشرحها للمرضى، انه لما يظهر عندك شعور الانزعاج او ظهور الاعراض مثل الانتفاخ والغازات من حاجة أنت جربتها قبل كده بالفودماب وكانت تمام معك، لازم تعمل تقييم اللي ما هو مترافق في يومك. ممكن تكون أنت دخلتها بس مثلا كان في نسبة بهارات أكثر بالأكل، أو كان في بيومك هذا كان في قهوة كثير، كان في توتر كثير.
1: طب هنا هنا تنصحين بعد الاختبار إذا كانت النتيجة زي كذا يعني مي واضحة؟
2: أول حاجة أتأكد من عدم وجود عوامل أخرى زي ما قلنا بهارات إضافية، يعني عوامل خفية، صوصات هو ما كان منتبه لها، تعب أو توتر.
1: دورة شهرية عند السيدات أيضا أعتقد أيضا لها دور.
2: بالضبط جدا لها دور. فإذا ما كانت مترافقة مع هذه الأعراض، وزي ما قلنا أحيانا يكون دخل حاجتين مع بعض، فأنا أتأكد إنه كل هذه العوامل كانت مهي موجودة. أو أغلب المرضى يكونوا يعني ما يعني أنا بخبرتي مع الفودماب أغلب المرضى تظهر عندهم الأعراض نتيجة زي ما قلنا حاجات مترافقة أو نتيجة إدخال أكثر من صنف مع بعض، فتظهر عندهم الأعراض. وغالبا ولله الحمد ما تكون بنفس شدة الأعراض اللي كان يعاني منها سابقا، لأنه بالأساس طبيعة أمعائه تحسنت،
1: ممتاز،
2: تكون الأعراض أقل إزعاجا.
1: طيب نتوقف أيضا مع فاصل دكتور ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
3: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
0: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM، وضيفتنا اليوم الدكتورة سندس الدباغ المتخصصة طبعا في التغذية العلاجية وفي حمية الفودماب. طيب دكتورة الآن خلينا نتكلم بشكل يمكن أكثر عمقا. في مصطلح دائما نسأل عنه اللي هو عتبة التحمل الشخصية، وش المقصود فيها دكتورة؟
2: عتبة التحمل الشخصية معناها أنه بشكل بسيط ما هو مقدار حصة الطعام من الأطعمة اللي إحنا نأخذها من قوائم فودماب اللي تستطيع أمعائك أن تتجاوب معها. هذه باختصار فكرة عتبة التحمل. طبعا هي تختلف من شخص لآخر، وزي ما قلنا خلال حديثنا تختلف من نوع سكر لآخر أو من صنف طعام لآخر، عشان يكون المستمعين يعني يفهموا الفكرة. نرجع نأكد أنه الفودماب هي اختصار لبعض أنواع الطعام الغنية بالسكريات اللي تتغذى عليها البكتيريا مثل الفركتوز أو الفركتان، اللاكتوز، والبيلوز اللي هو الموجود بالسوربيتول وغيرها، وطبعا الجلوكوز. فهذه الأنواع من السكريات عتبة التحمل مثلا تكون عند شخص للجلوكوز اللي هو السكر الموجود بالفول والحمص، يعني جدا منخفضة فما يقدر يتجاوب معها، يعني عنده حساسية جدا عالية لهذا النوع من السكر. بينما لو هو أخذ مثلا أخذ حاجة ثانية، أخذ مثلا فركتوز من العسل، ما يتأثر بنفس الطريقة نفس الشخص هذا. بينما في شخص آخر يتأثر مع اللاكتوز الموجود بالحليب أكثر من تأثره لو أكل السكر اللي هو الفركتان الموجود بالقمح. يكون تأثره أخف. فهذه هي عتبة

0: وهي كيف تتجاوب البكتيريا الموجودة بأمعائك مع نوع السكر الموجود بالطعام، وتختلف حسب السكر وحسب حتى كمية الطعام نفسها.
1: طب الدكتور
0: لذلك هذا
1: تفضلي.
0: لذلك هذا هو أساس كل مرحلة إعادة إدخال الطعام اللي كنا بنشرحها سابقا، إنه إحنا نركز إنه نجرب كل نوع لحاله، نجرب مشتقات الأجبان لحالها، مشتقات البقوليات لحالها، ونجرب كميات مختلفة عشان نكتشف بالضبط ما هي عتبة تحمل أمعاء كل شخص.
1: طب ايش نقصد دكتورة؟ بس في مصطلح يمكن عشان بس افهم، هو نفس هذا عتبة التحمل ولا غيره؟ يعني اللي هو الفود ماب ستاكينج، يعني هذا المصطلح في الحلقة السابقة بس ما فصلنا فيه، هل وش المقصود فيه بشكل مختصر دكتورة؟
0: لا، الفود ماب ستاكينج معناها ندخل اكثر من فود ماب مع بعض. هذا المقصود فيه، اللي هو مثلا انا حاكل حاجة من القمح، أدخل معاها حاجة من الفاكهة، أدخل معاها أجبان بنفس الوقت كلها مع بعضها. هذه مسموحة ضمن فترة معينة، يعني مثلا أنا أقدر أكل مثلا كمية من العنب مثلا، زائد كمية محددة من الجبنة مثلا بمعدتين أكل، زائد مثلا ربع رغيف خبز، وأموري تمام. لو جيت لنفس هذه الوجبة أكلت كمية أكثر، مثلاً إذا حطيت مانجو زيادة أو حطيت قطعة خبز زيادة، ممكن هذا الستاكينج اللي عملته يظهر لي أعراض. فهنا الدقة بحنية الفودماب، إنه إحنا نشرح للمريض لما أنت تجرب مثلاً الأجبان، هذا مقاسك، هو هذا المقاس، إذا طلعت عنه وظهرت عندك الأعراض خلاص خليك على المقاس اللي ما يتعبك. فأغلب المرضى لما يجمعوا الحاجات مع بعضها ضمن المقاس ما تعبهم، الحمد لله ما تظهر عندهم الأعراض. في حالات نادرة أو في أنواع معينة لها علاقة بعتبة تحملهم تظهر عندهم أعراض، يعني هو ممكن يأكل مثلا جبنة وخبز ومثلا تفاح ما تعمل له شيء، لو أكل جبنة وخبز ومانجا تعمل له مشكلة. هي عرفت الفكرة؟
1: طب سؤال دكتورة،
0: نوع السكر المختلف.
1: طب في سؤال يتكرر كثيرا، يعني مثلا يقول لك واحد أنا يعني لماذا تناول وجبة اليوم لا يحدث شيء ثم أكررها بعد أيام تزعجني هذه الوجبة نفسها، إيش السبب؟
0: أيوة، هنا السبب عشان كده إحنا دائماً نقول سجل ما تأكل، وخصوصاً إذا أنت بتسوي هذه الحنية وإذا أنت دخلت بمرحلة إدخال الطعام. السبب إنه ممكن أنت بهذا اليوم وجبتك كانت ما فيها شيء، بس بالوجبة السابقة كان عندك نسبة دهون عالية بأكلك مثلاً، هذا عمل لك مشكلة. ممكن من غير ما تنتبه أكلت مثلا لبانة فيها نوع من أنواع السكريات الكحولية، فأظهرت لك الأعراض مثلا، أكلت لبانة أو مثلا وكمان شربت مشروب وفيه هذا السكر، فمو لازم الوجبة هي اللي أظهرت لك الأعراض، أحيانا ما فعلت خلال يومك هو اللي عمل لك الأعراض. وأحيانا الستاكينج اللي إحنا نتكلم عنه يكون تم تجاوز قدرة البكتيريا بالحصص، يعني أخذ راحته شوية بأنه جمع عدة أنواع ولكن جمعها بكميات أكثر مما هو قدرة أمعائه على تحملها.
1: طيب.
0: يعني ممكن نفس الوجبة أكلها بس بيوم سابق كانت كمياته أكثر توازنا، جاب اليوم اللي بعده زود حاجة زيادة.
1: طيب سؤال، بعد الانتهاء من كل هذه الاختبارات واللي هي اختبارات إعادة الإدخال دكتورة، كيف تجمعين أنت كل هذه النتائج وتحولينها إلى نظام شخصي يستطيع الإنسان أن يعيش عليه مدى الحياة؟
0: بكل بساطة دائماً ننظر إلى الموضوع بشكل توازن الوجبة. يعني أنا دائماً أقول للمريض انظر إلى طبقة، يعني استعمل مبدأ الطبق بأكلك. وجبتك لازم يكون فيها مصدر من مصادر النشويات، سواء كان أرز أو كان نوع من أنواع الخبز أو كان مثلا بطاطس، بالتزامن مع وجود بروتين بالطعام، بيض أو لحم أو دجاج أو غيره.

0: مع وجود صنف من الخضار، وممكن إضافة صنف من الفاكهة مع الوجبة أو لاحقا كوجبات خفيفة. حتى ممكن الوجبات الخفيفة تكون من أكلنا المعتاد، يعني نوع من أنواع الحلويات أو كذا ضمن الفصص التي نسمح بها. فالأساس هو انظر إلى طبقك، لازم يكون في هذا التنوع والتوازن. هذه أول فكرة. الفكرة الثانية، إحنا كنا بنسوي اختبارات وجالسين مع بعض لمدة 8 أسابيع أو أكثر عشان نوصل لقائمة أكبر ومتنوعة أكثر من ما هو مسموح لك. فلا تحرم نفسك، يعني مو لازم تأكل بس خيار وخس، لا، شوف إيش المسموح من الخضار لك ولكن طيب. لا تتجاوز المسموح.
1: في سؤال مهم،
0: هذه هي النهاية اللي حيوصل لها الشخص، انه حيكون عنده تنوع بطبقه ضمن الكميات اللي قادرة امعاؤه على التعامل معها.
1: طيب، في سؤال مهم الان، لو انهى الشخص المراحل كاملة وما زال يعاني مثلا من اعراض مزعجة، متى نقول هنا انه والله خلاص ما نبغى مزيد من حث الطعام ولازم ندور عوامل وخيارات علاجية أخرى؟
0: الآن إحنا كنا بنقول إنه الحمية حتى مع دراسات يعني ومتابعات للمرضى اللي هم مشوا عليها أظهرت نتائج إيجابية كبيرة، وتوصلنا إلى إنه بعض أنواع الطعام هي يعني كان حيوصلوا مثلا بس صنفين ثلاثة هم اللي حقيقة بيزعجهم كمرضى. فالخلاصة النهائية إنه إحنا حنوصل لمرحلة استقرار للجهاز الهضمي. طبعا بالأخير إحنا دائما لازم نفهم تعريف القولون العصبي. القولون العصبي هو متلازمة، من كلمة متلازمة يعني هي حاجة ملازمة للإنسان. فعودة ظهور الأعراض أكيد حتكون مرافقة لي خطأ ما بزيادة بصنف من الطعام، أو خطأ غير مقصود بإدخال حاجة خفية فيها خضار، مثلا طلع أكل برا بمطعم لا شعوريا كان فيه في الأكل حاجة تزعجه، مثلا كان فيه توم وهو أصلا توم من القوائم اللي كان لاغيها نهائيا، أو كان في صويا صوص وهو من القوائم اللي لاغيها نهائيا، أو مثلا الطحينة مثلا هي مسموحة بس مثلا مسموح بس من عادتين أكل، بس مثلا هو أكل أكثر من غير ما ينتبه، أكل تمر هندي زي صوص أكثر من ما ينتبه، أكثر من عادتين أكل. فهذه التفاصيل الصغيرة هي التي ممكن إنها تكون أرجعت إظهار الأعراض. بس إحنا نحب نطمئن المستمعين أو اللي عندهم القولون العصبي إنه الفودماب تعيد تحسين بيئة الجهاز الهضمي، حتى عودة ظهور الأعراض غالبا تكون أخف بكثير، وتكون زي ما قلنا مترافقة مع خطأ غير مقصود أو مع للأسف مثلا دورة شهرية تعب زي كذا. فهذا اللي بيصير. أما إذا ظهرت عندنا أعراض شديدة مثلا نزف بالبراز، فقدان وزن غير مفهوم، فقر دم كده، انتفاخ مزمن، هنا إحنا نحتاج إعادة تقييم طبي. هنا إحنا نحتاج وقفة، ولكن زي ما قلنا هذه جدا حالات نادرة. الغالبية نشوف تحسن ملحوظ كبير، وإذا ظهرت الأعراض تظهر بشكل أقل مما كان سابقا، وتكون زي ما قلنا مرتبطة بخطأ غير مقصود أو بظهور نمط للأسف حاجة سيء يعني تعب أو غيره في حياة المريض.
1: طيب دكتورة، في دقيقة واحدة، لو قلنا مثلا نبغى بشكل أخيرا يعني في حول هذا الموضوع لكل من تابع الحلقتين الماضيتين واللي هي التكملة للوفاد ماب واللي ناقشناها أيضا في الحلقة السابقة وكملناها اليوم، وش الفكرة اللي تبغين توضحينها للمستمعين بشكل عام كزبدة وخلاصة لحلقتين سابقتين؟
0: اللي الفكرة النهائية إنه الحمية الوفاد ماب هي حمية متخصصة ودقيقة لتخفيف آلام متلازمة القولون العصبي، وهي ليست حمية منع، وإنما هي فكرتها إنك لما تنتهي من

0: جميع مراحل الحمية تكون تعرفت على جسمك أكثر وقادر على الحصول على تنوع غذائي أكثر، لأن الهدف هو الوصول إلى جودة حياة وإلى تغذية سليمة. هذه الرسالة اللي أنا أبغى أوجهها للمستمعين. وفي رجالة حابة أنبه على موضوع جدا مهم، أحيانا كمان يكون للأسف سبب لظهور الأعراض أو يصير دائما في خلط مع المرضى، وهو البريبيوتيك والبروبيوتيك. يعني المرضى يكونوا مثلا بيطبقوا الحمية ويجي جيران أو يشوفوا بالميديا إنه جربوا هذا البروبيوتيك، جربوا هذا البريبيوتيك. مثلا للأسف يكون البريبيوتيك هو إيش؟ هو يعني غذاء للبكتيريا. يعني بالأساس أصلا الأطعمة اللي إحنا جالسين نعددها كلها هي اسمها بريبيوتيك، يعني هي دي الحقيقة، هي اللي جالسة تغذي البكتيريا. فمثلا الألياف الطبيعية الموجودة بالتفاح هي بريبيوتيك، هو يكون أصلا هذه المادة تتعبه وأخذها على أساس إنه هو يبغى يريح معه، فيتفاجأ إنه ظهرت عنده الأعراض أو بشكل عام. يعني حتى هذا الكلام حتى لناس ما عندهم متلازمة كورونا قبل شديدة، بس مثلا أخذوا بريبيوتيك وظهرت عندهم الأعراض، فهذا هو السبب اللي ينتبه إذا كانوا بياخذوا هذه الحاجات من غير شخص متخصص نصحهم فيها.
1: جميل.
0: لازم إحنا نأكد على هذه الحاجة. الحاجة الثانية اللي أنا أبغى أأكد عليها أيضا كمان نفس الفكرة، إنه البكتيريا هذه الموجودة بأمعائنا هي أيضا محتاجة هذا الغذاء، يعني ما ينفع إنه أنا ألغي الغذاء هذا تماما. لذلك وجدت هذه الحمية، وجدت هذه الحمية عشان إحنا ضروري يكون في أكلنا فواكه وخضار، بس لازم نعرف إيش اللي يناسبنا منها وما يزعج أمعائنا عشان ناخدها. عشان لو إحنا قطعنا قطع تام هذه الأطعمة من أكلنا واستمرينا على الحمية لفترات جدا طويلة، إحنا إيش نسوي؟ إحنا كده موتنا كل البكتيريا بأمعائنا. طيب ربنا خلق هذه البكتيريا عشان تنظم لنا الإنسولين، عشان تنظم لنا المناعة، عشان تحمي أمعائنا من التلسريب، عشان تحفظ حتى أوعيتنا الدموية بأنها تنتج أحماض دهنية قصيرة السلسلة. فإحنا لما نجي نعذب نفسنا ونقطع الأكل هذا كله، إحنا موتنا البكتيريا تماما. ما ينفع إنه أنا أجي أسوي حمية في دماغ وأقطع وأخلص وتحت راحة الأعراض، ما أسوي مرحلة إدخال طعام، هذا خطأ فادح جدا. مرحلة إدخال الطعام مهمة عشان أرجع أبني من جديد بيئة بكتيرية سليمة وقادرة على إنها تتجاوب معايا وقادرة إنها تحميني وتحمي جسمي من الأمراض. هذه أهم رسالتين نبغى نوصلها، ونرجع نعيد مرضى الكورونا العصبي مو لازم يعيش حياتهم بعذاب، لازم يفهموا جسمهم ويوصلوا إلى أكبر قائمة متنوعة من الأطعمة، لأن هذه الأطعمة بالأخير هي مهمة لصحتنا ولغذائنا وللحفاظ على سلامتنا.
1: يعطيك ألف عافية الدكتورة سندس الدباغ، أخصائية التغذية العلاجية، حديث جدا مهم، وإن شاء الله تكون الحلقة فادت كثير من الناس من يعانون من هذا الموضوع. تحياتنا لك دكتورة، ونلتقيك دائما على خير إن شاء الله. إلى اللقاء.
0: يا مرحبا،
1: أهلا وسهلا. إذا وصلنا معكم مستمعينا نهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM. تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM. الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: بعد اقتصادي على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
2: أهلا فيكم. طبعا بتلاقي في بعض المجالس في تداول للكلام، بتلاقي واحد بيقول أنا مستحيل هذا المبلغ ألمسه. بس الحقيقة فلوسك في الحساب، هل هي فعلا بتشتغل؟ خلينا نعرف. أنت بتقول هذا المبلغ أنا مستحيل ألمسه، ممتاز، لكن بعقلانية أنت فين حتضعه؟ يعني فين بتحط هذا المبلغ؟ حساب جاري، ادخار، وديعة، صندوق؟ هنا نحتاج ثلاثة مفاهيم: السيولة، العائد، المخاطرة. معلش بعدنا الاقتصادي اليوم فيه كم مفهوم لابد أنه إحنا نفهمها. المال اللي تحتاجه الشهر القادم ليس مثل المال الذي لن تحتاجه يعني 10 سنوات. يعني إيش؟ لهذا لا توجد أداة واحدة مناسبة لكل هدف. قبل اختيار أي منتج بعائد اسأل نفسك، هل العائد ثابت أم متغير؟ كيف يحسب هذا العائد؟ متى يصرف؟ هل هناك حد أدنى؟ هل توجد رسوم؟ ماذا يحدث لو سحبت المال مبكراً؟ ولا تخلط بين منتج مصرفي للإدخار ومنتج استثماري يحمل مخاطرة، لأنه الاسم مرة جميل في الإعلان بس الإعلان ما بيكفي. المال الذكي ليس المال اللي يبحث دائماً عن أعلى نسبة، بل المال الموجود في الأداة المناسبة للهدف المناسب. بمعنى الآن في برامج بتقول أنا بدي أعمل برنامج الزواج للأبناء، برنامج التقاعد، برنامج التعليم. هذه البرامج أنت بتأخذ بتستقطع جزء من دخلك شهريا وبتضع هذا المال. أنت اسأل نفسك هذا المال أنت بتضعه ليش؟ يعني تبغى نسبة مخاطرة عالية، يعني نسبة أرباح عالية، ولا تبغى إيش بالضبط؟ بدل ما تضع المال فقط يعني بيتراكم بيزيد وبيفقد قيمته مع الوقت، ولا إنك تستثمره بطريقة ذكية؟ فاسأل نفسك هذه الأسئلة عشان تعرف أنت فين رايح وإيش تحتاج ومتى هتحتاج المبلغ. وفي حال كسرت هذه الوديعة كما تسمى مثلا، لما تكسرها في 5 سنوات الأولى طبعا أنت حتكون شوية خسران، ما حتاخذ أصل المبلغ. اسأل نفسك بشكل دقيق واختار المنتج الصح، واختار فين تضع مبلغك وفلوسك وفين حتحطها. اسأل كل هذه الأسئلة: لو سحبت المبلغ وهل توجد رسوم؟ هل هنالك حد أدنى؟ متى يصرف؟ كيف أحسب؟ هل في هنالك عائد ثابت أو متغير؟ هل في منتجات أخرى؟ هل منتج استثماري يحمل مخاطرة؟ يعني اسأل نفسك، لأنه الأسماء كثيرة والمنتجات المصرفية كثيرة، لكن اسأل نفسك، اقرأ عن هذه الشركات واقرأ عن هذه البنوك، اقرأ عن هذه المنتجات واختار بعناية، واختار اللي يناسبك. ليس بالضرورة اللي يناسب زوجتك أو ابنك أو عمك أو أخوك يناسبك أنت. كل شخص هو بصمة مختلفة تماما، كل شخص له دخله، له ظروفه، له احتياجاته، له مساره في حياته. فهنا لابد نتأكد ونأكد على أنفسنا دائما، قراراتي في الميزانية وفي الدخل ليست بالضبط نفس قرار زميلي اللي هو نفس دخلي ونفس عمري. احنا مختلفين يا جماعة، مهما كنا متشابهين. حتى أخوك التوأم احتياجاته غير احتياجاتك، ظروفه غير ظروفك. فلابد كل شخص يصمم الصناديق الاستثمارية اللي يحتاجها، الودائع اللي يحتاجها، كيف هو بيودع مبلغه، كيف هو بيصرف مبلغه. انت تصمم الشيء حسب احتياجك وأولوياتك. أنا كنت معاكم نهى الجديبي وزميلتي سعاد طنطاوي في بعدنا الاقتصادي اليوم، وتذكروا دائما وراء كل رقم قصة ووراء كل قرار اقتصادي بعد سيتحقق عندما نفهم.
1: بعد اقتصادي على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: ريشة.
1: كيف يمكن للوقت أن يذوب؟ هذا السؤال طرحه دالي من خلال ساعاته اللينة الشهيرة. أراد الفنان السريالي أن يذكرنا بأن الزمن قد يكون أكثر مرونة مما نتخيل.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان
2: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
0: البيئة ليست مجرد مساحة نعيش فيها، بل هي مصدر حياتنا وامتداد مستقبلنا. كل شجرة، كل قطرة ماء، كل نسمة هواء تحمل في طياتها معنى الاستمرار. ولنسأل أنفسنا، ماذا قدمنا لكوكبنا؟ لنكن أكثر وعياً وأكثر حرصاً، فالحفاظ على البيئة ليس خياراً بل مسؤولية مشتركة تبدأ من كل واحد منا.

0: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
1: الفانيليا، النكهة اللي قصتها أعقد مما نتخيل. الفانيليا موجودة تقريباً في كل مكان، في الكيك، في الآيس كريم، في الحلويات، وحتى في العطور، ونكهتها مألوفة لدرجة يمكن ما نفكر أصلاً من فين تجي. لكن لو شفتوا الفانيليا وهي لسه على النبات، ممكن ما تتوقعوا أبداً إنه هذا مصدر النكهة اللي نعرفها، لأنه الفانيليا أصلاً تجي من زهرة أوركيد. والأغرب إنه الزهرة الواحدة عندها وقت قصير جداً عشان يتم تلقيحها، وإذا فات هذا الوقت ما تتكون الثمرة أصلاً. الفانيليا نبات متسلق موطن الأصل المكسيك وأجزاء من أمريكا الوسطى. تنتج أزهار هذا النبات ثمار طويلة وخضرة، هي اللي نسميها عادة قرون الفانيليا. وزهرة الفانيليا نفسها تفتح غالباً لأقل من يوم واحد بس، يعني المزارع عنده فرصة محدودة جداً حتى يتم التلقيح بنجاح. وفي موطنها الأصلي ممكن تساعد بعض أنواع النحل في هذه العملية، لكن لما انتقلت زراعة الفانيليا لمناطق ثانية من العالم ظهرت مشكلة. النبات يزهر لكن ما يعطي ثمار، إلين ما جاء عام 1841، واكتشف فتى عمره 12 عام اسمه إدموند ألبيوس طريقة لتلقيح زهرة الفانيليا يدوياً. والطريقة اللي اكتشفها وقتها ما زالت أساس التلقيح اليدوي في كثير من مزارع الفانيليا إلى اليوم، يعني العامل يمر على الأزهار زهرة زهرة وفي الوقت المناسب في مدة أقل من يوم. وبعد نجاح هذه المرحلة تبدأ الثمرة تنمو لعدة أشهر. لكن هنا معلومة ممكن تكون أغرب، قرن الفانيليا الأخضر وقت الحصاد تقريباً ما عنده الرائحة اللي نعرفها. الرائحة والنكهة تظهر بعد الحصاد من خلال عملية طويلة اسمها المعالجة، تمر فيها القرون بمراحل من التسخين والتجفيف والراحة، وتستمر من 3 إلى 6 أشهر، وخلالها بتتطور المركبات العطرية ومن أهمها الفانيلين. وهنا يجي سؤال مهم، ليش أحياناً نشتري فانيليا بسعر بسيط جداً وفي المقابل قرون الفانيليا الطبيعية تكون غالية؟ لأنه الاثنين مو بالضرورة نفس الشيء. كثير من المنتجات الأرخص بتعتمد على الفانيلين المصنع، وهو المركب الأساسي اللي يعطينا الرائحة المعروفة للفانيليا. أما القرن الطبيعي فيحتوي على مجموعة أكبر من المركبات العطرية، وعشان كده تكون نكهته أعمق وأكثر تعقيداً. وإذا شفتوا على المنتج عبارة فانيليا مدغشقر فهذا مو اسم عشوائي. مدغشقر صارت واحدة من أشهر مناطق إنتاج الفانيليا في العالم، والنوع المزروع فيها هو النوع المسيطر على أغلب تجارة الفانيليا عالمياً. وهنا نفهم ليش الفانيليا الطبيعية غالية. زهرة عندها وقت قصير جداً للتلقيح وشهور حتى تنضج الثمرة، وفترة ثانية بعد الحصاد حتى تظهر الرائحة والنكهة اللي نعرفها، يعني النكهة اللي نحسها مألوفة جداً وراها رحلة دقيقة وطويلة من زهرة حساسة جداً. ويمكن هذا أكثر شيء يميز الفانيليا، إننا نعرف طعمها بسهولة، لكن الوصول لهذا الطعم نفسه مو سهل أبداً.
0: وش الفرق على جدة اف ام مع أسامة الغريبي وأسامة باريان؟

جربت شعور الراحة وانت تسلم مفتاح بيتك الجديد لأهلك وتدخلون أول خطوة فيه بدون ما تكون قضيت سنوات من العمر في إيجارات وتفكير وتشتت؟

قبل سنوات كان حلم تملك البيت يشكل ضغط كبير على أي أسرة في بداية طريقها، إجراءات طويلة وبحث معقد عن تمويل مناسب وتفاصيل بناء وحسابات تأخذ سنوات من التفكير والتعب وتخلي العائلة في حالة انتظار دائم.

أبو محمد موظف بسيط في بداية الأربعينات، كان كل أول شهر يشيل هم عقد الإيجار وتجديده والتنقل من شقة لشقة كل ما تغيرت الظروف. كان حلمه الوحيد أنه يكون لعياله بيت ملك يلمهم ويوفر لهم الاستقرار.

عبر حلول خيارات التملك السكني والاستحقاق الفوري، قدم أمو محمد طلبه من جواله. بلمسات بسيطة اختار المخطط والوحدة السكنية اللي تناسب ميزانية عائلته، واستلم الدعم والتسهيلات بدون معاملات ورقية معقدة أو انتهاء سنوات في قوائم الانتظار. يقول أبو محمد: البيت مو بس جدران وسقف، البيت هو الأمان. لما استلمت المفتاح وشفت فرحة عيالي وهم يختارون ألوان غرفهم، حسيت إن الجبل اللي كان على صدري أخيرا انزاح. استقرينا نفسيا وصرنا نفكر لبكرة ونخطط لمستقبلنا وإحنا في أتم الراحة والاطمئنان.

لما نسمع عن برامج الإسكان ورفع نسب التملك يمكن نحسها أرقام ونسب مئوية في التقارير، بس الأثر الحقيقي هو هدوء البال اللي يدخل كل بيت، والشعور بالأمان والاستقرار اللي ينعكس على نفسية الأب والأم وضحكات الأطفال في ساحة بيتهم. المرة الجاية اللي تقفل فيها باب بيتك الملك وتجلس في صالتك بين عائلتك، تذكر أن وراها السقف الدافئ رؤية وضعت الاستقرار الإنساني والأسري في مقدمة أولوياتها. تخيل لو كان هذا الموقف مو مجرد قصة تسمعها، بل واقع تعيشه بنفسك في يوم من الأيام. لحظة تسليم المفتاح هي في الحقيقة البداية الفعلية لصفحة جديدة تماما من حياتك، صفحة ما فيها التزام يرهقك كل أول شهر، ولا قلق من تنقل مفاجئ يغير عليك وعلى عائلتك تفاصيل استقراركم.

والأجمل من هذا كله إن الأثر ما يوقف عند الاستقرار النفسي بس، بل يمتد ليكون خطوتك الأولى نحو بناء أمان مالي حقيقي لمستقبلك ومستقبل عيالك. فكل ريال كان يروح سابقا لإيجار بلا عائد صار اليوم استثمار في أصل تملكه ويبقى لأبنائك من بعدك.

ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: بالعكس
2: دائما نسمعها، السكر يخلي الأطفال هايبر. حفلة أطفال فيها كيك شوكولاتة وحلويات، وبعد شوية الأطفال الله يحفظهم ينتشروا في كل مكان، والتعليق المعتاد شفتي السكر قلبهم هايبر. منطقي صراحة، لكن بالعكس الدراسات تقول فكرة أن السكر بحد ذاته يسبب فرط النشاط عند الأطفال منتشرة جدا، لكن الدراسات المحكمة اللي قارنت السكر ببدائل أخرى ما قدرت تثبت أن السكر هو السبب المباشر لهذا السلوك عند أغلب الأطفال. وفي مراجعة جمعت نتائج دراسات متعددة ما ظهر تأثير واضح للسكر على سلوك الأطفال أو قدراتهم الذهنية. طيب ليش نحس أنه هو يسوي كذا؟ فكروا في المكان اللي غالباً فيه سكر، حفلة عيد ميلاد، ألعاب، أطفال، يعني حماس. يمكن أحياناً المناسبة نفسها هي اللي رفعت الطاقة، مو قطعة الكيك لحالها. طبعاً هذا مو دعوة عشان إحنا نكثر السكر، بس سكر يساوي طفل هايبر هي قاعدة علمية. لكن بالعكس تحليل تجميع الدراسات محكمة لم يجد أنه السكر يأثر في سلوك الأطفال أو أدائهم المعرفي، مع عدم استبعاد اختلافات فردية محدودة. يعني الدراسة بتقول أنه مو شرط يكون السكر هو الأساس.
1: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. ذاكرة الإيقاع.
1: إيش اللي يخلي عشرات الأشخاص يتحركوا كأنهم شخص واحد؟ الإيقاع. يمكن في الخطوة الجنوبية تتناغم الصفوف مع بعضها وتتحول الحركة إلى جزء أساسي من الفن، كل واحد عنده خطوته، لكن جمال المشهد كله في إنه الخطوات بتكون مع بعض. هنا ما حتشوف شخص يمشي، حتشوف صف كامل يتحرك على نبض واحد، هي هذه الخطوة.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعداد

0: راض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويهلا فيكم في حلقة جديدة من لمسة جمال على جدة اف ام. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج معتز بخش.
1: لمسة جمال على جدة اف ام.
2: وأكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. واليوم ما رح نتكلم عن مشكلة دائما تواجه النساء، وهي الانفصال العضلي، والتي تسبب تشوه طبعا لمنطقة البطن عند النساء، وكيف يمكن علاجها بالطرق الحديثة، وما هي أسبابها وأعراضها. كل هذا وأكثر رح نتكلم أكيد مع الدكتور محمود فقيها عن الانفصال العضلي وأسبابه. أما في فقرة الموضة رح نتكلم عن صحة الأظافر، وكيف يمكن تركيب الجل والإكستنشن طبعا بطرق صحيحة، وما يؤدي طبعا إلى فطريات حول الظفر، وكيف يمكن المحافظة عليه لفترة أطول. أخيرا وليس آخرا رح نتكلم عن الكولاجين، أضراره، مخاطره، الفوائد أيضا على صحة البشرة والشعر، والعمر المناسب لاستخدامه. خلينا نروح لفاصل وراجعين.
1: لمسة جمال على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
5: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
6: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
7: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
8: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
7: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
9: ولا شيء صار معك؟
7: هو شيء من كل هذه الأشياء.
8: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
7: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
10: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
9: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
8: كل يوم موضوع جديد
10: وتجارب وآراء
9: وزوايا مختلفة
7: وقضايا تهم الشباب.
4: استوديو 20 يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
11: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
4: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
12: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
13: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة اف ام.

جدة اف ام على هواك. من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: ورجعنا لكم مستمعينا في لمسة جمال على جدة اف ام، ورح نتكلم مع خبيرة المظهر الأستاذة نجلاء قشعر عن طبعا تركيب الإكستنشن وعن آثاره في الصيف، كيف ممكن، هل هو بيضر بالشعر، هل هو لا ممكن أنا أحافظ عليه لفترة أطول. أكيد مع الأستاذة نجلاء. يسعد أوقاتك أستاذة نجلاء، ويا هلا فيك معنا.
1: اهلا وسهلا استاذ ريهام، يسعد اوقاتك.
0: يا هلا فيكي. طبعا استاذه نجلاء ما شاء الله تبارك الله كثير الان يعني بيحطوا الاكستنشن بسبب يعني كثافه الشعر خلينا نقول، لكن احنا مو كيف ممكن الان في فصل الصيف يعني نحافظ عليه، خاصه للناس اللي بيروحوا البحر، خاصه يعني خلينا نقول للناس اللي دائما يعني بيركبوه باستمرار، تتكلم شويه عنه.
1: بالنسبة للإكستنشن يعني عشان نحافظ عليه، بالذات الناس اللي دايما يروحوا على البحر، أنا دايما أقول لهم حاولوا حتى لو إنه هو اللوك ما كان عاجبكم، بس أنتوا حاولوا إنكم تحطوا بلسم مرة كثير على الإكستنشن وتضفروا وتلموا شعركم، هو الأفضل. ليه؟ لأنه الإكستنشن يعني مو شيء انغرز في الفروة، هي توصيل خصل موصلة
0: بطرق معينة، صح يا أستاذة؟
1: ايوه موصل بطرق معينه، في عده تكنيكات لتوصيل خصل الشعر بالخصل الاساسيه. فلما الواحده تيجي تسبح طبعا عارفه مع المويه وكده بيصير في تقل على الشعر، بعض الخصل بتنفك ونفس الشعر احيانا الا ما بيلحقوا شيء من الضرر. لكن لما هي تكون حاطه كميه من البلسمه، والان في حتى مواد تحافظ على الاكستنشن وقت السباحه، فالافضل انها هي قبل لا تدخل تسبح ما تدخل وانه كان شعرها هو كده طبيعي، لا لازم تبحث ايش المواد اللي تحطها عشان قد ما تقدر تحافظ على الاكستنشن من الضرر، لانه حرام دافع فيه مبلغ وسوء العنايه به بتخسر الاكستنشن اللي هي خسرت فيه وتخسر النتيجه الحلوه اللي هي وصلت لها.
0: طيب هل استاذه نجلاء يعني بيأثر مثلا معانا اذا كان هو شعر طبيعي او شعر مثلا خلينا نقول اللي هو كواليتي درجه اولى، او خلينا نقول شعر صناعي، هل بجوده يعني نفس الشعر ممكن تأثر على الشعره نفسها؟
1: هي ما تأثر على الشعر نفسها، شوف إن يعني نقطة الكواليتي ما حتأثر على الشعر،
0: لأنه كثير بصراحة ناس يقول لك يعني أفضل شيء مثلا لا أنا سويته في المكان الفلاني، لا ضحكوا علي ما كان شعر طبيعي. طب أنا كيف أعرف إذا هو شعر طبيعي ولا شعر مثلا صناعي أو شعر خلينا نقول مخلوط بين الطبيعي والصناعي؟ هذا أنا بسمعه يعني.
1: أيوه أكيد مزبوط. شوفي في طرق إحنا نختبر بيها الإكستنشن إذا كان مخلوط أو إذا كان طبيعي 100%. طيب نعم. ممكن العميلة تسأل عن الطرق هذه وتختبر الشعر قبل لا هي إذا سمحوا لها. طبعا أغلب المحلات ما حيسمحوا لها تستخدم الطريقة دي، فهنا يجي إيش، يجي مصداقية المكان اللي هي حتاخد منه الشعر.
0: صح،
1: لأنه في طريقة لاختبار الشعر إذا كانت هي حقيقية يعني طبيعية 100% بالحرق بالحرق، فمو يعني اكيد من غير المنطق ان هي تروح صالون تقول لهم لا اعطوني الاكستنشن وهي ما دافع الحق وبختبره، اكيد لا مستحيل احد حيوافق لها. فهذا يعتمد على مصداقيه المكان اللي هي حتشتري منه. لكن اذا كمان في شيء ثاني، اذا هي شافت ان السعر مره نازل اكيد حيكون في يعني الاكستنشن مخلوط، لانه الشعر الطبيعي 100% ما بيكون سعره رخيص، فكيف حينباع بأسعار رخيصة؟
0: صح.
1: في حاجة ثانية إنه إذا كان هي مرة عندها خبرة في الشعر ترى يبان لمعة مرة زايدة في الشعر من ملمس الشعر، اللي عنده خبرة ترى يقدر
0: طب من ناحية يعني الصبغات والاستشوار يعني واللي هو الفير خلينا نقول هذه الأشياء يعني بتختلف كمان يعني في استخدامي، يعني طريقة استخدامي مثلا إذا كان مثلا لا والله هذا مو شعر طبيعي هذا شعر مثلا صناعي، كثرة الاستخدام لهذه الأدوات ممكن تؤثر على نوعية الشعرة؟
1: شوفي أول حاجة بدي أقول لك عليها لما قلت صناعي، الصناعي هذا أبدا يعني موضوع تاني عن الشعر الطبيعي. الصناعي إنك تشتري وفي موجود وأسعاره مرة يعني رخيصة، تلبسيه فترة واحدة وعادي يعني كمان مطلوب.
0: يمكن الاستخدام مرة مرتين بالكثير.
1: مرة مرتين بالكثير وخلاص. وقت التسريحة تبغى الواحدة تعمل فوليوم وقت تسريحة وقت فرح زي كده. حتى في عرايس ترى بيستخدموا الصناعة لأنه هي ما هي محتاجة أنها تركب الدايم ولا تبى تدخل
0: وما تبى تضر شعرها يعني.
1: وما تبى تضر شعرها أيوة أكيد. فهذه البدائل الموجودة السريعة الاستخدام وأسعارها أقل موجود. لكن التعامل مع هذا الصناعي طبعا حيفرق زي لما نتعامل مع الاكستنشن الدائم. الاكستنشن الدائم لازم يكون طبيعي ليه؟ لانه هو بيكون خلاص لاصق في شعرها على طول. بتستحمى بي يوميا، بتستشوره شبه يومي، بتفيره. بس لازم تستخدم الاشياء اللي تحافظ على هذا الاكستنشن، بخاخات الحماية، الفير ما تكون حرارته مرة عالية، شامبوهات معينة، البلسم ضروري في أطراف الإكستنشن. يعني ما تيجي تحطه وتعتبر أنه هو شعره الطبيعي خلاص أنه هو طويل وبس. بعد فترة أكيد حيتشابك، أكيد حتدخل في أمور هي وصلت لها بسبب عدم خبرتها وعدم اهتمامها بهذا الاكستنشن. وتجي تقول مثلا الصالون والله هذا اكستنشن ما هو تمام. لا هو ما هو تمام،
0: انت طريقة استخدامك يعني او فعلا
1: طريقة استخدامك ما انت عارف. اسألي، مو عيب انك تسألي، اسألي المكان اللي اشتريتي منه، ابحثي. ما شاء الله تبارك الله المعلومات صارت متوفرة على قفل منشل. بس في ناس ما تبى تتعب وتدور وتبحث. حتى انا دائما انصح البنات قبل لا تركبي ابحثي واسالي وتطقصي وشوفي الفرق بين هذا النوع وشوفي ايش اللي يناسبك. لا تروحي بس تجري كده فجاه وانت ما عندك اي خبره او يعني معلومات عن الموضوع تقولي يلا انا بركب وتجي تنصدمي. حقيقي ترى في عمليات
0: فينا فعلا والله فعلا يعني إيوة. كثير بينغشوا او بتروح تركب مثلا في مكان تقولك لا هذا المكان صح بيبيع شعر طبيعي بس ارخص من المكان الثاني. وفي منهم بيركبوا مثلا خلينا نقول صح. خارج المملكه بيروحوا يركبوا صح وبيكتشفوا بعدين انه لا انضرب شعرهم، انه فعلا انضحك عليهم انه ما هو شعر طبيعي شعر صناعي.
1: بس مو كمان على موضوع انه هي انغشت وانضحك عليها، كمان على موضوع النتائج والاثار. يعني هي لما بتيجي تركب انت لو جيتي تستخدمي منتج انت ما انت عارفه ايش اثاره. يعني تيجي تركب ما هي عارفه انه في اليوم الاول الا ما تحس انه في شيء، هو شيء جديد، هي حاجه جديده تركبت على شعرك. فطبيعي لما تيجي تنسدح لما الحركه طبيعي في شيء جديد، في احساس جديد حتحسي به. طب انت لازم تكوني من البدايه مهيئه نفسك انك عارفه اليوم انت حتحسي بكده، اليوم وقت الاستحمام حتعملي كده. لا تيجي تعملي شيء وانت ما انت باحثه عن الموضوع، حتنصدمي.
0: هي بتعاملوا معاملة الشعر الطبيعي طبعا شيء مستحيل.
1: بالضبط. تيجي بعدين بعد اسبوع لا والله بيعورني. لا بالذات يعني عارفه التقنيات كترت مو زي زمان، كل بعد فترة شركات الشعر بتنزل تقنية جديدة، فكل تقنية طريقتها غير، أثارها غير، التعامل مع التقنية هذه غير. فلازم العميلة لازم يكون لها دور ووعي، لازم يكون عندها وعي في الشيء اللي هي تبغى تدخل فيه. أما بس إني لا أنا أبى شعر طويل أو أبى شعر كثيف وبس، لا ما ينفع كده. أبحثي ودوري وأعرفي أنت إيش حتركبي، وأرجع وأقول إذا أنت تحتاجي أو ما تحتاجي.
0: طيب لو جينا نتكلم أستاذة نجلاء يعني بالنسبة للناس اللي عندهم خلينا نقول مثلا مشاكل في الشعر، بتحسسوا تساقط غزير في الشعر، هل هذه الأشياء أنتوا بتفحصوها مثلا قبل ما تركبوا الشعر نفسه؟
1: أيوة طبعا أكيد. لا هذا لازم. يعني لو واحدة عندها يعني نسبة التساقط عندها خلينا نقول تساقط مرضي وبتتعالج، أو إنها عملت أدوبة عاملة زراعة الشعر لسه وبري، فهنا لا أكيد بنقول لها إحنا بنوضح لها ليش نمنعها من إنها تركب. أنا أقدم لها النصيحة وأقول لها شوفي نصيحتي كده، بس إذا هي راحت وراحت مكان تاني وما قالوا لها وركبت هترجع تفتكر كلامي. لأنه فعلا مو أي شعر يتركب عليه إكستنشن، ومو صح. أي حالة نقدر ننصحها إنها تركب الإكستنشن.
0: في ناس يعني للأسف بيكون عندها مشاكل أساساً في الشعر، ممكن القشرة الزايدة الصدفية الإكزيما، هذه الأشياء يعني المفروض انتبه لها. أنت في النهاية هذه سمعة المحل تبعك، وفي النهاية أنت تبي رضا العميلة. أما إن العميلة تخرج من عندك وتروح مسكينة تتعالج عند دكاترة جلدية بسبب منتج أنت ركبتي لها هو أو بسبب مشكلة معينة، هذه حاجة
1: يعني صح. أحد أحيانا ممكن المصداقية تخسرك عميل، مو تخسرك عميل، تخسرك المبلغ اللي كان العميل بيدفعه، لكن لا، أنا أكسب مصداقيتي اللي هي حجي.

0: لي زبائن بعد كده على المدى البعيد، فلازم احنا نشوف العميلة ونفحص شعرها فعلا هل هي تحتاج كم الكمية اللي هي تحتاجها. ما ينفع تجي واحدة شعرها مرة خفيف واجي اركب لها كمية كبيرة مرة، انا
1: فينا لسه اللي كنت بسألك هذا السؤال، انا لسه كنت بسألك يعني على اي اساس بتحددوا الكمية؟ انا بسمع يعني في وسائل التواصل الاجتماعي الكثير يعني من الخبيرات انه انا حركب لك 100 جرام، انا حركب لك مثلا 200 جرام. كيف العملية، كيف بتصير؟ هل هي بالخصال، هل هي يعني وصلات كاملة، ولا كيف بتصير؟
0: هو حسب، شوفي هي خصل، هي الخصل هذه في خصل صغيرة في خصل عريضة حسب التقنية اللي العميلة حتركبها، إذا كانت تبغى تيب، إذا كانت تبغى اي بي، إذا كانت تبغى ريم.
1: طب إيش الفرق بينهم؟ خلينا نتكلم بتوسع عن التقنيات. طيب، وش أفضل شيء يعني؟
0: طيب التيب اللي هي الاستكارات، وفي ناس بيسموها الدبل فيت، أول ما طلعت كان اسمها الدبل فيت، يعني قطعة بتنحط على قطعة بينهم خصلة شعر العميلة، هذا التيب. طيب
1: نعم.
0: في الرينج اللي هي خصلة شعر نحيفة بتركب على خصلة شعر العميلة برينج، يعني حلقة صغيرة كده اللي هي الخرزة، قلنا أيوة يسموها الخرز.
1: نعم.
0: أو الرينج، أيوة، نكبسها على خصلة شعر العميلة. الاي بي هذه التقنية اللي طلعت جديدة، يعني من جديدة مرة لها دحين يمكن سنتين ثلاثة، الاي بي برضها خصلة شعر ولكن رينج صغيرة اللي هي خرزة مرة صغيرة مخفية، هذه الاي بي. طلع كمان تكنيك جديد بسموه التكس دي، بجهاز ليزر، بس هذا مو مطلوب كتير في السعودية لأنه الشعر ما ينعمل له صيانة، فالعميلة بتدفع وخلاص تخسر، تجي مرة تانية لازم تشتري شعر جديد، فما هو مطلوب ولا كتير دارج عندنا في صوالينا يعني. لكن التقنيات الثلاثة هذه اللي قلت لك عليها هذه مطلوبة. زمان كانت في تقنية بس مو كتير برضهم بيركبوها أكتر حاجة اللي يعني أنواع شعورة من الشعور الأفريقية بتمسك معهم اللي هي الضفاير، يعني بيجيبوا لك خصل الإكستنشن طويلة وبتعمل ضفاير وبيركبوها عليها بتكنيك معين، يعني في كذا طريقة للتركيب. لو جيت تقولين لي إيش أفضل شيء، يعني ما هقول لك إيش أفضل شيء قد ما أقول لك يعني كل واحدة تشوف إيش اللي يناسب شعرها. مثلا أنا نجلة، أنا من النوع، أنا جربت كذا نوع، الرينج ما ناسبني، الرينج أبدا ما ناسبني، التيب ناسبني، تيجي عميلة تانية لا الرينج ناسبها التيب ما ناسبها. ليه؟ لأنه حسب نوعية شعري أنا، في شعر نسميه شعر وبري، في الشعر السميك، في الشعر الخفيف، في الشعر الأفريقي، في فيفرق وحسب
1: يعني أنا ممكن شعرك. أختار يعني إذا كان أبغى مثلا شعر أملس، إذا كان أبغى كيرلي، الألوان ممكن أدخلها في بعض يعني على حسب ذوق العميلة ولا على حسب ذوق الخبيرة؟
0: على حسب ذوق، لا مو على حسب ذوق العميلة ولا على حسب ذوق الخبيرة، على حسب نوع شعرك. يعني خليني أسهل لك الصورة، لو جات واحدة شعرها أفريقي، طيب يعني كيرلي مرة، هذا الشعر كيرلي مسمى كده في أنواع شعر الشعر الأفريقي، شعرها مرة كيرلي وجات تبى تركب نوع شعر ستريت ناعم مرة، هل ينفع؟
1: لا طبعا مستحيل،
0: ما ينفع صح؟ فهنا هي يا إما إنها تختار الشعر اللي يناسب نوع شعرها اللي هو الشعر اللي بيكون كيرلي، أو إنها تعمل معالج لشعرها عشان ينعم وتركب الشعر اللي هي، إذا هي أغلبهم يبغوا الشعر الناعم تركب الشعر الناعم اللي اختارته، لكن إنه شعر كده والركب كده لا ما ينفع، حيكون مو متجانس ومو حلو، حيتعبها هي أصلا
1: لما تيجي تمشي. طب والطول الشعر يعني يحكمك مثلا في جودة كواليتي الشعر الأصلية، إذا كانت تتحمل مثلا الطول وتتحمل الكثافة ولا لا؟
0: الطول لا ما له دخل بجودة الشعر، الطول يعني شوفي في نقطة كمان مرة مهمة دائما أقول لهم، اللي تبغى طول لازم تكون متأكدة إنه هي حتركب خصل كثيرة. يعني كيف؟ يعني مثلا جات واحدة شعرها لحد رقبتها كاري، قصة كاري، وشعرها غزير تمام، بس إيش تبغى معناته؟ هي تبغى طول صح؟ تبغى طول طيب وشعرها غزير، هل ينفع أنا أركب لها كمية بسيطة؟ أتخيل المنظر من فوق، شعر غزير
1: واضح
0: واضح المنظر، حيبان إنه فيك وإنه مو طبيعي وإنه مركبة وأصلا المنظر مو حلو، وطلالاتها الأخيرة حتكون وحشة. فهي لازم تكون عارفة من الأساس، شعري قصير شعري غزير، أنا رايحة أبطول، أنا هحتاج خصل كثيرة، تعمل ميزانيتها على هذا الأساس. لكن إذا شعرها خفيف وهي تبطول، هنا الموضوع يفرق، هنا ممكن احط لها خصل قليله بس حتتناسب مع الكثافه حقت شعرها، حتطلع بطلاله حلوه. وهو كله يعتمد على زي ما قلت لك شعر العميلة. صح. شعرها خفيف قصير غزير يعتمد عليه الخصل اللي احنا حنحطها.
1: كمان في بعض العميلات انا بشوفهم انه هي ما هي محتاجه كثافه ولا محتاجه طول، بس تقول لك انا ما ابغى اصبغ شعري واخربه، انا اخذ خصل مثلا هايلايت واضيفه في شعري وبعدين بعد فتره مثلا افكها اذا كان عندي مناسبه.
0: ايوه هذا حلو، هذا صح، هذه من الخيارات اللي مره حلوه في موضوع الاكستنشن. وانا نفسي كمان بسويها، يعني انا احيانا ما ابغى اصبغ شعري، انت عارفه الهايلايت احنا بنسحب سحب لون.
1: صح. كل شويه فهي ما تبغى تضر الشعر،
0: ما بضر شعري، اقوم اروح اجيب خصل يكون لونه فاتح لون الهايلايت وادمجها مع خصل شعري يعطيني لوك اني صابغه. والله ذاك اليوم شافتني واحده رحت ما ادري ايش بشتري قالت لي ماني مصدق انت مركبه.
1: صح، في ناس في حرفيه بصف. المهنه هذا يعتمد على حرفيه المهنه.
0: ايوه هذه من الاشياء اللي بنلعب فيها، نلعب في الالوان بخصل الاكستنشن يطلع، يعني يطلع مره حلو، بس تعرفي كيف تدمج الخصل
1: تكنيك معين يعني تستخدميه بالضبط. طب على اي اساس بتختاري، طبعا من الطرق اللي انت ذكرتيها في التركيب، على اي اساس بتختاري لا هذه العميله تحتاج كذا لا هذه العميله تحتاج كذا؟
0: على نوع شعره، يعني زي لو واحده
1: مثلا في بعضها تقول لك انا ما ابغى مثلا اللي هو اللصق، انا ابغى مثلا اللي هو الكبس أو اللي هو بالخياطة يعملوه، أنا بصراحة ما عندي خلفية مرة واضحة عشان كده حابة أني أنا أستفسر منك.
0: هو على أساس ما قلت لك على أساس نوع شعرها، يعني بالنسبة للكبس أنت عارفة أن هي حلقة وبنكبسها، لو شعرها مرة خفيف ما أنصحها، أقول لها لا، لأنه هذه الحلقة هذه حتضغط على, على, على شعرتك، وشعرتك طالعة من كان طالعة من البصيلة.
1: طب لازم تكون يعني متصلة نهائيا بالشعرة بالفروة ولا لازم نبعد مسافة معينة؟
0: لا لا لازم نبعد، لا أكيد لازم نبعد، هي حتى لو بعدنا بس الأساس هي ماسكة في الشعرة.
1: صح.
0: فلما بيكون في إيه وتقول على الشعر، شوفي بقول لك على حاجة، لما أنت تجي تحطي تحطي مثلا هذه الخصلة على شعرة، يعني كم شعرة خصلة بسيطة، يعني نسبة إنه الخصلة تنقطع بتكون أكبر من لو انت حطيتي على مجموعة خصل، صح ولا لا؟
1: صح.
0: فأنا زي كده أشرح لها، انت شعرتك خفيفة، لو ركبتي التكنيك اللي بيكون حاجة بسيطة على خصلة صغيرة أسهل إنه تقطع، اليوم انقطعت خصلة بكرة خصلة إيش بقي من شعرك؟ لكن لما
1: بتنزل الخصل طبعا بيطول الشعر وبتنزل الخصل، طيب يفضل إن هي تفكها وعلى طول تركبها ولا تعطي الشعر يعني فترة راحة؟
0: هو حسب، هو الأفضل أنها تعطي فترة راحة.
1: فترة الراحة طيب قديش تكون يعني أنت كخبيرة، يعني خلينا نقول نصيحتك؟
0: نصيحتي أنها حتى لو تقعد شهر تريح فروتها، بس في ناس ما تقدروا، يعني لما تقعد هي فترة طويلة بلوك معين بشعر طويل أول ما تفك الإكستنشن تحس أنه ما هي قادرة، أنه هذه مو أنا، ما تتقبل شكلها كثير كثير مرة مرة كثير، ما عاد يتقبلوا شكلهم من غير الإكستنشن، خلاص تفك الإكستنشن تكون هي جاية مثلا تبى تريح شعرها، شوف نفسها تقول لها ماني قادرة شعرك كبير ما أقدر، ما أقدر أنا أرجع واجه جمهوري وأنا ما
1: طب على قلب بس خدي استراحة 24 ساعة
0: ما يرضى. لا بعضهم ما يرضى، أنت عارفة أن في عميلات في نفس اليوم يعني تفك اليوم وفي نفس اليوم نعمل صيانة وفي نفس اليوم
1: فكوا تركيب، يعني في نفس اليوم فكوا
0: في نفس اليوم، الأغلبية نادرا ما تجيك عميلة تقول لك لا اليوم أنا حفك وأرجع، ناد يعني هدول مرة نادرين، الأغلب في نفس اليوم فك وصيانة وتركيب في نفس اليوم.
1: طيب هل في صيانة على الخصلات هذه يعني من ناحية جودتها، من ناحية طبعا أنت عارفة بتتقطع أكيد، يعني إذا الشعر نحن الأصلي بيتقطع فما بالك يعني الشعر اللي هو يعني التركيب ممكن يتقطع ممكن ينخرب، هل في صيانة عليه مثلا من ناحية الصالون ولا تضطر العميلة كل بعد فترة إن هي تشتري خصل زيادة إذا كان احتاجت؟ يعني
0: شوف في عميلات بيقعدوا بالإكستنشن سنة سنة ونص، بعد سنة ونص خلاص بيبدأ يعني بيتقصف لأنه هو ما هو شعر يعني. صح. طالع من
1: وهو أساساً الشعر الطبيعي بيتقصف فما بالك يعني التركيب. أيوة.
0: فهي بتقص الأطراف، تعمل تريتمنت وكذا لين ما يجي وقت لازم خلاص تغير، خلاص تستغني عن الشعر القديم وتأخذ شعر جديد. بس برضو أرجع وأقول هي لو حتى جلسات التريتمنت تنفع للإكستنشن، لو داومت كل أسبوع كل أسبوعين عملت لو تريتمنت في البيت ماسكات وكذا بتحافظ عليه بس صح. الواحد البنات صار ما عندهم وقت خلاص
1: انا ابغى شيء سريع
0: ايوه ما في وقت ما في سبحان الله الحياه صارت

0: فما ما بيهتموا بالأمور هذه. ولا ترى تقدر تحافظ عليه في اكستنشن؟ والله بيقعد يعني لو حافظوا عليه بيقعد سنة. مرة عميلة والله قعدت سنتين بي ما شاء الله
1: والله
0: تحافظ، ولا ما أعمل فير ولا أعمل استشوار ولا تقول أنا بس أستحمى.
2: شوفي هو يعني يختلف من عميلة لعميلة، في عملاء أنا أشوفهم يقولك لا خلي شعري قصير أريح أسهل في الاستشوار، أسهل مثلا حتى في الصبغات ما يكلفني كثير. في عميلات تقولك لا أنا والله ما أبغى، أنا أبغى شعر طويل وأبغى يعني أعتني فيه، وكن عندها هي طولة بال وقت. لكن في النهاية يعني الحياة أذواق. يعطيك العافية أستاذة.
0: الحياة أذواق وهو كمان تغيير، يعني عارفة حلو التغيير، نغير نظهر بيطلع. في بعض السيدات احتاجوا كده انهم يغيروا من نفسيتهم عشان ثقتهم بنفسهم، وكلنا نحب نغير ونحب أكيد انه نظهر مظهر جميل، فهو عشان كده يعني.
2: وهي فعلا يعني في النهاية أذواق. يعطيك العافية أستاذة نجلاء قشعر خبيرة المظهر، شكرا لك على هذا اللقاء.
0: العفو، الله يسعدك حبيبتي، وشكرا لكم.
2: شكرا لك،
0: مع السلامة.
3: لمسة جمال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8:00 مساء على جدة اف ام. لمسة جمال على جدة اف ام.
5: وأكيد من المظهر، وخلينا نروح لتصميم العبايات. ورح نتكلم اليوم مع الأستاذ عبد الله خان عن تصميم العبايات. أستاذ عبد الله، يسعد الله أوقاتك.
6: الله يسعد أوقاتك يا غالية.
5: أستاذ عبد الله، في البداية نبي نتكلم اليوم عن العبايات، خاصة العبايات الصيفية، الألوان، خلينا نقول الأقمشة المناسبة. يعني ما شاء الله تبارك الله، الآن في كثير موديلات، ما أصبحت العباية السوداء التقليدية الآن، لا يعني اختلفت صراحة العبايات من ناحية الأقمشة، من ناحية خلينا نقول الموديلات، كمان يعني من ناحية أنه صيف أو شتاء وكذا.
6: جميل، ممتاز، ما في شك انه العبايه في السعوديه تطورت بشكل كبير، وسبب هذا التطوير طبعا احتياج المراه السعوديه. اليوم المراه السعوديه بتشهد حضور في مناسبات،
5: حتى المناسبات الرسميه والوطنيه. يعني احنا الان عندنا اليوم الوطني، اكيد كل السيدات استعدوا يعني للعبايات.
6: اكيد، هذه طبعا اصبحت الان يعني موسم في سوق العبايات. كل البراندات الكبيرة وكل المصممين والمصممات بيكونوا مستعدين لهذا اليوم، لأنها صارت فرصة أنه يكون فيها حجم مبيعات، يكون فيها توفر للإحتياجات المرأة السعودية. ما في شك كمان أنه سوق العمل اليوم أصبحت المرأة السعودية متواجدة فيه بشكل كبير، فصار التواجد المهم للعبايات، صار المرأة أكثر شيء تبحث عن الشيء اللي يناسبها في دوامها، في عملها، إذا كان عملها مكتبي ميداني. هذه كلها أشياء لازم تكون حاضرة في أذهان المصممين، إنه كيف يوفروا احتياج المرأة.
5: خلينا نتكلم، يعني احنا الان صيف، وتعرف الاجواء عندنا يعني حاره. ايش الاقمشه المناسبه خاصه للسيدات العاملات؟ ما بقول للسيدات اللي بيروحوا يعني مثلا مناسبات وكذا، لا، للسيدات العاملات، لانه يعني تعرف الاجواء حاره، تحتاج المراه عبايه مريحه من ناحيه الخامه، من ناحيه التصميم، من ناحيه جوده كمان القماش، اذا تقدر تستحمل ولا لا.
6: بالنسبة يعني تصميم العبايات الآن أصبح له سيزن، يعني سيزن الصيف، سيزن الشتاء، بكل سيزن بنطرح فيه كوليكشن يناسب السيزن. بالنسبة للصيف طبعا تعرفي العباية يظل فيها قيود، يعني
5: صح.
6: احنا ايوه احنا مجتمع الحمد لله محافظ على يعني
5: على عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا.
6: بالضبط، على عاداتنا وتقاليدنا. ففي مجموعه كبيره من السيدات يعني داخل اطار اللون الاسود. فاللون الاسود في الصيف نعرف انه كيف، انه يعني ما يعكس
5: لون جاذب للشمس صراحه.
6: صحيح. فبالتالي

0: على حسب خلينا نقول المكان اللي هي رايحته؟
1: والله شوفي، ما زالت إلى الآن النسبة الأكبر اللون الأسود، هذا شيء يعني
0: والله يعني شوف، أنا بالنسبة لي بشوف سيدات ما زالوا متمسكين بالأسود. تقول لك يعني أنا إذا غيرت أخذ البني أو الكحلي، وفي سيدات تقول لك لا أنا ما أحب اللون الأسود، يعني أنا ما صدقت أنهم هم يغيروا. يعني
1: صحيح، لأنه حتى في مجموعة كبيرة لما تخرج من اللون الأسود تخرج للغوامق، للألوان الغامقة، الرماد الغامق، الكحلي، الغوامق أكثر مطلوبة في سوق العبايات. ما زال مع إنه في ألوان، وفي ألوان الباستيل، وألوان كثيرة برضو عليها طلب وعليها إقبال، لكن يظل اللون الأسود، بعدين تجي الغوامق، بعد كذا تجي الأقمشة الملونة.
0: نعم. طيب لو جينا نتكلم عن الموديلات الآن، يعني هل الموديلات كمان تحكم فصل الصيف أو فصل الشتاء أو لا، على حسب كمان جسم السيدة، على حسب لون بشرتها؟
1: والله شوفي، إحنا هنا ما شاء الله تبارك الله المملكة العربية السعودية ما شاء الله قارة كبيرة، يعني عندنا جدة أجواء حارة، ما عندنا شتاء في جدة، لكن في مثلا الرياض ما شاء الله تبارك الله عندهم شتاء، فهذه كلها أشياء حاضرة في هذا المصممين، وهو يخاطب أي سوق بالضبط. في جدة ما في إقبال كثير على العبايات الشتوية، لكن سوق الرياض ما شاء الله تبارك الله، ومناطق المملكة الثانية اللي
0: هي تكون أجواءها باردة جدا،
1: اللي تكون أجواءها باردة هي اللي بيكون عليها إقبال في الأقمشة الشتوية، وغالبا يعني يستخدم المخمل في الشتاء.
0: فعلا المخمل يعني هو أحس أنه مناسب للشتاء، أو مناسب كمان للناس اللي بتداوم في أعمال بيكون فيها يعني برودة زايدة بصراحة.
1: صحيح طبعا، غير موضوع الخامة، يعني ديزاينات العبايات الشتوية بتختلف، مثلا تكون الهاينيك، فاهمة عليا؟
0: أيوه.
1: تكون الديزاين نفسه ديزاين شتوي. في جدة مثلا احنا في براندنا بنحاول انه نقدم خامات صيفية بقصة شتوية، يعني تعرفي المرأة برضو تحب انه تغير لوكاتها.
0: انا بشوف كثير يعني استاذ عبد الله البليزر، يعني كثير من السيدات يفضلوه خاصة في المناسبات الرسمية، حضور مؤتمرات، فعاليات، يعني بس بتكون فعلا زي ما حضرتك ذكرت بأقمشة خفيفة، فحس انه في تغيير، لكن هو ما يظل البليزر نفسه. يعني
1: البليزر صراحة قصته من يوم بدأت، يعني وأنا كنت أقول
0: أنا من الناس محبين البليزر، فعشان كده يعني بحس إنه هو حلو.
1: لا
0: يعني
1: هو البليزر عليه إقبال صراحة، حتى أنا مستغرب، يعني أنا أول ما طلع البليزر قبل يمكن تقريبا 7 سنوات قلت يمكن موضة حتاخد وقتها زي العبايات اللي كانت تيجي بحزام أو اللي كانت تيجي بطريقة ما، لكن ما شاء الله البليزر خلاص أصبح شيء ثابت ورسمي وموجود. وأتوقع السبب طبعا وجود المرأة السعودية في مجالات كثيرة، في مجال العمل والأعمال المكتبية، فهذا السبب خلى البليزر خلاص شيء أساسي رسمي موجود. إحنا في كل سنة تقريبا مع كل كوليكشن جديد لازم نطرح البليزر مرة ثانية.
0: والله أنا صراحة بشوف
1: فعلا،
0: أنا بشوف بصراحة يعني أكثر شيء بيلبسوه في الأعمال اللي بيكون فيها زي البنوك، زي الأعمال اللي بتضطر مثلا وحدة عندها اجتماعات، فعاليات، مؤتمرات، يعني بشوفهم يلبسوه كمان بألوان فواتح جدا جدا رائع صراحة.
1: صحيح، وبعدين ترى المرأة السعودية اليوم موجودة حتى في المجالات العمل الميدانية، اليوم عندنا ما شاء الله مهندسات، عندنا أعمال ميدانية كثير،
0: وبصراحة أريح، يعني ما في قصات كثيرة ممكن تعيقني في الحركة.
1: البليزر جميل ويعطي لوك يعني رسمي، وفي نفس الوقت يعني موجود فيه رسالة الحشمة والحجاب في العباية.
0: صحيح. حتى الآن في عبايات اليوم الوطني، أمس كنت جالسة أتصفح يعني في وسائل التواصل، فشفت إنه ضايفين لمسات لليوم الوطني على البليزر، بصراحة عاملين جايبينه أخضر على لون العلم السعودي، عاملين اللي هو على عليه يعني

0: رسومات إنه هي يعني خاصة باليوم الوطني، فعجبتني الفكرة إنه هم دمجوا بين الألوان، بين اللون اللي هو اليوم الوطني وبين كمان البليزر وبين إنه حطوا لمسات حلوة يعني.
1: صحيح صحيح، البليزر من الأشياء الثابتة الآن، أصبحت يعني خلاص قصة، أصبحت كلاسيكية خلينا نقول.
0: طيب بالنسبة لكم أنتوا، هل يعني يعطيني الحصري لكم كمصممين أزياء لأزياء اليوم الوطني، إيش عبايات اليوم الوطني الآن اللي دارجة أو اللي أنتوا أضفتوا عليها لمسات جديدة خلينا نقول مختلفة عن الأعوام السابقة؟
1: هو شوفي، ترى العباية يعني ستيل ما زال عليها قيود، وبالعكس إحنا من الأشياء اللي إحنا نفضل إنها تكون يعني موجودة. فاللون الأخضر لون جميل، لون الوطن يعني، وكثير من البنات والسيدات يفضلوه حتى في غير مواسم اليوم الوطني، فما بالك بمناسبة عزيزة على قلوبنا.
0: صح،
1: زي اليوم الوطني نفتخر بهذا اللون
0: أكيد. طيب بالنسبة خلينا نقول العبايات اللي هي ستيل المشلح أو الفراشة اللي هم بيقولوها، هل ما زالت موجودة يعني خاصة الآن، ولا بدأت لا تتلاشى شوية ويظهر بدالة موديلات أجمل؟
1: لا، هذه من القصات الكلاسيكية، قصات المشلح والفراشة، هذه ستيل موجودة ما تنتهي، لكن بسبب أنها صارت ما تلبي كثير احتياج المرأة، لأنه شوية يعني ما هي عملية شوية في الدوام في الأشياء هذه، فأصبحوا كثير يفضلوها للمناسبات.
0: نعم فعلا، هي أنا أحسها كثير بتلبس في المناسبات اللي هي يعني زي الأفراح، زي المناسبات.
1: نعم، في المناسبات، في الطلعات المسائية يعني بتعطي لوك جدا جذاب، وتعبر كثير ترى عن العباية الخليجية.
0: أكيد. طب بالنسبة خلينا نقول للأقمشة، هل تفضل يعني الأقمشة اللي تكون سادة ولا اللي تكون مثلا فيها مشجرة؟ الآن بدأ أشوف اللي هو المنقط دارج الأبيض والأسود، فأنت من أي ناس اللي تفضل تكون الأقمشة سادة وبتعطي فخامة أكثر، ولا تكون مثلا لا فيها شوية مثلا لمسات من الألوان خاصة الصيفية؟
1: احنا كبراند خان اند كو، وانا كعبد الله خان كمصمم، انا افضل بالعكس الاشياء الصراحه الساده، لانه يعني العبايه اليوم بالذات اذا كانت فاخره بيكون يعني سعرها شويه مرتفع، فبالتالي المراه ما تفضل انها تاخذ ترند شهر شهرين وينتهي. الملونه والاشياء المشجره هذه بتكون يعني زي ما تقول ترندات فترة معينة كده وتنتهي موضتها، لكن احنا بنقدم شيء فاخر، بنقدم اشياء كلاسيكية اكثر، او خلينا نقول في النيو كلاسيك. صح. اللي هو بين اللي هو الكونتمبرري، يعني اللي هي بين الكلاسيك وبين الاشياء خلينا نقول المودرن الفاشن كده.
0: لو جينا نتكلم مثلا يعني الآن كثير من السيدات يعني تقول لك أنا مثلا بلبس عباية ما بحد يلبس زي فتلاحظ إنه لا، إني أنا مثلا ألبس وفي غيري مليون وحدة تلبس، شوية النساء يغاروا من وعده. فلو وحدة طلبت منك مثلا عباية خاصة، هل بترجع تصممها مرة ثانية ولا لا هذه حصرية؟
1: احنا والله حاليا لا، احنا بنطرح مجموعة، بتكون المجموعة هذه متاحة في المعارض او عن طريق الويب سايت. وعلى فكرة ترى يعني هذه ترى من الافكار اللي يعني انا اسمع عنها لكن ما الاحظها، انا الاحظ بالعكس انه اغلب الناس تحب تلبس الشيء يعني خلينا نقول اللي في اطار الذوق العام، فاهمة؟
0: بس أيوة. في تصاميم خاصة ممكن تكون مثلا واحدة فرحة، أنا حابة والله يوم فرحي أخرج مثلا بعباية ما حد يلبس زيي، أو بتصميم خاص مثلا فيها اسمي، أو يعني بغض النظر إيش كان التصميم، لكن في بعض السيدات يكون عندها لا أنا بهذا الشيء حصري لي.
1: صحيح صحيح، لكن النسبة الأعظم في العبايات إنه ما زالت الواحدة تفضل إنه ما تلبس الشيء اللي ملفت بالطريقة، لا أنا ألبس الشيء الملفت اللي يبين لي أنيقة لكن داخل إطار الذوق العام. صح. هذا الأغلب يفضلوا أغلب السيدات.
0: حتى الآن يعني أنا اللي لاحظته إنه

0: في بعض مصممين الأزياء وخاصة فساتين الأفراح والمصممين الكبار يقول لك أنا التصميم هذا خاص للسيدة هذه، حتى لو جات مثلا سيدة ثانية ممكن يعمل لها شبيه للتصميم ولكن نفس التصميم مستحيل. يقول لك لا هذا حصري للسيدة هذه وما رح أعمله لسيدة ثانية، ممكن أعمل لها شبيه لي لكن نفس التصميم لا.
1: نعم صحيح، نعم صحيح، هذا موجود لكن ما هو النسبة الأعظم.
0: صح
1: النسبة
0: فعلا الأعظم.
1: أيوه النسبة الأعظم اللي الناس اللي تحب تلبس شيء أنيق داخل إطار الذوق العام، يعني حتى لما يكون يعني خلينا نقول لو كان مميز في التصميم أو حاجة بس يكون داخل إطار ذوق معين. هو في شوفي في شعرة بسيطة أغلب الأذهان المصممين ما توصل لها، اللي هو إنه أنا كيف أسوي عباية بسيطة جميلة أنيقة مختلفة.
0: أكيد. نصيحتك الأخيرة خلينا نقول في دقيقة للسيدات اللي حابين يشتروا عباية، هل أراعي يعني القماش، هل أراعي مثلا لا إذا كانت هذه مريحة لي ولا لا، ولا أراعي مثلا شكل جسمي ولون بشرتي، ولا إيش النصيحة المهمة، أو أربط هذه كل الجمل اللي أنا قلتها في نصيحة واحدة.
1: شوفي خليني أقول لك حاجة، بالنسبة للخامة يعني المرأة تقدر تشوف الخامة تقدر تميزها، لكن في حاجة ما ينتبهوا لها أغلب السيدات اللي هو تشطيب الخياطة، التكفيل، الاهتمام بجودة الخياطة خلينا نقول بجودة.
0: والله فعلا في جودة خياطة جدا رديئة للأسف، وفي جودة خياطة يعني أحسها هذه كأنها يعني اللي خيطها واحد فنان صراحة.
1: بالضبط، لأنه تعرفي ما شاء الله تبارك الله السوق ما شاء الله تبارك الله مفتوح وفي منافسة، فصار يعني ما في خلينا نقول اليد الماهرة الحرفية.
0: هو حيخيط يعني أكثر من عباية، ما حيقعد يعني يكون لو حيخيط مثلا عباية عبايتين أقول لك ممكن يتقنها بدرجة كبيرة، لكن هو بيخيط مثلا 100 عباية فمستحيل يتقن الخياطة بالدرجة الممتازة.
1: بالضبط، هذه أنا نصيحتي لكل سيدة لكل امرأة إنه تهتم بالتكفيل، تهتم يعني تشوف التشطيب، الفينيشينج، الخامة، دقة الخيط، ميلان، فاهمة علي؟ أيوة. الحردات، الأشياء هذه للأسف أنا أشوف إنه أغلب السيدات ما
0: يركزوا عليها، بس أنا أركز عليها صراحة.
1: أي بالضبط، لكن على فكرة أنا يعني من خبرتي أنا أشوفها إنه 60-70% ترى من أناقة العباية.
0: صح فعلا، أنا أيدك أستاذ عبد الله، لأنه أنا والله من الناس اللي دايما أدقق في موضوع خياطة العباية، يعني أنا تهمني خياطة العباية وجودة القماش أكثر من الموديل نفسه أو أكثر من اللون نفسه.
1: صحيح صحيح،
0: الله يعطيك العافية.
1: وللأسف هذا الشيء ترى غائب كثير، يعني
0: فعلا ما في ناس بتركز عليه، لكن الحمد لله لقيت انه في احد مؤيد لي. يعطيك العافية استاذ عبد الله، شكرا لك على هذا اللقاء.
1: العفو يا غالية، وانا سعيد جدا.
0: وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من لمسة جمال، انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج معتز بخش، إلى اللقاء.
2: لمسة جمال على جدة FM.
3: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة FM. قصص رياضية.
4: في ربع نهائي كأس العالم 1986 بين الأرجنتين وإنجلترا كانت المباراة مشحونة للغاية، فجأة ارتقى دييغو مارادونا القصير أمام حارس المرمى الإنجليزي بيتر شيلتون الذي يفوقه طولا بمراحل. في أجزاء من الثانية سكنت الكرة الشباك بلمسة يد ذكية وخفية لم يلاحظها الحكم ليعلن الهدف وسط اعتراضات إنجليزية صاخبة. عندما سئل دييغو مارادونا بعد المباراة عن تلك اللحظة التاريخية أجاب بعبارته الخالدة: الهدف سجل بقليل من رأسي والقليل من التوفيق الإلهي، لتصبح واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم.

0: له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: متشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6 مساء على جدة FM.
7: ذاكرة الإيقاع.
8: في ألحان تسمعها وتعرف إنها تنتمي لليل. السامري واحد من هذه الفنون. قصيدة إيقاع يتكرر، صفوف تتحرك بانسجام، فن ارتبط بالمجالس والسمر والاحتفالات في نجد. والغريب الجميل إن الإيقاع بيتكرر، لكن في كل مرة بيكون في إحساس مختلف. يمكن عشان كده السامري ما ينتهي بانتهاء الأغنية، يبقى في ذاكرتك.

0: السر بكبسة سر.
1: قد سجلت رسالة بالصوت وقلت لا لا لا لا لا لحظة قصدي طيب خلني أبدأ من جديد. كلنا نسويها، بس جوجل عندها ميزة جديدة اسمها رامبلر، وفكرتها حلوة جدا. بدل ما يحول صوتك إلى نص كلمة بكلمة بكل الأم والتكرارات وتصحيحك لنفسك، أنت تتكلم بطبيعتك وهو يأخذ المهم من كلامك ويرتب لك في رسالة واضحة ومختصرة. والأحلى حتى لو كنت تخلط أكثر من لغة وأنت تتكلم، الميزة مصممة أنها هي تفهم السياق بين اللغات. جوجل تقول أن الصوت هنا يستخدم للتحويل اللحظي لنص وما يتم تخزينه، يعني المرة الجاية لا ترتب الكلام براسك قبل لا تقوله على جوالك، تكلم أول وخله هو يرتبها بكبسة زر.

جدة اف ام على هواك. تجوال الان على جدة اف ام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في برنامج تجوال في جولة أثرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنبوء لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة في برنامج تجوال. كما نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر صوتا وصورة، وعبر تطبيق سعودي راديو بلاس كذلك، ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم، فأهلا ومرحبا بكم. مستمعين الكرام، يسعد بصحبتكم فريق العمل لهذا اليوم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، من التقديم معكم من أمام المايك نهى مبارك الجديبي، ومن الإخراج الزميل أحمد سعود الشيخي. متابعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، نبدأ معكم جولتنا كالمعتاد في تجوال باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث فلنبدأ. أمير منطقة القصيم يدشن مشاريعا وأوقافا واتفاقيات تعليمية بقيمة 618 مليون ريال. وزير التعليم يزور جامعة القصيم ويلتقي قياداتها. وزارة الدفاع تحتفي باليوم الوطني السعودي بعروض جوية في الرياض وجدة.

0: والخبر. وزارة الصحة تدعو أفراد المجتمع إلى أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية. منتدى الرياض الاقتصادي يناقش أثر استراتيجيات النقل وتوطين المعرفة والخبرات على أداء المنظمات. مدن المملكة تشهد عروضاً وفعاليات احتفاءً باليوم الوطني السعودي. الحدود الشمالية تستعد لليوم الوطني السعودي بفعاليات متنوعة. ثقافة وفنون تبوك تحتفي باليوم الوطني السعودي بفعاليات وطنية وتراثية. فنون الدمام تستعرض تحولات المشهد الثقافي في المنطقة الشرقية. جامعة بيشة تطلق هاكاثون ديجيتال ثون 2026 بمشاركة 301 فريقاً واحداً. انطلقت في الرياض أعمال المنتدى العالمي لإدارة المشاريع 2026 تحت شعار الجيل القادم لإدارة المشاريع. متابعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، تتجه أنظار المختصين في إدارة المشاريع إلى العاصمة الرياض، حيث انطلقت أعمال المنتدى العالمي لإدارة المشاريع 2026 في نسخته الخامسة تحت شعار الجيل القادم لإدارة المشاريع، القوات البشرية، العمليات والتكنولوجيا، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار لمناقشة مستقبل إدارة المشاريع ورفع كفاءة تنفيذها وتعظيم أثرها التنموي. للحديث عن أهمية المنتدى وما يمثله من فرصة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب في إدارة المشاريع، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطرق الأستاذ عبد العزيز العتيبي. أهلا ومرحبا بكم أستاذ عبد العزيز.
1: أهلا وسهلا فيك وفي السادة المستمعين الكرام،
0: حياكم الله. أستاذ عبد العزيز، يعني كيف تسهم مشاركة الهيئة العامة للطرق في منتدى إدارة المشاريع في تبادل الخبرات وتطوير ممارسات إدارة المشاريع في قطاع الطرق؟ تفضل.
1: الله يعطيكم العافية. طبعا زي ما ذكرت اليوم ولله الحمد برعاية من معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، تشارك الهيئة العامة للطرق في المنتدى العالمي لإدارة المشاريع بهدف اليوم استعراض التقنيات والابتكارات والمشاريع المرتبطة اليوم في شبكة الطرق، خاصة أنه ولله الحمد اليوم نتحدث عن شبكة طرق ضخمة في المملكة العربية السعودية، تعد من خلالها ولله الحمد المملكة الأولى على مستوى العالم من حيث ترابط شبكة الطرق. أيضا اليوم إذا ما تحدثنا حتى على مستوى جودة شبكة الطرق، المملكة تقدمت خلال السنوات الماضية المركز الرابع على مستوى دول المجموعة العشرين، بل المملكة هي أسرع دولة في مجموعة العشرين في التقدم في جودة الطرق. أيضا اليوم في مثل هذه المنتديات يعني نستعرض العديد من التقنيات والابتكارات، وأيضا اليوم نبحث عن العديد من الشراكات الكبرى سواء اليوم مع الشركاء النجاح في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص لضمان الارتقاء بشبكة الطرق وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية اللي تسهم اليوم أيضا في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وتعتبر اليوم شبكة الطرق بلا شك هي الممكن اليوم في ترابط أنماط منظومة النقل. فاليوم نستعرض العديد من التقنيات والابتكارات، اليوم أيضا هناك العديد من الجلسات الحوارية المثرية وأوراق العمل اللي تسهم اليوم في تنمية قطاع الطرق اللي يعتبر أحد أهم القطاعات الشريانية والحيوية والممكنة لرؤية المملكة 2030.
0: نعم، طيب في رأيك يعني مع كل هذه الجودة التي نعيشها الحمد لله في كل تفاصيل حياتنا ومع ارتفاع طبعا جودة الحياة في جودة الطرق، كيف انعكست ممارسات إدارة المشاريع على تحسين انضباط التنفيذ ورفع كفاءة المشاريع التي تشرف عليها الهيئة إسوة بكل النجاحات والجودة الحياة التي حققناها في كل القطاعات؟
1: جميل جدا. طبعا اليوم هناك العديد من المشاريع زي ما ذكرنا في شبكة الطرق، سواء اليوم مشاريع تطويرية، مشاريع تنموية، مشاريع حتى في قطاع التشغيل. إذا ما تحدثنا على سبيل المثال الحصر اليوم في مشاريع إنشاء الطرق، فولله الحمد وصلت نسبة الالتزام في مشاريع إنشاء الطرق إلى 95%، متجاوزين

0: مستهدف عام 2030 اللي هو 90%. فاليوم هناك العديد من المشاريع، اليوم الالتزام بالنسبة لنا التزام مهم جدا، اليوم حتى نعمل على قياس الامتثال لشركاء النجاح فيما يرتبط بكود الطرق من خلال قياس الامتثال للمشاريع. حتى الآن ولله الحمد تم قياس الامتثال لأكثر من 12 جهة من شركاء النجاح، انطلاقا من دور الهيئة في تنظيم قطاع الطرق ومن خلال إطلاق كود الطرق وقياس امتثال الجهات لهذا الكود اللي يوحد اليوم المعايير في كافة مشاريع شبكة الطرق. فاليوم ولله الحمد هناك العديد من المشاريع، هناك التزام كبير في تنفيذها، ولله الحمد اليوم حتى فيما يرتبط في المؤشرات المرتبطة في السلامة اللي أكدت اليوم انخفاض الوفيات إلى أكثر من 60% على شبكة الطرق، وبلا شك أنه هذا جزء منها اليوم نسبة التزام المشاريع وتنفيذ العديد من المشاريع الكبرى اللي أسهمت في هذه النجاحات.
1: نعم، كلمة أخيرة يعني أستاذ عبد العزيز تحب تشاركوها معنا اليوم؟
0: الله يعطيكم العافية. أول شيء نشكركم اليوم على تغطيتكم المميزة كالعادة. اليوم تواجد الهيئة العامة للطرق في مثل هذه الأحداث الهدف منها اليوم استمرار النجاحات اللي حققت ولله الحمد في قطاع الطرق، تبادل الخبرات. اليوم احنا منفتحين على كافة التجارب العالمية اللي اليوم تخدم شبكة الطرق. المملكة والهيئة اليوم ولله الحمد لديها العديد من التجارب الناجحة على المستوى العالمي، واللي أيضا اليوم بدورنا اليوم نستعرضها للاستفادة من هذه التجارب. فاليوم العمل عمل تكاملي لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وتحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق المنبثق من هذه الاستراتيجية.
1: كل التوفيق لكم، ونحن نلمس طبيعة الحال جودة الحياة التي نعيشها وأثر هذا التطور في هذه المشاريع في قطاع الطرق وجودة قطاع الطرق. شكرا لكم المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطرق الأستاذ عبد العزيز العتيبي، شكرا جزيلا لكم وكل التوفيق.
0: شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.
1: أهلا وسهلا.
2: تجوال على جدة FM.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: نتشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
6: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
7: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: تجوال على جدة FM.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا متابعينا الكرام في تجوال، والآن حان موعدنا طبعا مع الجولة الإخبارية التي توافينا بها الزميلة هنية الدوسري، مشكورة طبعا بآخر وأهم الأحداث.
8: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء تجمع الأحساء الصحي، وذلك بمناسبة حصوله على المركز الأول في مسار التميز في الرعاية الأولية ضمن جائزة أداء الصحة في نسختها الثامنة. صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء.
9: زملائي في قطاع الصحة بالفوز بالجائزة، وهذه جهود المنظومة الصحية المتكاملة في الأحساء أشكرهم عليه، وشكر خاص لزملائي أيضا في الوزارة على الدعم الأحساء بجميع المنشآت وأيضا الخدمات الطبية. والحمد لله الأحساء بدعم مولاي خادم الحرمين وسمو سيدي ولي العهد حفظهم الله بالمشاريع الصحية ما يقارب 2.5 مليار، هذا يبين مساندة المشاريع مع التطورات القادمة في الأحساء بشكل أكبر في القطاع الصحي، وإن شاء الله نقدر نخدم أكثر عدد من المواطنين في جميع المدن الموجودة.
8: وإلى رابطة العالم الإسلامي. أدان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بشدة الاعتداءات والهجمات الإرهابية التي استهدفت مكة المكرمة والمدينة المنورة من قبل ميليشيا الحوثية، وأشاد بأن هذه الجرائم لا تؤكد على تأصل الفكر الإرهابي. معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى.
10: ما حصل من الجرائم الإرهابية من جماعة الحوثي ولا سيما على مدينة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة واستمرار عدوانها الآثم على المملكة العربية السعودية، كل ذلك مدان بأشد العبارات من قبل رابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية وكافة الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلتها الجامعة. الحقيقة تلقينا ولا نزال نتلقى عبارات الإدانة الشديدة من القيادات الإسلامية في عالمنا الإسلامي، بل وفي دول الأقليات الإسلامية حتى هذا اللقاء. هذه الجرائم تؤكد على تأصل الفكر الإرهابي لدى تلك الجماعة، بل وتعلن للعالم الإسلامي أنها منبتة الصلة عن قيم الإسلام منحرفة عن منهجه إلى سبل الضلال المعادية للإسلام والمسلمين.
8: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع الجامعة السعودية الإلكترونية. دشن رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية مبادرات أوقاف الجامعة، وذلك ضمن فعالية مهاد 2026 والتي تهدف إلى ترسيخ العمل الوقفي المستدام وتوسيع أثره المعرفي والمجتمعي. أمين عام أوقاف الجامعة الإلكترونية هاني آل عضيد.
11: تتوزع المجالات حقيقة إلى 4 محاور رئيسية. المحور الأول دعم الدراسات والبحوث المتعلقة بتشخيص الوضع الراهن للأوقاف الجامعية واستعراض أفضل الممارسات، كذلك تنمية القدرات، تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في أوقاف الجامعات وتدريبها، ودعم المبادرات والبرامج والمشاريع الوقفية وفق شروط الواقفين ووفق الاحتياجات والأولويات التنموية، وأخيرا والأكثر طموحا بالنسبة لنا هو دراسة دعم تأسيس كيان مؤسسي متخصص في تطوير أوقاف الجامعات يعمل كبيت خبرة يسهم في بناء نماذج مؤسسية وفق أفضل الممارسات.
8: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، متابعينا في كل مكان وعبر كل الوسائل التي تتابعونا بها، بهذا يعني ختمنا الجولة الإخبارية التي قدمتها لنا الزميلة هنية الدوسري.
2: تجوال على جدة FM. يا

0: على هواك. تجوال على جدة اف ام.
1: متابعين الكرام، اختتمت في مدينة الخبر أعمال ملتقى الشرقية للتطوير والتدريب 2026، والذي جمع نخبة من الخبراء والمختصين لمناقشة مستقبل التدريب وقياس أثره والاستثمار في رأس المال البشري وبناء المهارات التي تواكب متطلبات المستقبل. للحديث عن الملتقى ورسالته وأبرز ما طرحه من قضايا ومخرجات، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس ملتقى الشرقية للتطوير والتدريب 2026 الدكتور يوسف عبد اللطيف الناس. أهلا ومرحبا بكم دكتور يوسف.
2: أهلا أهلا، مساء الخير.
1: مساء الأنوار دكتور يوسف. يعني بداية يعني نرحب بحضرتك ونريد أن نتعرف أكثر على ملتقى الشرقية للتطوير والتدريب 2026. ماذا يمثل هذا الملتقى في نسخته الحالية، وما الذي يعكس شعار صناعة التدريب الأثر وبناء المستقبل، وأبرز المجالات، معلش السؤال طويل، التي حرصتم على أن تكون حاضرة في برنامجه؟
2: بداية أشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافة الكريمة.
1: نعم.
2: في الحقيقة ملتقى الشرقية للتطوير والتدريب 2026 يمثل بالنسبة لنا أكثر من مجرد تجمع مهني أو حدث تدريبي. أردناه في الحقيقة أن يكون منصة للحوار وتبادل الخبرات وصناعة الأفكار بين قادة المنظمات والمتخصصين في الموارد البشرية والتدريب والتطوير، وكذلك المستثمرين في قطاع التدريب والمدربين والممارسين والمهتمين بتنمية الإنسان.
1: نعم.
2: أما شعار الملتقى التدريب صناعة الأثر وبناء المستقبل، فهو يلخص في الحقيقة فلسفتنا بالكامل. فنحن نؤمن بأن قيمة التدريب لا يقاس بعدد البرامج التي نقدمها، ولا بعدد الساعات التدريبية أو الشهادات التي يحصل عليها المشاركون، وإنما تقاس بالأثر الذي يحدثه التدريب بعد انتهاء البرنامج. ولهذا حرصنا في برنامج الملتقى الذي بلغ عدد الحضور فيه أكثر من 250 مشارك على تناول موضوعات ترتبط بمستقبل التدريب وتنمية القدرات البشرية والقيادة والكوتشنج والذكاء العاطفي والاستثمار في رأس المال البشري، إضافة إلى ذلك نقل التجارب والممارسات وقصص النجاح. وهذا ما تأتى من خلال مشاركة 42 متحدث من الخبراء والقيادات والمتخصصين في التعليم والتدريب والكوتشنج والتطوير المهني.
1: نعم.
2: بالإضافة إلى مشاركة 10 جهات لمناقشة مستقبل صناعة التدريب وتنمية الموارد رأس المال البشري. وإذا سمحتي لي أن أذكر بعض الإحصائيات عن حصيلة الملتقيات السابقة.
1: نعم. بكل صدق.
2: حيث هذا الملتقى يعتبر هو الملتقى الخامس على مستوى المملكة، حيث بلغت حصيلة الملتقيات السابقة التي تجاوز عدد المشاركين والمهتمين فيها 1200، وبمشاركة 200 متحدث وخبير وأكثر من جهة راعية وعارضة، وتنظيم أكثر من 100 جلسة وورش عمل ضمن 5 ملتقيات ومنتديات. ليس هذا فحسب، بل تجاوزت نسبة العارضي الراغبين في حضور النسخ المقبلة أكثر من 95%، وهذا يعكس مدى تنامي الاهتمام بالمحتوى المتخصص في التدريب والتطوير.
1: جميل. طيب دكتور يوسف، يعني المجالات التي حرصتم أن تكون يعني ضمن البرنامج؟
2: حرصنا في البرنامج أن يكون هناك العديد من أوراق العمل المختلفة.
1: نعم.
2: التي تتحدث في القيادات، القدرة، تنمية القدرات البشرية. إضافة إلى ذلك حرصنا في هذه النسخة إلى أن ندمج في هذه النسخة ورشتي عمل لشهادتين احترافيتين.
1: نعم.
2: الأولى تتحدث عن الكوتشنج واعتماد ICF، والثانية ورشة عمل تتحدث عن الذكاء العاطفي وكيفية تطبيقها في القيادات. فهذه النسخة مختلفة عن النسخ القادمة، مع تطلعاتنا بإذن الله عز وجل بأن النسخ القادمة ستكون أكثر انضماما وأكثر أيضا دمجا لأفكار جديدة بإذن الله عز وجل.
1: بإذن الله. طيب في رأيكم يعني الملتقى يضع الاستثمار في رأس المال البشري يعني صلب النقاش والأولوية والاهتمام، من منظوركم دكتور يوسف ما الذي يجعل الاستثمار في الإنسان مختلف عن مفهوم التدريب التقليدي، وما الذي تحتاج المؤسسات حتى يتحول هذا الاستثمار إلى قيم وقيمة حقيقية فاعلة؟
2: ربما توافقيني أستاذتي الفاضلة بأن هناك فرق جوهري بين أن تنظر المؤسسة إلى التدريب

0: التدريب باعتباره نشاطا، وبين أن تنظر إلى تنمية الإنسان باعتبارها استثمارا استراتيجيا. التدريب التقليدي قد يبدأ بسؤال كم برنامجا سنقدم هذا العام، أما الاستثمار الحقيقي في رأس المال البشري فيبدأ بسؤال مختلف تماما، ما القدرات التي نحتاج إلى بنائها لتحقيق استراتيجية المنظمة والاستعداد للمستقبل. من هنا يصبح التدريب وسيلة وليس غاية. ولكي يتحول الاستثمار في الإنسان إلى قيمة حقيقية، أعتقد أن المؤسسات تحتاج إلى 3 أمور رئيسية. أولاها أن تربط برامج التطوير باحتياجاتها وأهدافها الاستراتيجية، وأن تنتقل من التركيز على المعرفة إلى بناء القدرات والكفاءات والسلوك، وأن تقيس بعد ذلك أثر التدريب بعد العودة إلى بيئة العمل، وهذا يتوافق مع التوجه الوطني نحو تنمية القدرات البشرية والاستعداد لوظائف ومهارات المستقبل. فالإنسان في النهاية ليس عنصرا من عناصر النجاح فحسب، بل هو صانع النجاح وصانع التحول.
1: نعم صحيح، وهو من مسمى الاستثمار في رأس المال البشري المقوم الأساسي والفرد الأساسي الذي تقوم عليه طبعا المجتمعات والأفراد وطبعا أي مؤسسات ومنظمات. دكتور يوسف، بعد اختتام الملتقى وما شهده من أوراق علمية وتجارب وقصص نجاح، ما هي أبرز المخرجات التي ترون أنها قابلة للبناء عليها، وكيف يمكن أن تستمر نتائج الملتقى في صورة مبادرات لربما أو شركات أو ممارسات عملية مستمرة ومستدامة؟
0: من أهم ما نعتز به بعد اختتام الملتقى أن القيمة الحقيقية لم تكن فقط فيما قدم خلال يومي الملتقى من أوراق وتجارب وقصص نجاح، وإنما أيضا في مساحات الحوار والتواصل وتبادل الخبرات التي نشأت بين المشاركين والمتحدثين والممارسين والجهات المختلفة. ونحن نرى أن الملتقى لا ينبغي أن ينتهي بإسدال الستار على آخر جلسة، بل هنا تحديدا تبدأ المرحلة الأهم، مرحلة تحويل المعرفة إلى مبادرات والعلاقات إلى شراكات والأفكار إلى ممارسات قابلة للتطبيق. ومن المخرجات التي يمكن البناء عليها تعزيز الشراكات بين الجهات والمهنيين في قطاع التدريب والتطوير، ونقل الممارسات والتجارب الناجحة وخلق مساحات مستمرة لتبادل المعرفة والخبرة، إضافة إلى تطوير مبادرات مهنية تسهم في رفع جودة التدريب وتعظيم أثره. وطموحنا أن يتحول ملتقى الشرقية إلى منصة مستدامة لصناعة الأثر، وليس حدثا يقام مرة في العام وينتهي أثره بانتهاءه. ولعل الرسالة التي أود أن أختم بها هنا، التدريب الحقيقي لا ينتهي بانتهاء البرنامج، بل يبدأ أثره الحقيقي بعد انتهاء البرنامج.
1: كل التوفيق لكم بإذن الله تعالى، وشكرا لوجودك معنا اليوم دكتور يوسف عبد اللطيف الناس، رئيس ملتقى الشرقية للتطوير والتدريب 2026. كل التوفيق لكم وشكرا جزيلا على وجودكم.
0: شكرا للاستضافة، شاكر ومقدر لكم.
1: أهلا وسهلا، في أمان الله، مع السلامة.
0: في أمان الله.
2: تجوال على جدة FM.
3: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
6: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
4: كل يوم موضوع جديد
6: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة FM. تجوال على جدة FM.
1: مع مستمعينا الكرام، متابعينا الكرام، حققت الخطوط السعودية تقدما جديدا في تصنيفات وجوائز سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران لعام 2026 بحلولها في المركز الخامس عشر عالميا وحصولها على جائزتي أفضل موظفين في مسار رحلة الضيف بالشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي وأفضل طاقم ضيافة جوية في الشرق الأوسط. وأعلنت النتائج طبعا أعلنت النتائج خلال حفل جوائز شركات الطيران العالمية الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، لتواصل السعودية تقدمها في التصنيف العالمي مرتقية خمسة مراكز خلال عامين، من المركز العشرين عام 2024 إلى السابع عشر عام 2025 وصولا إلى الخامس عشر في العام الحالي. وتصدرت طواقم الضيافة الجوية في السعودية تصنيف سكاي تراكس على مستوى الشرق الأوسط، في محافظة الشركة على صدارتها الإقليمية في جائزة أفضل موظفين في مسار رحلة الضيف التي تستند إلى تقييم الضيوف للخدمات المقدمة عبر مختلف مراحل السفر، بدءا من الخدمات الأرضية في المطارات وصولا إلى تجربة الضيف على متن الطائرة. وأكد معالي المدير العام لمجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر أن هذه النتائج تعكس التقدم المتواصل الذي تحققه السعودية وتعزز حضورها بين شركات الطيران الرائدة عالميا، مشيرا إلى أن تميز الكوادر الوطنية في مجالي الخدمة والضيافة يجسد الدور المحوري للعنصر البشري في مسيرة التحول. وقبيل الختام في رحلتنا اليوم في تجوال إليكم أبرز العناوين. جامعة جازان واستدامة تعززان البحث التطبيقي لتطوير زراعة البن السعودي. المنتخب السعودي للمعلوماتية يحقق 4 جوائز في أولمبياد البلقان. اعتماد بازلت الحرات بالمنطقة الغربية ضمن قائمة الأحجار التراثية العالمية لدى الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية. طبعا لا يحلو الختام إلا مع الأرصاد. توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على جازان عسير الباحة مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة مع رياح سطحية كذلك على الرياض، وتكون الضباب على الأجزاء الساحلية من مكة المكرمة والمنطقة الشرقية. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم في تجوال. لكم منا كل الشكر والامتنان على متابعتكم لنا، وكذلك شكرا لضيوفنا الكرام الذين كانوا معنا ورفقونا في رحلة تجوال. تقبلوا تحيات فريق العمل هذا اليوم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، وكنت معاكم نهى الجديبي من أمام المايك، وهذه تحيات زميلي المخرج وسام غازي بحا. شكرا لكم، وغدا بمشيئة الله تعالى لنا موعد ولقاء. في أمان الله، مع السلامة.
2: تجوال على جدة FM.

على هواك. خلف الأشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري، اخراج اسامة باريان.

لماذا ننظر إلى الساعة حتى ونحن نعرف كم الوقت؟ نرفع أعيننا إليها عشرات المرات في اليوم، ننتظر موعداً، نحسب الدقائق، نستعجل ساعة الوصول، أو نطمئن فقط عندما نعرف أننا ما زلنا في الوقت. لكن كيف بدأ الإنسان أصلاً في قياس الوقت؟ قبل الساعات التي نعرفها اليوم، لم يكن هناك عقرب يتحرك على قرص. كان هناك شيء أبسط بكثير، ظل يتحرك مع الشمس.

ومع ملاحظة تغير الظلال بدأ الإنسان يربط حركة الشمس بمرور الوقت، ثم ظهرت الساعات الشمسية التي استخدمت موضع الظل لتقدير ساعات النهار. لكن المشكلة كانت واضحة، ماذا يحدث عندما تغيب الشمس؟ هنا ظهرت

طرق أخرى لقياس الزمن باستخدام الماء والرمل ثم الساعات الميكانيكية التي اعتمدت على حركة منتظمة يمكن عدها. ومع تطور الساعات تغير مفهوم الوقت نفسه، لم يعد مجرد شروق وغروب، أصبح دقيق.

فتصل بالدقة إلى مستوى مختلف تماماً، إذ تعتمد على ترددات ثابتة في الذرات لتحديد الثانية. والغريب أننا كلما تطورت الساعة أصبح الوقت أكثر حضوراً في حياتنا، نحدد به مواعيد الطائرات والعمل والدراسة والاجتماعات. حتى الهاتف الذي في يدك لا يخبرك بالوقت فقط، بل ينظم لك جزءاً كبيراً من يومك. لكن هل يتغير الوقت نفسه عندما نشعر به بطريقة مختلفة؟ 5 دقائق قبل موعد مهم قد تبدو طويلة جداً، و5 دقائق مع شخص نستمتع بوجوده قد تمر وكأنها لحظة. الساعة لم تتغير، العقارب لم تسرع، لكن إحساسنا بالوقت تغير، وهنا تظهر مفارقة جميلة. نحن نقيس الوقت بأدوات دقيقة جداً، لكننا نعيشه بطريقة لا يمكن للساعة أن تقيسها. فالساعة تستطيع أن تخبرك أن دقيقة مرت، لكنها لا تستطيع أن تخبرك ماذا حدث داخل تلك الدقيقة.

0: قد تكون دقيقة انتظار، أو دقيقة فرح، أو دقيقة غيرت شيئاً في حياتك. ولهذا حين ننظر إلى الساعة مرة أخرى، ربما نحن لا نسأل فقط كم الوقت، بل نسأل من دون أن نشعر كم بقي من الوقت.
1: خلف الأشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري، اخراج أسامة باريان.
2: قد تظن ان التغيير يحتاج الى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من ابسط العادات: اطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: السر بكبسة سر.
5: سكانر في جيبك وإنت ما تدري؟ جاك العقد اللي تستناه، ألف مبروك، بس قالوا لك سوي سكان وأرسله PDF، وأنت تبدأ تدور تطبيق السكانر. وقف، إذا جوالك يشتغل بنظام iOS السكانر أصلا موجود عندك. افتح النوت، تطبيق الملاحظات، ومن المرفقات اختار سكان دوكيومنت، وجه الكاميرا على الورقة.

0: وجهازك راح يتعرف على حدودها ويصورها لك كسكان مرتب. عندك أكثر من صفحة؟ كمل تصويرها واحدة ورا الثانية، وبالنهاية يحفظ لك المستند PDF، وتقدر حتى تضيف توقيعك عليه من نفس الجوال، يعني عقد، فاتورة، ورقة مدرسة، أو حتى مستند مستعجل. ما تحتاج تصورها صورة عادية وتحاول تقص أطراف الطاولة من حولها، ترى السكانر في يدك من بدري، فعلها بكبسة زر.
1: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM. خلاصة:
2: تحاول إنجاز كل شيء دفعة واحدة فتجد نفسك في النهاية لم تنجز شيئا يذكر. الجواب يوضحه غاري كيلر في كتابه الأداة الواحدة. تشتيت الجهد بين مهام كثيرة هو السر الخفي خلف ضياع الوقت. السر العملي في كتاب الأداة الواحدة يكمن في سؤالك الدائم لنفسك: ما هي الخطوة الواحدة التي لو فعلتها لأصبح كل ما عداها سهلا أو غير مهم؟ تذكر، التركيز على هدف واحد عظيم أفضل 1000 مرة من التشتت بين أهداف صغيرة، كما يوجهنا كتابك.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة FM.
3: سعوديون على جدة FM مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
4: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، ومن جنيف جاءت قصة نجاح سعودية جديدة، قصة أمل البلوي التي حصلت على الميدالية الفضية في جنيف عام 2026 عن ابتكار طبي يحمل فكرة واعدة لحماية أهم عناصر الحياة، وهي أكياس الدم الذكية التي توظف بتقنية النانو للمساعدة في الكشف المبكر على سلامة الدم قبل نقله إلى المريض. قد يبدو كيس الدم للوهلة الأولى مجرد وسيلة لحفظ الدم ونقله، لكن أمل البلوي نظرت إليه من زاوية مختلفة. سلامة الدم المنقول تمثل جانباً أساسياً في الرعاية الصحية، لأن أي خطوة إضافية تساعد على التحقق من جودة الدم وسلامته يمكن أن تكون ذات أهمية كبيرة. وهنا تكمن قيمة الابتكار الذي قدمته أمل، فبدلاً أن يكون كيس الدم مجرد حاوية، تحولت الفكرة إلى مفهوم أكثر تطوراً، كيس دم ذكي يمكن أن يقدم معلومات مبكرة تساعد المختصين على اتخاذ القرار المناسب قبل نقل الدم. وتأتي تقنية النانو هنا كأحد العناصر الرئيسية في الابتكار، لما تتيحه من إمكانية التعامل مع المواد والمؤشرات على مستوى بالغ الخطورة. وتطوير تقنية استشعار دقيقة يمكن توظيفها في المجالات الطبية. وفي جنيف عام 2026 استطاعت أمل حامد البلوي أن تحصد الميدالية الفضية عن ابتكارها في مجال أكياس الدم الذكية، ميدالية تحمل في معناها أكثر من تكريم، فهي رسالة بأن الابتكار السعودي حاضراً في المجالات العلمية والطبية، وأن الأفكار التي تبدأ من احتياج محلي يمكن أن تصل إلى المحافل الدولية. أمل حامد البلوي اسم سعودية حملت فكرة طبية مبتكرة إلى واحدة من أهم منصات الابتكار العالمية.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jedda_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: في 60 ثانية.
2: آفاق جديدة للملاحة تطلقها الملاحة الجوية السعودية.

0: السعودية بهويتها الجديدة ضمن التوجه الموحد للمنظومة. حضور سعودي مشرف في افتتاح آيتشي ناغويا بحمل الثنائي خليفة العماري ويارا العمري لعلم المملكة. إنجاز علمي عالمي يحصده المنتخب السعودي للمعلوماتية بأربع جوائز في أولمبياد البلقان بألبانيا. عروس البحر الأحمر تتألق بطرح تذاكر جدة إي بريكس لاستضافة افتتاحية الفورميلا إي. وأخيراً، تراثنا يزدهر عبر سوق المزارعين ومزاد العلا للتمور حتى منتصف نوفمبر المقبل.
1: في 60 ثانية.

على هواك. نقاش الآن على جدة FM.

0: السلام عليكم. نعيش يوميا في منازل ومجمعات سكنية ومبان ومرافق عامة نعتمد عليها في تفاصيل حياتنا، من المصاعد والتكييف والإنارة إلى النظافة والأمن وكفاءة الطاقة. ورغم أهمية هذه الخدمات، إلا أن الكثيرين لا يدركون حجم العمل الذي يقف خلف استمراريتها وجودتها. وفي ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المملكة، برزت إدارة المرافق كأحد القطاعات الحيوية التي تسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق الاستدامة والحفاظ على الأصول ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030. في حلقة اليوم من برنامج نقاش نسلط الضوء على مفهوم إدارة المرافق ودورها في استدامة العقارات والمدن وعلاقتها باتحاد الملاك واقتصاديات التشغيل والفرص المستقبلية التي يتيحها هذا القطاع. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي وسام غازي بحة في الإخراج.
1: نقاش على جدة FM.
0: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن إدارة المرافق، التفاصيل الخفية التي تصنع جودة الحياة. وللحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ محسن هجان، خبير تنفيذي في إدارة المرافق والأصول والمدن الكبرى. حياك الله أستاذ محسن. في البداية لو تعطينا وتعطي المستمعين تعريف عن مفهوم إدارة المرافق، وما الذي تعنيه، وأهم المعايير اللي تقوم عليها.
2: الله يحييك أخوي عزام، سعيد جدا لكم بوجودي في قناة جدة، المدينة اللي بدأت فيها مسيرة المهنية. وبالنسبة لموضوع إدارة المرافق، إدارة المرافق هي عبارة عن تخصص مهني يضمن كفاءة البيئة العمرانية وسلامتها وفاعليتها من خلال التكامل بين الأفراد والمكان والعمليات. ولها تعريف محدد في منظمة الآيزو، الجمعية الدولية لإدارة المرافق، وهي وظيفة تنظيمية تحقق التكامل بين الأفراد والمكان والعمليات داخل البيئة العمرانية بهدف تحسين جودة حياة الأفراد وإنتاجية الأعمال الأساسية.
0: يعني نقدر نختصرها بأنها علاقة الإنسان بالمكان.
2: علاقة الإنسان بالمكان وعلاقة الشركة بالمهمة الأساسية التي تؤديها. يعني بمثال، إذا المستشفى، الوظيفة الأساسية للمستشفى هي علاج المرضى. إدارة المرافق هي الأعمال التي

0: تسهم في المستشفى أنها تؤدي العلاج هذا على أكمل وجه.
1: طيب وش الفرق بينه وبين الصيانة والتشغيل، المفهوم اللي احنا دائما نسمع فيه، ولا إدارة المرافق شيء أكبر من الصيانة والتشغيل؟
0: الصيانة والتشغيل كما تفضلت أنت أيوه هي جزء من إدارة المرافق.
1: نعم.
0: تنحصر فقط في أعمال يومية روتينية للمعدات والأجهزة الموجودة بالمبنى.
1: طيب لماذا كثير منا ما يعرف هذا الدور أو حتى مفهوم إدارة المرافق، مع أن يعني نعيش أثرها يوميا سواء في أماكن عملنا، في المستشفيات كما ذكرت، في المرافق العامة، في المولات، في غيرها من الأماكن اللي نرتادها بشكل يومي؟
0: صحيح جدا. هو كمجال عمل هو ما هو قديم ترى، يعني بداية إدارة المرافق عالميا لم يتم تعريفه في سوق العمل إلا من أظن حوالي 50 سنة أو أقل، يمكن 30، لا يحضرني التاريخ فقط، ولكنه مجال جديد. وحتى في الجامعات ما في مجال اسمه إدارة مرافق. في بعض الجامعات العالمية الآن بدأ يتم إضافته كمجال تخصص مهني، والسبب الرئيسي يعود إلى أن الأعمال التي تقوم بها إدارة المرافق دائما في الخفاء، يعني
1: غرفة خلف الكواليس كما يقال،
0: خلف الكواليس، غرف التحكم، غرف الكهرباء والميكانيك، الأشياء التي لا يراها الناس. ومردودها هو أنه الحياة طبيعية، يعني مجرد ما يكون فيه مشكلة، مصعد عطل مثلا، وقتها يبان الدور حق إدارة المرافق في الاستجابة للعطل.
1: طيب خليني أسألك أستاذ محسن، أنت ما شاء الله يعني متخصص وخبير في إدارة المرافق، وحتى وصلت إلى إدارة مرافق يعني هامة، يمكن الآن أنت في الـ PIF أو صندوق الاستثمارات، لك علاقة بإدارة مرافق خاصة بصندوق الاستثمارات. وش التخصص اللي الشخص يدرسه عشان يوصل إلى أنه يصبح خبير أو مدير في إدارة المرافق؟
0: هذا ردا على ما تم ذكره قبل قليل، أنه ما في تخصص اسمه إدارة مرافق، ولكن إدارة المرافق هي عبارة عن إدارة. حلو. فن الإدارة لازم يكون عندك مجموعة من الخبرات سواء هندسية أو إدارية أو مالية مجتمعة مع بعض، علشان تقدر توصل لمرحلة أنه تمسك محفظة عقارية وتديرها كقطاع إدارة مرافق.
1: طيب
0: في بعض الناس يشترطون هندسة، ولكن أنا أختلف مع التوجه هذا، لأن في الإدارة حقة المرافق في أمور هندسية، في أمور مالية، في أمور تقنية لها علاقة بالكمبيوتر والحوسبة، مجال واسع جدا، وما لا يجوز أن تحصره في موضوع الهندسة فقط.
1: طيب وش أبرز الخدمات اللي تندرج تحت إدارة المرافق؟
0: أبرز الخدمات هي يسمونها الهارد سيرفيسز، اللي هي إدارة المرافق اللي تعني بالمبنى والأجهزة اللي يحتويها هذا المبنى من معدات وكهرباء والذي منه، والسوفت سيرفيسز اللي هي الخدمات المساندة كالتنظيف والتشجير والأمن والسلامة، يعني بالمختصر أي شيء له علاقة بالزوار والأشخاص اللي يعيشون في ذا المكان.
1: السكوريتي أو الأمن الموجود في أي مرفق يندرج تحت إدارة المرافق،
0: خدمات المساندة. نعم.
1: طيب أنا أستأذنك أستاذ محسن وأستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
3: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة اف ام.
5: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة أف أم.
7: على هواك. نقاش على جدة اف ام.
8: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن إدارة المرافق، التفاصيل الخفية التي تصنع جودة الحياة. وضيفنا هو الأستاذ محسن هجان، الخبير التنفيذي في إدارة المرافق والأصول والمدن الكبرى. أستاذ محسن، متى يشعر السكان أو المستخدمون أو الزوار لأي مرفق بأهمية إدارة المرافق؟
9: تبرز الجانب الخاص بإدارة المرافق في حال وجود مشاكل. إذا كانت الحياة سهلة والأمور طيبة وما في أي مشاكل، الأمور على ما يرام، هذا معناته أن إدارة المرافق يؤدون دورهم بأكمل وجه. مجرد ما تبدأ المشاكل تطلع سبب تدهور الخدمات أو أي مشاكل عطل أخرى، هذه سببها سوء إدارة المرافق. ولكن في جانب الطوارئ، أحياناً تكون الصيانة على أكمل وجه ولكن يصير في عطل فجأة، ردة فعل إدارة المرافق وآلية التعامل مع هذه المواقف لها دور كبير جداً في سلامة وراحة الزوار والسكان، وهنا تبرز الأهمية.
8: نعم، طيب لو انتقلنا إلى محور مهم اللي هو اتحاد الملاك ودوره في استدامة العقار. اليوم في كثير من العماير اللي فيها شقق تمليك، في بعض العماير طبقت اللي هو اتحاد الملاك، وبعضها ما زالت اجتهادات وجروب لسكان العمارة، واحد يتطوع من السكان ويكون هو اللي يجمع. يعني أنا أتكلم لك عن المفهوم اللي موجود لدى البعض، يجمع القطة، واحد يدفع واحد ما يدفع، واحد يقول لك أنا ساكن في الدور الأول ليه أدفع صيانة للمصعد، ويعني يحصل بعض الإشكالات. أبغى أعرف منك ما الدور الحقيقي لاتحاد الملاك.
9: الدور الحقيقي لاتحاد الملاك هو تولي مهام إدارة وصيانة العقار بالنيابة عن الملاك الآخرين، وعبارة عن مجلس يتم تشكيله وله ترى يعني ضوابط وقوانين واشتراطات، ويعني الهيئة العامة للعقار ما قصروا للأمانة في تنظيمات ولوائح تنظيمية، وهذه الجمعية يطلع لهم ترخيص ويتم تسجيلها في الجهات المعنية. ما في أي مجال للاجتهادات الشخصية، في نظام واضح والاشتراطات وله شهادة تطلع. ودور مهم جدا في التفرغ لإدارة العقار من جهة صيانة وتغيير المواد التي لازم تتغير، مثلا
8: الصيانة الدورية،
9: الصيانة الدورية وتغيير الأصول وإنشاء ميزانية واضحة. يعني أكبر مشكلة موضوع زي ما تفضلت، أنا ليش أدفع وليش ما أدفع، هذه كلها لها دراسات يتم تحضيرها وتقديمها والموافق عليها من قبل الملاك أجمعين. في حال الاستفادة من بعض الملاك بجزء من العقار وعدم الاستفادة من الجزء الآخر، هذه يتم دراستها ومناقشتها والاتفاق عليها من البداية.
8: طيب
9: ويطلع لها سندات دولة يتم محاسبة الملاك اللي ما بيدفعوا أو غير منتظمين في الدفع.
8: طيب ليه إلى الآن هذا المفهوم ما وصل للناس أو ما شعروا بأهميته؟
9: لأنه في البدايات، يعني أولا نفس العقار، الفكر للعقار اختلف. الآن نرى تطور رائع في التطوير العقاري في السعودية، يعني أنا نتكلم على مجمعات ومجمعات فيها خدمات مشتركة ومن مسابح وحدائق وما إلى غيره، ما كانت فيه هذه الأشياء زمان، كانت عمارة وبناء جدا بدائي، مصعد وصلى الله بارك. الآن لا، التعقيدات اللي جت مع البناء تتطلب وجود كيان يدير العقار هذا، ما ينفع أن يترك.
8: الآن نظام اتحاد الملاك ملزم ولا إلى الآن ما أصبح؟
9: لا، هو اشتراطات، أتوقع أنه أكثر من 40 عقار يشترط أن يكون له اتحاد ويحاسب إذا ما في إدارة اتحاد ملاك.
8: 40 عقار، يعني 40 مثلا عمارة ولا 40 شقة؟
9: 40 شقة و40 مالك.
8: معظم العماير ما فيها 40، يعني بالكثير 10 شقق مثلا.
9: في هذه الحالات العقار ما هو معقد لدرجة تتطلب أنه يكون فيه له ميزانية مرصودة وتكاليف قوية.
8: طيب
9: هذا العدد قليل فما بيكون فيه مشاكل غالب.
8: طيب في هذه الحالة، بحكم أنه أنت خبير في إدارة المرافق، وش اللي تنصح فيه أصحاب هذه الشقق في عمارة مثلا فيها 10 شقق؟ كيف يعملون آلية لصيانة المصاعد، لدفع فاتورة الإنارة في مدخل العمارة، صيانة مثلا اللمبات إذا انحرق منها شيء، حتى مثلا اللي هو راتب الحارس، كيف تنصحهم أو ما هي الخطوات اللي تنصحهم لإدارة هذه العمارة بحيث أنه ما يحصل مشاكل؟
9: أولا الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على 7 جار، فبحكم أنهم جيران أنصح أنه يجتمعون مع بعض ويتم تكليف أحد منهم بالمهام اللي تخص بالصيانة والتشغيل للعمارة، والتي حتكون قليلة جدا بحكم أنه العقار ما هو معقد. رفض ميزانية، الآن الحمد لله احنا في خير ونعمة، الكمبيوتر والأجهزة اللي فيها أنظمة جدولة الميزانيات وصارت في متناول الجميع. أقترح أن يكون أحد من الملاك يتولى هذه المهمة ويشارك الملاك الآخرين بتحدياته اللي يواجهها. وبالنسبة للمصعد أنا أنصح وبشدة أنه يكون في عقد صيانة مع شركة تفاديا للأمور اللي لها علاقة بالأمن والسلامة، خصوصا انه المصعد والكهرباء اكثر أنظمة اللي تسبب لي مشاكل لها علاقة بضرر يخص الأمن والسلامة للسكان.
8: هذه عقود الصيانة تكون سنوية
9: طبعا ورمزية جدا، يعني ما تكلف شيء.
8: أيوة. طيب لو بترتب لي أهم الأمور اللي يحرصون عليها من الأهم إلى الأقل أهمية.
9: الأهم المصعد، ثانيا شبكة الكهرباء، ثالثا شبكة السباكة، ورابعا الصيانة العامة
8: والنظافة.
9: بالنسبة للنظافة، الصيانة العامة هو نظافة الحوش والمناطق المشتركة، وأخيرا تنظيم المواقف والأشياء. هذه المفروض أنه تكون مرة واحدة بس وقت
8: خلاص كل واحد يعرف موقفه وخلاص، يعني هذه ما فيها مشاكل كثيرة. لكن يمكن اللي بيشوفون فيه تكلفة عالية اللي هو موضوع اللي هو صيانة المصعد.
9: نعم.
8: وهو كما ذكرت يعني أستاذ محسن له علاقة بالسلامة، فيكون أولوية قصوى،
9: لأن اللي تم ملاحظته أنه في تساهل في موضوع المصعد وتسبب ترك هذا العنصر من دون صيانة تزيد تكلفة الإصلاح وما تكون في متناول الجميع. واللي يتم تفادي هذه المشكلة لازم يكون في آلية صيانة من بداية عمر العقار ومن بداية عمر المصعد.
8: طيب لماذا أستاذ محسن يعد اتحاد الملاك عنصر مهم في المحافظة على العقارات المشتركة؟
9: أولا لأنه قيمة العقار راح تكون فيه إذا تم الصيانة في العقار على أكمل وجه. يعني إذا تمت الصيانة الدورية المستوى اللي بيكون عليه العقار هو بيكون المستوى المطلوب. قيمة العقار بتحددها الصيانة الدورية، لأن إذا لم يتم صيانة دورية حيكون فيه اهدراء في العقار، حيكون فيه مشاكل، حيكون فيه مصاريف كثير للإصلاح وإعادة الإصلاح، وفي الآخر عمر العقار الافتراضي بيكون أقل.
8: طيب وش العلاقة بين اتحاد الملاك وشركة إدارة المرافق؟
9: اتحاد الملاك هي اليد العليا في إدارة شركة المرافق. هم اللي يدرونها بشكل يومي ويحرصون أنه ما تم الاتفاق عليه في العقد يتم تنفيذه على أرض الواقع، ويضمنون حدهم وحد بقية الملاك.
8: طيب من خلال خبرتك أستاذ محسن، كم مثلا تبلغ كلفة صيانة عمارة من 10 شقق بشكل شهري؟
9: هذا سؤال واسع، ولكن أنا أجيب لك هي بالنسبة. المفروض أنه لا تتجاوز قيمة الصيانة من 10 إلى 15% من صافي من العائد اللي جاء من العقار. يعني أنا العقار حقي 100,000 مثلا، حلو، المفروض تكلفة صيانة العقار لا تتجاوز 10 إلى 15% من 100,000.
8: هذا بشكل سنوي؟
9: هذا العرف بشكل سنوي. نعم.
8: طيب كيف يمكن تحقيق التوازن بين جودة الخدمات وتكلفة التشغيل؟
9: هذه تبدأ من التصميم ونوعية المواد المستخدمة وتصميم المبنى والصيانة الدورية من بداية تسليم العقار من المقاول إلى أن شاء الله.
8: والآن فيها اللي هو الكود البناء السعودي، في تفاصيل مهمة جدا لها علاقة برضو ببند الصيانة واستدامة العقار.
9: طبيعي. الآن في اشتراطات جديدة مثلا في موضوع نوعية العوازل والتي تسهم في ترشيد، لأن إذا في عوازل في الصيف ما تحتاج أنك تشغل المكيفات على أعلى طاقة، وفي الشتاء ما تحتاج أنك تشغل الدفايات على أعلى طاقة، وهذا جانب واحد. فكود البناء يحمي المبنى ويحسن الاستدامة. نعم. ولكن المشكلة تكمن في التصميم ونوعية المواد المستخدمة. نعم. في أحيانا كثيرا نلاحظ أنه المادة هذه أو المنتج هذا جاي من برا السعودية،
8: غير مطابق للمواصفات،
9: غير مطابق المواصفات، وصعب جدا توفير بديل له.
8: طيب أنا أستأذنك أستاذ محسن وأستأذن مستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
7: نقاش على جدة اف ام. الدوري الأهم بالمنطقة.
10: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
7: بنجومه العالمي وإثارته اللي ما تنتهي.
11: حاول عدى، الله الله.
7: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
12: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل، وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
7: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: على هواك. نقاش على جدة اف ام.
1: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن إدارة المرافق، التفاصيل الخفية التي تصنع جودة الحياة. ضيفنا هو الأستاذ محسن هجان، الخبير التنفيذي في إدارة المرافق والأصول والمدن الكبرى. أستاذ محسن، لو انتقلنا إلى محور اقتصاديات التشغيل ورسوم الخدمة، أول شيء ما المقصود باقتصاديات التشغيل؟ هل هذه الاقتصاديات هي نفسها اتحاد الملاك اللي يدفع السكان فيها رسوم، ولا مفهوم آخر أو أوسع؟
2: حياك الله أخوي عزام. بالنسبة لاقتصاديات التشغيل،

0: هي جزء من مهام اتحاد الملاك، وأنا أشير إلى اتحاد الملاك بحكم أنه في المعنى اللي أنه إدارة المرافق وإدارة الأصول. الاقتصاديات التشغيل أو فيما يعرف بـ Asset Life Cycle Modeling هي عبارة عن خطة يتم وضعها لفترات مثلا من 25 إلى 35 سنة، يتم فيها دراسة التكاليف الصيانة السنوية المحتملة للسنوات القادمة، ويتم من خلالها تحديد رسوم الخدمة اللي يتم دفعها من قبل الملاك. وهذه الاقتصاديات مهمة جدا فيما يتعلق بإدارة الميزانيات للأفراد. مثال، لو أنا عندي شقة في مجمع سكني، علشان أدير ميزانيتي أفضل أنه يكون عندي مبلغ ثابت أدفعه كل سنة كرسوم خدمة. حلو. لو لم تتم عمل هذه الدراسة هيكون في تفاوت في سعر رسوم الخدمة من سنة إلى أخرى، لأن الدراسة تكون مبنية على حياة المعدات حسب فرضية المصنع. مثلا الكمبرسر حق المكيف 5 سنوات، في رصد هذه الميزانية حيتم تحديد المبلغ بعد 5 سنوات بالتكلفة هذه. الدراسة هذه تحسب سنويا تكلفة الصيانة وتسوي لها متوسط، ويتم فتح حساب يسمونه اسكرو اكاونت توضع فيه هذه الفلوس، ويتم صرفها على حسب الاحتياج، وتتم مراجعتها سنويا والموافقة عليها من قبل الملاك. طيب، هي شيء مهم جدا جدا في أي مبنى.
1: طيب، لماذا ترتفع رسوم بعض المجمعات بعد عدة سنوات؟ الاستهلاك الطبيعي مثلا، ولا العمر الافتراضي، ولا الصيانة أحيانا تكون فيها اختلالات؟
0: قد تكون جميع ما ذكرت، ولكن السبب الرئيسي أن لم يتم رصد ميزانية واضحة لتكاليف الصيانة على السنوات القادمة. فمثلا بعد 10 سنوات كمية المعدات اللي وصلت حياتها لازم تتغير مرتفعة جدا، وهذا راح يؤدي إلى ارتفاع رسوم الخدمة، والشيء اللي راح يواجه رفض من الملاك أو بعض الملاك، وتبدأ تدخل الحلقة المفرغة اللي ما جمعنا رسوم الخدمة، ما نقدر نصلح، ما نقدر نسوي، تبدأ الخدمات بالانهيار، ويبدأ تكلفة الصيانة ترتفع علشان ترجع للمرحلة الصحيحة.
1: طيب، لو رجعنا للمثال اللي بدأنا فيه في قبل الفاصل، اللي هو موضوع العمارة اللي فيها 10 شقق، تشوف انه الموضوع يستاهل تخطيط طويل المدى على مثلا 10 سنوات 20 سنة؟
0: لا، على العماير او المباني البدائية ما تحتاج، ولكن يفضل أن يكون في دراسة مسبقة للأشياء اللي تكلفة تصليحها مرتفعة، زي مثلا المصعد، في لك عمر افتراضي للمصعد ولازم تسوي له صيانة مرتفعة الثمن كتغيير مثلا الأحبال أو معدات رئيسية أو تغيير المصعد بالكامل لأن عمره الافتراضي انتهى. فهذه يفضل أنه الملاك يتناقشوا فيها فترة من قبل عشان يتم رصد ميزانية لمعالجة المشاكل هذه في المستقبل، ولكن ما تحتاج دراسة مكثفة.
1: طيب، كيف يمكن لقرار في تصميم المبنى أن يؤثر في التشغيل لسنوات طويلة مقبلة؟

طبعا في جانب التصميم كما تفضلت سابقا وقلت انه المواد المستخدمة هي جزء، ولكن سبب آخر قد يكون طريقة تصميم المبنى.

0: أو تجيب شركة مختصة، أو يعني تكاليف ما لها داعي مثلا عشان تغير لمبة ب10 ريال.
1: طيب، وش أبرز الـ الأخطاء التصميمية اللي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل؟
0: هذه واحدة منها. ممكن الواجهات الزجاجية اللي تم تركيبها بطريقة مثلا صعب الوصول لها، في بعض المشاريع اللي فيها بنى تحتية يكون في عشان توصل للمرفق أو الخدمة اللي تبغى تسوي لها صيانة لازم إذا أنك تسوي كسر في الشارع أو يكون في تهريب وما تدري عنه. مشاكل تصميمية كثير، في بعض الأحيان يكون طريقة وضع وحدة التكييف الكبيرة في الأبراج الكبرى مثلا، تلاقي وحدة التكييف في مكان وتحتها في خدمات مثلا حقت نظام الحريق وكيابل الكهرباء، فما تقدر توصل لوحدة التكييف عشان تسوي لها صيانة. والأمثلة كثير كثير جدا على هذا الموضوع.
1: طيب، هذه ما تدخل تحت بند الضمان؟
0: لا، الضمان يشمل المعدة وكيف تم تركيبها، لكن فين تم وضعها وإذا كانت تم تركيبها بحسب التصميم اللي تمت الموافقة عليه مسبقا ما يشملها الضمان.
1: طيب، كيف يسهم اشتراك مختصين في التشغيل في مراحل التصميم المبكرة في تجنب هذه الإشكالات؟
0: هذا فعلا شيء بدأ الآن تطبيقه في يعني بدأت أشوفه في سوق المال إدارة المرافق في السعودية، أنه في مراحل التصميم الأولى يتم مراجعة التصميم من قبل مختصين في إدارة المرافق. وقد سبق لي واشتغلت في مشروع طريق الملك عبد العزيز اللي في مكة، وراجعنا مخططات التصميم المبدئية من جهة تشغيلية، ويتم فيها رصد البنود اللي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الصيانة والتشغيل، أو المقترحات اللي يفضل أنه يتم إضافتها لتسهيل عملية الصيانة والتشغيل بعد الإنشاء.
1: طيب، أنا أستأذنك أستاذ محسن وأستأذن مستمعينا الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة اف ام. مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: نتشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا،
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
5: جدة اف ام على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: أكبر لا إله إلا الله لا إله
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل

0: إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: على هواك. نقاش على جدة اف ام.
1: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن إدارة المرافق، التفاصيل الخفية التي تصنع جودة الحياة. ضيفنا هو الأستاذ محسن هجان، الخبير التنفيذي في إدارة المرافق والأصول والمدن الكبرى. أجدد الترحيب بك أستاذ محسن. أين يقف قطاع إدارة المرافق اليوم في المملكة؟
2: المملكة تشهد حجما كبيرا من التطور والمشروعات الآن في ظل المشاريع الكبرى اللي تقوم بها صندوق الاستثمارات العامة، وما نراه على المشهد من سواء نيوم البحر الأحمر وحتى غيرها من الشركات العقارية المحلية في مجال التطوير العقاري. هذا كله يوحي إلى أن سوق إدارة المرافق السعودية سوق واعد جدا، وتبلغ حجم نسبة النمو في هذا القطاع تقريبا 10% سنويا، وأتوقع أنه يتدبل خلال 5 سنوات القادمة.
1: طيب، وش أبرز الفرص اللي يوفرها هذا القطاع للشباب السعودي؟
2: قطاع إدارة المرافق قطاع واسع جدا من حيث المسارات المهنية، يعني في عندك تشغيل وصيانة، في إدارة ميزانيات، إدارة عقود، إدارة أصول، إدارة أنظمة المرافق والطاقة والصحة والسلامة، إدارة علاقات العملاء. فمجال واسع جدا، الشاب بيقدر يختار مجال يمسك فيه ويبني مسيرته الطويلة.
1: طيب، وش المهارات والمؤهلات المطلوبة لدخول هذا المجال؟
2: كل المهارات موجودة، كل المجالات مفتوحة. إدارة المرافق كلمة عام، زي ما تفضل سابقا، في إدارات مهنية لها علاقة بعلوم هندسة، في إدارات لها علاقة بخبرات تحتاج إلى أمور مالية ومحاسبية. إدارة المرافق عبارة عن مجموعة من الخبرات المتراكمة التي تعكس الفهم لمن يريد أن يصبح مثلا مدير أو صاحب قرار في هذا المجال، فهي خبرة تراكمية.
1: طيب، وش نصيحتك لمن يريد دخول هذا المجال؟
2: إن يتعلم أنه لازم يبدأ من المبنى ويصبر، يعني لا تستعجل، هذا المجال فيه خبرة تتراكم مع الوقت، وكل مشروع وكل مشكلة تمر عليك تضيف لك معرفة نوعية. فالميدان هو البداية، فهم العقود والأرقام وتعلم التقنية والصبر.
1: اليوم بتنا نسمع بمفاهيم مثل الاستدامة، كفاءة الطاقة. كيف يمكن أن تتحول الاستدامة وكفاءة الطاقة إلى ممارسة تشغيلية يومية؟
2: لها أنظمة ودراسات عالمية تم تحديدها. مثلا يعني في ما يخص النفايات والتبريد، يتم رصد آلية محددة تحفظ مستوى الاستهلاك في حدود المطلوب. يعني ما تجي تحط المكيف على 16، حطه على 24 مثلا، أو في الأدراج الكبرى يعني لا تطفي المكيف في الليل وترجع تشغله الصباح، الطاقة المهدرة تكون مرتفعة. فلها ضوابط ولها آليات يتم وضعها وتنفيذها.
1: ما دور إدارة المرافق في تحقيق الاستدامة البيئية؟ اليوم في عندنا اهتمام بموضوع البيئة، وش الدور اللي تلعب إدارة المرافق في هذا الجانب؟
2: أدوار عدة، يعني فيما يخص استهلاك الطاقة، أول دور مراقبة الاستهلاك. يعني وهذا شيء بدأت الجهات الحكومية تطبيقه، مثلا فواتير الاستهلاك حقة الموية والكهرب، لازم يكون فيها تفصيل، وإدارة المرافق تتابع الاستهلاك يوميا، وإذا تم رصد ارتفاع غير مبرر يتم التحري في الموضوع لإيجاد حل. إذا كان في مشكلة يتم تصليحها، أو إذا كان في سوء استخدام يتم هذا التواصل مع الجهة ورفع مستوى الوعي والإرشادات. فلها جوانب كثير جدا فيما يخص الترشيد في استهلاك المياه. نفس الشيء يتم مراقبة الاستهلاك يوميا ورصد أي استهلاك غير مضر. فيما يخص الأجهزة اللي في المبنى كإضاءة، الإضاءة الآن في عندك الـ LED
1: الموفرة للطاقة
2: جدا قليل، موفرة للطاقة، وهذه هذا الشيء برضو له علاقة بالأصل كتكلفة. يعني إذا رحت على مبنى وبغير الإضاءات كلها من إضاءة تقليدية إلى إضاءة موفرة للطاقة، هذه تكلفة وقد تكون عالية جدا إذا برج. فالأولى أن اللمبة اللي تخرب غيرها بوحدة استهلاكها أقل بنفس الكفاءة.
1: طيب أستاذ محسن، اليوم نحن نعيش في عصر الذكاء الاصطناعي والرقمنة، وش دور هذه التقنيات في قطاع إدارة المرافق؟
2: أهم نظام في أي برج أو أي مبنى معقد حاجة اسمها Building Management System، وعبارة عن برنامج مختصر، يعني التشبيه أنه مخ المبنى. عن طريق هذا البرنامج يتم التعرف على جميع مكونات المبنى وأدائها. الذكاء الاصطناعي الآن وصل لمرحلة في هذا البرنامج إلى تنبؤات مشاكل مستقبلية من قراءات هي للمعدة. مثال جهاز المكيف، المطور، وإدارة قراءة الحساسات، قراءة الهواء، تعطي مؤشرات إلى أن كفاءة المعدة ما هي بالمستوى المطلوب. يتم إرفاع الملاحظة، والفني يزور الموقع ويشوف المعدة ويتم فحصها، وإذا في خلل يتم علاجه قبل ما توصل مرحلة التعطيل أو أنها توقف تماما.
1: لأن التكلفة

0: بعد كذا بتكون أعلى بكثير.
1: التكلفة لو تم تركها بتكون أعلى بكثير طبيعي.
0: طيب سؤالي الأخير لك أستاذ محسن، كيف تتخيل مستقبل إدارة المرافق خلال السنوات المقبلة؟
1: أتوقع أنه في ازدهار، وكما ذكرت سابقا المشاريع اللي طالعة عندنا معقدة جدا وتتطلب نمو واستثمار في هذا المجال، وفرصة واعدة لكل السعوديين. والآن بدأنا نشوف شركات محلية على مستوى عالمي بدأت تطلع ويؤدون دور ومستوى كشركة أجنبية أو كشركة على مستوى عالمي، وأتوقع أنه نحن في الازدهار وهذه جسر البداية.
0: ودائما نقول أنه الصيانة الدورية لأي مرفق هي اللي تحافظ على عمره الافتراضي لأطول مدة ممكنة، والإهمال دائما حتى لو في يعني في في في مبنى صغير يمكن بعد سنتين تلاحظ كأنه زاد عمره 10 سنوات. نعم. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ محسن هجان الخبير التنفيذي في إدارة المرافق والوصول والمدن الكبرى، شكرا لك على كل هذه المعلومات.
1: يعطيك العافية أخوي عزام، وشكرا لاستضافتكم لي في هذا البرنامج الجميل.
0: نعم. الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم. نلقاكم إن شاء الله غدا في نقاش جديد، نقاش للحديث بقية، في أمان الله.
2: نقاش على جدة FM.

0: على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
3: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
6: في 60 ثانية.
7: آفاق جديدة للملاحة تطلقها الملاحة الجوية السعودية بهويتها الجديدة ضمن التوجه الموحد للمنظومة. حضور سعودي مشرف في افتتاح آيتشي ناغويا بحمل الثنائي خليفة العميري ويارا العمري لعلم المملكة. إنجاز علمي.

0: عالمي يحصده المنتخب السعودي للمعلوماتية بأربع جوائز في أولمبياد البلقان بألبانيا. عروس البحر الأحمر تتألق بطرح تذاكر جدة إي بريكس لاستضافة افتتاحية الفورميلا إي. وأخيراً، تراثنا يزدهر عبر سوق المزارعين ومزاد العلا للتمور حتى منتصف نوفمبر المقبل.
1: في 60 ثانية.
2: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: متشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
5: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
6: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
7: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
6: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
5: طيب وش الصح؟
2: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.

0: على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
5: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
6: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
7: في الزحمة الآن على جدة FM.

مسيتوا بس بالخير أصدقائي والسعادة والفرح والسرور. يا أهلي مرحبا فيكم، حياكم الله مع مشوار جديد. جمعني فيكم مع برنامج في الزحمة، بداية أسبوع إن شاء الله يا رب. كيف الويكند أول؟ قلوا لي شلون الويكند. أعتقد الويكند كان حلو، ما أدري الويكند هذا حسيت شوي يعني ما مر زي

رمشة العين حسيتها لا أخذ وقتها، أخذ وقتها هذا الويكند. يعني في فعاليات، بس هو الفعاليات صراحة أنا بالنسبة لي حقت كل أسبوع، يعني كانها نوعا ما فعاليات، والجو يمكن عشان الجو بدأ يتحسن فأعتقد الويكند. قلوا لي أنتوا شو أخبار الويكند، مرة سريع ولا مرة خفيف، أخذ التايم أخذ وقته معاكم؟ أعطوني أنتوا، يلا ابدوا سولفولي الويكند شلون كان معاكم هذا الأسبوع. يا هلا مرحبا فيكم برحلة جديدة ومشوار جديد وزحمة جديدة تجمعني معاكم أصدقائنا من العبد الله من خلف المايك والإعداد، فمسيناكم مسونا وعلى جدة أف أم دائما لاقونا. طبعا ساعتنا الأولى مثل ما تعودنا رح يكون عبارة عن سناكة، وسناكتنا اليوم سناكة الدوافير في العمل صراحة. تعالوا في بيني وبينكم كلمة راس، صراحة في بيني وبينكم كلمة راس، دوافير العمل اللي ما يبون يغيبون، والله لو حرارته ضاربة 45 يقول اتركوني خلوني بروح الدوام. قصة عشق تجمع هذا الموظف والدوام. راح نتعرف عن هذه النوعية من الناس، عشقهم للدوام، حبهم للدوام، شنو ما كان عندهم، شنو ما كان عندهم ظرف، شنو ما كان عندهم يعني شغلة تخليهم تمنعهم انهم يجون الدوام، لكن بيجون الدوام. رح نتعرف عنهم ونسولف حولهم ونسولف عنهم، ولكن ايضا اصدقائي اللي من هذه النوعية، الموظفين والموظفات الدوافير النشيطين المتحمسين، كل اللي عليكم فقط انكم تتواصلوا معي من خلال الواتساب اذاعة جدة اف ام على 800-244-2828.

ساعتنا الثانية أصدقائي رح نروح الـ AI Challenge، التحدي ما بين سارة ومالك. سارونا ومالك هذا الأسبوع صراحة نشيطين وحيل حيل عجبهم الموضوع، حيل أصدقائي عجبهم الموضوع، قالوا لي أمون صراحة موضوع الأسبوع هذا مثل موضوع الأسبوع اللي راح، مرة حلو ومرة سمبتيكي، بس هذا الأسبوع السؤال قالوا لي صراحة السؤال قوي قوي قوي قوي حيل قوي. فسارة من شات الجي بي تي ومالك من شات الجيميناي، بانتظار تفاعلكم معنا إن شاء الله الساعة الثانية على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونا بمفتاح خط هاتف جدة على 012. وطبعا الموضوع موضوع الاي اي تشالنج مطروح بين ايدينكم من خلال منصة اكس على جدة اندرسكور راديو، وايضا على صفحة الشخصية. اتمنى اصدقائي حقيقة حرفيا انكم تدشون على هاي المنصة تعملونا فولو، اول شيء اعملونا فولو، اعملونا واعملوا الاذاعة جدة افهم فولو، وايضا لا تنسون تصوتون وتعطوني رأيكم في موضوع اليوم. قديمك نديمك، لو جديدك أغنات، مع أني أنا صراحة ضد هذه المقولة، الجديد كثير بيكون حلو، الجديد كفاية أنك بتعيش شغلات ما عشتها في السابق، ما تحس أنك قاعد في نفس الروتين وفي نفس الشغلة وفي نفس الحياة، لا بتحس أنك طلعت من الروتين اللي محاوطك، طلعت من الشغلات اللي أنت عايش عليها عمر، سواء كان أصدقاء، سواء كان بيت، سواء كان عمل، سواء كانت أحداث، وهم بعد سواء كانت أغاني جديدة تنعشنا تسعدنا، أغاني صراحة تأخذنا المحطات يمكن إحنا ما عشناها في السابق، ولكن إحنا من خلال برنامج في الزحمة الأحد بيكون قديمك نديمك، أحلى وأجمل المنوعات راح تسمعونها من 4 إلى 6 أصدقائي مع مشوار زحمتكم، مشوار برنامج في الزحمة. الأغاني اللي حابين تسمعونها مع هاتوا السناكة، أبيكم تكتبون حق منو حابين تسمعون اليوم. كل هالأغاني أنا متأكدة راح تنبسطون تستانسون فيها، راح تكونوا مبسوطين ومستانسين ومتحمسين ترى بالأم مع وسام بحة. ويلا يا وسام، وهرد لك يا وسام، معلش يا وسام. وسام الله شد، لا وسام ولا أثر فيه، ما أثر فيه هزيمة أمس، داش بقوة وسام.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة هذه يبغى لها جلسة.

0: ساعة مو أقل من ساعتين.
1: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
0: وتجارب وآراء
1: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
2: استديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: على هواك.
1: في الزحمة على جدة FM.

لا لا صراحة والله ما في أحلى منكم، من جد ماكو أروع منكم. يعني على طول وسام مجرد ما شغل الميوزك مال البرنامج على طول كلكم دشيتم هاتوا السناك. وانا قاعدة من الأول ناطرة أشوف منو اللي رح يقول هاتوا السناك. يعني سنس بس وسام على طول حط الميوزك البرنامج، الكل دش وقال هات السناك يا أمون. وعلشان كلكم دخلتم ومتحمسين وناطرين السناكة وسناكتنا اليوم، باي ذا واي يعني خليني أقول لكم سناكة اليوم حق العالم الدوافير الساعة 4:21 أكيد يعني قروب زحمة الساعة 4 خلاص بصموا وطلعوا بسياراتهم. الدوافير منكم يسمعوني، الدوافير منكم صراحة يسمعوني، يسمعون هذا السناكة. ولكن خلينا نروح نحيي أصدقائنا بما أن احنا بداية الأسبوع ونقولهم حياكم الله وهاتوا السناكة. هاتوا الطيران، هلا هلا، شو اسمعانا شنو هالزين. مساء الخير أمون وعلى فريق العمل، شكرا لكم على هذا البرنامج اللي زين عصريتنا كل يوم. وبلا شك عطونا السناكة، نحن في الانتظار. سعيد القحطاني من الرياض، وبلا شك يا سعيد خذ الطيران، عاش روح سعيد. هلا الرياض، هلا والله. مازن الغانم يحييك الله يا مازن، وحش الزحمة. ويوسام بحب لازم اليوم تاخذون صراحة، مع ان انا شايفته والله مو بعد انا اليوم بذلك مع انه مو مهتم، بس لازم تاخذون صراحه بمعنوياته. هاتوا السناكه واليوم لا ما راح اكون موجوده فيه. عاش يلا عاش مازن، عاش هلا هلا هلا، ترى اتحادي مازن واهلا. عاش والله، عاش الاتحاديه، عاشوا اليوم منتخبنا اليوم الربع باي ذا واي، منتخبنا مع المنتخب الكويتي. نبي صراحه تشعلونا، احنا عارفين جمهور، احنا عارفين جمهور الكويت، ولكن قدام الجمهور اهل الغربيه اكيد اهل الغربيه بياكلونهم حبه. وينك يا الاخضر؟ عبد الله معيدي من جيزان حياك الله والله يعوضك خير. وايضا مساكم ورد وسعاده، لذا ايام الاسبوع لها طعم غير عن الويكند، برامج وفعاليات ما شاء الله اللي يوفقكم. اتوقع سناكه اليوم تمر دام في الدوام. اخوكم محمد الدخيل من الجبال. عاش أهل الشرقية، عاش الجبال، عاش حمد الدخيل والوالدة. وين الوالدة حمد؟ هلا روح حمد، هلا أهل الجبال. أبوي ما شاء الله وين أخذكم، ارحبي ثم ارحبي ثم ارحبي وثم ارحبي بعد. أنت يا أم نورة أمسيكم بالخير، وعلى بنتي نورة سناكي أمون الحق الحماس مليون، حتى أنا الحماس مليون، الحماس مليون، تبغى اخترتك من الناس أغنية. السلام عليكم أبو إلاف، انطر ابو الاف، ما بنعطيه صراحه، ما قال هاتوا الطيران، ما تحمس معانا. السلام عليكم سيدة مينا، شكرا لك محمد رسلان. اول بخصوص الويكند، عمري ما اعرف اعمل ويكند زي الويكند بتاعك ما شاء الله، بتروحي اماكن خطيره، انا عشان كذا الويكند هذا ما كان مره فلة عندي. قولوا ما شاء الله وناس جميلة، متابعك على التيك توك حياك الله يا محمد هذا عطا حتى لو ما قال عطا على التيك توك معاي. بالنسبة للعمل، أنا لو رحت من العمل أتعب قسمانيا، بقالي سنتين ما ريحتش غير الأيام.

0: الدافور، محمد رسلان الدافور، حياه حياه مع انه ما قال هات الاسناكة. ايه هذا انت اللي دافور في المدرسة، اللي مصطفى اللي في المدرسة، الطلاب يعني ينحاشون وانت تقول عطنا لسه على الحصة ما خلصت، يقول سنتين ما ريحتش. ما شاء الله ما شاء الله، قصدي ايه يقول سنتين ماخذ اجازة. طيب منورة منور فيكم، حياك الله يا يزيد، ونروح للسناكة.
1: سناك

اليوم أنا عطيت محمد رسلان لأنه يقول أنا هو ما قال هاتوا السناكة، بس قال أنا بالنسبة للعمل أنا لو ريحت من العمل أتعب جسمانيا، يقول لو ريحت أتعب جسمانيا. الحمد لله بقالي سنتين ما ريحتش غير الأيام المسموحة العطلة الرسمية. اللي رح يقول لي أنا دافور عمل، أنا ما أخذ إجازات، حتى لو إجازة مرضية ما أخذها أداوم، رح أعطيكم طيران اليوم استثنائيا. رح نستمر في الطيران للساعة بعد السناكة. للي يقول أنا زي محمد رسلان أنا مريح، أنا إجازات ما أخذ. وسناكتنا اليوم بتقول هل تشعر بالذنب عندما تغيب عن العمل بسبب المرض؟ تشعرون صديقاتي وأصدقائي، هل تشعرون فعلا لما تغيبون على العمل تشعرون بالذنب؟ عندكم إحساس بالذنب؟ وسام عندك إحساس بالذنب لما تغيب عن العمل بسبب مرض؟ بسبب مرض، مش كذا تبي تفلها ربعك طالعين، ولا أنا صراحة مريضة وش ها قلولوا أنا ياما جيت دوامت. طبعا الصحة أولا وأخيرا، يعني حتى أنا يمكن سمعتوني أجي الدوام وأنا مرة، يعني حتى تقولون يا ما عطيتوني وصفات، وأنا تتذكرون كنت أقول لكم بسوي كتاب وصفات شعبية. فأبي أعرف مين فيكم اللي بيشعر بالذنب لما يغيب عن العمل هو مريض، وهو مريض أبي الدوافير هذول يطلعوا لي في سناكة اليوم. وسناكة اليوم أصدقائي تقول تستيقظ وأنت بتشعر بالمرض، لكن أمامك يوم عمل حافل فتقرر الذهاب إلى المكتب أو تسجيل الدخول والعمل من المنزل رغم حالتك الصحية. ماكو فكة، حتى لو على فراشة، وحتى لو هو تعبان، حتى لو حطي له كمادات، حتى لو حطي له جليكوز، I think مو بس إنه لو على سريرة، I think إنه حتى لو كان في المستشفى بيقولهم جيبوا لي اللابتوب، جيبوا لي اللابتوب خليني أشتغل. شفت يقولك حتى لو بيدخل، حتى لو في المنزل بيدخل ويشتغل، هذا مكينة. أنا بعتبر النوعية من الناس هذه مكينة عمل. أنت لست وحدك، إذ تشير أبحاث إلى أن ما بين ثلث ونصف الموظفين بيواصلون العمل رغم المرض في ظاهرة بتعرف باسم الحضور المرضي. مين اللي عنده الحضور المرضي؟ أنا ما عندي حضور مرضي. عندك حضور مرضي وسام؟ ما عندك حضور مرضي؟ مين اللي عندهم حضور مرضي؟ المرض العضو اللي عنده الحضور المرضي يرفع ايده، حط لي ايده في الواتساب، واتساب اذا عند جده حط لي رفعوا ايدينكم وبشوفكم اللي عندهم حضور مرضي يداومون. ويرى خبراء ان طريقه تعامل الشخص مع المرض بتكشف الكثير عن علاقته بعمله، فضلا عن طبيعه بيئه العمل اللي بينتمي لها. طبعا بتشير بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني إلى أن الموظفين اللي بتتراوح أعمارهم بين 16 و24، شوفوا الموظفين بوي هذا أول واحد سعيد القحطاني، هو عنده الحضور المرضي، عنده هذا الشعور بالذنب إذا ما داوم. أنت مش في جروبنا يا سعيد، بنشوف اللي في جروب سعيد واللي في جروبي أنا وسام. طبعا البيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني بتقول إن الموظفين اللي بتتراوح أعمارهم ما بين 16 و24 سنة أخذوا في المتوسط 2.4 يوم إجازة مرضية العام الماضي، ب 2025 شوفوا 2.4، يعني العدد يعني مرة قليل، مقارنة ب 6.2 لمن تتراوح أعمارهم ما بين 50 و64 سنة. يا ترى ليش الصغار بالعمر اللي كانوا من 16 ل 24 سنة أخذوا إجازات أقل من اللي أعمارهم من 50 إلى 64 سنة؟ طبعا الخبراء بيعزون هالشغلة جزئيا إلى أن الشباب بيعملون بصورة أكبر في وظائف تفتقر إلى الاستقرار، حطوا تحتها مليون خط، عشان كده ما ياخذون إجازات. هذه أول شغلة، إن الشباب هذول الوظائف اللي بيعملون فيها تفتقر إلى الاستقرار. شلون يعني تفتقر إلى الاستقرار؟ يعني بيئة العمل ما فيها عقود، ممكن بيشتغلون بدون عقود، ممكن كونتراكت والكونتراكت مفتوح، ممكن يقولون لهم thank you anytime، شكرا لكم. فما فيها مثلا تأمين وظيفي، ما فيها الحقوق اللي الإنسان ممكن يطالب فيها،
لو مثلا فصلوه ممكن ينفصل بأي وقت. فعلشان كذا هذول تلاقونهم بيعملون بهذه الوظائف بشكل أكبر، متمسكين فيها، الإجازات بيأخذونها أقل، لأنهم أساسا بيفتقرون إلى الاستقرار الوظيفي، وما أدراك في بيئة ما فيها أي استقرار وظيفي. كما أنهم أقل عرضة للإصابة بأمراض مزمنة ومشكلات صحية طويلة الأمد، هذه النقطة الثانية، لأنهم صغار بالعمر من 16 إلى 24 سنة، فالأمراض اللي بتصيبهم بالذات الأمراض المزمنة مثل ارتفاع الضغط، ممكن السكر، بيصابون مثلا بأمراض بشكل سريع أو طويلة الأمد، هم أقل من اللي أعمارهم من 50 إلى 64 سنة. وفي المقابل بيبدو أن الأجيال الأصغر أكثر استعدادا لاعتبار الصحة النفسية جزء أساسي من الصحة العامة، وليس أمرا ينبغي تجاهله والاستمرار في العمل رغم تأثيره. طبعا ارتبط الشعور بالذنب أيضا، مو بس لأن البيئة العمل بتستغل أو بيشغلون في وظائف تفتقر إلى الاستقرار الوظيفي أو أنهم أقل عرضة للإصابة بالأمراض، لا، قالوا أيضا أنه بيرتبط الشعور بالذنب بمدى ارتباط هوية الشخص بعمله، يعني قد إيش الشخص حاب الشغل لأنه لاقي هويته فيه، قد إيش هو مرتبط يعني نفسيا، مرتبط حب. يعني إحنا مثلا هنا صراحة بنشتغل عشان نحب مكان العمل، كثير نحبه لأن نحس هويتنا فيه، في ولاء للمكان اللي إحنا بنشتغل فيه، بنشعر إن بيتنا، بنشعر العمل، إحنا بنأدي عمل نحبه. عشان كده بيقولوا لك أعمل ما تحب، أعمل ما تحب، لأنك لما تعمل اللي بتحبه أنت بتبدع فيه. فيقولوا لكم بعض الموظفين بيعتبرون العمل جزء أساسي من هويتهم، وهذا بالفعل جزء أساسي بيكون من هويتنا، وهذا بيجعل الغياب وكأن فقدان مؤقت لجزء من أنفسهم، ويظهر هذا بشكل خاص لدى العاملين في مهن الرعاية مثل الطب، التمريض، التعليم، اللي قد يشعرون بمسؤولية كبيرة تجاه الآخرين. يلا اللي يشتغلون في مهن الرعاية، الطب والتمريض والتعليم، صحيح عندكم هذه الشغلة، صحيح انكم كثير هويتكم بتلاقونها في مكان عملكم. احنا بك اعلامين ايضا عندنا هذه الهوية، يعني صراحة بننتمي لأماكن عملنا بشكل جدا كبير، ارتباطنا بنحبه. يعني ممكن اجي مثلا مديري قال لي لا، لو حتى لو تعبانة ما في حد يغطي تعالي، ايه اجي، ممكن حتى لو تعبانة اجي، ممكن اروح المستشفى اخذ ابرة اخذ ادوية واجي، ممكن، ليش؟ حبا في العمل. ولكن اذا مريضة لا، بصراحة باخذ إجازة، بصراحة الحضور المرضي هذا اللي وش اسمه الحضور المرضي، لا أنا غير مصابة فيه. أيضا تلعب ثقافة مكان العمل دور مهم، شوفوا هذه النقطة مرة مهمة، بتلعب ثقافة مكان العمل دور مهم أيضا. ففي المؤسسات اللي بتعطي الأولوية للإنتاجية على حساب الصحة والرفاه، قد يشعر الموظف بالذنب تجاه زملائه أو يخشى أن ينظر إلى غيابه بسلبية، وهذه نقطة مرة مهمة خصوصا عندما تكون فرق العمل تعاني نقصا من الموظفين. شفت زي ما قلت لكم قبل شوي، توني قايلتها، إذا كان ما في أحد يغطي، إذا كان في نقص، هنا أنت تضطر أنك تجي، إيه نعم أجي، لأن في ولاء لمكان العمل، أو ممكن الموظف يشعر بالذنب. ولكن إذا كانت الأولوية بتعطي للإنتاجية على حساب الصحة والرفاهية، هذه شغلة ثانية، يعني إنتاجيتك حتى لو على حساب صحتك، هنا لازم البيئات العمل هذه تدرس، هذه المؤسسات والشركات والهيئات تدرس هذا الموضوع. يجيك أنت بتجيب موظفك إيش وين مكان عمله، مريض علشان الإنتاجية، أعتقد هذه سياسة غير جيدة. أنا بالنسبة لي بشوفها سياسة غير جيدة، شخص مريض عندك 10 موظفين سليمين وواحد مريض جايب عشان الإنتاجية، غيبة يوم يومين ولا إنه يعديلك بقية الفريق، فريق العمل شوي تلاقي الكل يعاطسون والكل مسخنين والكل حاطين على مكاتبهم الشاهي بالليمون والزنجبيل وحاطين لك الأدوية، يا فلان وسام الحبوب اللي عندك هذه

مستقرة زي اللي ذكروها في البداية، اللي بيشتغلون إلى في بيئات أو وظائف تفتقر إلى الاستقرار، لازم تشعر موظفك بالأمان، ما يشعر بالخوف أو أنه رح يحكم عليه لو أنه أخذ يوم أو يومين سكليف أو أخذ صراحة أنه تعبان. لا تخلونهم يشعرون بهذه المشاعر، لأن أصلا ما رح يشعر بالطمأنينة في مكان العمل أو الأمان. بشأن تحديد الوقت اللي يصبح فيه الشخص غير قادر على العمل، فينصح الخبراء بالبقاء في المنزل عند الإصابة بأعراض قوية مثل القي أو الحمى، ومع مراعاة الفترة المناسبة بعد زوال الأعراض. وبالنسبة لنزلات البرد والسعال، أصبحت ثقافة العمل من المنزل أكثر شيوعا من جائحة COVID-19. Okay guys, this is our snack for today. دن دن حلو؟ والله حلو. لا مو صحيح، مو صحيح، مو صحيح. حمد الدخيل حسوا فينا، حسونا. ذكرتني. عموما رح أناقش كلامك، حكك اللي كتبته، لكن عقب الفاصل. يلا أصدقائي الدوافير، دوافير العمل. أنا ما قلت لكم، ما أقول لسعيد القحطاني اللي حطيده، قلت لكم من فيكم دافور عند الحضور المرضي، حتى لو هو مريض بيروح بياخذ كيسة الأدوية مالته اللي من الصيدلية وبيداوم. مدير شوفني، مدير معاي كيسة أدوية، شوف. لا بعدين هو داش المكتب يرفعها كذا شوي، يعني هو ماشي إذا ما شاف كذا بطرف عينه يطالع المدير، إذا ما شاف المدير شافه يقوم يرفعها شوي، ولا يتمغط يسوي ناس إنه يتمغط عشان مديره يشوف الكيس. ما شاف الكيس حطه على المكتب وطلع الأدوية، ما انتبه للأدوية. يقعد يكحكح ويقعد، ما فاد. المهم يجيب أي طريقة ومسخن يا جماعة عشان يعطونا إجازة. فارحموا موظفينكم يا جماعة. مين عند الحضور المرضي؟ اللي عنده حضور مرضي يقول أنا عندي حضور مرضي ولا يرفع إيده، واللي لا إذا مرضت بياخذ السكليف ويقعد في البيت علشان لا يأذي الآخرين. شاركوني أصدقائي على واتساب إذاعة جدة FM على 800-2-44-2-8-2-8. ويلا بينا.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: على هواك.
1: في الزحمة على جدة اف ام.
2: سناك

أهلا أصدقائي، حياكم الله، يا أهلا ومرحبا فيكم، وحيا الله كل اللي عندهم شعور بالذنب لما يغيبون عن العمل. هذا سنكتنا لليوم بسبب المرض، مش غياب يعني بدون أسباب، لا طبعا ماكو أحد يرضى، ولكن اليوم سنكتنا هل تشعر بالذنب عندما تغيب عن العمل بسبب المرض؟ أبيكم تجاوبون على هالسؤال، هل بالفعل تشعرون بالذنب عندما تغيبون عن العمل بسبب المرض؟ تعبانين مرضانين، إذا غبتوا على عملكم هل تشعرون بالذنب؟ Yes or no؟ وهل أنتم عندكم هل عندكم ظاهرة الحضور المرضي؟ عندكم غير الشعور بالذنب، عندكم ظاهرة الحضور المرضي؟ تكلمت كثير، أنا تشعبت جدا في السناكة. الحين جاء دوركم أنتم تتشعبون، اللي عندهم الحضور المرضي يرفعون إيدهم الآن دشوا على واتساب إذا عجدة ورفعون إيدكم، قلوا عندنا، إحنا عندنا حضور مرضي. طيب ليش؟ ليه عندك حضور مرضي؟ ليه عندك حضور مرضي؟ ليش ما تغيبون؟ تعبانين مرضانين، ليه ما تغيبون؟ ليه ما تاخذون سكليف؟ على اولا علشان صحتكم وسلامتكم، طبعا الصحيه. اثنين علشان زملائكم زميلاتكم في العمل ما ينعدون، ما يمرضون، لان الفيروسات بتنتشر، خاصه احنا داشين على خريف، واكيد الامراض راح تبدا تنتشر بشكل جدا كبير. ثلاثه، جوده عملك ما راح تكون جيده، جوده عملك عزيزتي ما راح تكون جيده، فراح تنجزين نعم، راح تادين العمل

ولكن مش بالمطلوب. يعني ممكن إذا رجعتي بعد المرض تكوني أو لو أني سويتها بالطريقة الفلانية أو إذا كان عندكم إمكانية أنكم تصححون رح تردون تصححون عملكم. فأبيكم الآن تشاركوني مين اللي عنده الحضور المرضي، مين اللي يشعر بالذنب حقيقي إذا تغيب عن العمل بسبب المرض، وليش؟ أعطوني الأسباب، ليه كذا؟ دوافير أنتم أيام الدراسة كنتوا دوافير؟ قولوا لي أنتم كنتوا متقمصين شخصيات مصطفى ولا لا؟ يلا تشاركوا. لا وين وسام يقولوا مين الشيء كده خالي؟ لا ما خالي، أنا قاعدة أسالف نشوف شو السالفة. إحنا إذا مرضنا جينا وإحنا مرضانين، تونا قاعدين نقول تحت الهواء. يلا ابدوا شاركوني على واتساب إذا حد جدة أف أم على 800-24-4-2-8-2-8. يعطوني الأسباب، من ضمن الأسباب اللي قلتها أنا أنك تكونون في بيئة عمل غير مستقرة، مش مستقرة، ما فيها استقرار وظيفي، أو يكون عندكم العمل نفسه جدا مهم، العمل نفسه جدا مهم ما تقدرون، يعني ما تقدرون أنكم تاخذون إجازة وغيرها من الأسباب. طيب سعيد القحطاني أول واحد رفع إيده دزنا إيده يقول أنا مين عندي شو اسمه حضور مرضي، أنا عندي الحضور. ما تاخذ إجازة مرة سعيد إذا مرضت، مزكم تعبان مسخن جسمك مكسر مقادر صداع، تروح الدوام. طب إيش تستفيد إذا رحت الدوام؟ قولي إيش تستفيد؟ في شيء اسمه سكليف، أعتقد في وزارة التعليم الآن أصبح السكليف يرفع حتى ما يروح للمدير، يرفع دايركت في المنصة. طيب أيضا حمد الدخين من الجبن، يا حمد اللي تبي توهقني يا حمد إيش دعوة عليك؟ واضح مين الشرح حقك للمرض، يعني حسوا فينا حسونا ترى ندام وحنا مريضين. ندام وحنا مريضين يا. طب انت حمد تدام وانت مريض ولا لا؟ حمد الدخيل انت اللي كاتب وقاعد تضحك، تدام وانت مريض ولا لا؟ يلا قولي جاوبي. انزين هم بعد منو عندنا؟ اكتبوا لي اسماءكم يا جماعة عشان انا راح اقرا سناكات بدون اسماء. الحضور المرضي مرض اكثر من المرض نفسه، صحيح؟ الحضور المرضي اكثر من المرض نفسه، تروحون وانتم مرضانين وتعدم وشوفوا مديركم. اذا كنتم مرضانين وتبغون تاخذون سكليف ومديركم مرضى، بصراحه روحوا بس كحوا، دشوا عند المكتب وقعدوا سولفوا وانتم قباله، خليه يحس، صدقوني بيعطيكم اجازه على طول. طيب عبد الله معيدي حياك الله يا عبد الله. بصراحه مين احنا في مجال الصحه؟ طيب ايضا هادي سيف حياك الله يا هادي سيف. هناك صوت نسمعها فتمر واصوات اخرى نسمعها فتسكن في الذاكره، وصوت امين من الاصوات اللي مره ثانك يو مره شكرا، عشان كذا انا ما اغيب حتى ولو انا مريضه اجي. التي تحمل معها شيء من الدم. حلو سامع، انتو السبب، انتو السبب، شنتو مغيب. تسكن في الذاكرة فعشان كده مغيب في الزحمة، لا نشعر اننا نستمتع الى برنامج فقط، من نعيش لحظات خفيفة من الحديث والضحك والمشاركة. انتو السبب. امينة بحضورها العفوي وابتسامتها الجميلة وطريقتها القريبة من تجعل الزحمة وجه اخر. انتو السبب. شكرا يا هادي. يقول لست الآن أتابع البرنامج، أوكي إن شاء الله ترد تسمعه في الإعادة. اللي داز لي الأجواء الحلوة والغيم هذه، شو المقصود؟ اللي كاتب أنا أحب الكنافة، شو الأسبوع اللي راح، شو المقصود حط لنا أجواء حلوة؟ طيب نروح لمازن الغاني حياك الله يا مازن. يقول لا أغيب أنا عن العمل لو كنت مريض أمينة، أغيب نعم عن العمل وما أشعر بالذنب، ما أشعر بالذنب. طبعا أصلا ليش تشعر بالذنب؟ حقك مريض تعبان، حقك. اوكي زحمة درب التبانة. نوال ويلكم يا نوال من سهات حي الله للشرقية، تحية معطرة تحمل باقة ورد حمراء من سهات لتصل الى جدة الحب الى امونة المزيونة وطاقم البرنامج. انتو السبب. بالله حط لنا مقطع من هالاغنية تبع موجودة. انتو السبب. بالنسبة للدوام المرضي امينة، انا اداوم اذا شيء خفيف. شوفوا تقول نوان، تقول إذا شيء خفيف تقول أنا أداوم، لكن إذا الأمر شايد لا أغيب. إذا شيء خفيف أنا أداوم لكن لا أغيب أمينة، عشان أظل أحاتي الشغل فأشعر بالذنب إذا تراكم علي العمل. أنا اليوم تعبانة بس أسمعكم، أبي أشارك. أبشر يا حبيبتي في إعادة للحلقة بعد البث الموحد

او لا ما ادري ما ادري انا طريقه البث الجديده والله ما ادري يا نوال استل انا ما ادري السيستم شلون. ولكن شوفي انا نوال اذا الشغل خفيف وتعبانه حل ما اجي. في ناس تجي لان تقول لك الشغل خفيف فما راح اشعر، ولكن اذا الشغل انا اجي اذا كان الشغل كثير والشغل مهم والشغل لازم يطلع والشغل لازم ده هنا انا اداوم، هنا اداوم لان وممكن بعد اليوم اللي بعده أخذ إجازة. أنا عكسك. طيب أبوي شنو هذه في زحمة في الزحمة؟ الله أكو زحمة خفيفة، زحمة سمبتيكية يزيد، شكرا لك يزيد. يعني نوعا ما يا يزيد الزحمة. السلام عليكم، معاكم منار، ويلكم من نور. قولي لي عندك الحضور المرضي ولا ما عندك؟ دافورة في الدوام ولا لا؟ أحيانا نداوم إحنا مريضين لأن مديرنا ما يسمح لنا ما يسمح لنا دوام حتى تقول حتى لو تحتضر. لا قوية منار، ليه ما تخلينا يسمعني؟ صدقيني لو سمعني الآن بيقول لا إحساس ولا ضمير، لا مستحيل. قولوا له إحنا مش روبوتات إحنا، بس الآن منار في تروحين المستشفى ويعطونك ترفع على المنصة، مستحيل بني آدم درجة حرارته مرتفعة 49-90 بلعيمة ما يقدر يتكلم، حلقة اللوز السخونة، أصلا شلون يركز على العمل؟ منارة شلون تركزين على العمل؟ شلون تركزون على العمل؟ قلت لك ما شايفك تعبانة حيل ومو معطاك إجازة، تشي عند المكتب وكحي صدقيني بيعطيك على طول، يقول لك لو سمحتي مكتبك. طيب أم نورة، أنا ما أندم إذا غبت وأنا مريضة، أندم إذا داومت وأنا مريضة. معناتها ما عندك الإحساس بالذنب، ما عندك الإحساس بالذنب ولا الحضور المرضي. يا حليلهم يبون يثبتون المرض، لا وين يا معودة. خالد المندلق من الرياض، حياك الله يا خالد، نورتنا خالد. مشكلة حس الشعور بالمسؤولية والضمير الصاحي يخليك تعيش الحضور المرضي. أمينة شوف، لطالما عندك إحساس بالمسؤولية بعملك فلازم يكون عندك إحساس بالمسؤولية حتى في المكان اللي أنت رايحة. أنت رايح عندك فايروس معدي، مرض معدي، أنت حتعدي زملائك حتى التيبوي اللي يجي يعطيك يحط لك القهوة حتعديه. زي على سبيل المثال أيام كورونا كثير في شركات كانوا بيداومون وتفشى المرض تفشى أكثر لأن في شخص كان مريض وعدى الجميع. فبدل ما مريض واحد ما يجي صارت المجموعة اللي في العمل مرضى وقفلت الشركات لأن ماكو أحد قادر يحضر. فأنت بدل ما تكون أنت مريض وما أنت قادر حضور حتى أي عمل أنت بتجي لازم تأديه بأمانة وضمير، لازم يكون التركيز جدا عندك عالي. وأنت مريض مستحيل، لا تقنعوني أن تركيزكم بيكون عالي، مستحيل. أصلا تقعدون تناظرون الساعة متى يخلص الوقت يا خالد علشان تمشي لأنك تعبان حرفيا. فواحد تعبان ولا 10 تعبانين. هذه هي. طيب عز الله طيب أنا كنت مريض الأسبوع الماضي أمينة، صح أنت كنت مريض وأعطوني 3 أيام استراحة مرضية. الله يا سلام، والله قضيتها كلها بالسرير مع العلاج، لكن رجعت العمل بعد الإجازة وكان لسان حالهم بالعمل يقول كيف تتجرأ وتمرض يا عديم الدواء والإنسان. أبوي قاعدين يناظرونك، ليش مرض؟ أبوي تعالي تفضل، كل العمل المتأخر وأنت مريض باقي منتظرك بالإضافة إلى المهام الجديدة. صدقيني أمينة والله ندمت أني كنت مريض. هشام من جيزان، عارف الإحساس والشعور هذه، عارفين إيش يبينهم؟ تتذكرون سناكة الأسبوع اللي راح، الأربعاء اللي راح، العطسة؟ عطسة لماذا؟ عطسة الرجل بصوت عالي. ليش عطسة الرجل مدوية وحتى يقولكم ياخذ الزفير ويرج الجدران والحيوانات الأليفة تهرب؟ عطوهم العطسة دي، مو مصدق انك مريض بيأنبك يا هشام عشانك مرض وهذا شيء من الله سبحانه وتعالى؟ عطوهم العطسة العطسة التي بلا رحمة، العطسة اللي ذكرناها الأسبوع اللي طاف، ماكو علاج إلا هذا العطسة. الجارح ينبي الجارح، إيه ردينا حق العطسة، عطوهم عطسة إذا مو مصدقين أنكم تعبانين أو على بالهم أنكم روبوتات ولازم تداومون.
عندنا الحضور إجباري أمينة، التارجت ما يعرفش التعب، طالما صاحي من النوم اشتغل يا الجرحي. أوكي شوف شوفوا، خلينا نتفق عشان ما تقولون بعدين أمينة تحرضنا. إذا فيك أنك تقوم من مكانك تاخذ فيتامين سي وتاخذ مسكن، أو تروح مثلا المستشفى تاخذ إبرة وتصحصح وتروح الدوام، إتس أوكي أوكي إتس أوكي. إذا أنت بالذات مكانك مهم ولازم تنجز لازم تنجز، ولكن إذا كنت أنت جدا تعبان ولنفسك عليك حق، المرض هذا مو بيدك ولا أنت أمرأة أصلا، مين في إنسان يبغى يمرض في الدنيا؟ لازم تاخذون سكليف لازم، علشان أولا صحتكم أنتم، صحة أسرتكم اللي حوالينكم بيتك، ثاني صحة زملائكم واللي موجودين معاكم في العمل، بلس إن العمل أمانة لازم تؤديه بطريقة صحيحة. عندك تليفون وإيميل شغال من البيت، خلاص اشتغل من البيت، اتس اوكي okay. ممكن إذا شفت نفسك بتقدر اشتغل من البيت. الساعة 5:05 في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة FM، حياكم الله أصدقائي ومكانة زحمتكم، شكرا جروب زحمة الساعة 4 فوشوريرا مبدعين مثل ما عودتوني. الحين اللي بقى، ها لا تنسوني جروب زحمة الساعة 5 مع AI Challenge.

الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: حياكم الله أصدقائي في ساعتنا الثانية من مشوار برنامج في الزحمة. وحيا الله جروب برنامج في الزحمة، بالذات جروب زحمة الساعة 5 وأيضا جروب زحمة الساعة 4، منورين أصدقائي بمشوارنا اليومي. وفي ساعتنا الثانية رح نروح لتحدي للـ AI Challenge. رح نروح طبعا لسارة من شات الجيبتي وأيضا مالك من شات الجيميناي. طيب اليوم صراحة سارة ومالك أنا مجهزت لهم ومجهزت لكم أيضا أنتم سؤال جدا رائع جدا حلو، رح نسولف رح نشوف منو يروح مع سارة من الشات مع سنيوريتا سارة ومين بيروح مع ميسيو ومالك. والموضوع أيضا ما تروح بين إيدينكم من خلال منصة إكس على أجدة أندرسكور راديو أيضا على صفحتي الشخصية. وفي البداية خليني أصدقائي أرحب بسارونا، أقول بونسوار سنيوريتا سارة بأجمل سارة بالدنيا
1: وأحلى بونسوار أمينا.
0: يا هلا ومرحبا فيك، طالما أحلى بونسوار أحلى بونسوار اليوم جاني منك سارونا. طيب سارة، هذا الأسبوع أنا عندي سؤال جدا قوي وجدا جميل وأنا كده حاسة أنه رح يعجبك.
1: سعيدة جدا وأحب الأسئلة القوية لأظهر قوتي.
0: أبا ما أنت ما شاء الله تبارك الرحمن، الحلقات اللي طافت أظهرتي قوتك، يعني تفوقتي على مالك، لكن أنت دائما قوية. طيب سارونا سؤالي لك، هل الزواج هو السؤال عموما يعني عن الزواج، هل الزواج في هذا الزمن أصبح أصعب بسبب ارتفاع التوقعات ولا بسبب تغير الناس؟ ليش صار سارة الزواج بهذا الزمن أصعب؟ هل علشان ارتفاع التوقعات، احنا رفعنا سقف توقعاتنا في الزواج وفي شريك الحياة، ولا بسبب ان الناس أصلا تغيروا؟
1: سؤال جميل وقوي جدا. نعم الزواج في هذا الزمن أصبح أصعب، ليس لأن الزواج نفسه تغير بل لأن الناس تغيروا.
0: أوكي.
1: وتغيرت توقعاتهم ومعاييرهم وطريقة تفكيرهم، أصبح الاختيار أكثر تعقيدا والصبر أقل والمقارنات أكثر. وأصبح كل طرف يبحث عن شريك مثالي، بينما الزواج في حقيقته يحتاج إلى تفاهم ونضج ومرونة وقدرة على احتواء الاختلاف.
0: أها يعني عشان الناس تغيرت مفهومها للشريك، البحث عن شريك مثالي. شوفي أنا معاك، البحث عن شريك مثالي يعني 100% ماكو، يعني من الطرفين أنا معاك يمكن أتفق. الزواج في قلتي في حقيقة يحتاج إلى تفاهم ونضج ومرونة وقدرة على احتواء الاختلاف. حلو إن إحنا الناس تغيرت، علشان كذا الصعوبة في تغير الناس. أوكي. طيب هذا جواب سارة، قالت سارة إن بسبب تغير الناس عشان كذا الزواج صار صعب. خلينا أصدقائي نروح للمالك، مسيو مالك من شات الجيميناي. أهلا وسهلا مسيو مالك، شلونك؟
2: أهلا ومرحبا سينيوريتا أمينا.
0: يا هلا ومرحبا فيك. اليوم سؤالي قوي جدا ورائع، وإن شاء الله أيضا مسيو مالك رح يعجبك.
2: سمعت حديثك مع سارة وأعجبني السؤال لأظهر ثقافتي.
0: أبا أبا يا مالك كبير يا مالك، سمحت وقلت لكم ترى اثنينهم يحاترون بعض. سارة قالت عشان أظهر قوتي ومالك قال عشان أظهر ثقافتي. يالله يا مالك فالصراحة هم كله اختلفوا في شهر شغلتين بس اتفقوا على إني أمينا، مو راضين يغيرون الأمينا لازم تغيرونها. طيب مسيو مالك، الزواج في هذا الزمن يقولون أو إحنا بنشوفه صار مرة صعب، أصبح صعب. ليش؟ هل بسبب ارتفاع التوقعات ولا بسبب تغير الناس؟
2: الزواج اليوم أصبح أصعب لأن التوقعات ارتفعت، وأصبح البعض يبحث عن شريك كامل بلا عيوب، مع أن نجاح الزواج لا يحتاج إلى الكمال بقدر ما يحتاج إلى وعي وتفاهم وتنازل وقدرة على تحمل المسؤولية، وخصوصا التوقعات المادية. البعض لم يعد يبحث فقط عن شريك مناسب ومتفاهم، بل أصبحت هناك قائمة من المتطلبات: مستوى معيشي مرتفع، منزل بمواصفات معينة، رفاهية وحياة جاهزة من البداية. أصبح الجانب المادي أحيانا حاجزا أمام الارتباط، رغم أن أساس الزواج الحقيقي هو المودة والتفاهم والمسؤولية وليس حجم الراتب أو مستوى رفاهيته.
0: الله عليك، أظهرت ثقافتك يعني وأسهبت في الموضوع. يا مسيو مالك، شكرا لك. طيب سارة أصدقائي قالت الزواج أصبح أصعب الآن بسبب أن الناس أصلا تغيرت، الناس تغيرت ما عادوا مثل قبل، تغيرت بأي صورة أنتوا تشوفونها، لكن تقول ما صار في نضج أصلا، ما صار في نضج، ما صار في وعي، ما صار في مرونة، ما صار في قدرة على حتى احتواء كل طرف فيهم يحتوي الآخر. لكن مسيو مالك من شات الجيميناي قال لا، الزواج صار أصبح صعب عشان التوقعات، التوقعات والتوقعات صارت مرتفعة من البداية، الرفاهية، المستوى المعيشي، الراتب الكبير، راح هذا شافه. يلا انتوا قولوا لي اصدقائي، علشان ان الناس تغيرت ما صار عندها فهم ووعي ونضج، ولا علشان التوقعات ارتفعت زي ما قال مسيو مالك انه يبغون مستوى معيشي مرفه؟ شاركوني اصدقائي وسمعوني اصواتكم على 6477154، ايضا على 6495154، بالاضافه الى 6478544. يلا نروح الفرح او افراح. افراح
3: سلامون.
0: يا هلا بسنيرتا افراح، شلونك؟
3: الحمد لله، كيفك اخبارك؟
0: انا سوبر سوبر بيرفكتو. انت سوبر بيرفكتو
3: طبعا هاجه، ليش؟
0: يا سلام عليكي، كلهم الاسبوع الماضي كانوا سعيدين انك رجعتي مره ثانيه في الروحه.
3: وانا سعيده اني رجعت، بس هي الفتره اللي حكيتك عنها انقطعت، لكن انا الحمد لله رجعت ومبسوطه بالرجعه.
0: كلهم ما تتخيلين صراحه، كان واتساب مار كبير وكثير. سعيدين فيكي. طيب
3: الله يسعدهم يا رب.
0: ايش رايك مع، راح تروحين مع ساره من الجيبيتي ولا مالك من الجيميناي؟
3: لا والله انا مع مالك، لانه بصراحه مع الاسف الناس يعني تغير توقعاتهم، يعني يبغوا راتب اكبر، يبغوا معيشه مرفهه، وهذا اللي قاعد الاحظه في الفتره دي.
0: اها، يعني هم صار الزواج أصعب بسبب ارتفاع التوقعات بالذات من الناحية المادية، يبغون حياة مرفهة، راتب أكبر،
3: راتب أعلى،
0: راتب أعلى. قديش النسبة تعطينا اللي صار الزواج أصعب بسببهم عشان ارتفاع التوقعات؟
3: والله خليني أقول لك 100%.
0: أوف 100%؟
3: والله صراحة يا أمون،
0: والله نسبة مرة كبيرة أعطيتيها فرح، أنا توقعت تحضرين 70%.
3: لا أكثر والله، شوفي 100% اللي أنا حطيتها أنا أشوفها قليل، يعني الكثير قديش راتبه حيعيشني عيش مرفهة ولا لا؟ يبغوا عشان كذا،
0: يبي تبي سيارة، تبي بيت، تبي
3: يعني
0: مو همها زي ما قالت سارة، مو همهم زي ما قالت سارة، أو حتى هو مو بس يعني البنت، حتى الشاب مو زي ما قالت سارة إن الوعي والتفاهم وتقدير الآخر والظروف، لا التوقعات اللي قالها مالك هي أكثر.
3: والله التوقعات يا أمون.
0: أوكي شكرا لك، فالروح يومك جميل عزيزتي.
3: يا
0: هلا مرحبا فيك سنوريتا. نروح لسنيورتا امتنان. بونسوار امتنان.
4: اهلين امونه، يسعد لي مساءك، كيفك؟
0: تمام بس زعلان انا شوي.
4: ليش زعلان؟
0: عشان الاسبوع اللي راح ما سمعتك السماعات.
4: انا كنت اسمعك بس انا عارف انه انت ما تسمعين، ولا انا كنت سامعتك والله.
0: تقول لي من اهلتي ليش تتكلم؟ قلت لها انا ماني سامعه، ماني عارفه ليش امتنان ما تتكلم. قلت لا امتنان كانت تتكلم بس السماعات عندي ما كنت للاسف. إيه؟ بس عرفتك اني قلت قصيده تهبل بسبب المشاركات. يعني انا طالع قلت لا انا اللي ما اسمع، انا قاعده اطالع على واتساب الاذاعه كلهم قاعدين يكتبوا.
4: يا عمري الله يسعدك يا رب.
0: وأنا في عالم آخر، أنا رحت مجرة أخرى. طيب حبيبتي قولي لي سنيورتا امتنان مع سارة ولا مسيو، مع الآنسة سارة، الآنسة حلوة، مع سنيورتا سارة ولا مسيو مالك؟
4: لا أكيد مع مالك.
0: مع مالك؟
4: أيوة.
0: ليه؟
4: شوفي لأنه صرنا نتوقع ونشوف الواقع أكبر، يعني شيء ثاني، يعني دائما الزواج دائما اتوقع فيه حب واهتمام وتفاهم ومدى ومن هاي الكلام. فلما نجي على الواقع نحصل شيء ثاني، نحصل كذا.
0: اوكي، يعني بسبب بسبب ان التوقعات اكثر، يعني الشركاء بيتوقعون هو بيتوقع مثلا جميلة. أيوه. طباخة. أيوه. أيوه. مثلا يعني وهي تتوقع ما شاء الله مستوى المادي كويس، حيعيشها. أيوه. عيشة كويسة. أيوه. فتسقط. أيوه. هذا التوقع.
4: هو أو هي يرسموا كذا خريطة في راسهم انه الشخص اللي حيدخل حياتي انه بيكون في 1 2 3، فلما نيجي بنحصل شيء ثاني. ايوه فانا مع مالك يعني.
0: مع مالك نسبة كم مع مالك؟ اعطيني نسبة.
4: مع مالك والله ممكن 60-70%.
0: حطها 70%. تمام، حلوة حلوة امتنان. شكرا لك مس... آه شكرا لك سنيورتا امتنان.
4: ثانك
0: يو حبيبتي.
4: الله اعوضك يا
0: مسخره ان شاء الله باذن الله تعالى. شكرا لك يا قلبي مشكوره. ناخذ محمد. محمد الو، مسيو محمد.
5: مرحبا، حياك الله.
0: يحييك ويبقيك، شلونك يا محمد؟
5: بخير الله يسعدك، الله يطول عمرك.
0: وعمرك ان شاء الله عمر النبي. شعب من الرياض يا محمد؟
5: من وادي الدواسر.
0: من وادي الدواسر، يا هلا ومرحبا.
5: سدي الموضوع بتسارك.
0: يلا ايش رايك، انت مع مسيو مالك ولا مع سنيوريتا ساره؟
5: لا اكيد مع مالك.
0: كم بعد مع ما والله كلكم بصراحه ما توقعت انكم بتقولون مالك.
5: اي والله انا بالنسبه بعد اعطيها ممكن 80%.
0: اوه 80%
5: حقيقي تقريبا يعني من واقع حنا سبناه.
0: اوكي
5: يعني الزمن هو لكن الناس هي اللي تغيرت.
0: هذه ساره ساره قالت
5: الناس هم اللي تغيروا، ولا الحياه والدنيا مثل ما هي، بالعكس.
0: معناته محمد
5: الثقافات والعالم والناس هم اللي تغيروا.
0: معناته محمد انت مع سنيوريتا ساره. ساره قالت الناس تغيروا، مالك قال لا، التوقعات، توقعات الزواج انها تبغى، هو يبي، في عنده معايير، هي في عندها معايير، ومعاييرهم اثنين جدا عاليه، توقعاتهم عاليه فينصدمون.
5: والله انا اخذ من شوي من ساره شوي من مالك.
0: بس مين الاكثر تشوف، مين الاكثر؟
5: الاكثر ساره، شد لان مثل ما قلت لك الناس هم اللي تغيروا، ولا الحياه والدنيا ترى مثل ما هي.
0: تغيروا في ايش؟ ايوه قول لي.
5: يعني شوفي، قبل 20 سنه غير عن الحين.
0: صح،
5: لو رجعنا حتى لو 10 سنوات
0: حتى في الزواج تغيروا؟
5: حتى في الزواج
0: تغيروا. ما هي قالت الزواج في حقيقته يحتاج الى تفاهم، الى نضج.
5: صح،
0: إلى مرونة. قالت مرونة وقدرة على أن كل واحد فيهم يحتوي الثاني، لأن طرفين مختلفين. فهذا اللي تقول الآن مش موجود.
5: بالضبط صحيح. هذا مثل ما قلت لك، أوكي كلامها منطقي وصحيح. أنا أتكلم بالنسبة للثقافات بين الناس تغيرت، والعادات تغيرت، يعني أشياء كثيرة ما أدري كيف تروح.
0: أوكي، هذه كلها بتشوف هي اللي ساهمت أن الزواج صار صعب، مو أنه
5: صح.
0: وين شهر العسل محمد؟ وين شهر العسل محمد؟ وين بنسكن؟
5: بالضبط.
0: أنا ما أدري، أشوف كمان هذه كثيرة يعني سايرة دارجة.
5: صحيح.
0: طيب شكرا لك محمد، موتش غراسياس، يومك جميل ان شاء الله بجمال اتصالك، وشكرا على صراحتك وشفافيتك، مشكور. يحييك ويبقيك. قبل اطلع الفاصل، شو اللي خلى الزواج الان اصعب؟ هل هو بسبب تغير الناس مثل ما قالت سنيوريتا ساره من شات الجي بي تي، ولا مثل ما قال مسيو مالك من شات الجيميناي، اللي هو ان التوقعات صارت اصبحت عاليه؟ سمعوني اصواتكم وشاركوني على 6477154، ايضا على 6495154، بالاضافه الى 6478544 اللي خارج مدينه جده، ارفقوها من فتح خطات الجده على 012، والكم من خلال واتساب اذاعه جده اف ام على 8-0-0-2-4-4-2-8-2-8. الله عليك يا خالد المندلق، أميناً أنا مع مالك؟ أوكي يا خالد.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا

0: قاعدة تعطينا الغاز.
1: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20.
0: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: الحماس، التنافس وحتى الجماهير. ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: على هواك.
1: في الزحمة على جدة FM.

0: AI Challenge.
1: ويلكم ابريوان، حياكم الله أصدقائي من جديد بAI Challenge مع سينوريتا سارة من شات الجيبتي ومسيو مالك من شات الجيميناي. اليوم كانوا ريبوتاتي الجميلين والرائعين صراحة، اللي دائما احنا كل اسبوع بيكونون معانا وبطرح عليهم مجموعة من الاسئلة وبطرح عليهم سؤال، وانتم بتكونون يا مع سينوريتا سارة او مسيو مالك. سؤالي اليوم كان لروبوتات برنامج في الزحمة، هل الزواج في هذا الزمن اصبح اصعب بسبب ارتفاع التوقعات ام بسبب تغير الناس؟ ليش الزواج أصبح أصعب في هذا الزمن؟ هل بسبب تغير الناس ولا ارتفاع التوقعات؟ طبعا سنيرتها سارة من شات الجي بي تي قالت بسبب تغير الناس، الناس تغيروا أمينة، ما صار الزواج في الحقيقة الزواج ما مش لازم الأطراف الشريك يكون مثالي، الزواج في حقيقته يحتاج إلى تفاهم ونضج ومرونة وقدرة على احتواء الآخر. بينما مسيو مالك من شات الجيميناي قال أمينة لا، بسبب ارتفاع التوقعات ما أصبح فيه مودة ولا تفاهم مسؤولية بحجم الراتب ومستوى الرفاهية. الناس الآن في قائمة من المتطلبات عن مستوى معيشي مرتفع، منزل، رفاهية وحياة جاهزة. هذا اللي قاله مسيو مالك. تتفقون مع سارونا ولا مع مالك؟ أصدقائي سمعوني أصواتكم على أرقام مدعة جدا الثانية 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطات بجدة على 012، ولكم بكلمة مشاركة من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 8002442828. الموضوع مطروح بين إيدينكم أصدقائي على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحتي الشخصية. التصويت بالنسبة لي طبعا AI Challenge 50 لسارة، سنيرة سارة، و50 لمسيو مالك، يعني على منصة إكس في تعادل في التصويت. نروح المتعب. بونسوار مسيو متعب.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شو أخبارك متعب؟
2: كيف الحال؟
1: حالي طيب إن شاء الله، وأنت شلونك؟
2: بخير
1: إن شاء الله. دوم من وين تكلمني متعب؟
2: أخبارك أمين؟
1: أنا تمام. متعب من وين تكلمني؟
2: من الرياض.
1: من عاصمتنا الحبيبة الرياض، عاصمة القرار. هاي متعب. مع سارة ولا مع مالك؟
2: لا مع مالك.
1: مع مالك. بتشوف ان الزواج اصعب، صار اصعب بسبب ارتفاع التوقعات.
2: اي نعم صحيح.
1: ليش؟
2: صح يا امينة صح.
1: طيب ليش؟ قول لي. طب نسبة كم تعطي أن الزواج صار أصعب بسبب التوقعات؟ 60 70 80 90 40؟

0: نسبة كم؟ متعب متعب، شكرا يا متعب، شكرا مسيو متعب، يومك جميل. أنا أعطيك النسبة 70، يلا خليها 70. طيب نروح لي أبو خالد.
1: يا هلو.
0: يا هلو مرحبا، شلونك أبو خالد، شخبارك؟
1: الله يسلم حالك، مسي عليك أستاذ أمين وعلى الجميع من السمعين الداعي جدة،
0: ونمسي عليك حياك الله. كيف الويكند؟ كيف الويكند أبو خالد؟
1: الويكند ناقصه بس يكون برنامجكم فيه.
0: لا يا معود خلينا أمان، الويكند هذا كان سريع الأسبوع هذا ولا بطيء؟
1: والله الأيام كلها صارت سريعة،
0: صارت سريعة
1: أي والله الأسبوع يمر كأنه يوم واحد.
0: الأسبوع اللي طاف كان مرة سريع، حيل سريع. أنا كنت اليوم بحط سناكة تخص هذا الموضوع، بس شكلي بحطها بكرة نسولف فيها أبو خالد، إن ليش إحنا صرنا نحس إن الأيام سريعة، مرة سريعة، مو زي قبل. قبل كنا نحس باليوم، نحس بالساعة، نحس بالدقيقة، نحس بالثانية، الحين ما عاد نحس فيها.
1: من يعني مواقع التواصل الاجتماعي ترى، والله من الجوالات يعني.
0: تتوقع؟
1: جدا مو متوقع إلا متأكد.
0: طيب بكرة بكرة اتصل قول هالكلام إذا صارت فيه سناكة أوكي. إذا ما غيرتها عاد. إنزين متعب، أنت مع سنيوريتا سارة ولا مع مسيو مالك؟
1: والله أنا اليوم مع راي مالك بكل تطرف.
0: ليش؟
1: متطرف اليوم لراي مالك.
0: ليه
1: هالتطرف؟ أنا أقول لك ليه. طبيعي إن الزواج الحالي في فترة في الحقبة هذه بيكون صعب لعدة عوامل.
0: أوكي.
1: أول شيء رفع التكلفة المالية والتكلفة في الطلبات.
0: طيب.
1: طلبات
0: شخصية. زي ما قال. أوكي.
1: امتنان قالت كلمة جدا جميلة.
0: اللي هي.
1: شوفي. اللي هي إنه شوفي المواقع التواصل الاجتماعي الآن رفعت سقف التوقعات عند الزوج والزوجة. يعني هو داخل مرحلة الزواج أو داخل إنه حياة وردية. أوكي. حياة جميلة كلها رومانسية، ما فيها أي التزامات، ما في، فينصدم في الواقع. المسلسلات أو أوكي. حتى بعض المسلسلات أو بعض البرامج أو المشاهير وسعوا دائرة المقارنة.
0: أها حلو، وسعوا أوكي المقارنة.
1: نعم كل يعني الآن تشوف حتى المتزوجين القدامى تأثروا بنوع من هالشيء هذا.
0: أوكي.
1: لما تتابع اليوم سواء الزوج، ما أرمي على الزوج، حتى الزوج اليوم يشوف مواقع التواصل الاجتماعي أكيد طموح بيع على السقف، بيع على وهي نفس الشيء.
0: صحيح يعلى. صحيح أبو خالد يعلى والله.
1: جدا. شوفي
0: والله خطر الموضوع، مرة خطر اللي انت قاعد تقوله.
1: أنا بقول لك زمان زمان زوجات زمان، تكلم قبل يمكن 20 سنة، الشروط الزوجة محدودة يعني أبقى بيت مستقل
0: وأكمل تعليمي أو أشتغل، هذه ثلاث شروط.
1: لا والزوج يكون موظف.
0: أي.
1: اليوم لا، اختلف الموضوع، أنا أبغى صيف في المدينة الفلانية.
0: صحيح.
1: أبغى أكون في الحي الفلاني.
0: صحيح.
1: يعني فأقول لك اختلف.
0: أبي سيارة، أبي لبس، أبي حتى أبنائها، حتى له من ذوي الدخل المحدود، تبغى مدارس معينة، تبغى لايف ستايل معين اللي قاعدة تشوفه زي ما قلت أنت في السوشيال ميديا.
1: فعلا.
0: أوكي. طيب أنت عشان كذا متطرف اليوم مع مالك، مع مالك نمرة واستمارة قلبا وقالبا.
1: مع مالك جملة وتفصيل.
0: أوكي. أبو خالد كل الكلام اللي قلته جميل وكل الكلام اللي قلته واقعي، بس ما تشوف إن كل الكلام هذا اللي قلته بيرجع أصلا ينصب مع سارة، إنه بسبب إن الناس ما عادوا متفاهمين، مو متفاهمين، ما في نضج، ما في وعي، ما في احتواء.
1: فعلا حتى اليوم الزواج يصبح في سنة مبكر.
0: خل السن المبكرة.
1: لا
0: ما
1: لا
0: في
1: لا
0: ما في أطلع. عشان كذا صار في رفع سقف توقعات، سوشيال ميديا، مسلسلات، طلبات، لأن أصلا ما في نضج زي ما قالت سارة.
1: بعيدا عن الكلام ذي الشيء، خلينا واقعيين. اليوم أنا اليوم سيدة جالسة على جوالها تلعب تمشي على السنابات، التيك توك، تقلب بين حسابات المشهورات، تشوف هذه تشوف هذا، وين رايحة وين جاية، طبيعي بتأثر. أنا كرجل أتأثر. كيف امرأة عاطفية يعني؟
0: طبعا اكيد، حتى هي بتشوف هذه عيد ميلادي جاب لي جزيرة ولا اكيد بيصير سبحان الله، ولكن يضل الواحد
1: وجزء الواعي. جزء من كلام سارة انا اتفق مع جزء من كلامها صحيح،
0: بس ابو خالد مالك هو الاقوى.
1: هو مالك اليوم اخذ الجو.
0: كم تعطي نسبة؟
1: اعطيه 80% كلام.
0: اوف 80%.
1: شوف

0: وهذا ما يعني انه في قصص زواج كثيره ناجحه ورغم انهم فعلا هذا ما نقفل الشيء هذا.
1: لا احنا بنعالج الجانب السلبي بس نتكلم عن
0: نعم احنا نناقش جزء معين او فئه معينه
1: صح.
0: وهذا دورك اليوم ودورنا كمستمعين ان احنا
1: هو نجينا للحق هذا.

0: على المحك لما ينقفل الباب، أشياء كثيرة بتتغير في وجهات النظر. هذيك اللي بتشوفها جايب لها سيارة ولا جايب لها طيارة ولا جايب لها قصر، هذه كل أشياء بتشوفها. يعني ده هي تسعى للجانب المادي، ما تسعى للجانب المعنوي اللي هو الاستقرار وتكوين أسرة، أكيد الزواج رح يكون مرحلة مؤقتة. وإذا الشاب نفس الشيء، شايف وحدة 24 ساعة سنبتيك، لا مو هذا الواقع. لأن حتى المرأة عندها التزامات، عندها تبغى تجهز لك بيتك، تبغى تطبخ لك، اللي أكيد بتشوفها يعني بصورة غير اللي أنت قاعد تشوفها في السوشيال ميديا. مو حقيقي نفس اللي في السوشيال ميديا. الشباب اللي بينبهرون يعني أكيد لها جانب آخر، لكن هذا الجانب لما تيجي تصور. فالكل المفترض أنه يكون واقعي أكثر من كذا صراحة، ما ينبهرون بالسوشيال ميديا. شكرا لك يا أبو خالد، يومك جميل، شكرا على شفافيتك صراحة وصراحتك. شكرا يا أبو خالد، شكرا. ناخذ مازن. مسيو مازن، شلونك؟
1: هلا،
0: شخبارك؟ كيف الويكند مسيو مازن؟
1: والله الويكند حلو وجميل
0: يا ربنا،
1: ولكن حيكون الأجمل إن شاء الله في اليوم الوطني.
0: أكيد إن شاء الله يا رب، ومع الكويت شوف يعني الثلاثاء أنا يعني 100% رح، أيوة الثلاثاء أنا الأربعاء رح أكون معكم، الثلاثاء 100% رح نشجع المنتخب، رح يعني أنا عندي يعني أصدقاء، عندي صديقاتي من الكويت من يوم الخميس، وإحنا
1: بالنسبة للموضوع أمينة، خلينا نروح لموضوع الوقت قول. يعني بدأ يسحب علينا شوي.
0: يلا قول.
1: أنا أروح مع سارة.
0: أوكي.
1: النضج يا أمينة قبل كل شيء.
0: النضج والوعي.
1: والوعي قبل كل شيء.
0: طيب عندهم نضج وعندهم وعي وعندهم.
1: أجايك بالكلام أمينة. أنا رايح أختار مثلاً. ألقى واحدة يعني مقنعة، لكن فيها مثلا حتة الدلع، مثلا الدلع الزايد. يعني الشخص والاختيار حتى صار صعب اليومين ذي أمينة. يعني
0: مثلا الاختيار صار صعب من جد؟
1: والله الاختيار صار صعب يا أمينة. الشباب كثر.
0: طيب شوف، يعني أنا أحس لما تقول الاختيار صار صعب معناته أنت تصعبها على نفسك. يعني
1: لا يمينه
0: وما في انسان راح تلاقيه.
1: شوف، ما في مو كل البنات مثل بعض
0: اكيد، ولا كل الشباب مثل بعض، ولا كل الشباب مثل بعض.
1: اشكال يعني كل شكل وكل لون وله طبعه.
0: صحيح. شفت، تتذكر مازن لما تكلمنا عن فتره الخطوبه وقلنا لازم يكون في صراحه كامله.
1: بالضبط، بس ما هو بالصراحه اللي يعني المباشره،
0: حتى لو ما كانت الصراحة المباشرة، بس لازم يكون في شفافية، لازم.
1: أكيد
0: علشان سقف التوقعات اللي قال عليه مالك، مسيو مالك، ما ينهار.
1: أي هو كلام مالك معاه حق.
0: أوكي.
1: لكن برضو النجد الفكري الأهم قبل الاختيار. الأهم قبل الاختيار.
0: الله، النضج الفكري والوعي اللي تكلمت عنه سنيوريتا سارة هو اللي ما بيخلينا نرفع سقف التوقعات كثير وبعدين ننصدم. وجهة نظر حلوة، شكرا لك يا مازن. مازن كم تعطي سارة؟
1: أعطيها
0: 70%. حلو، نسبة حلوة، شكرا لك. طيب نروح لمحمد الحربي. مسيو محمد، شلونك؟
2: مسيو للجميع، مسيو النور للجميع، وإذاعة أكيد جدة. ومن يسمع الحربي، ما أبغى أطول، بس ليت تعيدين لي الدراسة ولا
0: مو دراسة. اليوم عندي سؤال لربوتاتنا سارة من شات جي بي تي ومالك من شات الجيميناي، ليش الزواج أصبح في هذا الزمن صعب؟ هل بسبب التوقعات، رفع التوقعات، ولا بسبب تغير الناس؟ سارة قالت بسبب تغير الناس، مالك مسيو مالك قال بسبب رفع التوقعات.
2: التوقعات يعني اللي هي الماديات ولا
0: الماديات، وان الشريك يكون كامل، شريك ما في عيوب، الحياه الورديه. ساره قالت لا بسبب انه ما عاد في ذاك الوعي وذيك المرونه، الناس تغير.
2: لا انا اعتقد مو ما في وعي، الوعي موجود، لكن يعني ممكن تكون، انا اقول مع مالك يعني
0: مع مالك.
2: نعم، فمع مالك،
0: مع مالك، ان التوقعات الناس صارت اعلى،
2: لا ما في الشيء المطلوب يعني في العلاقة.
0: أوبي. طيب نسبة كم تعطي مالك اليوم؟
2: أعطيه 70%. 30% اللي السارة.
0: السارونة. أوكي، شكرا لك مسيو محمد، يوم جميل إن شاء الله. مشكور، يا هلا بك. اليوم الكل صراحة راح مع مسيو مالك من شات

الجيميناي، الكل وعطى وعطى مالك، وعطى مالك نسب عالية، أعطاه يعني أقل نسبة جات المالك 70% وأنا اللي حطتها، لكن الأغلبية امتنان قالت 70-80 ما بينه و100%. سارة اللي فاز معنا اليوم سيو مالك من شات الجيميناي، سارة اليوم فقط صوتين. طيب ناخذ الأصوات. وسام أنت مالك كمان؟ وسام أوكي خلينا نحط وسام. زميلنا الرائع صراحة المبدع مخرجنا سلطان، سلطان مالك ولا سام؟ سارة خلاص، قال سارة ما غير معلم ابعار. لحظة سلطان اوكي حطيت لك 80. انا بروح مع مالك صراحة، انا مع مالك كمان، انا مع مالك. سقف التوقعات صار مرة كثير كثير كثير كثير عالي، وإن كان سارة زي ما قال مازن، حتى سارة ترى فيه كثير الوعي وعدم النضج، وشايفين الزواج إنه هو رحلة وردية رح تسعد فيها، وهو نفس الحكاية اللي يشوفه في السوشيال ميديا رح يلاقي في بيته، لا الزواج شيء آخر، مشاركة في نمبر ون مشاركة. طبعا مالك هو اللي معنا، صار 8-3. شكرا لكم أصدقائي، شكرا لكل اللي شاركوني حلقة اليوم، حلقة بداية الأسبوع من مشوار برنامج في الزحمة، مثل ما عودتوني في سفوري سوبر نار نيرو، كنتم مبدعين من الاتصالات من الواتساب. شكرا وسام بحا من الإخراج، وشكرا أمينة العبدالله من خلف المايك والإعداد. لا تنسون تروني بكرة في نفس الحزة ونفس التوقيت من 4-6، ومشوار جديد يجمعني معاكم مع أحلى زحمة. فمان الله، وباي باي.

0: على هواك.
1: تيكي تاكا الآن على جدة اف ام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. عاد الأهلي من بريتوريا يعني بخسارة تتجاوز ضياع كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي. الفريق بالأمس خسر أمام ميلودي سان داونز بهدفين مقابل هدف، ودع كأس القارات للأندية بعد مباراة الحقيقة جعلت جميع الأهلاويين، ليس الأهلاويين فقط، يعيدون فتح ملف المدرب، مدرب الفريق بوسيتش، وليس بوسيتش الحقيقة وحده، كذلك دائرة القرار اللي اختارت هذا المدرب ومنحته قيادة الفريق، إجماع تام على أنه أحد أهم الأسباب إن لم يكن السبب الرئيسي فيما يعني حدث الأهلي بالأمس في مواجهة سان داونز هو كان بقرارات خاطئة من مدرب الفريق بوسيتش. الأهلي قدم الحقيقة الشوط الأول أداء جيد، رد حتى أنه معيار الجودة أو مشهد مشاهد الجودة في الأهلي بالأمس هو الرد السريع على تقدم سان داونز، أهدر فرص كثيرة الشوط الأول، كانت الأماني الحقيقة أنه يبدأ الشوط الثاني بحالة أفضل مما كان عليها ويستعيد قياسا بما قدمه على الأقل بالشوط الأول، لكن بوسيتش تحديدا أبى أن يعود الأهلي، حتى تغييراته في دقائقها الأخيرة مزعجة، تعرض مرمى الأهلي

0: لهدف آخر في الدقيقة 80 لم يعد بالإمكان تدارك هذا الأمر أمام سوء تعامل بوسيتش مدرب النادي الأهلي مع دقائق المباراة بالمجمل، حتى وإن كان يعني ما أحدثه في الشوط الأول لا يشفع له. خسارة رفعت مستوى الغضب الجماهيري، واضح جدا الغضب الجماهيري على ما قدموا الأهلي أو ما قدموا الأهلي مع بوسيتش تحديدا، حصر المسؤولية في المدرب، القرارات اللي اتخذها وغيرت مسار الفريق، فريق بطل للقارة قبل أشهر قليلة إلى خسارة لقب كنا نتمنى أن يعود الأهلي من جنوب أفريقيا بهذا اللقب. عموما هذا في شأن الأهلي والمخاوف أيضا على تأثيرات الخسارة هذه على الأهلي فيما بعد. من ناحية أخرى، المنتخب السعودي استبعد الجهاز الفني والإداري مصعب الجوير من معسكر منتخبنا في جدة لأسباب انضباطية، واستدعى في ذات بعدها بفترة قليلة استدعى أيضا مختار علي لاعب الوسط. في أثناء ذلك كان هناك أيضا بيان من اللاعب يقر ب يعني ما جاء في البيان المنتخب استبعاده ويعتذر ويتمنى كل التوفيق للمنتخب. هذا من ناحية يعني حلول لهذه الأزمة، الحمد لله اللي أنا أعتقد أنه بالبيان الصادر عن اللاعب أو بالرسالة التي صدرت عن اللاعب خففت كثيرا من المخاوف من بعد هذا الأمر. أنا عبد الله الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد هذا التغريري من الإخراج سلطان المحياوي، مباشرة للعنوي. لا رحلة إلى باريس، الأهلي يسقط أمام سان داونز، اللقب يضيع والمسؤولية تتجاوز المدرب. مدرب الأهلي تحت الضغط، تراجع في الشوط الثاني وتبديلات متأخرة تحاصر مستقبله. الجوير خارج المعسكر انضباطيا واللاعب يغرد ويعتذر، ومختار علي يعوضه قبل خليج الديار العربية. أخضر 21 يضمن التأهل، وكوريا تختبر جاهزيته للأدوار الإقصائية. النصر خلال التوقف إصابة ماني والاستثمار لا يحجبان أزمة النتائج.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام،
0: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا. رحب في اللحظة بضيفينا في الحلقة الأعزاء، الزميل هيثم بامقوس الناقد الرياضي، حياك الله ابو كادي، مساء الخير.
2: اهلا وسهلا ابو احمد، مساء الخير عليك وعلى الساده المستمعين الكرام.
0: حياك الله، نرحب ايضا بالعزيز على الطرف الاخر الزميل محمد البركات الناقد الرياضي، حياك الله ابو علي، يا هلا.
3: يا هلا ابو احمد، مساء عليك

0: حدث للأهلي وخاصة جام الغضب اللي انصب كثيرا وكبيرا وبقدر متعالي بحق ما حدث للأهلي، تحديدا على المدرب، على بعض العناصر اللي شاركت في مواجهة الأهلي أمام سان داونز، مباراة كنا نأمل النادي الأهلي هيثم أنه يعود باللقب. كيف شفت يعني ما حدث للأهلي، خاصة وأنه سان داونز ما ظهر مرعب؟
1: والله فعلا ابو احمد يعني كان بالامكان افضل مما كان بكل امانه، يعني خصوصا في الشوط الاول. انا اعتقد ان الشوط الاول الاهلي اضاع العديد من الفرص، ايضا قراءه المدرب الاهلاوي بالنسبه للتغييرات انا اعتقد انها جاءت متاخره، خصوصا يعني مثل جاليانو، انت تتكلم عن لاعب يملك حلول عديده، انت ما تنزل لاخر 5 أو 7 دقائق في المباراة إذا ما كان مصاب، فهي حقيقة علامة تعجب كبيرة على المدرب. احنا شايفين يعني اللاعب كان حقيقة مؤثر في آخر نسختين في البطولة الآسيوية اللي حققها الأهلي. المدرب مثل ما تكلمنا احنا من بداية الموسم حقيقة ما قدم المستوى اللي فعلا تقول هذا خير بديل لياسلا وحيعوض الأهلاويين يعني رحيل ياسلا. لا، بكل صراحة ما أظهر لنا الأهلي بالقوة اللي إحنا كنا متوقعين أنه الأهلي يستمر على ذات التميز وذات القوة. صحيح حتى سان داونز يعني بالأمس ما ظهر بذاك المستوى اللي كان يعني الحديث عنه أنه فريق مرعب وإلى آخره، دلالة على ذلك الأهلي بسرعة استطاع أنه يعود للمباراة بالنسبة للتعادل. بعد ذلك جاء الهدف الثاني، يعني أنا أعتقد أنه كان في وقت صعب بالنسبة للأهلي من حيث التعويض. في الأخير أنا أعتقد أنه هذه الخسارة راح تلقي بظلالها وبشكل سلبي على الفريق الأهلاوي خلال الفترة القادمة، لكن لابد اليوم على المسيرين في النادي الأهلي ومن يقوم بالأعمال اليوم الإدارية في النادي الأهلي أنهم يحاولوا يعني إخراج اللاعبين من لا شك أنه هذه الخسارة راح تكون مؤثرة عليهم في الفترة القادمة. الأهلي شيئا فشيئا ابتعد عن المنافسة على مستوى بطولة الدوري، متبقي معهم كأس السوبر وأيضا بطولة كأس الملك. ممكن الأهلي لو يركز يعني على هذه الأهداف في هذا الموسم بالإضافة إلى النخبة ممكن أنه يفر بلقب في هذا الموسم، لكن مع الشكل الفني للمدرب الحالي أنا أعتقد أن الموضوع فيه صعوبة كبيرة بكل أمانة أبو أحمد.
0: طيب، غالب الأصوات وغالب الآراء محمد تحمل المسؤولية يعني المدرب بنسبة كبيرة، البعض ذهب إلى تحميل عناصر في التشكيل الأهلاوي، طبعا ما يملكون بعضهم بخيارات المدرب في البدء، لكن حتى بعض اللاعبين اللي كانوا يؤدون أداء جيد في مباريات النادي الأهلي السابقة، أقصد على مستوى الدوري على مستوى المسابقات الأخرى كانوا يؤدون، لكن فجأة في مواجهة سان داونز بأداء مخيب.
2: طبعا قدر الله ما شاء فعل، يعني كل ما أنا خسارة مزعجة لنا كمتابعين، أكيد أن الإنجاز هذا يضاف في حال تحقق كرة القدم السعودية، ولكن في النهاية هذه كرة القدم فوز وخسارة. أتمنى الأهلي إن شاء الله يعود ويحقق هذه البطولة. هي توالي المشاكل، ما هي من بداية مباراة أمس، هي مشكلة واضحة من قبل الموسم لا يبدأ بأيام بسيطة، هي كلها مسألة تراكمية. الإحساس بالمسؤولية يكاد معدوم عند بعض المسؤولين الإدارة الأهلاوية اليوم، حتى الفارية حتى ظهور، تحس في فراغ كبير في الفريق الأهلاوي. الأسماء المستقطبة ما هي بالأسماء اللي تليق كيان الفريق الأهلاوي اليوم.
0: المدرب كلمك تقول إن الأهلي ذهب إلى مواجهة سان داونز وكأنه يعني خاسر سلفا يعني، أو فيه في علامات الخسارة.
2: بالطبع أحمد، هذا هذا هذا هذا ما كنت أنا متحدث فيه بشكل واضح. المشكلة في الأهلي بتروح للمدرب، فعلا المدرب لا يليق بفريق كالأهلي ولا يليق بمستوى فريق وصل إلى أنه يعتلي عرش كرة القدم الآسيوية، لا يرتقي بأنه يكون خير سلف لمدرب صنع فريق وصنع توليفة لا يكاد أن يكون الأهلي مزيد خلال السنوات الأخيرة. أمس بالتحديد مباراة

0: خسرها الأهلي شوط أولي يمكن يدخل بشكل مثالي. وهذه أنا أفضل موجودة. أتفق مع بوكادي عدم الزج بجالينو في بداية الشوط الثاني. ليش ما زجيت مثلا بعد رؤية أنه المستوى اللياقي لأتنغانا وزياد الجهني؟ ليش ما دخلت نايف مسعود؟ ليش ما دخلت باللاعب الجديد الديابي؟ ليش ما أيضا ذهبت وأحضرت نوع من العنصر الحيوي بإيجاد صالح أبو الشامات أو غونزالفيس؟ تأخرت التبديلات، تحس كأنه فعلا المدرب هو يتعمد الخسارة، يتعمد أنه يذهب، يتعمد أنه يرحل. هو واضح أنه مو قادر يعيش ويتعايش مع الفريق الأهلاوي وتركيبة اللاعبين الموجودة. حتى تعابير اللاعبين على بعض التبديلات تكاد تكون واضحة، أنه
1: كانت واضحة لقطة جالينو.
0: يعني أنت لاعب الكل يجزم أنه راح يكون أحد الأدوات اللي راح تحسم المباراة جالينو. شوط أول نتفق تماما أنه ترينكاو ما كان موفق، وكانت الرعونة حاضرة عند ترينكاو لو أحضر نوع من التحضير الذهني قبل يسدد أي أحد من الفرصتين اللي أتت، كان تغيرت الفكرة، كان تغير
1: تحضير ذهني. هذا برضو عمل جهاز فني،
0: نعم الجهاز الفني، يعني جهاز الفني يتحمل أبو أحمد شيء كبير في هذه المباراة. يعني إحنا الموسم الماضي لو نرجع ونتذكر كيف خسر مع بيراميدز بتكون نفس الطريقة، ولكن الطريقة اللي دخل فيها مباراة أمس مختلفة عن الطريقة اللي فيها مباراة بيراميدز. كانت الفكرة مع بيراميدز إنه الأهلي انتصر قبل لا يبدأ، اليوم عكس، هو خسر قبل لا يبدأ. شوف الفرق كيف، يعني السنة عدت لكن لا زالت الذاكرة محفورة كيف خسر الأهلي كأس القارات على ميدان وكيف خسر خارج ميدانه. نتمنى أن الأهلي يتجاوز هذه الفترة، لأن الفترة بتكون فترة صعبة. هل راح يعود الأهلي في ظل السياسة المتبعة من الجهاز الفني والإدارة التنفيذية؟ هذه أمور كلها راح تعطي انطباع أن الأهلي يعيش أسوأ مواسمه خلال الفترة الأخيرة.
1: طيب المشكلة أنه محمد بوسيتش احنا عارفين أنه عقده حتى 2028. النادي حتى الآن يمكن حالة ترقب الجماهير اللي بيان إقالته أكثر من أي خبر، أنا أعتقد في ظني إذا كنتم تشاركوني في الأمر. والمطالب تتصاعد بعاد المدرب. الآن قرار التغيير أمام حالة هي تحتاج لحظة هدوء، لكن قرار التغيير واختيار البديل مسؤولية الإدارة الحالية، ولا يجب أنه تنتظر؟ احنا عارفين أنه هالإدارة الحالية مجلس الإدارة المتبقي في فترة أقل من أسبوعين تقريبا، وقت مناسب يعني اتخاذ هذا القرار الآن في هذا التوقيت مخاطره أكثر.
0: لا خلاص أبو أحمد، أنت اليوم الوقت يداهمك. أنت الحين خسرت أكثر من مباراة في الدوري، خسرت بطولة قارية، يعني أي خسارة يعني مستقبلية راح تبعدك عن الدوري، وحتى يمكن عن كأس خادم الحرمين الشريفين. يعني الوضع لا يطاق النادي الأهلي، حتى جماهيريا ما هي متقبل وجود هذا المدرب. وأنا أراحب الفترة الأخيرة في النادي الأهلي الضغط الجماهيري هو السلاح الأول لإبعاد أي شخص كان مرغوب في النادي الأهلي. حضرت الموسم الماضي مع تينجلتون البريطاني، واليوم تحضر مع بيدرو في الشهر الأخير، واليوم تحضر بقوة مطالبات بإبعاد بوسيتش. هو الأقرب وهو المتوقع زي ما ذكرت، راح يصير بيان عاجل جدا بإنهاء العلاقة التعاقدية مع بوسيتش. وأي مدرب يأتي بعد ذلك أعتقد أن هذه ما راح يكون، أو الجماهير الهوية راح تتقبل هذا القرار بشكل رحب.
1: طيب هم عارفين مسألة إقالة المدرب هي الحل الوحيد لامتصاص غضب الجماهير. بوكادي هيثم شبه من أنه ما تتكرر الأزمة مع المدرب القادم، يعني شبه ضمان المطلوب قبل اختيار احنا في لحظة انتظار الجماهير لإقالة هذا المدرب، قبل اختيار المدرب المقبل شو الضامن أنه ما يكون أن يتكرر ذات الأمر اللي حصل مع بوسيتش يجي مع اللي بعده؟
2: لا هذا أبو أحمد يكون عند صاحب القرار، أنه صاحب القرار لابد أنه يختار حقيقة المدرب يستطيع أنه يقود هذه المجموعة بالشكل الأمثل. أنت اليوم ما اخترت كل شيء بالنسبة للفريق الأهلاوي، أنت اليوم في فترة توقف، أنا أعتقد أنها فترة مثالية بالنسبة للأهلي من أجل التغيير. المدرب واضح أنه ما عنده شيء حقيقة يقدمه بالنسبة للفريق الأهلاوي، ولو إحنا نتذكر كانت

0: ردة الفعل من البداية ما كان في قبول للمدرب. المدرب ما عنده حقيقة سيرة ناجحة بشكل كبير جدا أو سيفي قوي، وبالتالي كان هناك في تخوف من بداية التعاقد معه من الجماهير الأهلاوية. وحقيقة وفقت الجماهير الأهلاوية في أنها توصل رسالتها للإدارة. اليوم في أرض الميدان احنا نشاهد الأهلي ما هو الفريق القوي اللي كان في الموسم الماضي اللي في الموسمين الماضية. أنا أعتقد بكل أمانة أبو أحمد أن اليوم فرصة مثالية بالنسبة لمسيرين النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي حتى المكلفة هذه أن تختار حقيقة وترفع اسم مدرب قادر على أنه يقود المرحلة الفترة القادمة. بالنسبة للأهلي
1: المشكلة في مسألة اللي يتحمل مسؤولية هالقرار، تعرف مرحلة جديدة للنادي، وإحنا نتذكر أنه أو مثل ما ذكرت قبل شوي أنه مسألة أسبوعين بالنسبة للإدارة الحالية. يعني في في في مشهد الأهلي هالفترة أكثر خطورة على على على مستقبله.
0: والله شبه أبو أحمد يعني الأهلي في كفاءات مميزة. خلينا نتكلم مثلا عن كابتن أسامة هوساوي اللي هو بديل بدرو. أنا أعتقد أسامة عنده حقيقة نظرة ثاقبة في الفترة القادمة مثلا في مسألة اختيار مدرب. مسألة أنك أنت تبغى تنتظر أسبوعين حتى تجي إدارة جديدة وتختار هي المدرب، أنا أعتقد تكون وقت طارت الطيور بأرزاقة بالنسبة للفريق الأهلاوي، لأنه حيكون في تأخر في مسألة قدوم إدارة قادمة وفي تأخر في مسألة حضور مدرب قادم حيوصل متأخر. لا، أنا أعتقد أنه الآن الفرصة مثالية بالنسبة للبيت الأهلاوي في مسألة التغيير. اليوم أنت ما خسرت كل شيء، أوكي خسرت بطولة القارات، لكن انت ما زلنا في بدايه الدوري، احنا ما زلنا في بدايه اسيا، احنا ما زلنا في كاس السوبر بالنسبه اتكلم على الاهلاويين، كاس الملك ما زالت البطولات، انت ما زلت في صلب البطولات في صلب المنافسه. انت مو بعد ما تخسر كل شيء تجي تغير، او انك انت مثلا ايضا يعني تبتعد عن المنافسه تجي تغير، وقتها حقيقه تقعد تنتظر الى الموسم القادم يعني حتى تحصد نتائج. لا، المفترض اليوم التغيير يتم من الآن. مدرب الأهلاوي الحالي ما عنده حقيقة إضافة بالنسبة للفريق، ولا في حقيقة، بالعكس الفريق جالس يتراجع. أنا وجهة نظري أنه فنيا الفريق جالس يتراجع، ما هو جالس يتقدم، هو جالس يعني يعطي نفس المردود اللي كان في الموسمين الماضية. فاليوم المفترض هي الفترة المثالية لتغيير المدرب في الوقت الراهن، وتجرب مدرب أيضا يعني يأخذ وقته خلال فترة التوقف الحالي إنه يتعرف على العناصر أيضا يعني يتفهموا طريقة المدرب.
1: طيب إحنا نروح فاصل قصير مستمعينا وضيوفنا، فاصل قصير ونعود لكم بعد الفاصل.
2: جدة FM على هواك.

0: رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف

0: بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.
3: حياكم من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة اف ام. حديثنا قبل الفاصل كان عن خسارة الأهلي بالأمس في نهائي كأس القارات أمام سان داونز، والحديث اللي كان في شقة غالبة أو في غالب حديثنا قبل الفاصل عن النادي الأهلي، وتحديدا مخاطر استمرارية الوضع الحالي، تحديدا الإدارة الفنية في الفريق، أقصد تحديدا بوسيتش مدرب الفريق. وأيضا أنا بتساءل عن جزء بعد أن أعود للترحيب بضيفينا في الحلقة، العزيز هيثم بنقوس الناقد الرياضي، وأيضا العزيز محمد البركات الناقد الرياضي. أبو علي، يعني هذه المخاطر لخسارة اللقب أو تأثيرات، خلنا نقول تأثيرات خسارة اللقب، الحالة اللي كان عليها الأهلي، يعني وخاصة التساؤل هل هو فقط كافي أن تتغير الإدارة الفنية حتى ما يقع أو يبقى الفريق تحت تأثيرات سلبية لخسارة هاللقب بعد محاولة ثانية أيضا في سبيل الحصول على الكأس؟
4: يعني اليوم تسأل أي أهلاوي، أي منتسب للفريق الأهلاوي، راح يقول لك بدون تردد رحيل جميع من هم في الإدارة التنفيذية ومن يدير النادي الأهلي الفترة الحالية. يعني حتى وسام هوساوي اللي ذكر أبو كادي أنه من أبرز الكفاءات الموجودة اليوم في الكرة السعودية، لأنه غير مرغوب فيه أصلا في النادي الأهلي. وكل السهام النقد اليوم تتجه أيضا أنه أحد الشركاء في هذا الإخفاق القهري. المشكلة بالأهلي زي ما ذكرت هي تراكمية. اليوم أي مدير فني يحضر يذكر، يعني يذكر فيه بمن سبقه هو ماتياس ياسر، يا يكون أفضل من ياسر، ومن الصعب إيجاد مدرب بهذه السرعة بقيمة ماتياس، لاعب بحجم محرز. عندما يقارن ترينكاو، ليش محرز يروح وترينكاو يحضر بهذه الطريقة؟ فاليوم كل الأمور هنا في جلد اليوم كل من ينتسب للفريق في الفترة الحالية، إنه ما يقدر يضيف أي شيء في ظل هذه الأوضاع. النجاح اليوم بالأهلي صعب جدا لأي شخص اليوم يحضر في النادي الأهلي الفترة الحالية. النجاح صعب جدا لأن الكل يهاجم، الكل يذكر بأمجاد الماضي. يعني من الصعب أنك أنت تخلق بيئة مناسبة في هذا الوقت القياسي والوقت القصير، لأنك ما تستطيع أن تجد نوعية من المدربين إذا نسمون طريقة الأهلي في ظل الأوضاع الراهنة، في ظل أنك خسرت العديد من اللاعبين. على فكرة بحمد، اليوم الأهلي ضم 10 لاعبين محترفين، تتخيل هذا العدد، ولكن ما في أي لاعب إلى الآن نجح بالشكل اللي يرضي جمهور الأهلي. حتى أمس إدوارد سيبرستيان ما كان حاضر، شيء اللي الجميع يتطلع له في الفريق الأهلي. ترينكاو بالقيمة الكبيرة 80 مليون، قيمة كبيرة جدا، ما قدر يبرز وما قدر ينهي المباراة بالطريقة السهلة، لا راح أصعب الطرق اللي ما قدر الأهلي يحضر. فوضع الأهلي صعب، أي شخص اليوم يحضر راح يفشل. الجماهير اليوم تبغى استنساخ لماتيس، استنساخ للرئيس خالد، الدكتور خالد الغامدي، وكل هذه الأمور اليوم في الفترة الحالية صعب إيجاده. وغير كذا اللي مر في الأهلي اليوم الجماهير والإعلام الأهلاوي إنه الفريق مدمر بشكل أو بآخر، هذا باختصار.
3: طيب هذا أنا أحس شعرت بقتامة المشهد في الأهلي. سؤال، إحنا أمنياتنا الحقيقة إنه الأهلي يتجاوز، يعني هل الموقف والحالة اللي عاشها الفترة هذه، لكن كتوقع هيثم على السريع حتى ننتقل لموضوع المنتخب، كتوقع قياسا ب الموجودات، أقصد يعني مشاهد سابقة، أو خلنا نقول قضايا أو أوضاع سابقة عاشها النادي الأهلي في فترات في سابق الأوقات، يعني كتوقع بالنسبة لك كقراءة المشهد،

0: وقياسا بشواهد الحالة الحالية للأهلي يستطيع أنه يعبر من هالأزمة؟ هي أزمة بالفعل، لم تكن كارثة اللي حدث بالأمس، لكن هل يستطيع العبور؟ عنده قدرة ولا الأمور صعبة إلى الحد اللي يعني تزيد المخاوف على الأهلي؟ حتى يعود لنا هيثم أنا أنقل السؤال لك محمد. هيثم تسمعني؟ طيب يبدو أنه فقدنا هيثم، تأكدنا أن هيثم. محمد سمعت سؤالي ولا أرجع أوجه لك السؤال؟ محمد؟ طيب حتى يعود لنا ضيوفنا محمد وهيثم، محمد البركاتي وهيثم بامقوس. عموما كل الأمنيات الحقيقة أنه الأهلي يتجاوز الحالة اللي مر فيها انتهاء بمواجهة الأمس والخسارة، مشهد هل الغضب لمحبين النادي الأهلي وأيضا ما ينتظر النادي الأهلي على مستوى الاستحقاقات، سواء على مستوى الدوري، على مسابقة كأس الملك، النخبة، وأيضا سوبر السعود، استحقاقات يستحق الجمهور الأهلي، جمهور النادي الأهلي أنه يعود عبرها كبطل وهو قادر. طيب نروح لموضوعنا الآخر، موضوع منتخبنا.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
0: منتخبنا واستعداداته المستمرة حتى قبل انطلاقة خليجي 27 بالأمس، الحقيقة كان فيه بيان صادر عن إدارة المنتخب قررت من خلاله اختصارا يعني استبعاد اللاعب موسى عبد الجوير لأمر يتعلق بالانضباط ولأسباب انضباطية. اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية أيضا في رسالة وبيان أقر بما جاء في بيان المنتخب في استبعاده وتداولتها الرسالة الصادرة عن مصعب الجوير، تداولتها وسائل الإعلام منسوبة أو صادرة عن مصعب عبر حسابات وعلم فيها تحمله لقرار وأقر بخطأه عن وتحمله كامل المسؤوليه، واعتذر الحقيقه لوزير الرياضه ورئيس الاتحاد السعودي لكره القدم والجهاز الفني والاداري وزملائه والجماهير. انا ببدا من هالنقطه اللي تتعلق بمصعب الجوير واستبعاده. كيف شفتم تعامل المنتخب او كيف رايت تعامل المنتخب كاداره تتعلق او تعلي من شان الانضباطيه في معسكر المنتخب وتعامل اللاعب الحقيقة اللي الحقيقة أطفأ خل نقول أزمة كان ممكن تذكرنا بأزمة مشاركة منتخبنا وقت مالديني. هيثم.
2: والله شوف أبو أحمد، أولا إحنا ضد التصرف بشكل عام من أي لاعب، ما كنا بكل أمانة يعني ننتظر هذا التصرف سواء من مصعب أو من غير مصعب، ولكن يعني إدارة المنتخب والجهاز الفني لا شك أنهم يعني وقفوا على الحادثة، وبالتالي يعني تم إصدار قرار يعني إداري وفني في نفس الوقت استبعاد لاعب. لا شك أنه هو لاعب مهم، لاعب كنا نتمنى حقيقة أنه يتواجد مع المنتخب، يعني يحسب للاعب بكل معنى أنه تقبل القرار وأنه أصدر بيانه وحمل نفسه كافة الأمور اللي حدثت وقدم اعتذاره سواء لاتحاد القدم أو لوزير الرياضة، ونتمنى حقيقة من مصعب إنه يستفيد في الفترة القادمة من هذا الأمر وما يتكرر يعني مع اللاعب في المسابقات القادمة ومشاركات المنتخب، خصوصاً إنه مصعب حقيقة من اللاعبين اللي في الفترة الحالية متميز وجالس يقدم حقيقة مستويات مميزة مع القادسية، فنتمنى للاعب التوفيق ويعني يحسب أيضا لإدارة المنتخب إصدار قرار قبل أيام من بسيطة من انطلاق البطولة، وهذا رسالة يعني لجميع اللاعبين الحاليين أو حتى اللاعبين اللي مستقبلا راح ينضم إنه ضد أي تجاوزات انضباطية أو خلافه.
0: طيب البيان اللي صادر عن أو اللي أعلن فيه استبعاد مصعب الجويل لأسباب انضباطية، وكان في عاصفة الحقيقة من تساؤلات أن بعضها يعتبر أنه البيان الصادر عن معسكر المنتخب أنه بيان ناقص، وتساؤلات ما هي عن فحوى الأسباب الانضباطية وليش ما يكون فيها كشف.

0: أعتقد أنه هالرسالة وهالاعتذار من والإقرار من اللاعب مصعب محمد يعني ألغى كل هالأمور، ويعني بشكل أو بآخر أثر طيب بالنسبة لإبقاء الهدوء في معسكر المنتخب. أنت كيف تشوف التقييم أو كيف تقيم تعامل الإدارة صدور القرار بحق اللاعب أيا كانت الأسباب اللي أو تفاصيلها، هو قرار انضباطي، وتعامل اللاعب في ذات الوقت؟
1: يعني أنا بأنظر لها من منظور آخر. كان من المفترض أن بعد ظهور قرار الاستبعاد يكون في بيان مفصل من الاتحاد السعودي أو من إدارة المنتخب السعودي، وبالتحديد من الكابتن فهد المفرج، يوضح كافة الملابسات اللي أحدثت استبعاد الكابتن.
0: نشوف أن توقيت مناسب كشف التفاصيل مثلا؟
1: نعم، لأن اليوم
0: يعني لأنه يتساءل مثلا واحد من المشاهدين يقول لك طيب والفائدة من أن تكشف تفاصيل هالأمر أثره؟
1: أنا في النهاية أنا راح أعيش في حالة من الهجوم، سواء كنت صامت أم كنت متحدث. اليوم الوضوح أكثر.

0: هي الإدارة التنفيذية للمنتخب السعودي، إدارة المنتخب. اليوم أنا أكون أو موضح الأمر للجمهور بشكل أبسط بشكل أسهل، ليش اللاعب يعتذر بهذه الطريقة وبأسرع من إدارة المنتخب. أنا دائما
1: حفاظ أنه يبقى معسكر المنتخب هادي، ما يكون فيه تذكر أنت مسألة اللاعبين اللي كانت في مشاركتنا الآسيوية،
0: يمكن الأمر كان مختلف عن ذلك. يمكن أحد الموجودين في تلك الفترة وحتى من طريقة تحدث المدرب روبرتو مانشيني، طريقة تفكيره وطريقة إدارته للمشهد في تلك الفترة في كأس أمم آسيا في قطر كانت مختلفة. واحد نكون صادقين، يعني روبرتو مانشيني صدم في بيئة اللاعب السعودي في تلك الفترة. اليوم لا، الوضع مختلف تماما. أنا بروح وبذكر جزئية، يمكن الكابتن مصعب الجوير حضرت في 7 مارس في غرب آسيا، كان المدرب البرازيلي ماركوس سواريز، وأبعد اللاعب قرار فني. بعد ذلك يعني تحدث كابتن سعد الشهري أنه اللاعب أبعد بقرار انضباطي، وكان اللاعب يعني مستاء من كثرة توجيهات المدرب وذلك فضل المدرب يستبعده. اليوم نتمنى أن مصعد يستفيد من هالدروس. اليوم إحنا نحتاج مصعد، نحتاج أحد أبرز المواهب في الكرة السعودية خلال المواسم الأخيرة. ما إحنا ناقصين ندخل في إشكالية إيجاد لاعب، إيجاد موهبة في هذه الفترة، لأن فترة صعبة جدا إنك توجد لاعب بحجم مصعب اللي أفرغنا طيب. في القادسية ايه؟ وأيضا في مع مدربين.
1: لا بس ذكرتني الحين مسألة الموهبة. الآن العمل اللي قامت فيه أو قام به فهد المفرج كمثال، هالبيان يعني مساعدة على تطبيق العقلية الاحترافية. اللاعب إذا كان موهبة وما عنده عقلية احترافية انضباطية، ما أنت شو بتستفيد من الموهبة حتى وإن كان؟
0: وأنا اليوم أنا القرار الانضباطي يعكس مستوى الانضباط لدى جميع اللاعبين. الفكرة إنه اللاعب السعودي اليوم هو يطبق الاحتراف ولكن ليس بشكل كامل. على كل الاحترام والتقدير للاعب السعودي، يعني اليوم اللاعب السعودي ما عنده الجرأة إنه يكون لاعب محترف بالشكل اللي احنا نتمناه. اللاعب السعودي عكس اللاعب الأوروبي، لما يكون الموهبة اليوم في فترة الفئات السنية يكون اللاعب العربي أو اللاعب الخليجي بالتحديد أكثر موهبة من اللاعب الأجنبي. لكن وين المشكلة؟ لما يصل اللاعب إلى آخر مرحلة وهي القفزة النوعية يصل للفريق الأول، لا، حصل اللاعب الأوروبي أو الأجنبي أو اللاتيني يتفوق على اللاعب السعودي بتطبيق الاحتراف بحذافيره. عكس اللاعب السعودي الشهرة والأضواء أخذت حيز من تصرفات اللاعب، بالتالي فقد الموهبة الأسمى وهي موهبة كرة القدم، وتفرق الأمور أخرى هي الانشغال خارج الملعب، وهذا اللي دمر كثير من المواهب كرة القدم السعودية. نتمنى أن مصعب يتجاوز هذه الأزمة ويرجع لنا بأقرب وقت. حتى الاعتذار أنا موجة نظري سرع فيه بشكل كبير، كان من المفترض أن يكون هذا البيان.
1: أنت تعتبره غير كافي الاعتذار فقط؟
0: الاعتذار يأتي بعد إصدار بيان من الاتحاد السعودي بالممارسة اللي ذكرها والأسباب. هي مش سبب مكتوب، هي أسباب انضباطية، يعني مش سبب واحد يعني الخبر والاستبعاد، هي أسباب. لذلك نرى أنه في أكثر من سبب أدت إلى إبعاد الكابتن مصعب الجوير اللي خلق اليوم فجوة كبيرة لدى الشارع الرياضي. ليش مصعب الجوير يستبعد
1: يعتذر؟ الحقيقة أنه مصعب من اللاعبين الموهوبين، ورجع نأكد على مسألة الانضباطية وأنها شكل من أشكال الاحترافية اللي نأمل أنه مصعب وغير مصعب أي لاعب يعتقد أن الموهبة هي خير حماية لتواجده في قائمة المنتخب أو حتى في قوائم الأندية اللي يشارك فيها والنادي الذي يشارك فيه، هي لا تكفي. طيب أنا بروح لموضوع معالجة تعلق لو تعامل دونيس معك هيثم. دونيس اختار مختار علي بدل من الجوير، مختار معروف عنه يعني لاعب يدوزن الإيقاع والتوازن في خط الوسط بشكل مختلف عن الجوير اللي يوفر حلول أكبر في مسألة التقدم ومسألة صناعة اللعب. هل التغيير على نوعية لاعبي الوسط البديل أو مستدعى بديلا للجوير يعني إضافة يعني كنا ننتظرها، ولا يعني ممكن يسبب عجز خلال مشاركة منتخبنا في خليج 27؟

0: شوف ابو احمد يعني مصعب ما كان له بديل بكل امانه بنفس المواصفات انا وجهه نظري يعني متاح. انا اعتقد انه يعني ممكن راح لخيار اخر بالنسبه لدونيس اختار مختار علي يعني يبغى يعني
1: مختلف الخصائص يعني بين اللاعبين.
0: نعم خصائص مختلفه يعني ما الخصائص ليست متشابهه ولا المركز متشابه سواء بين مصعب وبين مختار ورؤية مدرب نتمنى حقيقة أنه يوفق فيها. أنا وجهة نظري أنه موجود كأنه موجود ناصر يعني خصائص مشابهة لمختار. ما أعتقد أنه مختار يعني راح يحظى بفرصة باللعب بشكل أساسي يعني بصورة أساسية ممكن يكون كدكة كلاعب يعني لناصر لكأنه يعني لا شك أنه حيكون لاعب جيد مختار ولاعب سبق انه انضم للمنتخبات وبالتالي انا اعتقد انه راح لخيار اخر ومركز مختلف بالنسبه لدونيس.
1: احنا على بعد يعني ثلاثة ايام من مواجهه منتخب الكويت توقع ما تتوقع
0: نعم
1: لدو
0: عفوا
1: احنا يعني بيننا وبين اول مواجهه افتتاحيه لمنتخبنا في مشواره في خليج 27 مواجهه الكويت مختار ينتظر دور في هالتشكيله يعني
0: زي ما ذكرت لك يعني ما راح يكون بشكل أساسي أنا وجهة نظري مختار لكن تدعيم لخانة المحور
1: لا قياسا بخصائص أنا أتكلم يعني أو قياس
0: نعم لا لا لا لا لا أنا أعتقد أنه حقيقة خصائص مختلفة بين ما بين مصعب وما بين مختار وبالتالي إن شاء الله تعالى نتمنى أنه دونيس يعني يوفق في إيجاد التوليفة المناسبة خصوصا حتى لاعبين النادي الأهلي راح يلتحقوا حاليا بالمعسكر وإن شاء الله تعالى يعني يستفيد دونيس من اليومين هذه أنه فعلا يصل لي التشكيل المناسب ونبدأ بداية قوية أمام المنتخب الكويت.
1: طيب بأخذ تعليق سريع منك على تعويض إبعاد مصعب بمختار علي محمد.
2: فعلا مصعب يمكن خصائص مختلفة تماما عن أي لاعب موجود اليوم. مختار علي يمكن الضغط الجماهيري اللي بعد التشكيل أحدث نوع من الرابكة وبالتالي استدعاءه لأنه اليوم هو لاعب وسط.
1: وكان فيه مطالبات بعد عن القائمة أو يعني تساؤلات عن غياب مختار علي عن القائمة.
2: يعني مختار علي زي ما ذكرنا 7 جولات هو كان الأفضل والأفضل بالفريق الاتحادي وهو كان من المفترض أن يكون ضمن القائمة الأساسية اللي استدعت وليس في الفترة الحالية ولكن لعل هذا الأمر يعطي دافع أكثر وحافز لمختار انه يقدم نفسه بشكل كبير في هذه البطوله وباذن الله انه يكون المستوى يليق بلاعبي المنتخب السعودي في هذه البطوله.
1: كل التوفيق لمنتخبنا قربت البطوله واول مشوار منتخبنا امام منتخب الكويت في خليجي 27 على ملعب مدينه الملك عبد الله الرياضيه. نروح لموضوع منتخبنا ايضا منتخبنا تحت 21.
3: تيكي تاكا على جده اف ام.
1: ما قبل ربع النهائي منتخبنا تحت 21 عام الحقيقة حقق فوز الأيام الماضية الفوز على المنتخب القطري بهدفين مقابل لا شيء في أمال تتعالى الحقيقة بما يقدم هذا المنتخب. مواجهة المقبلة سيواجه فيها أو سيكون هو رفقة كوريا الجنوبية في مشوار التأهل مواجهتهم الثلاثاء أو تحدد مواجهتهم الحقيقة ثلاثاء صاحب صدارة المجموعة. كيف شايف أداء الأخضر في أو اللي قدمه هيثم شيحتاج أيضا أن يثبت أمام منتخب كوريا الجنوبية قبل ربع النهائي؟
0: والله أشوف أبو أحمد يعني بداية موفقة يعني للمنتخب بكل أمانة تبياجو مدرب المنتخب يعني بصراحة جالس يقدم مستوى مميز مع المنتخب بشكل عام. أتمنى حقيقة أنه نستفيد من هذه العناصر وهذا الجيل حقيقة هو الجيل القادم بالنسبة للأخضر سواء على مستوى كأس العالم القادمة سواء حتى على مستوى المنافسات القادمة. أتمنى حقيقة يعني نحن نشاهد يعني المستوى مميز أمام المنتخب الكوري وأيضا نوفق بكل صراحة في ما تبقى من البطولة بشكل عام ولا شك أنه مثل هذه النتائج يعني راح تنعكس إن شاء الله تعالى إيجابا على اللاعبين وعلى خامة يعني مميزة من اللاعبين اللي نتمنى إن شاء الله تعالى أيضا نشاهدهم خلال الفترة القادمة مع المنتخب الأول، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في مواجهة المنتخب الكوري.
1: طيب، هو تميز منتخبنا الحقيقي في مواجهة قطر، نتكلم على مستوى إن كان على مستوى تسجيل الأهداف، الهدفين اللي سجلها محمد برناوي، و يعني حتى على مستوى الناحية الدفاعية، أبرز ما تشوف إنه يتميز فيها المنتخب هالنسخة من المنتخب قبل مواجهة كوريا الجنوبية محمد؟
2: يعني ما بكون متشائم أبو أحمد، لكن أنا شاهدت المباراة 90 دقيقة. المنتخب السعودي ما كان عنده حلول سوى الكرة الثابتة بكل أمانة، لكن أنا لفت انتباهي لاعب نادي القادسية، ويعني شوف المواهب اللي كيف انت يتم استثمارها واكتسابها. يعني اياد هوسا لاعب واصل من الفئات السنية في النادي الاهلي، ما استثمر
1: هو اللي سجل الهدف الثاني.
2: نعم، اليوم نادي القادسية يكسب لاعب وسط من طراز كبير جدا، لو تم استغلاله وتم استثماره بشكل ابرز راح يكون لنا نجم قادم وبقوة. ايضا في اسماء عمار الهيبي لاعب موهوب جدا، فرح الشمراني، يعني في بعض الأسماء شاهدناها في دوري الأبطال، ولكن بعض الأسماء صراحة نتمنى تأخذ فرصة، نتمنى تكون حاضرة مع دبياجو بشكل أساسي. في بعض الأسماء ما ضمت ونستغرب عدم انضمامها لسبب أو بآخر، لكن دبياجو مش فقط إنه للبطولة، لا، من أجل أن يكون عندنا جيل موهوب، جيل يقدم إضافة كبيرة كرة القدم السعودية على أقل تقدير. عندنا بطولة بعد 3 شهور ونص، يكون عندنا استثمار حقيقي لهؤلاء اللاعبين، حتى وإن كان العمر 21 سنة أو المنتخب الأولمبي تحت 21 سنة، يجب أن يكون عندنا جرأة في اتخاذ قرار أنه يشارك لاعب من فئات السنية في الفريق الأول. وشاهدنا عدة منتخبات زجت بهؤلاء اللاعبين وكانوا من نجوم البطولة وحققوا إنجازات كبيرة، أبرزهم لامين يامال مع المنتخب الإسباني، وقبل ذلك كيليان مبابي في 2018 مع فرنسا. يعني هالأسماء أخذت فرصة، صحيح أنها أسماء مختلفة تماما من ناحية الجودة، ولكن يجب أن يكون عندنا جرأة في اتخاذ القرارات بالزج بلاعبين موهوبين في هذه الفئة، لأنه بعد فوات الأوان ما راح يفيد أي كلام وأي حديث لدعم الأخضر.
1: طيب، احنا نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا تحت 21 عام مواجهة الثلاثاء، وخاصة المواهب اللي ننتظرها أيضا في استحقاقات المنتخب الأول للسنوات القادمة والفترة القريبة القادمة. نروح لموضوع آخر.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: قبل الحلقة الحقيقة تم إعلان جوائز رابطة أو الفائزين بجوائز رابطة دور المحترفين عن شهر سبتمبر. كانت خيارات من يختار في قائمة الجوائز أفضل لاعب واعد عن شهر سبتمبر كان لاعب الرياض عصام بحري. جائزة حارس الشهر تحصل عليها حارس نادي نيوم مارسين بولكا، وجائزة لاعب الشهر تحصل عليها إيفان توني مهاجم النادي الأهلي، ومدرب الشهر هالشهر كان مدرب نادي الاتحاد الألماني فيسينج. أخذ تعليق سريع على المتحصلين أو الفائزين بهالجوائز عن شهر سبتمبر منك هيثم.
0: جوائز مستحقة، يعني لما تيجي تتكلم عن مدرب الاتحاد، فريق حقيقة رغم الظروف اللي احنا نعرفها في داخل نادي الاتحاد، الفريق لم يخسر حقيقة على مستوى بطولة الدوري، جالس يقدم مستويات مقنعة فيسينج في بداية مشواره مع الفريق الاتحادي. نروح لتوني، لا شك أنه هداف وما زال يقدم حقيقة عطاءات مميزة. حارس نيوم بولكا شاهدناه في هذا الشهر حقيقة تألق في كثير من المباريات، ونتذكر مباراة الهلال كيف كان حقيقة له دور كبير في انتصار على نادي الهلال بشكل عام. وأيضا نبارك للكابتن عصام بحري، يعني لاعب نادي الرياض كأفضل لاعب واعد، وإن شاء الله تعالى أيضا نشاهد العديد من الأسماء كلاعبين واعدين، إن إحنا حقيقة في حاجة للكرة السعودية للاعبين مميزين ولاعبين صغار في السن، على مستوى الفريق الأول، على مستوى الفئات السنية. نتمنى حقيقة ونحن نشاهد المزيد من اللاعبين المواهب واللاعبين المميزين بشكل كامل.
1: طيب أنا لاحظت أنه الموسم الماضي جواز الرابطة كان في عندنا في حالة خلنا نقول بعض يوصى

0: الإلهات لك جوائز توالي الفوز فيها شهر بعد شهر. مصعب كان أحد الأسماء، أتكلم على اعتمادا على الذاكرة. هالموسم هذه ثاني قائمة الجوائز، شهر أغسطس بدأت الجوائز مع بداية انطلاقة الموسم أو الدوري. شهر سبتمبر ما في ولا اسم متكرر عن الشهر الثاني مثل ما كنا يعني ممكن نشوفه الموسم الماضي. هذا انكسار لهالقاعدة هالموسم ولا عندك، ولا ممكن نشوف من الأسماء اللي حصلت في هالشهر أنها تحصل عليه الشهر أكتوبر؟ محمد، وتعليق على الأسماء الفائزة أيضا.
1: بتشوف أبو محمد أبو أحمد أسماء كثيرة متكررة لكن لسه في البدايات.
0: لحنا الشهر ما في ولا اسم من الأسماء الفائزة تكرر عن شهر أغسط، يعني كلهم أسماء جديدة.
1: لا لازلنا في البدايات، ولكن أنا عندي صراحة يعني كلام كثير عن إيفانتون. هذا لاعب فعلا برهن أنه مكسب كبير، مش فقط للكرة يعني للأهلي، الكرة السعودية بكل أمان. لاعب هداف، لاعب كاريزما مختلفة تماما، يعني أشوف من لاعبين القياديين في نادي الأهلي. حصوله على أفضل لاعب في الجولة أو في الشهر هو مستحق عن جدارة. قاد فريقه للعديد من الانتصارات، الوصول إلى رقم كبير جدا، وأعتقد رقم من الصعب أنه يحجز أي لاعب في هذه الفترة، 7 جولات. من مدرب الاتحاد فعلا، من فريق الكل كان يعتقد أنه الاتحاد داخل بطريقة نظامية. المدرب كان مؤمن بقدراته، مؤمن بفريقه، مؤمن بأدواته الموجودة، خلق نوع من التوليف اللي جعلت الفريق اليوم ينافس على صدارة الدوري، ينافس حتى على جميع البطولات، حتى وصوله من الملحق الآسيوي بالرغم من أنه كان الكل يتوقع من الاتحاد ما يكون حاضر. عصام بحري اسم ما شاهدته بشكل كبير، ولكن يدعو المتابعين لمشاهدة هذا اللاعب، وأيضا نظرة المدربين ونظرة المدرب المنتخب السعودي لهذا اللاعب وضمه للمنتخب السعودي في قادم الأيام. بولكا بحارس اليوم مستوى في مباراة الهلال يكفي تماما أنه يظل هو أفضل حارس في هذه الجولة، لأنه قاد الهلال لأول خسارة بفضل الإمكانيات الكبيرة، وأيضا إمكانية حضور وإيمان إدارة اليوم بأنه هذا الحارس حارس كبير. أبقت الحارس لمدة سنة بسبب الإصابة والعودة مرة أخرى لصفوف نادي اليوم في هذا الموسم.
0: أنا عندي سؤال من المستمعين وأنا بستثمر، لأنه عندنا جزئية سؤال كان استشرافي لمستقبل النصر، وخلينا نربط موضوع الأهلي بموضوع النصر. النصر اللي خسر افتتاحية مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة، وفي حالة من أيضا من يعني قلق على المستقبل النصراوي، مستقبل أداء الفريق في استحقاقاته، وأيضا الحالة اللي نقدر نسميها قلق اللي هي في المشهد الأهلاوي. أي المشهدين، وباخذ هذا السؤال ختامي للحلقة، أبدأ معك هيثم، أي المشهدين أصعب وإمكانية النجاة فيه أو خلنا نقول العبور منه صعب أصعب من الأخرى؟
2: والله شوف أبو أحمد، المشهدين متشابهة، وإن كان أنا أشوف إنه الصعوبة أكبر في النادي الأهلي.
0: في النادي الأهلي.
2: يعني خصوصاً مع التغييرات الفنية، تغييرات بعض اللاعبين، خروج بعض اللاعبين. يمكن في النصر في استقرار على مستوى الأسماء، يعني صحيح ما في إضافات كبيرة على مستوى الفريق من حيث التعاقدات، لكن الأسماء نفسها الاستقرار نفسه. يمكن خسارة العين كانت مفاجأة، في هبوط في مستوى الفني للفريق النصراوي، وهذا الشيء احنا أكدنا عليه حتى قبل مباراة العين. كنا كانت مباراة العين بكل أمانة مباراة صعبة، لكن في النصر يمكن الإصلاح أسهل بحكم أنه يعني اللاعبين منسجمين من الموسم الماضي، من الموسمين الماضية. أخطاء بسيطة حدثت في مباراة العين خصوصا على مستوى الجوانب الدفاعية ممكن يعدلها المدرب أنجي، لكن بالنسبة للأهلي أنت تتكلم عن قرارات تخص الجهاز الفني، قرارات تخص لاعبين لم يشكلوا إضافة، لاعبين رحلوا بقيمة كبيرة حقيقة مثل كيسين، مثل محرز. فالمركز في الفريق الأهلاوي أنا أعتقد أنه أصعب من حيث التعديل ومن حيث التغيير.
0: طيب محمد بشكل سريع.
1: لا لا، الخسارة واضحة، خسائر كبيرة في النادي الأهلي، خسائر معنوية.
0: هذا اللي يجعل المشهد أو الوضع في الأهلي

0: اصعب بكثير من ناصر
1: جدا. انت تتخيل ان الاهلي كان في بصيص من الامل انه يعود ببطوله القارات، ولكن بعد الخساره مساء امس لا، الوضع اليوم هو اقرب الى يكون فوهه بركان، في اي لحظه ينفجر الوضع في النادي الاهلي اكثر مما هو حاصل. الخساره الكبيره اللي تحدثنا عنها مرارا وتكرارا من بدايه الموسم، خساره مباراه امس راح تعطي انطباع وتصور انه الفريق الاهلاوي لن يخرج من هذه الدائره الا بصعوبه بالغه، على الاقل تقدير اول شهر بعد العوده.
0: أنا شاكر المقدر العزيزين محمد البركات الناقد الرياضي، شكرا أبو علي، الشكر أيضا للعزيز على الطرف الآخر هيثم بنقوس الناقد الرياضي، شكرا أبو كادي، شكرا لكم مستمعينا على كرم وطيب المتابعة، نلقاكم على خير غدا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام، دمتم طيبين.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح في 60 ثانية.
1: آفاق جديدة للملاحة تطلقها الملاحة الجوية السعودية بهويتها الجديدة ضمن التوجه الموحد للمنظومة. حضور سعودي مشرف في افتتاح آيتشي ناغويا بحمل الثنائي خليفة العماري ويارا العمري لعلم المملكة. إنجاز علمي عالمي يحصده المنتخب السعودي للمعلوماتية بأربع جوائز في أولمبياد البلقان بألبانيا. عروس البحر الأحمر تتألق بطرح تذاكر جدة إي بريكس لاستضافة افتتاحية الفورميلا إي. وأخيراً، تراثنا يزدهر عبر سوق المزارعين ومزاد العلا للتمور حتى منتصف نوفمبر المقبل.
0: في 60 ثانية. ببساطة مع آلاء محمد على جدة اف ام.
2: ليش نبدأ عادة جديدة بحماس وبعد أيام نتركها؟ كلنا تقريباً سوينا هذا الشيء، نقرر فجأة من بكرة راح أتمرن كل يوم، أو أشرب موية أكثر، أو أقرأ قبل النوم، أو أصحى بدري. وفي أول يوم الحماس عالي، ثاني يوم ماشي تمام، ثالث يوم لسه مستمرين، وبعد فترة قصيرة نكتشف إنه العادة الجديدة اختفت ورجع كل شيء زي ما كان أول. طيب ليش شيء إحنا فعلاً نبغى نسويه يكون الاستمرار عليه أصعب؟ ببساطة لأنه الرغبة في تغيير السلوك شيء وتكوين عادة شيء ثاني. في البداية نحن نعتمد بشكل كبير على الحماس والقرار الواعي، لازم نتذكر ونختار ونجبر نفسنا أحياناً نبدأ، لكن العادة الحقيقية تبدأ لما السلوك يصير مرتبط بشكل متكرر بإشارة معينة. يعني مثلاً بعد ما أخلص الفطور أمشي 10 دقائق، أو بعد ما أفرش أسناني أجهز ملابس النادي. مع التكرار الموقف نفسه يبدأ يصير إشارة للسلوك، وبدل ما تحتاج في كل مرة تقول هل أسويه اليوم أو لا، القرار يبدأ يصير أسهل وأقل اعتماد على التفكير. وهنا نفهم ليش الحماس لحاله مو كفاية. الحماس بطبيعته يتغير، يوم تكون متحمس، يوم تكون تعبان، يوم عندك ضغط، ويوم بكل بساطة مالك نفس. وإذا كانت العادة كلها مبنية على شعور اليوم أنا متحمس، غالباً راح تتوقف أول ما يختفي هذا الشعور. وفي معلومة منتشرة جداً تقول إنه العادة تحتاج 21 يوم عشان تتكون، لكن العلم ما يقول كده. في دراسة شهيرة تابع الباحثون أشخاص وهم يحاولوا يبنوا عادات يومية جديدة، الوقت اللي احتاجوه عشان يصير السلوك أكثر تلقائية اختلف بشكل كبير جداً من شخص لشخص ومن عادة لعادة، وكان المتوسط قريب من 66 يوم، وبعض السلوكيات احتاجت وقت أقصر بكثير، وبعضها احتاجت شهور. يعني الموضوع ما فيه رقم سحري، شرب كوب موية بعد الفطور مو زي بناء عادة رياضية تحتاج وقت ومجهود وترتيب. كل ما كان السلوك أبسط ومتكرر في نفس الظروف، يكون تحويله إلى عادة أسهل غالباً. وفي شيء ثاني مهم جداً وهو البيئة. إحنا أحياناً نحاول نغير سلوكنا، لكن نخلي كل شيء حولنا زي ما هو. تبغى تقرأ أكثر، لكن الكتاب داخل درج بعيد والجوال جنبك على السرير. تبغى تأكل شيء صحي، لكن الاختيار الأسهل والأقرب قدامك ما هو صحي. وهنا أنت كل مرة تحتاج تستخدم إرادتك عشان تقاوم البيئة. أما لو خليت السلوك اللي تبغاه أسهل والسلوك اللي تحاول تقلله أصعب شوية، أنت مو بس تعتمد على قوة إرادتك، أنت تخلي البيئة نفسها تساعدك. وهذا يتفق مع أبحاث العادات اللي بتشير إلى أهمية الإشارات والسياق المتكرر في جعل السلوك أكثر تلقائية. وحتى لو فاتك يوم، هذا مو معناه إنك رجعت لنقطة الصفر. في الدراسة نفسها تفويت فرصة واحدة ما كان له تأثير كبير على عملية تكوين العادات. المهم كان الاستمرار بشكل عام مو الكمال كل يوم. وفي النهاية العادات غالباً تبدأ بقوة الإرادة، لكنها ما تستمر بقوة الإرادة وبس. الفرق الحقيقي يبدأ لما السلوك يصير سهل ومرتبط بوقت أو موقف واضح ويتكرر لدرجة إنك ما تحتاج تفاوض نفسك عليه كل مرة. يعني ببساطة الهدف مو إنك تبقى متحمس للعادة الجديدة، الهدف إنك توصل لمرحلة ما عاد تحتاج الحماس عشان تسويها.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: ريشة.
2: كيف يمكن للوقت أن يذوب؟ هذا السؤال طرحه دالي من خلال ساعاته اللينة الشهيرة. أراد الفنان السريالي أن يذكرنا بأن الزمن قد يكون أكثر مرونة مما نتخيل.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
3: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله.
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.
1: كيف يتخذ قرار عمل اجزاء جديده للاعمال الفنيه؟ الموضوع غالبا يبدا لما تنتشر مشاهد من الاعمال الفنيه ويتعلق الجمهور بشخصياته، وقبل ما ينتهي عرضه تبدا المطالبات بجزء جديد، وهنا يجد صناع العمل انفسهم امام قرار صعب. هل فعلا بقيت قصة تستحق أن تروى، أو أنه نجاح الجزء الأول فرصة تجارية ما يبغوا يخسروها؟ لأنه الجزء الثاني ما يبدأ دائما من فكرة جديدة، أحيانا يبدأ فقط من رقم كبير في شباك التذاكر. لكن قرار الجزء الثاني ما يتخذ بالطريقة نفسها في كل الأعمال. في أفلام ومسلسلات تبنى من البداية على أنها قصة طويلة موزعة على عدة أجزاء، يعني صناع العمل عارفين من البداية وين تبدأ الحكاية وإلى أي نقطة راح تصل وإيش وظيفة كل جزء فيها، زي مثلا سلسلة هاري بوتر. وجود سلسلة روايات كاملة أعطى صناع الأفلام مسار واضح للأجزاء القادمة، وكل فيلم كان يمثل مرحلة جديدة من رحلة الشخصيات. يعني الحكاية من البداية ما كانت مصممة عشان تنتهي في فيلم واحد. وفي المسلسلات في أعمال تكتب وهي تملك خطة تمتد لعدة مواسم، الموسم الأول يعرفنا على العالم والشخصيات، والمواسم التالية تتوسع في الصراع وتكمل الرحلة. هنا الجزء الجديد مو مجرد ردة فعل على النجاح، هو جزء موجود أصلاً داخل الخطة. وفي المقابل في أعمال تصنع كفيلم واحد أو موسم واحد وما يكون استمرارها محسوب، لكن بعد العرض ترتفع المشاهدات وتنجح الشخصيات ويبدأ الجمهور يطالب بعودتها، وقتها يبدأ التفكير في جزء جديد، زي مثلا فيلم أولاد رزق. بعد نجاح الفيلم الأول وتعلق الجمهور بالشخصيات رجع العمل بجزء ثاني وجزء ثالث، وبعدها استمر النجاح. لكن كل جزء احتاج إلى مواجهة جديدة مع الاحتفاظ بالشخصيات والعلاقات اللي عرفها الجمهور. وفي المسلسلات مثلا لعبة الحبار كان مثال واضح، بعد الموسم الأول ما كان استمرار العمل موضوع سهل أو محسوم بالنسبة لصناع العمل، لكن النجاح العالمي الكبير غير حجم المشروع وعاد المسلسل بمواسم جديدة. وهنا تكون المهمة أصعب، لأن المؤلف ما يكمل خطة جاهزة، هو مطالب بصناعة قصة جديدة لعمل كان ممكن ينتهي عند جزء الأول. طيب كيف يتخذ القرار؟ أول شيء ينظر له المنتج هو الأرقام، كم شخص شاهد العمل، كم حقق في شباك التذاكر، هل استمر الناس يتكلموا عنه بعد انتهاء العرض، وهل تعلقوا بالقصة نفسها أو بالشخصيات. وفي المنصات تدخل مؤشرات ثانية، كم شخص كمل جميع الحلقات مثلا، وإيش الشخصيات اللي حققت التفاعل الأكبر. لكن الأرقام وحدها ما تكفي، لأنه العمل ممكن يحقق نجاح ضخم جدا من غير ما تكون عنده قصة ثانية. وبعدها يجي اختبار الفكرة، إيش الشيء الجديد اللي راح يصير؟ هل الشخصيات عندها رحلة مختلفة؟ هل في صراع جديد؟ ولو حذفنا اسم العمل المشهور من المشروع هل تظل القصة جيدة؟ إذا كانت الإجابة لا، فغالبا الجزء الجديد يعتمد على نجاح الاسم أكثر من قوة الفكرة. وفي عامل آخر مهم، هل الفريق الأساسي متوفر؟ يمكن المؤلف عنده قصة ممتازة لكن أحد الأبطال ما يبغى يرجع ويكمل هذه القصة، أو يكون المخرج مرتبط بعمل آخر، أو تمر سنوات وتتغير ظروف الشخصيات والممثلين، وتغير ممثل ارتبط به الجمهور داخل شخصية معينة يعتبر مخاطرة جدا، لأن المشاهد ما يتعلق باسم الشخصية فقط لكن بصوت الممثل وحركته وطريقته في الكلام. وبعدها تيجي الميزانية، نجاح الجزء الأول يرفع التوقعات، الجمهور ما يبغى نسخة مطابقة، يبغى عمل أكبر وأقوى، وهذا يعني مواقع أكثر وأجور أعلى وتسويق أضخم. ومع ذلك يظل الجزء الثاني أكثر أمان للمنتج من فكرة جديدة تماما، الاسم معروف والشخصيات معروفة وفي جمهور جاهز ينتظر الفكرة. عشان كده بعض الأجزاء تصنع لأنه القصة تستحق فعلا، وبعضها يصنع لأنه استثمار أقل مخاطرة. طيب إيش الطريقة الصح؟ هل الأفضل التخطيط لجميع الأجزاء من البداية أو انتظار نجاح العمل وبعدها اتخاذ القرار؟ الطريقتين ممكن تنجح. التخطيط من البداية بيعطي القصة ترابط أكبر، لكن يحمل مخاطر التخطيط للأجزاء ممكن الجمهور ما يطلبها. أما الانتظار إلى بعد النجاح فبيقلل المخاطرة المالية، لكن ممكن يدفع صناع العمل إلى اختراع قصة فقط للاستفادة من الاسم. ونجاح الجزء الثاني بيبدأ من سؤال مهم، إيش الجديد اللي راح نضيفه؟ لأنه نجاح الجزء الأول ما يعني تلقائيا أنه يحتاج جزء ثاني. الجزء الجديد يستحق التنفيذ لما يجتمع سببين، الجمهور يبغى يشوفه والقصة عندها شيء جديد تقوله.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: قصص رياضية.
2: في ربع نهائي كأس العالم 1986 بين الأرجنتين وإنجلترا، كانت المباراة مشحونة للغاية. فجأة ارتقى دييغو مارادونا القصير أمام حارس المرمى الإنجليزي بيتر شيلتون الذي يفوقه طولا بمراحل. في أجزاء من الثانية سكنت الكرة الشباك بلمسة يد ذكية وخفية لم يلاحظها الحكم، ليعلن الهدف وسط اعتراضات إنجليزية صاخبة. عندما سئل دييغو مارادونا بعد المباراة عن تلك اللحظة التاريخية، أجاب بعبارته الخالدة: الهدف سجل بقليل من رأسي والقليل من التوفيق الإلهي، لتصبح واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: لحظة وعي على جدة اف ام مع رولا بالحمر وأسامة الغريبي.
1: الكلمات عبارة عن رسائل ينطقها اللسان ليخاطب عقولنا وأفئدتنا. أحيانا لا ننتبه إلى قوة الكلمة إلا بعد أن نقولها. نقول جملة عابرة، أو نمزح مع شخص، أو نبدي ملاحظة نظن أنها بسيطة، ثم نمضي في يومنا وكأن شيئا لم يحدث. لكن ماذا لو بقيت تلك الكلمة في ذهن من سمعها؟ ماذا لو كانت الجملة التي نسيناها بعد دقائق قد أصبحت عند شخص آخر ذكرى لا ينساها؟ هنا يصبح السؤال، هل نعرف أثر كلماتنا قبل أن نقولها؟ كم مرة قلنا لشخص كنت أمزح بعد أن لاحظنا أن كلامنا أزعجه؟ وكم مرة قللنا من إنجاز شخص لأننا ظننا أن ما فعله أمر بسيط؟ الكلمات قد تخرج في ثوان، لكن أثرها قد يستمر طويلا. في البيت قد نقارن بين الأبناء دون أن ننتبه، وفي المدرسة قد يطلق طالب لقبا على زميله ويعتبره مضحكا، وفي العمل قد نقلل من جهد زميل بكلمة عابرة، وبين الأصدقاء قد نستخدم تفاصيل يعرفها أحدنا عن الآخر في لحظة مزاح. ثم نتساءل، لماذا تغير؟ ربما لأننا لم ننتبه إلى أن المزاح الذي أضحكنا لم يكن مضحكا بالنسبة إليه. ليس كل ما نستطيع قوله يجب أن نقوله، وليس كل ما نراه في الآخرين يحتاج إلى تعليق. والإنسان الواعي لا يقيس كلامه فقط بنيته، بل يفكر أيضا في أثره. قد تقول كلمة وأنت لا تقصد بها الإساءة، لكنها تلامس نقطة حساسة عند شخص آخر. وقد تقول ملاحظة صغيرة لشخص يمر بظرف صعب فتزيد عليه ما يحمله، وفي المقابل قد تكون كلمة تشجيع منك سببا في أن يكمل شخصا طريقه. وقد يكون مدح بسيط في وقته أكثر إثراء من نصيحة طويلة. دعونا نجرب اليوم خطوات بسيطة. قبل أن تتحدث اسأل نفسك، هل كلامي ضروري؟ وإذا كان ضروريا، هل يمكن أن أقوله بطريقة ألطف؟ لا تجعل شكل شخص أو ظروفه أو أخطاءه مادة للضحك. لا تستخدم أسرار الآخرين أو نقاط ضعفهم في المزاح. وإذا اكتشفت أن كلمة منك آذت شخصا فلا تتردد في الاعتذار. فلنراجع كلماتنا كما نراجع أفعالنا، لأننا قد ننسى ما فعلناه منذ سنوات، لكننا قد نتذكر كلمة قيلت لنا في وقت كنا نحتاج فيه إلى الدعم.

0: الكلمة مسؤولية، وقد لا نستطيع أن نعرف دائما أثرها، لكننا نستطيع أن نختار أن تكون كلماتنا سببا في الخير. فإذا كان بإمكانك أن تكون سببا في ابتسامة إنسان بدلا من ألمه، فاختر الكلمة التي تترك أثرا جميلا. كان معكم لحظة وعي، إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.
1: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بالأحمر وأسامة الغريبي.
2: جدة FM على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على الصلاة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: استوديو 20 الآن على جدة FM.
4: يا هلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وأوقاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم.
5: بسم الله وأهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام. ابتدى معكم المشوار وإن شاء الله معكم إلى 10 مساء.
4: يا هلا وسهلا بالجميع، أكيد راح نكون معاكم على مدى من الآن إلى 10 فقط، كونوا معنا.
5: تحية طيبة وجميلة نقدمها لكم من داخل الاستديو. كان هذا صوت مريم العمري وأنا خالد مستور.
4: أيضا من المشاركة في الإعداد وتنسيق الضيوف الزميلة ريهام قبوري،
5: وفي الإخراج الرهيب أهلا وسهلا أبو سعد سلطان محياوي. طيب اتوقع احنا راح ناخذ فاصل سريع بس نعطيكم ارقامنا وتواصلوا معنا ونستعرض ان شاء الله فقراتنا، ونروح لاول الفقرات معنا اليوم. حياكم على 012-64-77154، تطبيق الاذاعه السعوديه كذلك، ايضا الواتساب على 80-244-2828.

0: طيب نعود لكم مستمعينا الكرام، أكيد أنتم معانا في استديو 20. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، تقدروا تشاركوا، كمان تقدروا تكتبوا آراءكم، تكتبوا أرقامكم، وإحنا أكيد نتواصل معاكم.
1: طيب اليوم إن شاء الله نتكلم في كثير من الفقرات، منها فقرتنا يعني في موضوعنا، عندنا دائما موضوع يعني ناخذ فيه رأي الأغلبية، يحتمل الرأيين. اليوم صراحة اختيار يعني جميل، نشكرك عليه مريم، ويخص يعني طلعاتنا وجلساتنا مع الناس مع الأصدقاء، وفعل الموضوع في حيرة في ما بين يعني أنه تختار الرحلة على هذا الأساس أو هذا الأساس، وبنعطيكم الحين كامل التفاصيل.
0: تمام.

0: طيب فقرة بالأغلبية اليوم هي ممكن تكون يعني عدت علينا كلنا صراحة، وبالذات الناس اللي بيطلعوا وبيروحوا لأماكن ويغيروا جو مع أصدقائهم. فقرة بالأغلبية اليوم إحنا صرنا نشوف أماكن كثيرة ممكن تخطف عينك من أول ما تدخل، ديكور، إضاءة، تفاصيل فخمة، وكل زاوية تقريبا تصلح للتصوير. لكن بعد ما تجلس وتجرب يجي السؤال الحقيقي، هل المكان فعلا يستاهل ولا أحيانا ندفع على شكل التجربة أكثر من التجربة نفسها؟
1: يا سلام، خصوصا يعني إذا تكلمنا في طلعاتنا إحنا والتجمعات، البعض يعني تلاقيه مريم أنه همه يكون مكان جديد فخم ترند، وهذه ترند يعني حط تحتها 100 خط يعني حتى لو كان غالي. والبعض يقول لك أنا ما أهتم لموضوع الديكور، أي نعم أهتم بجودة المكان، الخدمة الجيدة، السعر المنطقي، والجلسة اللي أرتاح فيها، لأنه مو مكان بس إحنا نأكل ونشرب فيه، هو مكان نجتمع ناخذ ونعطي نسولف نصنع من خلال ذكريات، وتكون الجلسة كمان حلوة وجميلة، خاصة لما يكون معك أشخاص أنت ترتاح وتنبسط معهم. فالمكان بجلاسة بصراحة ما هو يعني بديكوراته والتجميل اللي فيه، ولكن الناس يعني تروح في الآراء المختلفة. في ناس فعلا مستحيل مريم تروح لمكان إذا ما كانت ترند،
0: صحيح،
1: إذا ما كان
0: يدوروا على الترندات
1: ويروح. إذا ما كان لاين بيستنى ساعتين لا يمكن يروح،
0: صحيح.
1: وفي ناس تلاقي أماكنهم اللي يروحوا لها بسيطة بس جودتها يعني مرضية، ما نقول أحسن جودة، ولكن سبحان الله تلقينهم مرتاحين ومبسوطين، صحيح. وهذا المكان يتردد عليه بشكل دائم،
0: صحيح.
1: فإحنا نشوف رأي الأغلبية، أنت تروح وين؟ جماعة المكان الفخم والأجواء اللي يعني بيرفكت ما في زيها، ولا جماعة الجودة والخدمة والسعر؟
0: تمام. وهل سبق رحتوا مكان مشهور وفخم جدا وبعد التجربة قلتوا كانت الصورة أحلى من الواقع وما استفدنا غير الديكور وخلاص؟
1: وليت الصورة بس كمان تنزل ستوري 24 ساعة بترى،
0: صح،
1: ولا حد بيدخل البوم بعد،
0: صحيح.
1: طيب حياكم الله على 012-64-7715-54.

0: نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل اللي انضم معنا الآن في استديو 20.
1: حيا الله جميع الأصدقاء الكرام، أهلا وسهلا فيكم. إن شاء الله بنبدأ نستقبل اتصالاتكم من جديد على 012-64-7715-4.

0: طيب قبل ما نروح لاتصالاتكم خليني أذكر بفقرة فقرتنا اليوم وموضوعنا في الأغلبية. اليوم صرنا نشوف أماكن كثيرة تخطف عينك من أول ما تدخل، ديكور، إضاءة، تفاصيل فخمة، كل زاوية تقريبا تصلح للتصوير والتوثيق. لكن بعد ما تجلس وتجرب يجي السؤال الحقيقي، هل المكان فعلا كان يستاهل ولا احنا ندفع على شكل التجربة اكثر من التجربة نفسها؟ هذا هو موضوعنا اليوم. اذكركم بارقامنا 012-647-7154 وكمان 012-649-5154 الواتساب 800-244-28-28. معنا اول اتصال. وقالوا أوكي لسه الاتصالات ما جهزت. طيب
1: خلينا نسأل بعض يا جماعة.
0: لسه كنت راح أسألك خالد. أي يعني
1: أيوة. لا أنا بالنسبة لي ولا ما ينفع إحنا نقول.
0: طيب أعطيني رأيك. لا ينفع أعطيني رأيك.
1: يعني ما أحب أماكن الترند صراحة.
0: أوكي.
1: يعني وين ما مثلا أكثر من مرة اتجهت وعرفت إنه هذا المكان ترند غيرت الوجهة تماما. لأنه ممكن أنا ما أحب الأماكن المزدحمة وما أحس أني أستمتع فيها صراحة. أدور على أماكن اللي فيها جودة وما فيها عدد صراحة كبير من الناس.
0: نعم.
1: يعني اختياري أنا كذا، أحب المكان رأيك صراحة.
0: أوكي. يعني أنت مع الجودة والخدمة والسعر.
1: بالضبط. أي نعم.
0: المكان والفخامة والأجواء والترندات ما بتهم.
1: لا لا لا أصلا أول ما أعرف. أوكي. هذا كان يعني المشهور الفلاني ومشهور الفلاني أعلن عنه خلاص أنا شهر شهرين ما رحله.
0: أوكي. والله أنا أتفق معك صراحة، بس أحيانًا يجيني فضول إني أنا بشوف الترند هذا إيش في شيء
1: ممكن صح
0: يعني يميزه عن غير الأشياء.
1: بالضبط. يعني الترندات أحيانًا تصير مو بلازم إنه يدخل فيها شخص مشهور. صحيح. ولكن السوشيال ميديا تحدث لك ترند من لا شيء.
0: على فكرة أنا مرة جربت شغلة في الترند.
1: إيش كانت؟ مكان ولا أكل ولا؟
0: لا أكلة.
1: أكلة.
0: أيوة يعني حلا لذيذ. أي. ورحت ولقيته فعلا نفس الوصف حقيقي.
1: يعني كان يستاهل؟
0: لا يستاهل وبقوة كمان.
1: أي زين.
0: أنا يعني عارفة. كان إنه الإعلان عنه كان جميل ويستاهل. فعلى طول يعني في على حسب التجربة حقيقي يعني.
1: يعني كشيء تشترينه من محل ولا؟ ممكن أنت تسوينه في البيت اللي رحتي له أنت بالضبط؟
0: لا أنا أقدر أسويه في البيت بس ما حسويه زي ما هم يسووا.
1: أكيد أدوات تفرق والخبراء عندهم أكثر.
0: أيوة يعني إحنا بنسويه على فكرة كل شهر رمضان على فكرة.
1: أوكي
0: لازم يكون موجود على السفرة، بس هم كانوا بيسووا بطريقة مرة حلوة حقيقي.
1: جميل جميل.
0: فحبيت التجربة.
1: هنو عافية إن شاء الله.
0: الله يعافيك.
1: طيب نشوف أصدقائنا كمان.
0: يلا
1: مع الترند ولا مع الجودة والسعر؟
0: أوكي معنا أفراح. هلا وسهلا يا أفراح.
2: أهلين مساء الخير.
0: يا هلا وسهلا. مساء الأنوار.
2: كيفك أستاذ مريم؟
0: أنا تمام، أنت كيف حالك؟
2: الحمد لله الله يسعدك يا رب. كيفك أستاذ خالد؟
1: بخير الله يحفظك. كيف حالك سك؟ تمام؟
2: تمام الحمد لله
1: يا رب.
2: والله شوفوا بصراحة يعني أنا بسيطة وأحب البساطة، يعني المكان جودته كويسة، الخدمات اللي عنده ممتازة، ما يهمني الديكورات، خلاص المكان هذا لما يعجبنا ونروح عليه نرجع نكرر عليه الروحات لأنه جدا جميل وحننبسط فيه.
0: تمام. يعني أنت يهمك زي خالد الجودة والخدمة والسعر.
2: أيوة. وقصة الترندات هذه أنا ماني معاها ترى.
0: أيوة. طيب رحتي قبل كده أفراح لمكان وقلتي واو أنا يعني عندك كده تصور معين وحلو عن هذا المكان وطلعت التجربة يعني مو قد كده، يعني كانت الصورة أحلى من الواقع؟
2: لا والله كانت أحلى حتى فوق ما كنت أتخيل.
0: أوكي تمام. لأنك أنت عندك مبدأ أنه أنا لازم أعتمد على أشوف جودة المكان والخدمة المقدمة وأشياء كثير، يعني ما أروح بس على أنه ترند وخلاص.
2: أيوة.
0: أوكي شكرا يا أفراح.
2: العفو يا هلا.
0: باي باي.
1: جميل. كمان اتصال ثاني نقول ألو.
3: ألو.
1: أهلا وسهلا بالأخت وصاف، حياك الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مساء الخير لكم جميعا، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك ويحييك. يلا تفضلي شاركينا.
3: بالنسبة للموضوع حقيقة أنا ماني مع الترندات هذه.
1: أي.
3: ما تجذبني نهائيا، حتى أنا دائما أروح أي مكان بدون أي ترند أو أي شهرة أو أي شيء.
1: جميل.
3: يعني أنا المحل اللي يناسبني يعجبني فيه ناس من أقاربنا زاروا ومدحوها على طول يعني نروح. أما بالنسبة للترندات لا أنا ما.
1: طب الأقارب ممكن يسوون ترند قريب من قريب لقريب يصير ترند بعدين.
3: لا لا أقارب على اسمه أقارب يعرفون الأشياء هذه، روحوا في هذا المكان ترونا رحناه وما شاء الله يعني فيه كل الأشياء اللي نحتاجها.
1: جميل.
3: هذه الأشياء يعني ترندات تعرف يعني في ناس يهمهم يعني الأشياء اللي يعلنون عنها، الإعلانات التجارية دائما موجودة في كل مكان لكن أحيانا ما تكون على مصداقية، بس همهم الربح المالي بس.
1: جميل. إذن أنت ما تحب الترند ولا يستهويك وتبحث عن الجودة والسعر.
3: أنا أهم اختياري والمحل اللي نشوفه ونروح فيه ونعرفه خلاص.
1: يا سلام. الله يقويك إن شاء الله. نشكرك على المشاركة.
3: يعطيكم العافية وتحية لمريم وتحية لسلطان يعطيكم العافية.
0: شكرا يا أوصاف، ليتك سعيدة. هلا وسهلا. طيب احنا مكملين، نطلع نغني مع سلطان وراجعين.

0: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم، وإلى خذ العلم وأخبار تهمكم تهم الشباب تختص بالجامعات والوظائف، فأهلا وسهلا بكل المستمعين.
1: طيب، أول الخبر معانا من غرفة الشرقية، وتنظم غرفة الشرقية النسخة الثانية عشر من معرض وظائف 2026 من 27 إلى 29 سبتمبر في شركة معارض الظهران الدولية الراكة يومياً من الواحدة ظهراً إلى الثامنة مساءً. المعرض مخصص لربط الباحثين والباحثات عن عمل مباشرة بالشركات والتعرف على الوظائف والمسارات المهنية المتاحة، وأكدت عدة شركات مشاركتها منها الزامرة البحرية. يهم الشباب مثل هذه المعارض لأن المعرض يختصر التواصل مع جهات توظيف متعددة في مكان واحد، ويمنح الشاب فرصة لتقديم نفسه مباشرة بدل الاكتفاء بإرسال السيرة الذاتية إلكترونيا وانتظار الرد. تمام. طبعا خالد ممكن يروحوا على موقع غرفة الشرقية ومن هناك يسجلوا عشان يعرفوا الموقع الرسمي للمعرض ومواعيد الحضور وكيف طريقة التسجيل.
0: يا سلام، فعلم التوفيق. طيب عزيزنا وعزيزتنا، إذا عندك فكرة لنادي أو ورشة، مكتبة حي جميل تعطيك المساحة. تستقبل مكتبة حي جميل مقترحات من الكتاب والباحثين والفنانين والقراء وأصحاب الاهتمامات لتقديم برامج يقودونها بأنفسهم، مثل ورشة الكتابة، مجموعة القراءة والنقاشات والأنشطة التعليمية الجماعية. الدعوة مستمرة ولم يعلن موعد إغلاق محدد. طبعا يا مريم، يهم الشباب لأنه يستطيع الانتقال من حضور الأنشطة إلى تصميم نشاط ثقافي وقيادته كذلك، وبناء تجربة فعلية في التقديم وتنظيم المجتمعات.
1: خالد، أنا حبيت حقيقي النشاط هذا، اقترح إنك تعمل برنامج مجتمعي، يعني بدل ما الشباب بس عندهم حضور الأنشطة، يعني أنا بس أجي وأكون متلقي. اليوم صارت في أنشطة وبرامج هي يعني بتمنح الفرصة للشباب إنهم هم يقترحوا هذا البرنامج ويصمموه وكمان يقدموه. فشيء حلو حقيقي، يعني برافو.
0: فعلا، وهي يعني راح تكون ملتقى للكثير من الكتاب الباحثين الفنانين والقراء واصحاب الاهتمامات، ففيها تبادل يعني منفعي وايضا خبرات، فعساهم على القوه ان شاء الله وموفقين باذن الله تعالى. نكمل معكم اكيد، هذه كانت زاويه خذ العلم، وفي اشياء كثيره راح نقول لكم على علومها في ثنايا هذه الساعه والساعه القادمه.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: يا اهلا وسهلا بالاصدقاء الكرام وحياكم الله. استوديو 20 وهذه تقريبا ربع ساعه الاخيره من ساعتنا الاولى ومكملين ان شاء الله حتى الساعه 10 مساء. قبل ما نرجع يعني على الهواء مباشره مريم، كان عندي سؤال. تمام. ممكن يكون سؤال غريب صراحه. أيوة. ما له داعي، ما ادري والله. ليش لما نجي ناكل يعني نخلي الحلى اخر شيء؟ هل الموضوع يرجع للذائقه ولا ليش ما احلي بعدين اكل مالح؟
1: ترى ممكن تسويها انك تحلي وتاكل، بس احنا خلاص اتعودنا اننا احنا اول شيء ناكل الوجبه. لا كمان مو الوجبه، صار في تدرج، صار في الشوربه اول شيء، ايوه بعدين المقبلات، وبعدين الطبق الرئيسي ايوه بيستاشيو، وبعدين الطبق الرئيسي، وبعد الطبق الرئيسي يجي الحلا، وبعد الحلا شاي وقهوه.
0: اي بالضبط.
1: والله انت منت حقيقي ما انت مضطر انك تاخذ التسلسل هذا كله، اوكي،
0: بس انه صار خلاص يعني اساس تقريبا.
1: يس، انه صار كذا عادات تقاليد، او مش عادات وتقاليد، يمكن قد ما نقول اتيكيت الاكل، صار انه لازم يكون بهذا الترتيب.
0: اي نعم.
1: فخلاص تعودنا انه نقدم الحلا بعد الوجبة، بعد الغداء، بعد العشاء. لو رحت مطعم يعني تقدر تاخذ الحلا، يعني اذا كان بوفيه مثلا.
0: نعم.
1: تقدر تغير انت براحتك، تبدا بالحلا وبعدين تبدا، بس في النهاية حتشعر كذا بانك انت غلط. اول شيء لازم الوجبة الرئيسية بعدين نحلي.
0: هي شوفي كنكهات منطقية، بس انا احس الموضوع في سر.
1: في سر.
0: اي ايش رايك نتكلم في نكهة وسالفة؟
1: يلا نكهة وسالفة. طيب نكهة وسالفة اليوم، ليش الحلا يجي آخر الوجبة؟ ما سألتوا نفسكم هذا السؤال؟ تخيلوا أنكم تدخلوا مطعم ويقول لكم الجرسون نبدأ بالتشيز كيك، ولا نبدأ بالبقلاوة، ولا نبدأ بالكيك، وبعدها نجيب لكم السلطة، وفي النهاية الستيك. غريبة صح؟ غريبة، مع إنه ما في قانون يقول إنه الحلا لازم يكون آخر شيء، لكن إحنا متعودين عليه لدرجة إنه

0: أي ترتيب ثاني نحسه غلط.
1: طيب مريم، مين نقرر أن الحلا يكون آخر وجبة أو آخر الوجبة؟
0: تمام، السالفة أنه هذا الترتيب ما كان موجود دائما في الولائم الأوروبية القديمة، خصوصا عند الطبقات المقتدرة كان ترتيب الطعام مختلف عن اللي نعرفه اليوم. أحيانا كانت أصناف حلوة ومالحة موجودة على المائدة في الوقت نفسه، وما كان في مفهوم واضح للحلا كمرحلة أخيرة مستقلة زي اليوم.
1: جميل. يقول لك مع مرور الوقت بدأت طريقة تقديم الطعام تتغير، صار فيها اتيكيت واسلوب. بدل ما تمتلئ السفرة بأصناف كثيرة مرة واحدة، انتشر اسلوب تقديم الوجبة على مراحل، طبق يتبع طبق ثاني وكل مرحلة لها مكانها. هنا بدأت الحلويات تاخذ يعني موقع اوضح في نهاية الوجبة، والجميل انه حتى كلمة ديزرت تعطينا لمحة عن الحكاية. يقول لك انه اصل هذه الكلمة، وانت يمكن ثقافتك اللغوية احسن، هي ايش بالضبط مريم؟
0: كلمة فرنسية، هي اسمها ديسريفير. ديسريفير او ديسريفير معناها تقريبا بالفرنسية رفع ما على المائدة او ازالة الاطباق بعد الطعام.
1: جميل،
0: عشان كده يعني انه صار الاسمين او الكلمتين قريبة من بعض.
1: يا سلام، يعني الاسم نفسه ارتبط بما يأتي بعد الانتهاء من الأطباق الرئيسية.
0: نعم.
1: طيب يقول لك في طور يعني قصتنا هذه مع تطور المطاعم وأداب المائدة ترسخت الفكرة أكثر، نبدأ بالأطباق المالحة والرئيسية ثم نختم بشيء حلو. مع الوقت تحول هذا الترتيب من مجرد أسلوب لتقديم الطعام إلى عادة اجتماعية احنا نمارسها اليوم بدون حتى ما نسأل عنها. والدليل أنه حطينا يعني قدامك قطعة كيك قبل الغداء، غالبا بتقول خليها بعد الأكل.
0: خليها بعد الأكل، صح.
1: وفيها شاي أخضر بعد.
0: يس.
1: فالمرة الجاية لما يجي يعني الجرسون بعد الوجبة يقول لك تحب تشوفون قائمة الحلويات، بنذكر يعني هذا السؤال البسيط أنه وراء عادات تطورت عبر قرون ومن خلال ثقافات مختلفة، فصار يعني هذا أسلوب مستمر وأسلوب يعني في نوع من الاتيكيت والتقديم، وأيضا أتوقع في يعني استفادة اقتصادية للمطاعم. مريم،
0: طبعا أكيد
1: ترتيب أنت قاعد تأخذ من القائمة كامل مما لذ وطال،
0: صح. يعني حتى على فكرة تصميم البوفيهات والأشياء هي مصممة بفكرة اقتصادية بحتة. تماما، يعني إن شاء الله راح يعني نتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى.
0: لكن تقدروا تغيروا النظام، على فكرة تقدروا تغيروا النظام حقيقي، تقدروا تبدأوا بالحلا أو تخلوا مثلا السلطة، ممكن تحذفوا السلطة أساسا.
1: سلطة عادي يعني ممكن نقحمها مع الطبق الرئيسي،
0: ممكن تكون كلها مع بعض.
1: ممكن،
0: أوكي. والحلا مع العصير أو مع القهوة آخر شيء. أنا شوف، أنا أقول لك على حاجة، أنا بالنسبة لي، تمام، إنه الحلا والقهوة هدول بالذات المفروض يكون لهم الوقت المخصص والزمن المخصص والمكان المخصص. يعني ما ينفع إنك أنت تحطهم جنب الأطباق الرئيسية، ما ينفع تحط الحلا والتشيز كيك جنب السلطة.
1: لا ما تجي.
0: بعدين
1: نشوف القهوة.
0: حتى المعدة ما ينفع تكون فيها سلطة وبعدين تأكل عليها.
1: لا ما تجي. بعدين عندنا قهوتنا السعودية وتمرنا كذا له ثقافة خاصة صراحة.
0: طبعا،
1: فما يجي معي طبق ولا يجي معي شيء كذا لحالة صراحة.
0: يس، حتى يعني يعني عموما القهوة بشكل عام وخصوصا القهوة السعودية هذه لها طقوسها صراحة ولها مكانتها. ما ينفع انك انت تحط جنبها خضرة. لا تستمتع كده بالقهوة وطعمها اللذيذ، وإذا كان جنبها تمر أو نوع من أنواع الحلويات كده تدي القهوة والحلا قيمته ومكانته وحقه صراحة.
1: بالضبط، ما شاء الله هنا وعافية. إيش ما كان ترتيبك، الأكل بالنهاية اختيارك وذوقك أنت.
0: أكيد
1: كل ما شئت مثل ما قالوا، عجلة بالعافية. نكمل معكم إن شاء الله، ونذكركم بالاستماع لنا من خلال تطبيقات الإذاعات السعودية وأيضا من خلال أرقامنا مريم.
0: يس، 0126477154 و0126495154. وما تنسوا كمان 800 244 28 28 رقم الواتساب. نغني مع سلطان وراجعين.

طيب نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل من انضم إلينا الآن، وبعد 5 دقائق إن شاء الله راح تكون معنا ضيفتنا الكريمة مريهان البهار.

0: ورح نتكلم خالد عن الراليات.
1: أكيد إن شاء الله.
0: راليات مش أي راليات كمان، سباق وحركات.
1: أكيد، وراح إن شاء الله نتعرف على أحد الأشخاص اللي يعني مارسون هالرياضة الاستثنائية، وعن حضور المرأة السعودية في الراليات والتحديات اللي تواجهها كذلك. فكونوا معنا بعد دقائق من الآن على رأس ساعتنا القادمة بإذن الله. نذكركم بالتواصل معنا على الواتساب 8024442828 وتطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: يا أهلا وسهلا فيكم، ساعتنا الثانية من استوديو 20. نجدد لكم التحية، هنا مريم العمري وأنا خالد مستور، وفي تنسيق الضيوف ريهام قبوري، وفي الإخراج سلطان المحياوي. يلا خلونا نروح لأول فقرات عندنا في هذه الساعة. أما بعد، من قلب الصحراء حيث تتحدى السرعة المسافات، ويختبر السائقون مهاراتهم أمام التضاريس الصعبة والمنعطفات الحادة، بدأت المرأة السعودية ترسم حضورها في عالم الراليات لتثبت أن الشغف لا يعرف طريقا واحدا، وأن الطموح يمكن أن يقود صاحبه إلى أبعد نقطة. في حلقتنا اليوم نسلط الضوء على تجربة استثنائية في عالم رياضة السيارات، ونتحدث عن حضور المرأة السعودية في الراليات والتحديات التي واجهتها واللحظات التي صنعت الفارق في مسيرتها.
1: يسعدنا أن تكون اليوم معنا أول فتاة سعودية تشارك في سباق الراليات، لنستمتع ونستمع منها مباشرة إلى تفاصيل هذه التجربة. أهلا وسهلا بك أستاذة مريهان الباز، سائقة راليات وميكانيكية. يا أهلا وسهلا بك، منورتنا في استديو 20.
2: يا أهلا، كيف حالكم؟
1: احنا تمام، يا هلا وسهلا. بداية، مريهان الباز اسم جميل وبرز في عالم الراليات، اول شيء عرفينا بنفسك وكيف بدأت علاقتك بالدبابات والرياضات الصحراوية، وماذا يعني ايضا لقب اول فتاة سعودية تشارك في الراليات بالدبابة؟
2: اول حاجة شكرا كثير لاستضافتكم لي، شرف حقيقة ان اكون موجودة معكم اليوم. أنا مريهان الباز، أعتذر كثير عن الصوت اللي أنتوا سمعينه اليوم، بس هذه
0: سلامات.
2: الله يسلمك يا رب، نتيجة السفر الكثير، هذه يعني واحدة من الأعراض الجانبية. طبعا أنا كان عندي فضول كثير من وأنا صغيرة عن عالم السيارات، ما كان مسموح لنا أكيد إنه إحنا نمارسها، بس مو معناته إنه الشغف والحب ما كان موجود. كان موجود من وأنا طفلة، وأنا صغيرة كنت أحب السيارات والهندسة والميكانيكا والشغل في السيارات، كنت أتعجب من هذه المشين الآلة اللي قدامي اللي قاعدة تمشي. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل أمير ملكنا وأميرنا ولي العهد، لما سمح لنا بالسواقة كان عندي كثير فضول إني أنا أخش يعني أجرب. حقيقة في أول رالي أنا شاركت فيه ما كنت أعرف حتى إيش يعني كلمة رالي، بس كان عندي فضول وكان في عندي تحدي، مو إني أنا مرأة ممكن ما أقدر، لا، أنت عندك حلم وبتحاول فيه يعني إذا حاولت أنت قدها، فاهم؟ فجربت. طبعا كلمة أول فتاة سعودية تشارك في الراليات بدباب، حقيقة أنا سمعت كلمة أنت أول بنت مرة كثير في حياتي، مو عشان شيء، ولا كنت أبحث عن كلمة أول بنت تعمل كده أو أول بنت تشارك. أنا أعتز مو باللقب، أعتز بإني أنا فتحت باب لكثير، مو بس من البنات، لكثير ناس من بعدي إنه يكونوا يعني فتحت لهم باب يكون أسهل لهم إنه لا شوفوا شاركوا. أنا شاركت وأنا ما عندي أي أدنى خلفية. اليوم إحنا لما سمحوا لنا بالسواقة يعني ما لنا فترة بسيطة بالنسبة للعالم الخارجي، العالم الخارجي من هم يعني من أزل الأزل مسموح لهم يسوقوا، بس ما حققوا اللي نحن البنات السعوديات قاعدين نحققه في هذه الفترة البسيطة.
1: نعم فعلا. طيب مريهان، يعني اليوم يعني ممكن تسمعي كلام إنه هذه الرياضة هي خاصة بالشباب، كيف انت غيرت الفكرة هذه يعني، وهل فعلا يعني واجهتي قبل كده هذه الفكرة؟
2: حقيقة هي الفكرة يعني ما كانت في بالي ولا في خاطري ابدا، لكن لما سمعت اول مرة عن الراليات، سمعت انه هو سباق سيارات، حسيت نفسي حاطة اني انا اجرب، مع انه الكثير كان يقول انه هي صعبة على الرجال، فكيف انت يعني حتطلعي؟ نعم. وكنت أقول أنا بداية على فكرة ترى بدأت في عالم الراليات بالسيارة، كنت أتسابق في السيارات، فحسيت بهذا الشعور حق الحرية إنك أنت طالعة وبتجري وبتروحي وبتسوي شيء مرة خطر على الرجال. فهو اليوم مو موضوع رجال قد مو موضوع إنك أنت عندك حلم وعندك شغف، عندك تعلم، عندك محاولة بتحاولي فيها ودخلتي وشاركتي يعني.
0: نعم فعلا، يعني انت ايش اللي خلاك تتجي يعني السيارات؟ خلينا نقول منطقية ومفهومة لأي متحدي سواء رجل أو مرأة، ولكن الدباب فيه خطورة أكبر وصعوبة أكثر، وفي مخاطر أكثر كمان، فإيش التحول

0: اللي خلاك تنتقلي من السيارة إلى الدباب؟
1: شوف بداية المشاركة في الراليات هو شيء مو سهل أبدا، يعني هو شيء جدا صعب.
0: صحيح.
1: وإنك تشارك فيه يعني لدرجة إنه أغلب الشركات والناس اللي مهتمين بعالم السباقات ما يهتموا إذا أنت فزت في المركز، يعني أي مركز أنت فزت فيه ما يهتموا قد ما يهتموا إنك أنت خلصت الرالي، لأنه يعني تحدي صعب.
0: كتر ما هو صعب. إيه.
1: جدا صعب. اليوم لما أنا شاركت بالسيارات كان في داخلي في شعور إني أنا أبغى زيادة، أبغى أحس بشيء أصعب، أبغى أجرب شيء تاني، أبغى أدخل أكثر، أبغى أوري الناس إنك أنت حتى لو ما كان عندك بيسك في أي شيء تقدر تبدأ. على فكرة أنا من البنات اللي ما عمري صغير، يعني عمري ما هو صغير، أنا اليوم عمري 35 بكل فخر أقولها، وبديت في عالم الراليات من 3 سنوات. فهو غالب الناس يقولوا انك انت لازم تبدأ في رياضة من وانت عمرك صحيح. صغير جدا عشان تبدأ في الرياضة. بس الأصعب يعني الصعب كان ما كان تحدي الدباب نفسه قد ما كان إثبات انك موجود، لاني استحق اني انا اكون موجود، مو لاني بنت عشان اغلب المجال فيه موجودين رجال. كنت بأوقف على خط البداية الناس تشوف متسابقة مو مجرد بنت بتحاول تجرب.
2: يا سلام. طيب مريهان، يعني الناس تشوف السرعة دائما زي ما قلتي والحماس، وإنه في أشياء أساسية لازم الواحد يعملها، يعني يكون في تحضير قبلها قبل ما تبدأ السباق. كيف بتستعدي بدنيا ذهنيا قبل أي مشاركة؟
1: زي ما قلت يا عزيزتي إنه الناس حتى حكمهم على السباقات إنه أنت تكوني سريعة، أنت أسرع واحدة ولا ما أنت أسرع واحدة، ولا حتى لو جبتي مركز أخير يحسب إن أنت كنتي بطيئة. بس فعليا خلف السرعة هذه في مهارات كثير لازم تكون موجودة في أي متسابق.
2: صح.
1: مو بس في سباق السيارات، في كل أنواع السباقات. لياقة بدنية هذه أنت يعني كمرأة أو رجل بتسوقي دباب أنت محتاجة لياقة بدنية قوية جدا.
2: صحيح.
1: تحتاج قوة تحمل. يعني أنا في نص السباقات والله كنت أبكي، كنت أوصل خط النهاية دموعي كانت أربع يقولوا لي أنت كويسة، أقول لهم أنا كويسة لكن سعيدة أني وصلت خط النهاية. تحتاجي تركيز، تحتاجي سرعة بديهة، تحتاجي تقري تضاريس بتفاصيل دقيقة أنت ما تتخيليها. تحتاجي تتحكمي بالدباب تحكم رهيب، يعني نص شعرة لو أنت أخطيتي أو شوفي لأي درجة، لدرجة أنك أنت لو شكيتي في اللفة، يعني أنت ماشي على سرعة، يمكن أخويا دحين يعرف الشعور بالدباب، ما أعرف أنتوا قد سكتوا دبابات ولا لا، لكن الدباب في خط واحد بس، إذا أنت بس توترتي أو شكيتي في لحظة تلفي أو تكملي فأنت حطيحي. فبالنسبة لي أهم مهارة أن أنت يكون عندك تحكم في النفس، لأنه الخوف طبيعي على فكرة عند أي إنسان. أنا كنت أوقف في السباق أحس بخوف رهيب، كنت يعني مرعوبة، كان جسمي كله يرجف فعليا، لكن بمجرد ما أبدأ السباق خلاص يعني أنسى كل شيء. فالشخص اللي ما يخاف هو الشخص اللي يعرف كيف يدير خوفه وما يخليه ما يتخذ القرار عنه. يعني خلاص مو خوفك اللي يتخذ القرار، انت صاحبة القرار.
0: فعلا هو قرار لحظي ويحتاج الكثير من التدريب والحضور الذهني والبدني. طيب بما ان احنا تكلمنا، يمكن ذكرتي انه كانت المشاركة قريب، اول مشاركة فين كانت؟ وش اكثر شيء يعني تذكرينه من المسابقة الاولى؟
1: والله اول مشاركة كانت في رالي القصيم، ولن انسى ابدا. يعني شوف انا شاركت في راليات مره كثير وانا داخله عارفه التحدي اللي انا بشارك فيه، لكن اول مره كنت اشارك بدباب، كنت داخل السباق يعني من جد اول مره كنت احس كيف قلبي قاعد يرجف، مو جسمي، قلبي قاعد يرجف من كثر ما انا كنت متوتره. طبعا حتى الاتحاد السعودي، طبعا انا مره كثير اشكرهم لانه هم مره يشجعوا كثير. الاتحاد السعودي كانوا واقف، الاتحاد السعودي للسيارات كانوا واقفين معايا يشجعوني انه برافو عليكي ونحن معاكي ولا تشيلي هم وكل حاجه. والله العظيم من كثر ما انا كنت متوتره، يعني الدباب نسيت ان انا كنت حاطته على الريوس وماشي، لما دق الخط انا مشيت ريوس كثر ما انا كنت، لكن لانك مرأة طبعا الحكم عليك اكبر من الحكم على الرجال. صح. عرفتي فالإحراج اطول كثير من اي احراج ثاني.
2: بس كملت السباق صح؟
1: كملت وصلت لمناطق كنت خايفة فيها ميتة رعب، لكن كنت في شيء جوتي. طبعا أنا والدتي الله يرحمها متوفية، كانت أكثر شخص يشجعني على السباقات، يعني فكنت حاطة صورتها في كم البلوزة حقتي

0: يصدق الأهل، الأصدقاء، الأم، الأبو، قد إيش يشجع الإنسان إن هو يكمل. فكنت كل ما أطالع بالصورة أرجع مرة ثانية أسوق كمان.
1: صحيح.
0: طب في ذاك الوقت أخذت المركز الثالث.
1: برافو
2: ما شاء الله.
1: تمام. طب مريهان، دحين لو في شباب أو شابة يعني قاعدين يسمعون الآن ويبغي يدخل عالم الراليات بالدباب، من فين يبدأ بشكل صحيح وآمن يعني، وتعطينا نصايح من خلال تجربتك؟
0: طيب، أول حاجة أنا يعني هذا الشيء دائما أوصي فيه، سواء كان الإنسان يبغى يبدأ أي نوع من أنواع الرياضات، أول حاجة يركز على لياقته البدنية، النفسية، الذهنية، يركز يعمل رياضة. هذه أهم شيء في الراليات، لأنه صحة الإنسان يعني أنت اليوم تمشي في الرالي أنت محتاجة أنك أنت تكوني جدا قوية. ترى الرالي هو يعني أي سباق في العالم يخلص في ساعة أو في أقل ساعة، في نص ساعة كل سباقات العالم تخلص. إلا الراليات، الراليات تأخذ يومين، ثلاثة، أربع أيام، في راليات 20 يوم. فأنت محتاجة طاقة قوية، محتاجة أنك أنت يكون عندك قدرة بدنية قوية. أولاً يبدأ أنه هو يدخل يعمل رياضة، ثانياً يبدأ يقرأ كثير عن السباق اللي هو حابب يدخله، ثالثاً والأهم من كذا الاتحاد السعودي للسيارات، مو بس الاتحاد السعودي للسيارات، كل الاتحادات السعودية المائية، رياضة كمال الأجسام، كل أنواع الرياضات. بمجرد ما الإنسان يتواصل معهم يقول لهم أنا حابب أبدأ، قولوا لي من فين أبدأ، ما يقصروا معهم، يعطوهم من فين يبدأوا. وأنا أنصح إن الإنسان على طول يبدأ يتدرب، يبدأ يركز هو إيش الفئة اللي هو مختارها، هل يبغى سيارات، هل يبغى دبابات. طيب إذا يبغى سيارات، إيش السيارة اللي موجودة عنده، سيارة عادية، سيارة معدلة، سيارة غير معدلة، إيش أنواع التعديلات. يقرأ في الويب سايت عن الشروط ويشارك. اليوم الاتحاد السعودي يقول لك أنت كسعودية ما في عليك ولا تكلفة، تعالي بس شاركي. التكلفة 0 ريال، هذه ما هي موجودة في كل العالم. يقولوا لك أنت بس تعالي شاركي بدون تسجيل، ما عليك.
2: يا سلام، الله يقويكم. إن شاء الله. إحنا أستاذة مريهان ودنا نعرف كمان يعني في ختام حديثنا هذا عن السباق القادم متى بيكون. إحنا بنشجعك وبنتابعك صراحة، ونتمنى تكوني كذلك معنا على الهواء في حينها. فمتى التحدي الجاي؟
0: التحدي الجاي إن شاء الله حيكون في رالي القصيم، حيكون في ديسمبر، وبعدها على طول في رالي جدة، وإن شاء الله رالي دكار بإذن الواحد الأحد
2: بإذن الله تعالى. إن شاء الله. بإذن الله.
0: في حاجة على فكرة أنتوا ما تعرفوها، يمكن لازم أحكي عنها.
1: تفضل.
0: عن روح المتسابقين السعوديين. يعني أنت لا تتخيل قد إيش أنا في السباقات كنت أوقف، لأني مبتدئة ولأني دوبي بادئة، قد إيش كنت أوقف وقد إيش كنت أطيح، وقد إيش المتسابقين السعوديين والخليجيين بشكل عام هم كانوا يوقفوا سباقهم عشان يساعدوني، أو عشان يوقفوا معايا، أو عشان يدفوني. يعني في سباق من السباقات كان ماني فاكرة، أتوقع رالي جدا، أنا للأسف الدباب حقي تعطل عطل وما أقدر إني أنا يعني ما في أي أحد يقدر يساعدني، لو أحد ساعدني حخرج من السباق، لازم يكون اللي بيساعدني متسابق. ما تتخيل يزيد الراجفي وقف سيارته ونزل يساعدني، سحبني 90 كيلومتر. فهذا شيء مو موجود عندنا في العالم كله، مو موجود إلا عندنا. روح المتسابقين، لو تروح عند أي متسابق تقول له بس علمني، حيعطيك أسرار المهنة.
2: أكيد. وهذا الدور، وتحية والله للأستاذ الكابتن يزيد الراجحي، يعني هو أحد الأبطال المعروفين في هذا المجال اللي نفتخر فيه ومحقق إنجازات كبيرة صراحة. فلما يكون البطل قدوة ويساعد أبناء وبنات بطلة وطنة، فهذا شيء صراحة يسعدنا ونفتخر فيه. موفقين إن شاء الله دائما حقيقة. يعني سعدنا جدا بالحديث معك واستمتعنا، وإن شاء الله بإذن الله تعالى في المرات القادمة نسمع عن تفاصيل أكثر. شوقتينا أمانة أن نكون معك من قلب الأجواء وقلب الحدث.
0: بإذن الله أشوفكم إن شاء الله قريب، وتكونوا موجودين معنا عشان تشوفوا الحياة والحماس اللي موجود في عالم الراليات.
1: إن شاء الله بإذن الله موفقة، وإن شاء الله اللقاء القادم نبارك لك بالفوز المركز الأول مريهان إن شاء الله. مريهان الباز، سائقة راليات وميكانيكية، شكرا لوجودك معنا اليوم، وألف سلامة عليك، وإن شاء الله نلتقيك دائما على خير
0: بإذن الله. شكرا
1: شكرا. مكملين معاكم، نروح نغني مع سلطان وراجعين.

0: طيب نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل من انضم إلينا الآن. أكيد أنتم معنا في استديو 20 وفقرة بالأغلبية. اليوم تقول يعني لو يعني تبغى تطلع وتغير جو، إيش بتختار مكان لطلعتك مع أصحابك؟ إيش اللي بيكسب عندك، المكان والفخامة والأجواء ولا الجودة والخدمة والسعر؟ وهل سبق رحتوا مكان مشهور وفخم جدا وترندي وبعد التجربة قلتوا يا ريتنا ما رحنا؟ أكيد على 012-64-77-154 وكمان 012-64-95-154 وكمان ما تنسوا الواتساب 800-244-28-28 وكمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس.
1: راح بكل الأصدقاء ونبدأ نستقبل اتصالات إن شاء الله بعد ثواني من الآن ونتكلم موضوعنا اليوم، بنشوف الأشياء اللي تجذبكم أكثر، الترندات ولا الجودة والسعر. نقول ألو للاتصال اللي معنا، أهلا وسهلا ومساء الخير.
2: ألو،
1: حياك يلا يمتنان، أهلا وسهلا فيك.
2: أهلين، يسعد لي مساكم كل خير أستاذ خالد أستاذ مريوم، كيف حالكم؟
0: أنا تمام يمتنان، كيف حالك؟
2: والله بخير الله يسعدك يا رب، منور البرنامج من زمان.
0: نورك وجمالك يا امتنان، شكرا.
2: الله يسعدك يا روحي.
0: طيب قولي لي امتنان، ايش رايك انت مع الجوده والسعر والجوده والسعر يعني والخدمه، ولا مع الترند والديكور والمكان والفخامه؟
2: والله شوفي، في الاغلب مع الجوده ويكون المكان رايق، بس احيانا اسمع الاحساسي واروح اجرب الترندات وافشل، يعني اروح متوقع شيء ولما اجي خيب توقع، يعني ارفع سقف التوقعات.
0: ايوه يعني صارت قبل كده رحتي وقلتي يا ريتني ما رحت.
2: ايوه ما اتوب، يعني اوقات اروح اجرب حلقه، اروح اجرب المكان نفسه، الديكور، الكلام اللي قاعده اسمعه على هالمكان فحصل شيء ثاني يعني. أوكي. ما اعرف انا ممكن ما عندي ذوق ولا هو المكان هو كذا.
0: لا والله كلك ذوق يا امتنان، بس احيانا يعني اللي في مخيلتنا غير والواقع غير والاعلان غير وكل شيء غير.
2: برضو اراء الناس انت لما تشوفي مثلا في التعليقات او تتابعي هالاعلان غصب خليك تروحي او تنجذبي له.
0: صحيح صح،
2: فلما تروحي بتحصلي شيء ثاني.
0: صح، لانه البعض كمان امتنان يقول لك والله انا مع الديكور، انا طالع من البيت عشان اغير جو مش عشان يعني أجلس فيه، أنا أبغى أشوف مكان حلو. البعض كده يقول
2: هو شوفي حلو إنه أنت تغيري يعني بس مو دائما، يعني أنا وقعت كذا أحس إنه نفسي أروح أجرب ففي النهاية أحس الشيء مو كويس يعني. أقول يا ريت ما رحت.
0: طيب ولا مرة توفقت يا امتنان؟
2: توفقت مرتين بس في أكل، يعني في ترند كان أكل مو في ديكورات.
0: أوكي طب تمام يلا احسن من بلاش.
2: والله ان شاء الله.
0: ماشي يا امتنان، شكرا لمشاركتك وليله سعيده وخليك معنا على طول.
2: انا معاكم الله يسعدك يا امي.
0: يسلموا، باي باي.
2: هلا والله.
1: طيب جميل، كمان معنا اتصال جديد، نقول الو.
3: يا هلا وغلا ابو فيصل.
1: يا اهلا وسهلا بمازن، حياك الله.
3: حياك قلب، اخبارك طيب؟
1: بخير انا اخوك، ان شاء الله امورك زينه.
3: والله الحمد لله كله تمام. انت كيفك يا مريم؟
0: انا تمام الحمد لله.
3: اروح مع الخيار الثاني اللي هو الجوده. أوكي. والسعر.
1: الجوده والسعر. اي
3: لانه تروح تبى تغير جو، تبى تشوف جوده المكان، جوده الأسعار، المكان كيفه.
1: جميل،
3: هذا الشيء اللي يناسبني، لكن أما أروح ترندات صعبة ومسحوك علينا فيها بعضها.
1: لا أشوف أحيانا مازن يكون الترند أصلا هو تغيير، أعرف حاجة جديدة في الناس تقبل عليه.
3: أيوة أنا بعرف أفهم عليك، بس يمكن يكون ما في يعني تروح تتبع إحساسك يطلع غلط.
0: صح ممكن. شكرا يا مازن.
3: انا بقول شغله، العفو بس بقول الشغله يا مريم، اثناء كلامك تقولين التصوير ما التصوير، وانا احب اعيش الوضع نفسه، يعني
1: تعيش
3: اللحظه نفسها، لا اللحظه نفسها، ما اكون في التصوير واتعب نفسي واصور، احب اعيش اللحظه نفسها،
1: الذكريات او الصور يعني تطبع في الذاكره.
3: ايوه تلقائي. ما هو
1: حلو حبينا.
3: يلا فمان الله.
0: باي باي. هلا والله. طيب على الواتساب سليمان التميمي يقول أنا لي 18 سنة نفس المطعم، عارفهم وعارفيني، عندهم عارف كل
1: المكونات. حتى هم ملوا منك معلش. ودهم زبون جديد يا أخي.
0: يعني أتوقع أنت صرت من فريق العمل. يا
1: سليمان. ما يقدموا لي الأكل، خش المطبخ.
0: خش المطبخ يا سليمان، سوي بنفسك بالله.
1: يدوا المغرب، خذ.
0: خذ أنت اشتغل. فعلا يعني ما بيعملوك كزبون يعني ولا لا. لا أنت واحد منهم.
1: خلص يروح يدق الكاشير.
0: طيب من جد والله فعلا يعني في ناس ترى على فكرة خالد أنه ارتبطوا كثير بمكان معين، حتى لو يعني كل مرة يروحوا له. يعني في ناس 18 سنة 10 سنين 9 سنين. هل أنت شخصيا عندك مكان فعلا صار لك سنوات تتردد عليه ولا ما عندك؟
1: لا، كان في مكان ترددت عليه صراحة فترة طويلة، لأنه كان منطقة تجمع للشباب يعني.
0: آه، أوكي.
1: يعني مجموعة اللي أنا كنت أجلس معاها يعني أصدقاء وكذا. فهذا كان صراحة السبب اللي خليني أروح لهالمكان، وكانت عدة أشياء كمان إضافية، يمكن جودة المنتج نفسه والسعر كان مناسب إنه ممكن تروح له بشكل يومي. وهذه عد أماكن تختلف، تعرفين مريم؟
0: صحيح،
1: في أماكن للزيارة اليومية وفي أماكن إيش؟
0: للتجمعات الشبابية.
1: لا بس ينزل راتبك خلاص، هي مرة واحدة.
0: صح، أيوة خلاص. ما تكررها في خلل في الميزانية. طيب هادي سايف، يا هلا وسهلا بيك، يقول هناك برامج نسمعها ثم تنتهي، وهناك برامج نعيش تفاصيلها وكأنها جزء من يومنا. استديو 20 واحد من تلك البرامج التي تترك بصمة جميلة في الذاكرة. مع خالد مستور، مريم العمري، تتحول الكلمات إلى أجواء والحوار إلى جلسة مليئة بالألفة، والضحكة إلى لحظة تخفف عن المستمع عناء يومه. جمال البرنامج ليس في محتوى فقط، بل في الروح التي يحملها من خلف الميكروفون، روح تجعل المستمع يشعر بأنه قريب وأن صوته ومشاعره جزء من هذه المساحة الجميلة. استديو 20، عندما يجتمع جمال الفكرة مع جمال الحضور تصبح الإذاعة حكاية تسمع بالقلب قبل الأذن.
1: الله الله يا أخي، يعني شكرا على كرم كلماتك الجميلة وانعكاس روحك الراقية. شكرا صديقنا.
0: شكرا شكرا يا سيف. كمان نمسي على عبد الله بركات، وأيضا على محمد نشوان أو نشوان علي. محمد يا هلا وسهلا بيك، أو أهلا وسهلا بكل أصدقائنا. طيب في عندك كده مشاركات سريعة على الواتساب على السناب، منها نوف من جدة تقول مساء الخير مريومة وخالد، أنا بصراحة مع الجودة والسعر، مهما كان المكان فخم وتصويره حلو، إذا القهوة والأكل ما يستاهلوا السعر ما أرجع له مرة ثانية.
1: يا سلام، نتفق.
0: نعم. طيب عبد العزيز من الرياض، هلا وسهلا، هلا مريم خالد، يقول أنا مع الأجواء والفخامة، لأنه لما أطلع كافي أبغى أغير جو وأعيش تجربة مو بس أشرب قهوة.
1: ترى اللي أيضا التجربة تتضمن جودة المكان وديكوراته وكذا.
0: صحيح، أحيانا ترى على فكرة بيكون الـ الـ الـ الـ الأكل ولا عموما يعني الطلب كويس، مثلا يعني الوجبة أو الأكل، بس المكان مو مريح حقيقي. أحيانا بيكون مكان مو مريح، يكون يعني المنيو كويس، الوجبة كويسة، الطعام تمام، كله تمام، بس المكان مش مريح.
1: أي ممكن صح، تصميمه، توزيع جلسات، طريقة زحمة.
0: أيوة، طاولة في الطاولة ما تقدر تأخذ راحتك.
1: تعامل الموظفين جدا مهم صراحة.
0: أكيد والله، فعلا تعامل الموظف معك هو اللي يفرق كمان. أي. إنك ترجع أو لا.
1: مليون في مليون.
0: صح،
1: لأنه بعضهم الله يصلحه ما أدري إيش فيه. طيب عموما نكمل معكم، وفي كثير مشاركات راح نقراها بإذن الله تعالى، وأصوات جميلة نستمع إليها، وأجزاء من برنامج أو استوديو 20 لسه ما تكلمنا فيها، راح إن شاء الله نستكملها في النصف ساعة المتبقية من هذه الساعة. فاصل ونواصل معكم.
0: أوكي.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم في هالوقت من استديو 20. واليوم إن شاء الله راح نتكلم، يعني تعرفون كل يوم تقريبا عندنا فقرة اسمها أثر غير متوقع. الفكرة منها نجيب بعض الأفكار والاختراعات اللي لها أثر مستمر في حياتنا اليوم، بعضها جاء بالصدفة، بعضها جاء حل كمشكلة. اليوم بصراحة اللي نتكلم عنه واحدة من الاستخدامات اليومية، هي ممتازة
1: بس ما نحبها،
0: ما نحبها وليتنا ننضبط معها كان أمورنا زينة يعني ماشية.
1: صح.
0: اليوم نتكلم عن إيش طال عمرك؟
1: والله مضطرين ترى، يعني سوري منكم، بنتكلم عن المنبه.
0: يا منبه.
1: المنبه.
0: منبه.
1: أعرف يعني إنه المنبه علاقتنا فيه سيئة جدا. أنا بالنسبة لي علاقتي سيئة صراحة في المنبه، ما أحب أسمع، يعني أنا مضطرة إني أنا أضبط المنبه ومضطرة أسمع الصوت.
0: أي لا لازم.
1: أيوة، لكن كيف وصلنا المنبه؟ يعني في قصة وراء الموضوع، أنت عارفين يعني.
0: أيوة.
1: يعني المنبه ده لي قصص يعني من زمان، يعني عشان وصل للوضع اللي احنا فيه في الجوال. وحين بعض الناس إلى الآن على فكرة، بعض الأشخاص بيسكروا الجوال خالص يعني نهائيا ويحطوا الساعة.
0: الله يا مساء.
1: اللي بترين هذه الساعة الصغيرة، وعلى فكرة في ساعات مرة صغيرة، يعني مرة يعني قد إيش أقول لك، مرة يعني
0: يا سبيكر كذا.
1: أيوة يعني صغيرة. فإلى الآن الناس مستمرين على الساعات والمنبه. المهم المنبه ليه حكاية؟
0: يلا خلينا نعرف أصلا هو كيف جاء،
1: يلا،
0: وكيف كانوا يصحون الناس أصلا زمان.
1: تمام. يقول لك كل ليلة تقريبا إحنا حاليا في وضع الحالي نسوي حركة عادية جدا. إحنا نمسك الجوال، نضبط المنبه زي ما تبغى، 6:30، 7، 7:05، 7:10، 7:15، 7 دقيقة، الغفوات هذه، أوكي، وننام وإحنا واثقين إنه في شيء ممكن يصحينا، حتى لو كان تاني يوم عندنا دوام، عندنا اختبار، عندنا شغل، عندنا مواعيد إلى آخره، خلاص يعني في حد يعني الجوال راح يصحينا.
0: نعم.
1: لكن زمان ما كان في منبه، ما كان في منبه رخيص، وما كان في منبه موثوق في كل بيت. كيف كان الناس يصحوا للدوام؟
0: طيب خلينا نتكلم عن الفترة اللي غيرت البشرية، اللي هي الثورة الصناعية.
1: أوكي.
0: في بريطانيا تغيرت حياة العمال بشكل كبير. اللي يقول لك العمل في المصانع صار مرتبط بساعة محددة. خلاص الآن في ثورة صناعية وما إلى ذلك، فأيضا يرافقها انتظام وتنظيم، فصاروا كلهم يصحون في ساعة محددة عشان يبدأ العمل. ما عدا الموضوع أنك تبدأ يومك مع شروق الشمس وإلى آخره، المصنع يبدأ في توقيت محدد والعامل لازم يكون في ذات التوقيت، والتأخير يعني ممكن يعني خصم من الأجرة الشهرية. لكن كانت في مشكلة أنه الساعات المنبهة موجودة بأشكال مبكرة يعني، لكن بالنسبة لكثير من العمال كانت مكلفة، يعني الظاهر كان في ساعات بس
1: غالية.
0: اي نعم، يعني نعم. ما اخذها للطبقة المخمرية، هذا مسكين من طبقة العمال يعني.
1: صحيح.
0: والمنبهات المتاحة لم تكن يعني دائما عملية او موثوقة. فظهر ايش يا مريم؟
1: ظهرت وظيفة كاملة كذا، وظيفة هدفها انها تصحي الناس من النوم،
0: موظف صحي.
1: يس، كان اسمها نكر اب او نكر ابر. تمام.
0: هي.
1: هذا الشخص يمشي في الشوارع في الصباح الباكر ومعاه عصاية طويلة، ويطرق بها على نافذة الشخص اللي دافع له عشان يصحيه. وإذا كانت الغرفة في دور مرتفع عندهم يعني عصي طويلة توصل للشباك، يعني صار في شخص يعني الناس اللي من الطبقة الكادحة ما عندهم يعني مال عشان يشتروا هذه المنبهات الغالية، فصاروا يستأجروا أشخاص عشان هم يجوا يصحوهم.
0: طيب.
1: كيف كانوا يصحوهم؟ أكيد ما راح يدخل البيت ويدخل الغرفة ويرفع الغطاء ويقول له يلا اصحى الساعة كذا، قوم يلا عندك دوام، صباح الخير. نو، ما كان الموضوع كذا أبدا، كان إنهم هم يصحوهم بعصا طويلة يطرقوا فيها للشباك.

0: أو تشتروا ساعة منبه. زمان كان في شخص تشتركوا معاه عشان يمر عليكم كل صباح ويصحيكم للدوام. مع نهاية القرن 19 بدأت ساعات المنبه تصبح أرخص وأكثر انتشار، حتى إنه الإعلانات وقتها بدأت تسوقها للعمال على أساس إيش كانوا يقولوا، ليش تستمر تدفع لشخص صحيك وإنت ممكن يكون عندك منبهك الخاص.
1: طبعا هنا بدأ التحول تدريجيا، اختفت الحاجة للشخص اللي يطرق على نافذتك، وصار الاستيقاظ في الوقت المحدد مسؤولية الجهاز الموجود بجانب سريرك. يعني كان هذا اختراع ثوري جدا في حينه، لكن الأثر غير المتوقع أكبر من مجرد اختفاء وظيفة. المنبه أصبح جزء من حياتنا اليومية وربط نومنا أكثر بجدول الساعة. مو بالضرورة نصحى لأن جسمنا قرر أن اكتفى من النوم، نصحى لأن الساعة قالت انتهى وقت النوم.
0: اليوم تطورت الحكاية أكثر، العصا اللي كانت تضرب الشباك صارت ساعة منبه، وساعة المنبه دخلت جوالاتنا، وصرنا بدل ما نقول لشخص تعال صحيني الساعة 7 ودافع لك فلوس، نقول لسيري ممكن الموجودة بالجوال اضبط المنبه على الساعة 7. تقنية صغيرة جدا لكن ساعدت في تغيير الطريقة اللي ننظم فيها واحدة من أبسط الأشياء في حياتنا، متى ننام ومتى لازم نصحى.
1: العجيب جميل والله جميل فعلا، يعني كيف بدأت الأشياء وكيف اختفت بعض الوظائف وكيف كانت مهن الناس قديما مختلفة عن اليوم، ومع ذلك أتوقع يعني مع قلة وسائل التقنية قديما وقلة الأجهزة اللي كان أنه في نوم أجود وفي انضباط أكثر.
0: نعم. يعني شوفوا يا جماعة والله صادق من هذه الناحية احنا يعني لابد نتكلم شوية عنها حقيقي. يمكن زمان فعلا يمكن كان ما شاء الله تبارك الله يعني الناس كانوا يناموا ما يصحوا، يعني احنا كل 3 ساعات 2 ساعات تلاقينا صحينا، ما يحتاج والله نكون في منبه. احيانا احنا نصحى قبل المنبه
1: اي بالضبط
0: من يعني من القلق او من عدم جودة النوم، ما فيش نوم عميق هناك. لا. كان عندهم نوما عميقا متى؟ بعد المغرب، يعني بعد غروب الشمس يبدأوا يناموا الناس الطبيعي، يعني زمان يعني كلام أي. ده ويصحوا مع شروق الشمس.
1: صح، يعني هو حتى قبل يمكن إلى زمن قريب قبل تطوير الهواتف، يعني وصلت به التقنية الحديثة جدا أيام لعبة الثعبان وهالشغلات في شيء سهرك كثير.
0: صح،
1: فيعني نادر ما كانت الأجهزة تلحقك لغرفة النوم، وما كان في هذه الإضاءة القوية ومؤثرات النوم عموما.
0: صحيح،
1: ففعلا كانت جودة النوم أفضل، ويمكن حتى قبل استخدام الهواتف بيدينا، خلينا نقول أيام البيجر مثلا.
0: أيوة صح،
1: أي يعني هذه أيام كانت فيها جودة النوم كبيرة.
0: أيوة،
1: المهم أنه ما في شيء يشغلك، كان إذا الواحد بينشغل يقرأ كتاب جريدة، عرفتي محل فيها لعبة مربعات هذه المربعات اسمها صح؟
0: الكلمات المتقاطعة
1: اي نعم. أيوة. ممكن هالشغلات تسلى فيها، فأصلا يجيك النوم.
0: اي والله
1: شئت ولا بيت.
0: اي والله احنا نفتقد هذه الايام الحلوة، انه فعلك كمان يكون التليفون البيت برا غرفة النوم بعيد كده في الصالة.
1: اي بالضبط،
0: يعني انت وغرفتك ما فيها تلفزيون.
1: لا اصلا تلفزيون واحد،
0: واحد تلفزيون في البيت، ما في تلفزيون في الغرفة، تمام، وما في شيء يشغلك، وما في جوال، وما في ولا اي حاجة في الحياة. إذا حبيت مثلا تكون مثقف أكثر يعني كده، ممكن تقرأ كتاب أو تقرأ مجلة أو جريدة أو أي حاجة. أوكي، وإذا كان أخوك جنبك ولا أختك جنبك نايمين، هذه الأيام الحلوة. كنا نحكي إيش صار معنا في المدرسة من يوم ما دخلت الفصل لحد ما طلعت، من يوم ما دخلت من باب المدرسة لحد ما طلعت، ونحكي ونحكي ونحكي. يعني أنا يعني بيصير معنا وفجأة تلاقي نفسك نومت،
1: اي فلان نام في نص الساعة.
0: ايوه هذه هي
1: كثير كانت هذه تصير. صح، هذه احلى جزئيه صراحه ذكرتيها، اللي هو سواليف ما قبل النوم.
0: صح،
1: هذا اللي كان يسحرنا بعد، مشكله احنا مع بعض يعني طول اليوم بس تحلى السالفه اكثر سبحان الله.
0: صحيح،
1: فهذه يعني كانت ايام فيها جوده النوم افضل، وهو واجبنا بالنهايه صراحه الواحد يكون صريح او حريص تجاه نفسه وانه يحافظ على صحته. طيب الحديث جميل صراحة، استمتعنا في هالجزء، بنكمل معكم نرجع في الثواني الأخيرة من استوديو 20، فاصل ونواصل.
0: أوكي.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: طيب احنا رجعنا لكم في الدقائق الأخيرة اليوم من استديو 20 ومن مشاركاتكم اليوم. قلنا لو انت كنت تبغى تطلع انت والشباب انت واصحابكم يعني عموما سواء بنات ولا شباب، يعني الشباب اكيد مع اصدقائهم والبنات مع صديقاتهم، المكان يعني شروط المكان اللي بتروحوا، بتروحوا مكان يعني لازم يكون جودة وسعر، يعني بتفضلوا الجودة والسعر ولا الأجواء الحلوة والفخامة والديكور؟ طيب عبد الله بركات يقول أنا بالنسبة لي مع الجودة والسعر، ما في ما يبغى لا جسمه لا ديكور ولا فخامة ولا شيء،
1: أبغى سعر طيب،
0: أبغى سعر كويس
1: وأكل نظيف خلاص.
0: بالضبط. طيب كمان سارة من مكة، هلا وسهلا، بتقول مساء الورد عليكم.

0: أهلا وسهلا يا سارة، بتقول أنا الجودة عندي أول شيء وبعدها السعر. الديكور ممكن يخليني أزور المكان أول مرة، لكن المطعم هو اللي يخليني أرجع.
1: صح صح، صادق والله، شكرا.
0: الطعم، لكن الطعم هو اللي يخليني أرجع.
1: الطعم والجودة،
0: صح.
1: والله أنا أحس أنه صح، أنت ممكن تنبهر بالديكور بس أنا ما حاكل بالديكور يعني بالنهاية.
0: بالضبط. ريم من المدينة، هلا وسهلا، تقول أنا مع الفخامة والأجواء، خصوصا إذا كانت طلعت نهاية الأسبوع. أحب المكان يكون مميز ورايق حتى لو دفعت زيادة بسيطة، لأن بالنسبة لي الطلعة تجربة كاملة.
1: صحيح،
0: ممكن، ليش لا؟ ليش لا؟
1: شكرا لك يا أختنا الكريمة.
0: تقريبا أيوة، ركان من أبها، هلا وسهلا، يقول مستمتع جدا معاكم بمواضيعكم المميزة، شكرا يا ركان. يقول أنا أبغى الثلاثة كلها، جودة وسعر ومكان فخم.
1: هذا أحسن مشروع تجاري
0: والله،
1: يعني تقدر يعني في أماكن تجمع بينها صراحة.
0: ممكن
1: أي.
0: ممكن، ليش لا، جودة وسعر ومكان فخم، وليه لا، بس إحنا نعرف نختار صح. طيب إحنا كده وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم.
1: نعم مريم،
0: قضينا معكم وقت حلو، إن شاء الله نلتقيكم غدا بإذن الله. تقبلوا تحياتنا كفريق عمل، كل الشكر للزميلة العزيزة ريهام قبوري في تنسيق الضيوف، شكرا لك زميلي خالد مستور، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، ألف شكر لك مريم العمري.
0: شكرا لك أيضا مخرجنا سلطان المحياوي. إلى اللقاء.
2: استوديو 20 على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: نتشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا،
4: تيكي تاكا مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. في 60 ثانية.
1: آفاق جديدة للملاحة تطلقها الملاحة الجوية السعودية بهويتها الجديدة ضمن التوجه الموحد للمنظومة. حضور سعودي مشرف في افتتاح آيتشي ناغويا بحمل الثنائي خليفة العماري ويارا العمري لعلم المملكة. إنجاز علمي عالمي يحصده المنتخب السعودي للمعلوماتية بأربع جوائز في أولمبياد البلقان بألبانيا.

0: عروس البحر الأحمر تتألق بطرح تذاكر جدة إي بريكس لاستضافة افتتاحية الفورميلا إي. وأخيراً تراثنا يزدهر عبر سوق المزارعين ومزاد العلا للتمور حتى منتصف نوفمبر المقبل.
1: في 60 ثانية. عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
2: الفانيليا النكهة اللي قصتها أعقد مما نتخيل. الفانيليا موجودة تقريباً في كل مكان، في الكيك، في الآيس كريم، في الحلويات، وحتى في العطور، ونكهتها مألوفة لدرجة يمكن ما نفكر أصلاً من فين تجي. لكن لو شفتوا الفانيليا وهي لسه على النبات، ممكن ما تتوقعوا أبداً إنه هذا مصدر النكهة اللي نعرفها، لأنه الفانيليا أصلاً تجي من زهرة أوركيد. والأغرب إنه الزهرة الواحدة عندها وقت قصير جداً عشان يتم تلقيحها، وإذا فات هذا الوقت ما تتكون الثمرة أصلاً. الفانيليا نبات متسلق موطن الأصل المكسيك وأجزاء من أمريكا الوسطى. تنتج أزهار هذا النبات ثمار طويلة وخضرة، هي اللي نسميها عادة قرون الفانيليا. وزهرة الفانيليا نفسها تفتح غالباً لأقل من يوم واحد بس، يعني المزارع عنده فرصة محدودة جداً حتى يتم التلقيح بنجاح. وفي موطنها الأصلي ممكن تساعد بعض أنواع النحل في هذه العملية، لكن لما انتقلت زراعة الفانيليا لمناطق ثانية من العالم ظهرت مشكلة. النبات يزهر لكن ما يعطي ثمار، إلين ما جاء عام 1841 واكتشف فتى عمره 12 عام اسمه إدموند ألبيوس طريقة لتلقيح زهرة الفانيليا يدوياً. والطريقة اللي اكتشفها وقتها ما زالت أساس التلقيح اليدوي في كثير من مزارع الفانيليا إلى اليوم، يعني العامل يمر على الأزهار زهرة زهرة وفي الوقت المناسب في مدة أقل من يوم. وبعد نجاح هذه المرحلة تبدأ الثمرة تنمو لعدة أشهر. لكن هنا معلومة ممكن تكون أغرب، قرن الفانيليا الأخضر وقت الحصاد تقريباً ما عنده الرائحة اللي نعرفها. الرائحة والنكهة تظهر بعد الحصاد من خلال عملية طويلة اسمها المعالجة، تمر فيها القرون بمراحل من التسخين والتجفيف والراحة، وتستمر من 3 إلى 6 أشهر، وخلالها بتتطور المركبات العطرية ومن أهمها الفانيلين. وهنا يجي سؤال مهم، ليش أحياناً نشتري فانيليا بسعر بسيط جداً وفي المقابل قرون الفانيليا الطبيعية تكون غالية؟ لأنه الاثنين مو بالضرورة نفس الشيء. كثير من المنتجات الأرخص بتعتمد على الفانيلين المصنع، وهو المركب الأساسي اللي يعطينا الرائحة المعروفة للفانيليا. أما القرن الطبيعي فيحتوي على مجموعة أكبر من المركبات العطرية، وعشان كده تكون نكهته أعمق وأكثر تعقيداً. وإذا شفتوا على المنتج عبارة فانيليا مدغشقر فهذا مو اسم عشوائي. مدغشقر صارت واحدة من أشهر مناطق إنتاج الفانيليا في العالم، والنوع المزروع فيها هو النوع المسيطر على أغلب تجارة الفانيليا عالمياً. وهنا نفهم ليش الفانيليا الطبيعية غالية. زهرة عندها وقت قصير جداً للتلقيح وشهور حتى تنضج الثمرة، وفترة ثانية بعد الحصاد حتى تظهر الرائحة والنكهة اللي نعرفها، يعني النكهة اللي نحسها مألوفة جداً وراها رحلة دقيقة وطويلة من زهرة حساسة جداً. ويمكن هذا أكثر شيء يميز الفانيليا، إننا نعرف طعمها بسهولة، لكن الوصول لهذا الطعم نفسه مو سهل أبداً.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: ريشة.
2: كيف يمكن للوقت أن يذوب؟ هذا السؤال طرحه دالي من خلال ساعاته اللينة الشهيرة. أراد الفنان السريالي أن يذكرنا بأن الزمن قد يكون أكثر مرونة مما نتخيل.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8:00 PM على جدة FM. ذاكرة الإيقاع.
4: إيش اللي يخلي عشرات الأشخاص يتحركوا كأنهم شخص واحد؟ الإيقاع. يمكن في الخطوة الجنوبية تتناغم الصفوف مع بعضها وتتحول الحركة إلى جزء أساسي من الفن، كل واحد عنده خطوته، لكن جمال المشهد كله في إنه الخطوات بتكون مع بعض. هنا ما حتشوف شخص يمشي، حتشوف صف كامل يتحرك على نبض واحد، هي هذه الخطوة.

0: على هواك. سعوديون على جدة اف ام مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
1: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، ومن جنيف جاءت قصة نجاح سعودية جديدة، قصة أمل البلوي التي حصلت على الميدالية الفضية في جنيف عام 2026 عن ابتكار طبي يحمل فكرة واعدة لحماية أهم عناصر الحياة، وهي أكياس الدم الذكية التي توظف بتقنية النانو للمساعدة في الكشف المبكر على سلامة الدم قبل نقله إلى المريض. قد يبدو كيس الدم للوهلة الأولى مجرد وسيلة لحفظ الدم ونقله، لكن أمل البلوي نظرت إليه من زاوية مختلفة. سلامة الدم المنقول تمثل جانباً أساسياً في الرعاية الصحية، لأن أي خطوة إضافية تساعد على التحقق من جودة الدم وسلامته يمكن أن تكون ذات أهمية كبيرة. وهنا تكمن قيمة الابتكار الذي قدمته أمل، فبدلاً أن يكون كيس الدم مجرد حاوية، تحولت الفكرة إلى مفهوم أكثر تطوراً، كيس دم ذكي يمكن أن يقدم معلومات مبكرة تساعد المختصين على اتخاذ القرار المناسب قبل نقل الدم. وتأتي تقنية النانو هنا كأحد العناصر الرئيسية في الابتكار، لما تتيحه من إمكانية التعامل مع المواد والمؤشرات على مستوى بالغ الخطورة. وتطوير تقنية استشعار دقيقة يمكن توظيفها في المجالات الطبية. وفي جنيف عام 2026 استطاعت أمل حامد البلوي أن تحصد الميدالية الفضية عن ابتكارها في مجال أكياس الدم الذكية. ميدالية تحمل في معناها أكثر من تكريم، فهي رسالة بأن الابتكار السعودي حاضراً في المجالات العلمية والطبية، وأن الأفكار التي تبدأ من احتياج محلي يمكن أن تصل إلى المحافل الدولية. أمل حامد البلوي اسم سعودية حملت فكرة طبية مبتكرة إلى واحدة من أهم منصات الابتكار العالمية.

من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.

ارتقى دييغو مارادونا القصير أمام حارس المرمى الإنجليزي بيتر شيلتون الذي يفوقه طولا بمراحل. في أجزاء من الثانية سكنت الكرة الشباك بلمسة يد ذكية وخفية لم يلاحظها الحكم ليعلن الهدف وسط اعتراضات إنجليزية صاخبة. عندما سئل دييغو مارادونا بعد المباراة عن تلك اللحظة التاريخية أجاب بعبارته الخالدة: الهدف سجل بقليل من رأسي والقليل من التوفيق الإلهي، لتصبح واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يومياً 6:00 مساءً على جدة FM.

0: صحك وتعبك وهمك.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: بالعكس
5: دائما نسمعها، السكر يخلي الأطفال هايبر. حفلة أطفال فيها كيك، شوكولاتة وحلويات، وبعد شوية الأطفال الله يحفظهم ينتشروا في كل مكان. والتعليق المعتاد، شفتي السكر قلبهم هايبر. منطقي صراحة، لكن بالعكس الدراسات تقول فكرة إن السكر بحد ذاته يسبب فرط النشاط عند الأطفال منتشرة جداً، لكن الدراسات المحكمة اللي قارنت السكر ببدائل أخرى ما قدرت تثبت إن السكر هو السبب المباشر لهذا السلوك عند أغلب الأطفال. وفي مراجعة جمعت نتائج دراسات متعددة ما ظهر تأثير واضح للسكر على سلوك الأطفال أو قدراتهم الذهنية. طيب ليش نحس إن هو يسوي كذا؟ فكروا في المكان اللي غالباً فيه سكر، حفلة عيد ميلاد، ألعاب، أطفال، يعني حماس. يمكن أحياناً المناسبة نفسها هي اللي رفعت الطاقة، مو قطعة الكيك لحالها. طبعاً هذا مو دعوة عشان إحنا نكثر السكر، بس سكر يساوي طفل هايبر هي قاعدة علمية. لكن بالعكس، تحليل تجميعي لدراسات محكمة لم يجد أنه السكر يأثر في سلوك الأطفال أو أدائهم المعرفي، مع عدم استبعاد اختلافات فردية محدودة. يعني الدراسة بتقول إنه مو شرط يكون السكر هو الأساس.

0: 8:05 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: نافذة على العالم على جدة FM مع ليلى محمد وإيمان باحيدرة. إخراج أسامة باريان.

عجائب الدنيا السبع، سبع أماكن فقط لكنها غلت العالم كله يتكلم عنها آلاف السنين. ناس بنوها قبل ما تكون في رافعات ولا آلات ولا تقنيات حديثة، ومع هذا إلى اليوم يقف الناس أمامها وهم يتساءلوا كيف قدروا يسووا كل ذا.

تعالوا نرجع بالزمن ونتعرف على قصة عجائب الدنيا السبع والحكايات اللي تخليها مبهرة لليوم. من زمان كان التجار والرحالة إذا رجعوا من سفرهم جلسوا يحكوا عن مباني وقصور وتماثيل ما شافوا مثلها في حياتهم، ومع كثرة هذه القصص قرر بعض المؤرخين أنهم يجمعوا أشهر المعالم وصارت تعرف باسم عجائب الدنيا السبع.

تتناول هذه العجائب أهرامات الجيزة في مصر، وهي الوحيدة اللي ما زالت موجودة لليوم. بنيت قبل أكثر من 4500 سنة وما زالت واقفة بكل شموخ. أما حدائق بابل المعلقة هي أكثر عجائب الدنيا غموض. الروايات تقول إنها كانت حدائق مرتفعة مليانة أشجار ومياه وسط منطقة صحراوية، لكن إلى اليوم ما في دليل قاطع يحدد مكانها. ومن العجائب أيضاً تمثال زيوس ومعبد أرتيمس ومنارة الإسكندرية وتمثال رودوس العملاق وضريح موسلوس، وكل واحد منها كان يعد تحفة هندسية في زمانه، لكنها اختفت مع مرور السنين بسبب الزلازل أو الحروب أو مع مرور الوقت. ما بقي من عجائب الدنيا القديمة إلا أهرامات الجيزة، وبعدها بسنوات أعلن عن عجائب الدنيا السبع الجديدة بعد تصويت شارك فيه ملايين الأشخاص من مختلف دول العالم.

ضمت القائمة الجديدة البتراء في الأردن، وسور الصين العظيم، وتاج محل في الهند، والكوليسيوم في إيطاليا، وماتشو بيتشو في البيرو، وتشيتشن إيتزا في المكسيك، وتمثال المسيح الفادي في البرازيل. وكل معلم من هذه المعالم بيحكي قصة حضارة، ويثبت أنه الإنسان كان قادر على صنع أشياء مدهشة بإمكانات بسيطة مقارنة بما نملك اليوم. يمكن تختلف الحضارات وتتغير الأزمنة، لكن الشيء اللي ما يتغير هو الإبداع.

0: وعجائب الدنيا السبع ما هي مجرد مباني قديمة، بل رسائل من الماضي تقول لنا أنه الإنسان إذا امتلك الطموح والإرادة يقدر يصنع أشياء تبقى لآلاف السنين.
1: نافذة على العالم على جدة اف ام مع ليلى محمد وإيمان باحيدرة، إخراج أسامة باريان.

0: في 60 ثانية.
1: آفاق جديدة للملاحة تطلقها الملاحة الجوية السعودية بهويتها الجديدة ضمن التوجه الموحد للمنظومة. حضور سعودي مشرف في افتتاح آيتشي ناغويا بحمل الثنائي خليفة العماري ويارا العمري لعلم المملكة. إنجاز علمي عالمي يحصده المنتخب السعودي للمعلوماتية بأربع جوائز في أولمبياد البلقان بألبانيا. عروس البحر الأحمر تتألق بطرح تذاكر جدة إي بريكس لاستضافة افتتاحية الفورميلا إي. وأخيراً تراثنا يزدهر عبر سوق المزارعين ومزاد العلا للتمور حتى منتصف نوفمبر المقبل.
0: في 60 ثانية. على هواك.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من دورينا غير دائما لانطلاقة بالعناوين. المفرج يؤكد جاهزية الأخضر لكأس الخليج، والجوير كرر الخطأ تم استبعاده. مصعب الجوير ينشر بيان يعترف فيه بالخطأ واستحقاقه للعقوبة ويقدم اعتذار للجميع. البداية من الإمارات ثم الرياض والكويت، اللقب الرابع ينتظر عودة الأخضر. الأهلي يفقد فرصة كتابة التاريخ في القارات، خسارة سان داونز تهز أركان القلعة.

0: اهلا بمشاهدي اس بي سي ومتابعينا في منصه شاهد ومنصه الاولى كذلك ومستمعينا عبر اثير جده اف ام. حلقه جديده بكل تاكيد من برنامج دولنا غير. ارائكم تعليقاتكم وطروحاتكم محل اهتمامنا على هاشتاج البرنامج تظهركم الان على الشاشه. خلونا نرحب بضيف في هذه الحلقه الزميل العزيز علي العنزي. حياك الله ابو فهد. اهلا وسهلا فيك.
1: اهلا وسهلا عبد الرحمن. امسي عليك على الزملاء الاعزاء بكل خير. بحول الله تعالى نقدم حلقه مميزه كعادتنا في دورينا غير
0: باذن الله تعالى. حمد سويل. حياك الله ابراهيم. اهلا وسهلا.
2: يا اهلا وسهلا بساره. احييك وحيي الزملاء الاعزاء زميل علي ومشعل وماجد. ان شاء الله نقدم حلقه تثري المشاهد والمتابع باذن
0: الله. ماجد هو الذيبان. اهلا وسهلا.
3: الله يحييك ابو ساره. امسي عليك ومسي على الزملاء علي وحمد ومشعل. وكعادة دورينا غير إن شاء الله نطلع بحلقة مفيدة للمشاهدين والمشاهدات
0: بإذن الله تعالى. مشعل العتيبي بنهار أهلا وسهلا. سعيد بحضورك سعيد بتواجدك. هاردك حبيبي.
4: الحمد لله على كل حال. أرحب فيك عبد الرحمن وأرحب بالزملاء علي وحمد وماجد وبإذن الله نقدم حلقة ممتعة للمشاهدين.
0: طيب خلوني أنطلق في حلقتنا لهذا اليوم. بكل تأكيد الحديث كل الحديث اليوم في 24 ساعة الأخيرة إلى قبل ساعات قليلة عن استبعاد مصعب الجوير من معسكر المنتخب لكأس الخليج. أول شيء استبعاد من حساب المنتخب السعودي صدر الخبر، بعدين اعتذار من مصعب الجوير في حساب الرسمي شخصي عما بدر من أخطاء، بعدين في تعليق من فهد المفرج. شو رأيك أبو إبراهيم؟
2: أنا في البداية أقول أنه مصعب الجوير واحد من أهم اللاعبين. خسارته بالتأكيد مؤثرة على مستوى العناصر للمنتخب السعودي خلال كأس الخليج، ولكن أعتقد أنه ما في أي لاعب مهما كانت نجوميته واسمه أنه يكون فوق النظام. أعتقد أنه في لائحة داخل المنتخب السعودي متى ما تجاوزها أي لاعب يجب أن تطبق. بالنسبة لي كان فيه يعني وضوح بالنسبة للمنتخب السعودي أنه أوضح في بيانه أنه قرار انضباطي دون توضيح يعني الأسباب بشكل دقيق، احتراما بالتأكيد للخصوصية اللي داخل المنتخب السعودي. وهذا الشيء أنا يعني أشوفه شيء إيجابي جدا، إضافة إلى أنه اللاعب أيضا أقر بخطأه واعترف فيه وأكد أنه لا يوجد عنده جميل. أي مبرر أو عذر، وقدم اعتذاره للجهازين الفني والإداري واللاعبين وحتى سمو وزير الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم. أيضا الأستاذ فهد المفرج أوضح في تصريح للإعلاميين عن أنه تم تطبيق اللائحة اللاعب، وقبل ما تطبق اللائحة أيضا أكد أنه تم إنذار اللاعب وكرر المخالفة أكثر من مرة. فأعتقد أنه الأمور بالنسبة لي الأمور أشوفها واضحة. أعتقد أن الانضباط بالنسبة لي مهم جدا على المدى البعيد حتى طيب. تحافظ على المجموعة كاملة.
0: طيب خليني أروح لحديث الأستاذ فهد المفرج نشوف إيش حديثه وإيش قال المدير التنفيذي للمنتخبات الوطنية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أشكركم جزيل الشكر على تواجدكم دعمكم وحضوركم دعمكم للمنتخب السعودي. أرحب بالأشقاء الخليجيين في خليجي 27. اليوم ولله الحمد ثالث أيام رابع أيام المعسكر. كل الأمور تمشي وتسري بفضل الله على ما يرام. الجهاز الفني يمارس عمله بشكل طبيعي اليوم.

0: انضم لنا زملائنا وشقائنا في نادي الأهلي لاعبتهم، وانضم لنا الكابتن مختار علي. بإذن الله إن شاء الله نحن إن شاء الله نكون جاهزين لأول مواجهة. مباراة حتكون مهمة، بطولة حتكون في أرضنا بين جمهورنا. بالمناسبة ندعو جمهورنا لحضور هالبطولة والتواجد والشغف اللي عند جمهورنا إن شاء الله ينعكس علينا داخل أرض الملعب. الجميع يا جماعة يتساءل عن خبر استبعاد الكابتن مصعب الجوير. هو أحد النجوم المملكة العربية السعودية وأحد النجوم الواعدة. كابتن مصعب حصل الموسم الماضي على أفضل لاعب في الموسم، وهذا شيء كبير يمثل للاعب يمثل للعيبة السعوديين. اليوم إحنا بالنسبة لنا في أول يوم حضرنا فيه تواجدنا فيه في المعسكر، كان هناك لائحة، كان هناك ضوابط، كان هناك أنظمة وضعت من الجهاز الفني والجهاز الإداري، تم عرضها على اللاعبين، تم شرحها للاعبين، تم التحذير للجميع. اليوم مصعب خالف في المعسكر، الجميع يسأل ويتساءل وش نوع المخالفة. صحيح. اليوم يا جماعة احنا يعني داخل معسكر المنتخب في خصوصية في العمل بالنسبة لنا، تحدثنا الأمر انضباطي. يعني المخالفة تكررت، ففضل الجهاز الفني والجهاز الإداري استبعاد اللاعب حفاظا على النظام وقوانين المعسكر. تم رصد المخالفة من اللاعب، تم تحذيره بشكل شفهي من الجهاز الفني والجهاز الإداري، وتم تكرار هالمخالفة. أنا اليوم في المنتخب السعودي أعتقد فيه خصوصية.
1: صحيح.
0: وإحنا اليوم في بطولة خليجية، إحنا اليوم تحدثنا بأمر وش العقوبة، تكلمنا عن عقوبة انضباطية، معناته هناك لائحة، هناك نظام طبق على اللاعب. موضوع أكل، موضوع لا يا جماعة، ما تصل مرحلة أن يستبعد لاعب من معسكر المنتخب علشان قدوم وجبة ولا دخول وجبة. لا صراحة أبحر ولا أبغى أتفرع ولا أبغى أذهب بعيدا. عقوبة انضباطية تكررت داخل معسكر من اللاعب. أعتقد إحنا اليوم في المنتخب السعودي وليس في نادي سعودي، واليوم كل الأندية إحنا بالنسبة لنا يعني البعض ذهب بعيدا، اللاعب ينتمي لأي نادي. جماعة إحنا اليوم في المنتخب السعودي كل عنصر إحنا نحتاجه. مصعب من العناصر المؤثرة ومن العناصر المهمة للمدرب المنتخب السعودي، وأكيد هناك ثقة كبيرة في بقية زملاء. لكن يا جماعة احنا عندنا نظام وعندنا سيستم، متى ما تقاضيت على اللاعب أكيد حيكون المعسكر فوضى، وهذا أنتم لا تقبلونه ولا احنا نقبل. أعتقد يا جماعة يعني أنا ما حبيت صراحة يعني أرد في على سؤالكم الأول وش عقوبة اللاعب، ليش عاقبتوه وليش يقصيتوه. كان بإمكاني أقول يا جماعة أعتقد أن اللاعب اليوم أعتقد أنه نزل اعتذار وأقر بالعقوبة. الرسالة أقول هذا الأخضر في حاجة جميع من هو ينتمي لهذا البلد.
2: طيب، هذا حديث فهد المفرج المدير التنفيذي للمنتخب الوطني. أول شيء أبو عبدالله خبرة إدارية عظيمة بصراحة، حديثه مش سهل، تفنيده رائع جدا. أتحدث عن اعتزازه باللاعبين، اعتزازه تحديدا بمصعب الجوير، ذكر الإنجاز السابق لمصعب، أهميته في المنتخب، اعتماد المدرب عليه، شرح المراحل اللي هم عملوها في الجهاز الفني والإداري. قال أول شيء احنا عرضنا اللائحة على اللاعبين، اجتمعنا معهم وعيناهم فيها، عمل توعية للاعبين، يا جماعة الخير هذه عندنا السياسات حقتنا، هذه بنودها، أتمنى الله يعطيكم الصحة والعافية ما تخالفونها. بس وهذا طبيعي في أي عمل، يعني في أي عمل في سياسات، يعني أنك ما تخالف هذه السياسات وهذه الضوابط والأحكام الموجودة في العمل. بعدين ذكر أن مصعب عمل مخالفة ليست الأولى، بل تكررت هذه المخالفة، أنذرنا شفهي بعدين كرر المخالفة، هذا شيء جدا ممتاز. ما ذكر المخالفة، قال المحافظة على الخصوصية الموجودة داخل المعسكر، إحنا ما نبي السبب ولا يهمنا السبب، بدامنا هذا كله صار ما نبي السبب ولا يهمنا السبب، يهمنا المنتخب السعودي، بنركز على منتخبنا، بنركز على أداء منتخبنا، بنركز على دعم منتخبنا، بنركز كيف راح يظهر منتخبنا في كأس الخليج. كل اللاعبين فيهم خير وبركة. مصعب اليوم اعتذر وقال ما راح في اعتذاره، قال حتى اعتذاري ما في أي تبرير أو تردد في الاعتذار، يعني ما راح أبرر أنا ليش اعتذرت. اثنين، في إن شاء الله القادم أجمل بالنسبة لمصعب، يهمنا كثير مصعب، كثير يهمنا من إمكانياته الرائعة، ولد حريف يعني بصراحة، فلذلك إحنا راح نشوف مصعب في الأيام القادمة. لكن هذا المعسكر أنت خالفته يا مصعب، شكرا لك، يعطيك العافية. لا ننسى أولا وآخرا أن هذا منتخب بلد، منتخب وطن، مش نادي. وقالها فهد، مش نادي بخصم عليه من راتبه وما يدخل تدريبات غصبا عنه ويتمرن، لا هذا منتخب، يعني أنك تمثل أحسن تمثيل

0: وتحافظ على الأنظمة والقوانين اللي يقتادون فيها كل اللاعبين أو ما تكون معان. فلذلك أنا بالعكس مع النظام، بالعكس مع الرؤية اللي قاعد ينفذونها في المنتخب السعودي، وأتمنى كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا في الأيام الجاية. علي،
1: شوف، يمكن المختلف في هالوضعية هذه تحديدا عن ما سبقها من، أنا أقول من يعني انفلات لاعبين بسبب الأخطاء اللي يرتكبونها في حق المنتخب، هذه المشكلة واضحة وصريحة، بيان رسمي ثم اعتذار من لاعب يغلق الملف بالكامل. سابقا كان في أخذ وعطاء في كثير من الأمور المتعلقة ما بين المدرب، ما بين اللاعبين، ما بين الأنظمة الإدارية واللواح والانضباط، لكن اللي صار مع مصعب الجوير وبيان الاتحاد السعودي لكرة القدم اتجاه اللاعب ثم اعتذار اللاعب والإقرار بالخطأ، هذا شيء إيجابي. لكن اللي ما هو إيجابي عبد الرحمن، مصعب الجوير اللاعب اللي ممكن تبني عليه المنتخب وتسوي الأساس عشانه وتسوي خطتك على مصعب، جودة مصعب، أفضل لاعب في الموسم الماضي، قيمة مصعب، إمكانيات مصعب اللي تبني فيها المنتخب وتشكل تشكيلتك على مصعب، اليوم تخطي خطأ ثم يجي ينبهك ثم ترجع تعيده في خلال 24 ساعة ولا 48 ساعة. أنا أشوف هذا صراحة في استهتار كبير من مصعب وعدم مبالاة بكل صراحة. في نقطة ثانية يا عبد الرحمن، للأمانة أتمنى أنها تكون موجودة خصوصا في معسكرات المنتخب السعودي، اليوم احترام اللاعبين لطريقة قدومهم إلى المنتخب وانضمامهم إلى المعسكرات، لا من ناحية اللبس ولا من ناحية القصات ولا من ناحية حتى الشنط اللي يشيلونها وهم جايين فيها للمنتخب. اليوم يجب أن يكون في طقم موحد ولبس موحد وشنطة موحدة للانضمام للمنتخب. الألوان الأحمر والأخضر والأزرق والأبيض نعتقد أنها ما تليق أنك جاي منضم إلى بطولة مهمة جدا تمثل فيها المملكة العربية السعودية، أنه لابد أن يكون في لبس موحد للاعبين مثل الأندية. اليوم عبد الرحمن الأندية لما تروح معسكرات يكون في لبس موحد لها وطريقة قدوم موحدة. اليوم الألوان اللي موجودة وانت رايح تمثل المملكة العربية السعودية أنا أشوفها صراحة غير جيدة تماما، يجب أن يكون في لون موحد لها. القضية بالنسبة لي مع اعتذار اللاعب، الاعتذار وحده لا يكفي من اللاعب خصوصا أنه تم. أنا بقول لك شيء وشي ممكن يصير اليوم، أنت ممكن تحرم اللاعب أيضا بالإضافة إلى عقوبة الاستبعاد من المكافآت في حال قدومه مستقبلا. بمعنى اليوم احنا عندنا كاس اسيا 2027،
0: طيب
1: بالاضافه الى انت قررت انك ممكن تستدعي كاس اسيا 2027، اي بس انه ما يكون مكافاه كامله تكون له موجوده. فبالتالي اليوم انك قرار الاستبعاد وحده ما يكفي. الجميل في الموضوع اكثر عبد الرحمن الوضوح، استاذ فهد المفرج طلع وفند الموضوع بشكل كامل، اغلق الملف كامل، يعني حتى في موضوع الوجبات احنا نسمع خلال 24 ساعه انه اللاعب طلع بيروح يجيب اكل وما ادري وايه، فطلع واضح وصريح بالنسبه لي.
0: طيب يعني انا اتكلم، شوف خليني بس ارجع لمصعب الجوير. مصعب لاعب عظيم، لاعب مميز، مو بنا بيتكلم عنه، زملاء اللاعبين اللي كانوا يتكلمون عنه، عن ادائه، عن مهارته، عن امكانياته، المدربين اللي دربوه مش طبيعي، اللي قاعد يعمله في القادسيه رائع جدا. مصعب امكانيات عظيمه وليفل عالي جدا. اليوم عدم المكابره اللي سواه مصعب واعتذاره يحسب له بصراحه، يحسب انه هو يبغى يستكمل مشواره، يستكمل مجده مع المنتخب الوطني، وصنع له مجد مع المنتخب الوطني توه صغير هو. اني بقسو عليه زياده مصعب، لا، اني لا والله ابضبطه، اي بضبط، بينضبط مصعب، ينضبط. ومصعب لك في زملاء زاملتهم وانت اقل من هذا العمر بثلاث سنين اربع سنين خير مثال، كانوا نجوم سوبر ستار، اليوم وينهم؟ فعمار قادرين انهم يعطون ثلاث سنين قدام، اليوم وينهم؟ مش موجودين. فلذلك مصعب يعني على ما يقولون الرجل من اعتبر بغيره، يعني فاعتبر بغيرك بس. مشعل،
2: ايه في البدايه خلينا نشيد باحتواء القضيه اعلاميا، يعني للامانه نجحت اداره المنتخب في احتواء القضيه، يعني بعد مرور 24 ساعه تم اغلاق القضيه بشكل كامل. في قضايا سابقه يعني شاهدنا تقعد بالاشهر ما يتم حلها، ولكن للأمانة ظهور فهد المفرج اليوم، يعني من بداية معسكر المنتخب ما كان يظهر أي شخص يصرع، فهد المفرج اليوم ارتأى أنه لابد من الظهور والتصريح لوسائل الإعلام. قبل ما يصرح فهد المفرج ذكر لجميع وسائل الإعلام أنه جميع أسئلتكم اطرحوها، لا تترددون في أي سؤال، أنا مستعد للإجابة على جميع الأسئلة. اليوم ظهر فهد المفرج وظهور واضح، يعني أجاب على جميع الأسئلة بشكل كامل. احتوى القضية، يعني الموضوع بالنسبة للمشجع السعودي انتهى خلاص، لاعب تم استبعاده، اللاعب قدم اعتذار،

0: ظهور فهد المفرج وتوضيح الأمر بشكل كامل. الموضوع انتهى الآن ونتمنى أن مصعب الجوير يستفيد من هذا الأمر في المعسكرات المقبلة.
1: يعني أنا ودي أستعرض، ترى يا جماعة الخير ترى إحنا يعني قدرنا في المنتخب أن كل معسكر يصير شغلة بسيطة حلو. ترى في عقوبات سابقة وكانت قوية جدا ترى على فكرة في في في في المعسكر، شيء بشيء يذكر ليس على سبيل الحصر بل على سبيل المثال فقط. يوسف ثنيان وفهد الدهريفي قرارات انضباطية عام 92، فهد المولد الله يشفيه ويعافيه ويكشف عنه ويرد لنا سالم غانم شايع شرحيل وفتح عسيري، مغادرة معسكر ماليزيا دون إذن كان 2015، سلمان الفرج عدم الرغبة في الانضمام لمعسكر 2023، سلطان الغنام 2023، نواف العقيد مخالف انضباطية 23، الآن مصعب الجوير 26. فإحنا يعني متعودين على الأمور هذه، المفترض أنه يعني خلاص يعني خلاص أنت في مهمة وطنية، هذا أعظم تشريف بالنسبة لك، ما في واحد اثنين، هذا أعظم تشريف بالنسبة لك. ماجد هود، طيب ماجد جهز، يلا ماجد هود تفضل.
2: يبدو
1: طيب على ما يجهز ماجد، إذا على ما يجهز ماجد أعطوني محمد محزري، خلينا نشوف نجم المنتخب السعودي أشكال.
3: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على أشرف الأنبياء المرسلين. بإذن الله جاهزين، واصلين هنا قبل البطولة تقريبا بأسبوع، قاعدين نتمرن كويس وإن شاء الله بإذن الله نكون جاهزين بإذن الله.
4: عشان أصلح لك المعلومة، لا هي ثاني مرة، أنا كنت موجود في المعسكر قبل الأخير كان في مباراة صربيا، وهذه المرة الثانية، لكن شعور أنك تمثل المنتخب هذا شعور يتجدد حتى لو كانت المرة المية. والله كلنا مشتاقين، احنا نبادلهم برضو نفس الشعور، وإن شاء الله أن احنا عازمين هذه المرة في ملعبنا، وإن شاء الله بإذن الله أن نكون عند حسن الظن. احنا نعمل ونشتغل ونتيجة بيد الله عز وجل. طبعا الكويت منتخب محترم، تحديدا في هذه البطولة هو منتخب يملك تاريخ له كل الاحترام، لكن بإذن الله نستعد لهم بشكل كويس ونقدم مباراة تليق فينا بإذن الله. لا ما في أي ضغط، كل مرحلة لها رجالها لها لعبتها المعينين، لكن هذا الضغط الإيجابي زي ما يقولون، أن يعني تكون عندنا المسؤولية أعلى.
1: إيش رأيك في حديث محزري؟ محزري يا علي
5: الأكيد أنا حسيتك تواجه
1: محزري صعوبة. أنا لأن محرزي أقول أنا العادة محزري
5: يعني. هو عنده مشكلة ترى مع الاسم، يعني أنا شفت للقاء كان يتكلم على الناس أن تلخبط في الاسم. الأكيد عبد الرحمن محزري قدم موسم جيد إلى الآن مع الهلال، يستحق على إثرة تواجد مع المنتخب. أنا أعتقد أنه راح يبدأ بشكل أساسي مع المنتخب في الفترة القادمة، خصوصا في بداية مواجهة منتخب الكويت في انطلاق كأس الخليج. اليوم المرحلة مرحلة صعبة، مرحلة حساسة، لأنها سنوات طويلة وبعيدة جدا عن تحقيق بطولة للمنتخب السعودي. الفكرة دائما تكمن في مستوى الدعم الجماهيري الإعلامي. اليوم الجميع مع المنتخب، الجميع يثق. أنا أعتقد أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قدم كل ما يمكن تقديمه بالاتفاق مع رابطة دوري المحترفين في تأجيل وتعطيل المنافسات في دوري روشن، وإعطاء المدرب فرصة كافية وكبيرة جدا لتجهيز المنتخب. أنا أعتقد أنه خلاص ما عاد في وقت للأعذار، ما عاد في وقت أن احنا نقول نصبر وندعم ونعطي فرصة للمدرب أو اللاعبين. يجب على اللاعبين استشعار المسؤولية كما هي يجب على المدرب استشعارها كذلك. المدرب عاش فترة ذهبية بالنسبة له، حلم ممكن يعني لأي مدرب يعيشه، سبق يعني قاد المنتخب في كأس العالم، الآن كأس الخليج. أنا أعتقد أنه مفتاح مهم جداً لكأس آسيا 2027 في السعودية، اللي يجب أنها تكون كلها مطمع بالنسبة لنا تحقيق بطولتين. أنا أعتقد أنها تعيد لنا الأمجاد مجددا للمملكة العربية السعودية.
1: حمد،
6: شوف، نادر أو قليل من اللاعبين اللي يكون متحدث إعلاميا. صدقا الكابتن محمد محزري كان حتى في مباريات الدوري كان له أكثر من تصريح، تصريحاته دائما كانت ممتازة على مستوى، يعني رجل متحدث صراحة. على المستوى الفني أعتقد أنه يعني أوافق الزميل أبو فهد الرأي بأنه قد يكون هو الاسم الأبرز على مستوى التشكيل الأساسية في الظهير الأيمن، خصوصا مع غياب الكابتن سعود عبد الحميد وإصابة أيضا الكابتن سلطان الغنام وعدم تواجده في القائمة، فأعتقد أنه هو الأنسب بالنسبة للظهير الأيمن في المنتخب السعودي، إضافة إلى أفضلية تصب في صالح محمد محزري أنه كان لاعب أساسي تقريبا طوال مباريات الدوري، فأخذ دقائق كافية من اللعب، جميعها تشفع له في أنه يكون لاعب أساسي في قائمة المنتخب السعودي في كأس الخليج. أنا عندي بس التقاطة، ما أدري بتطلع لتصريح آخر عشان أخليها بعد تصريح اللاعب الثاني ولا أقولها الحين.
1: وش هي؟
6: اللي هي شفت اليوم شدني تغريدة لوزارة الإعلام
1: بالنسبة إيه، لا بنسولف عنها
6: صراحة مرة.
1: لا بنجيب،
6: لازم نقول،
1: لا ما في شك بنجيب،
6: لأن ترى هنا في البرنامج الموسم الماضي قد تكلمنا عنها وقلنا أنه نبي دورات اللاعبين إعلامية، فخلها أجل وقتها.
1: طيب أعطوني ماجد هود.
7: شو عبد الرحمن، أنا بالنسبة للمنتخب السعودي الأول يبدو أنه المنتخب السعودي الأول مع الكابتن فهد بن فرج سوف يعيش
1: طيب
7: جديدة صح؟
1: لسه عندك يا ماجد لسه. أروح لك أول شيء، أروح لنواف، أعطوني نواف العقيدي بعدين برجع المشعل العتيبي يعلق.
8: أول شيء نهني المنتخب السعودي إن شاء الله في اليوم الـ 23 سبتمبر، نهني يوم مبارك لهم، هذا اليوم مبارك لنفسنا جميعا. إن شاء الله أنها تكون فاتحة خير، أول مباراة في يوم مهم بالنسبة لنا، أتمنى فوق الفرحة تصير فرحتين إن شاء الله، نفرح قيادتنا ونفرح شعبنا ونفرح حنا إن شاء الله. فهذا اللي إحنا مركزين عليه إن شاء الله. بالنسبة للضغط، ضغط إيجابي، إنها تكون في دولتك بين جمهورك، بتكون دافع لنا إن بنشوف إن شاء الله 60,000 في كل مباراة، وجمهور المنتخب دائم ما كان يعطينا ذا الدافع. أتمنى التوفيق من الله، حنا بنسوي اللي علينا إن شاء الله، بنعمل بنجتهد، كل الأشياء متوفرة لنا إن شاء الله، بنعمل فيها ناخذ الأسباب، وإن شاء الله أننا قادرين بإذن الله أن نطلع في البطولة. بخصوص هي مسألة التوفيق.
1: مشعل، شو رأيك في حديث نواف؟
0: في البداية حاب أشيد يعني باختيارات اللاعبين اللي ظهروا اليوم، محزري ونواف العقيدي، يعني ما شاء الله عليهم يملكون لباقة كبيرة في الحديث، يعني وتكلموا بشكل عام، يعني ما كانوا يخشون الأسئلة، ما كانوا يخشون أي شيء، تكلموا بشكل عام بشكل واضح. يعني للأمانة الثنائي من أفضل يعني اللي يمثلون المنتخب إعلاميا، محزر ونواف العقيدي. كابتن نواف ذكر أنه نحتاج لحضور جمهورنا، جمهور جدا مطالب بالحضور، يعني بالرغم من صعوبة الأجواء، ولكن البطولة تطلب حضور الجماهير، يعني لابد من حضور الجماهير في مباريات المنتخب، وبإذن الله فان اللقب
1: يا رب يا رب. هذا اللي نتمنى. قول لي علي،
5: دائما بطولات الخليج عبد الرحمن بطولات مختلفه
1: صح،
5: بغض النظر هي مسجله معترفه دوليا وديه رسميه، دائما الاجواء في كاس الخليج دائما ما تكون مختلفه. اليوم المملكه العربيه السعوديه سباقه وبادره، دائما تكون موجوده في استضافه البطولات بخلاف البطولات السابقه. اليوم احنا عندنا في المملكه العربيه السعوديه ما بين كاس خليج وكاس اسيا، اكسبو 2030، كاس العالم 2034، بحول الله تعالى نقدم نسخة مختلفة كعادتنا في المملكة العربية السعودية في استضافة البطولات والفعاليات.
1: أكيد ما فيها شك. حمد، وش رأيك في اختيار مختار علي بديلا لمصعب الجوير؟
6: بالتأكيد أنه في مركز المحور أعتقد أنه هو البديل الأجدر والأفضل على مستوى الدوري في المباريات السابقة. يعني كان في، أنا بالنسبة لي كان في اسمين، مهند آل سعد ومختار علي، وسبق أني قلتها في البرنامج، كنت أتمنى تواجدهم.
5: يعني أنا كنت أتوقع خالد الغنام،
6: إلى خالد الغنام. لا بس خالد ما يلعب ثمانية، يلعب طرف.
5: لا بس مصعب يلعب عشرة قدام، يعني دفاعيا مصعب.
1: أتوقع ولا عند الله أن يعتمد على صالح بشامات.
6: صالح بشامات
1: إيه؟
6: يعني أنا أشوف أنه هو الاسم صالح الأبرز بالنسبة لي كبديل، كان في وسط الملعب اللي هو مختار، أو كان مهند آل سعد. بالنسبة لخالد الغنام أنا أشوفه يلعب طرف أكثر من أنه عشرة أو ثمانية على
5: بالك. ما برجع عيد كلامي اللي كنت قلتها في الحلقة الماضية، بس منتخب رايح بستة أجنحة يمين إذا مو بسبعة، وإذا بيعتمد على صالح أبو شامات خلف المهاجم، فأنت معناته ما عندك ولا جناح يسار. لا تقول لي فراس البريكان، لا تقول لي ممكن يلعب عبد الله الحمدان، هذا مو مراكزهم، مو بلاعبين. اليوم هذول مهاجمين.
6: صالح ابو شمات ممكن يلعب يسار ترى علي.
5: طيب بغض النظر، بس انت رايح بطوله

0: عندك جناح واحد يسار وخمسة يمين. فبالتالي اليوم كنت تحتاج خالد يكون صح. موجود.
1: طيب أبقى بسألك أبو نهار، مختار علي هو البديل الأنسب لحبيبنا مصعب؟
2: والله كنت أرى أنه من الأفضل استدعاء خالد الغنام، يعني مثل ما ذكر الزملاء المنتخب الآن يعاني في خانة الجناح الأيسر، يعني زي ما ذكرت أنت عبد الرحمن اللاعب صالح أبو الشامات كان مع المدرب دونيس في الخليج كان يلعب مركز 10، يعني ممكن راح نشاهد مركز 10 لتعويض مصعب الجويع. على كذا انت ما راح يكون عندك جناح ايسر، راح تضطر انك تشرك في راس البريكان كجناح ايسر وتخسر في خانه الاساسيه كراس حرب. يعني كان من الافضل استدعاء لاعب في خانه الجناح الايسر هو خالد الغنام.
1: طيب اتمنى كل التوفيق ان شاء الله اللاعبين المنتخب. بروح الامر اخر، في مبادره جميله ومن وزاره الاعلام مشكوره، قدمت دورة تدريبية للاعبين ضمن مشروع متحدثون، أحد مشروعات مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام. هذه الأشياء أنا ما أتمنى بس يبادر فيها المنتخب، أتمنى الأندية تبادر فيها، يكون في دورات تدريبية لكل اللاعبين عن الحديث، أسلوب الحديث، بروتوكول الحديث، سماع السؤال، لغة الجسد، كيف الردود بتكون، وش تبدأ فيه وش تخلص فيه، متى تنتهي، متى توقف، متى تستشف من الأسئلة الإجابات أسئلة ثانية، وكيف ترد هذا السؤال وتبعد عن هذا السؤال. في أشياء كثيرة بصراحة، لكن جميل اليوم اللي صار حمد.
3: أكيد أشوف قبل ما يعني إحنا نسبناها لوزارة الإعلام، لكن ترى المبادرة أعتقد أنه جاءت من إدارة الإعلام والاتصال المؤسس في الاتحاد السعودي أو إدارة المنتخب السعودي الإعلامية. هذه بادرة يشكرون عليها صدقا، وأنا أعتقد أنه في تطور ملحوظ وكبير خلال الفترة الماضية. أنا تكلمت فيها الحلقة اللي راحت وتكلم فيها الحين، في شغل مختلف. أنا ما أدري هل الكوادر لا زالت نفسها، هل دخل عليهم أسماء جديدة؟ أنا أعتقد أنهم لا زالوا نفس الأسماء. في شغل مختلف احترافي عظيم جدا بالنسبة لي، سواء العمل على مستوى الحساب، التواصل مع الإعلاميين، إضافة إلى اليوم الدورة اللي تمت بالتعاون مع وزارة الإعلام، وكان فيها يعني حديث مع اللاعبين وتقديم دورة لهم عن أهمية الإعلام، كيفية التعامل مع الإعلام، تطوير قدرات اللاعب على الظهور الإعلامي. محتاجين جدا صدقا عبد الرحمن، وكنا تكلمنا فيها الموسم الماضي هنا على الطاولة عن أهمية يعني وجود مثل هالدورات والمحاضرات بالنسبة للإعلاميين، آسف للاعبين، من ناحية يعني التثقيف وأيضا تطوير القدرات في الظهور الإعلامي وكيفية الحديث والتعاطي حتى مع الأسئلة، مع بعض القضايا اللي تصاحب أحيانا اللاعبين وكيفية التعاطي معها. فأعتقد أنه مبادرة جميلة يستحقون عليها الشكر صراحة إدارة المنتخب السعودي.
1: طيب خلينا نشوف فيديو عن المبادرة، ظهر فيديو في حساب وزارة الإعلام، خلونا نشوف.
4: كانت محاضرة جميلة بالنسبة لي. أشوف أن كرة القدم اليوم ما تقتصر فقط داخل الملعب حتى خارج الملعب، والدور الإعلامي دور كبير
5: صراحة، دور استفدنا منه الكثير والكثير، تفاصيل ممكن تخدم الواحد حتى في مجاله وفي حياته بشكل عام.
4: في محاور كثير قالها الدكتور، أن هي لعيبة برضو كثير في لقاءات محافل كبيرة برضو صارت لهم أشياء، فالواحد ممكن يستفيد من هذه الأمور، لأن تعرف في اللقاءات الواحد ما يعرف دائما إيش ممكن ينسأل، فلازم يكون جاهز لأي سؤال.
5: النظر للمراسل، إنك تركز على السؤال وفي نفس الوقت إنك ما تستعجل في الإجابة، يعني دائما تحلل السؤال تحليل كويس، إذا حللت السؤال بشكل كويس تقدر تقول الإجابة الصحيحة يعني.
1: طيب أنا عشان الوقت أبغى أستأذن ضيوف الأعزاء ومشاهدين المستمعين الكرام بفاصل قصير وبعد الفاصل. السعودية والكويت ديربي خليجي لا يفتقد إلى خصوصيته ولا يعترف بالمعطيات، قمة محفزة.

0: على هواك.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
3: يا هلا

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة FM.
1: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلانبي وكمان أونلاين وكمان.
3: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة FM.
5: مستعد للحماس؟
6: أي كرة قدم؟
5: نتشوق للمتعة والإثارة؟
6: أي متعة؟
5: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: اهلا بمشاهدي اس بي سي، كذلك متابعينا في منصه شاهد والاولى، ومستمعينا عبر اثير جده اف ام. سنوات تحقيق المملكه العربيه السعوديه لكاس الخليج 94 و2002 و2003. ابو نهاره بروح لك شويه بسالك، كيف الاجواء في جده؟ ما بقي لنا 72 ساعه على اول مباراه.
1: للامانه الاجواء صعبه جدا، يعني ما تقول الا الله يعين اللاعبين.
0: لا مو الطقس، مو الطقس،
1: في التدريبات اللاعبين كانوا
0: مو الطقس، وش فيك الطقس؟
1: اجواء جماهيريه،
0: جماهيريه، شكلك محتر.
1: لا والله والله تتكلم، ايوه احنا نحضر ربع ساعه. ايه؟ الوضع صعب جدا، يعني كيف اللاعب بيعطيك 90 دقيقه
0: رطوبه؟ ها
1: يعني لازم ايوه لازم الجمهور يحط هذا الامر في الاعتبار، يعني 90 دقيقه صعبه جدا على اللاعب في جده حاليا.
0: احنا لاعيبتنا متعودين ترى يا مشعل،
2: يعني الكويت منين جاي؟ من ولا البحرين؟
0: لا الكويت، الكويت اشد حراره
2: منك. ولا حتى قطر؟ لا اتكلم عن اذا هو يتكلم عن رطوبه، ترى قطر والبحرين متعودين على الرطوبه.
1: صح،
2: اردى من
3: كلهم يعني البحرين. حتى إيه؟ حتى الامارات.
1: ايوه الرطوبه راح تضر المنتخبين، ما راح تضر منتخب واحد
2: بس. يمكن
3: يعني احنا لا
2: مش على قصد، يمكن الجمهور اللي بيحضر في العقيد اليوم وكذا. صح قصدك الجمهور اللي بيحضر.
1: لا العقيد ذكر نقطه مهمه اليوم.
0: يقول لي قول لي.
1: لا العقيد ذكر نقطة، هي ذكر نقطة مهمة اليوم، انه ضغط المباريات مع الاجواء الحالية الوضع صعب جدا على اللاعبين. يعني كل ثلاث ايام مباراة مع صعوبة الاجواء الوضع صعب جدا على اللاعب.
2: في اجهاد بدني. صح.
1: اكيد اكيد.
0: طيب اذا جينا بجانب الثاني بالنسبة

0: للمنتخب. أو هي أول بطولة خليجية تقام في جدة صح؟
1: أول بطولة تقام في جدة. السعودية استضافت أعتقد مرتين كلها في الرياض.
0: في الرياض. هذه أول واحدة في جدة.
1: إيه هذه أول استضافة في جدة.
0: وأتمنى الاستضافة الجاية هم في الشرقية.
1: حلو التنوع ترى.
0: ترى زين.
1: حلو التنوع.
0: لأن ترى جدة حتى جدة يعني في المشاوير على ما يقولون البعد عن الملعب. الامور يعني امور كثيره بصراحه اليوم انت وتحرك عجله الاقتصاد بشده تمام.
1: يا سلام عليك. انا تو بطلع بقول لك ما هي فقط رياضيه البطوله، ترى يعني فيها حراك اقتصادي وسياحي ثاني مختلف. برضو بطولات الخليج يا اخي له خصوصيه وله ميزه مختلفه عن اي بطوله ثانيه. يعني غطينا بطولات خليج كثير ابو ساره، ويمكنك حضرت برضو أنت مثلا في قطر ولا البحرين صحيح. ولا عمان. فيا أخي لها ميزة هذه التجمعات اللي تجيك بالليل بعد نهاية التمارين وبعد نهاية المباريات. التجمعات سواء على مستوى الإعلاميين في, في, في مناطق محددة أو حتى التجمعات الجماهيرية. يعني إذا رحت مثلا للدوحة بسوق واقف
0: توقع وين بصير التجمعات الجماهيرية؟
1: أيوة. أنا أقول لك جدة ممكن تكون جدة التاريخية والكورنيش. أنا أعتقد أنه هذه أقرب مكانين يكون فيها تجمعات جماهيرية. يعني مثلا أتذكر في قطر مثلا التجمعات اللي تصير في سوق واقف.
0: سوق واقف صح.
1: البحرين تتذكر أيام العدلية
0: صح
1: أبو سارة 2014 كنت فيها. كنت فيها أنت؟
0: أنا ما كمل
1: إلا معنا الظاهر.
0: إيه
1: في العدلية.
0: في العدلية صح.
1: إيه ففي يعني وقطر مثلا صح. في سوق واقف تلقى أماكن واضح أنه هذه أماكن
0: تجمعات
1: الجماهير. أتوقع جدة بتكون أنسب من الرياض في موضوع هذه موضوع التجمع
0: صح.
1: اللي مكان واضح مثلا جدة التاريخية بتشوف فيها حركة.
0: إيه؟
1: الكورنيش ممكن يكون فيها اللي هي زي ما صار في المباركية في الكويت
0: كويتي.
1: مثلا اللي هي مسيرات الجماهير
0: صح. أو نادي اليخوت
1: بيصير فيها بيصير فيها صخب وجمالية مختلفة. كأس الخليج
0: مخرجنا يقول لي نادي اليخوت كلاسي الولد شوي.
1: لا لا
0: كلاسي ما يروح المكان
1: بتصير في الكورنيش.
0: الجميل كمان أنك اليوم ترى أنت حركت الاقتصاد شوي
1: صح.
0: في جدة صح
1: الفنادق.
0: لا يمكن في حال من الأحوال الواحد يوصل جدة ما يروح مكة.
1: صحيح
0: ترى صدق أتكلم
1: صادق.
0: يعني أنت دائما تقول واصل جدة خلنا نروح بأخذ العمرة
1: يا رجل.
0: واصل جدة بروح
1: أنا وأنا بالرياض إذا رحت أحيانا بعض المباريات والله انك تروح تزرق يومين كذا او يوم
0: صح.
1: او مو بيوم تروح تاخذ العمره وترجع لان
0: صح ساعة. صح صح.
1: فبالك اللي جايين من الخليج تتكلم
0: في القطار.
1: اللي جاي من الامارات وقطر والبحرين متاكد انهم بياخذون عمره ويرجعون. يعني ففيها حراك اقتصادي كبير لا على مستوى الفنادق ولا على مستوى النقل ولا على مستوى المطاعم والسوبر ماركت. يعني يكفي قطار الحرمين مثلا
0: صح.
1: شوف شلون بيشتغل خلال فترة كأس الخليج. وعلى فكرة ترى أنا حسيت فيها في موضوع السكن. يوم جيت أسكن أحجز وقت البطولة نسبة الإشغال في الفنادق كانت عالية مرة. يلا لقينا فندق
0: صح. طيب قبل الله أتكلم معك كمل علي أبا أستأذن المشاهدين والمستمعين بتقرير يتحدث عن بطولات المنتخب في كأس الخليج وبرجع نستكمل الحوار أكيد.

بعد سنوات من الغياب ورغبة بكسر عقدة الخليج وغياب التتويج، بدأت مسيرة الأمجاد في العام 94 بطولة دخلها الأخضر لديه هدف واحد فقط، أن ننال الذهب ونحقق البطولة، لأن غياب 11 بطولة دون فرح كانت تؤلم المشجع وتغضب المسؤول وتدفع اللاعب لفهم أسباب أن تكون البطولة الخليجية على الأخضر عصية. لكن الأخضر لا تقف أمامه بطولة ولا تمنعه من المنصات عقدة من الإمارات.

كانت باكورة الأخضر في دورات الخليج، وفيها بدأنا سلسلة الفرح التي اكتملت 3 بطولات قبل أن نغيب مجددا. الإمارات أولا، ثم الرياض ثانيا، وبعدها الكويت. 3 محطات أفرزت 3 بطولات للأخضر في بطولات الخليج، جعلته

واليوم ندخل البطولة برغبة خليد 12 في الإمارات. أن الغياب يجب أن ينتهي واستعادة الذهب يجب أن تحدث. فهل نفعلها من جديد هذه المرة؟

0: أنا أطالب من هذا المنبر الآن الذي أنا فيه يا مخرجنا رجع لنا الأغنية الأخيرة. الأغنية الأخيرة أبيها باك جراوند، دبرني شلون أطلعها باك جراوند. طلع لي الحين الحين الحين، لا تقول لي أبشروا فاصل ونطلع بعد الفاصل، لا طلعوها من اليوتيوب احفظوها ونزلوها حطوها باك جراوند للحلقة، لأن بديت أتحمس، بدأ يجيني حماس علي، عرفت؟ وأنت تشوف البطولات اللي حققناها، صحيح أن آخر بطولة 2003 لكن على الأقل تستذكر، يعني تستذكر شوي بعض اللاعبين موجودين، يعني مو موجودين يلعبون، موجودين الحين ونسولف معاهم ونستذكر معهم القصص.
1: شوف الاستذكار واحدة ما يكفي للمملكة العربية السعودية، أكيد أنك تتكلم على 23 سنة وأنت غايب عن البطولات، أنا أشوفها أن صراحة على كل الدعم والتمكين للاعبين والأندية والمنتخبات والدعم الكبير والمكافآت ما شاء الله تبارك الله والرواتب الله يبارك لهم ويزيدهم، كان يجب أنه يكون يعني على الأقل مثل ما تأخذ لابد أنك تعطي في الملعب. الأكيد أن عبد الرحمن حنا مرينا على بطولات كاس خليج كثيرة بعد آخر كاس خليج حققناها في الكويت، ما بعدها بطولات كاس آسيا أكثر من بطولة في كاس آسيا، المشاركة في كاس العالم مشاركة واحدة في كاس العالم ما كانت تكفي، أكيد أن اليوم استشعار اللاعبين بالمسؤولية وصل يعني وصل ذروته. إحنا عندنا كاس آسيا 2027 في السعودية، يجب على اللاعبين استشعار المسؤولية بكل أمانة وبكل صدق، يعني ممكن لاعب لما يشوفك وانت تسمع هالكلام ممكن ياخذ بخاطره وانه يزعل، بس خلاص ما عاد الامور صارت متساوي.
0: صح.
1: اليوم انت عندك كاس خليج على ارضك، عندك كاس اسيا على ارضك،
0: صح،
1: كل الدعم اللي تبيه يا اللاعب موجود.
0: طيب
1: عبد الرحمن عطني اي دعم ممكن سواء كان داخل الملعب او خارج الملعب، ربما ان خارج الملعب للاعب لاسره اللاعب لمحيط اللاعب، انا اعتقد ان وزاره الرياضه والاتحاد السعودي لكره القدم قدموا كل ما يمكن تقديمه للاعبين، يجب على اللاعبين اليوم استشعار المسؤوليه وتقديم اداء يرضي طموحات شارع الرياض السعودي.
0: طيب أبروح لك أبو أنمار، أمورك زبطت؟ تعشيت؟
2: أيوه.
0: لا ما شاء الله.
2: يبدو أنها زبطت.
0: لا ما شاء الله طلتك أحسن الحين. إيه كله من الشباك والله.
2: شوف أبو سارة.
0: إيه؟
2: أبو سارة أنا بتكلم بس برجع موضوع مصعب الجويل.
0: يلا.
2: شوف أنا بالنسبة لي أنا أشوف إنه المنتخب السعودي يبدو إنه سوف يعيش مرحلة جديدة مع الكابتن فهد المفري، صراحة في تطبيق الأنظمة ويعني وردع اللاعبين صراحة، ممكن أنا مو تنقيصا في الفترة الماضية لأنه هو أصلا جاء فهد المفرج بمعسكر كأس العالم فقط، فأنا أشوف أنا بشكل عام أنا أشوف أنا مع تطبيق النظام على الجميع، وهذه رسالة إلى مثلا مصعب الجوير أو أي لاعب، ترى المستوى الفني المنتخب يحتاج المستوى الفني المتميز صراحة لأي لاعب، ولكن الانضباط مهم جدا في المنتخب خاصة وأنت تمثل المنتخب السعودي لأنها مسؤولية وطنية.
0: إيه؟
2: أما بالنسبة عبد الرحمن للقرار أو قرار إبعاد مصعب الجوير، فأنا شوف إحنا ما نعرف والله تفاصيل المخالفة، بس أيا كانت المخالفة يجب على أي لاعب أن يلتزم باللائحة الداخلية للمنتخب السعودي.
0: واو.
2: صراحة لأنه واو. الانضباط وهذه مسؤولية وطنية، وطالما أن اللاعب اعتذر فبالتالي يبدو أن الأمور يعني متجهة، يعني مصعب الجوير طبعا عبد الرحمن من اللعيبة اللي صراحة المنتخب يحتاجهم مستقبلا صراحة.
0: صحيح.
2: في كاس آسيا في عندك لاعب صغير ورمانة الوسط، فبالتالي أنا أشوف أن الأمور متجهة إلى الحل لجميع اللاعبين شام
0: بإذن الله تعالى. يعني إذا نفذوا لي طلب الشباب وشغلوا لنا الأغنية أسمعها. جبتوا الأغنية ولا ما جبتوها؟

شو اقول وش اخلي يعني انت العين احنا قاعد يعني فينا الحماس عالي وبتقول لي والله صار ما صار وهذا

0: قال وهذا سوى وهذا بيان وهذا صرح مهمن، كلهم مهمون، بس اللي يهمني نبغى نفرح، لأن كرة القدم هي ترفيه بالأخير، هو من تجلب بتوفيق الله سبحانه وتعالى السعادة لكلنا كمواطنين، والمنتخب هو الأساس. فلذلك لابد التركيز عن هذا على هذا الأمر. مشعل قبل شوي شوف مو مبتسم مع الأخضر، رعاك الله إحنا نقصد المنتخب، أنت أهم شيء مركز ويانا أن المنتخب يعني. انك تحس بشيء ثاني اخاف عشان كذا ضايق صدرك.
1: دعم المنتخب الان
0: اي يعني انتبه.
1: لا لا لا وقت دعم
0: شوفك ساكت
1: الآن.
0: ما سولف
1: لا كامل الدعم للمنتخب بشكل
0: كبير. اي حاضر كل مباريات انت
1: باذن الله ان شاء الله. ونضيف نقطه، اليوم كان فيها بروفا لرابطه المنتخب السعودي،
0: صح،
1: حضر عدد كبير جدا من الجماهير. يعني البروفا اليوم كانت تضربك والله يعني بشكل كبير،
0: صح،
1: هي بروفا كيف يعني وقت المباراه
0: ما في شك
1: الجمهور جدا راح يقدم شيء جميل جدا في البطوله باذن الله.
0: لو قلت لك وجه لي رساله للجمهور وللاعبين يا مشعل.
1: اللاعبين اذا بوجه رساله للاعبين، اخر بطوله حققت المنتخب السعودي قبل 23 سنه، هذه فرصه لكم، البطوله تقام في السعوديه، كامل الدعم لكم، فرصه لكم لافراح الشعب السعودي ببطوله يعني قبل كاس اسيا. للجمهور جمهور جدة يعني ما يحتاج توجيه رسالة، أنا أثق جدا في جمهور جدة راح يكون كامل الدعم للمنتخب السعودي، الدعم راح يكون متواصل 90 دقيقة، وأنا متفائل جدا بهذه البطولة دام إنها في جدة ما راح تطلع من جدة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. علي لو قلت لك وجه رسالة للجمهور واللاعبين.
2: للاعبين أكون أقول رسالة من قلبي وتوصل بالشكل الصحيح.
0: أكيد من قلب.
2: إحنا وصلنا الى الانف، الى الخلاص،
0: الى
2: نحتاج بطوله،
0: هي.
2: نبي بطوله، نثق فيكم، كل الدعم لكم، كل الامكانيات سخرت من سمو وزير الرياضه الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل والاتحاد السعودي لكره القدم، للاعبين كل ما يمكن تقديمه تم تقديمه. لذلك يجب على اللاعبين اليوم استشعار المسؤوليه. ممكن احيانا عبد الرحمن تلعب مباريات كبيره ما تحقق فيها الفوز، لكن على الأقل أن روحك تكون موجودة في الملعب.
0: صحيح.
2: هذا اللي نحتاج، نحتاج روحكم تكون موجودة في الملعب. الجمهور جمهور جدة تحديدا دائما ما كان سباق، دائما ما كان داعم كبير للمنتخب السعودي، دائما ما قاد المنتخب للتأهل للنهائيات والتصفيات، دائما ما قدم الدعم الكبير. جمهور جدة ما يحتاج رسالة، يحتاج حضوره، وبحول الله تعالى نفرح كلنا بحول الله تعالى للعودة للبطولات إن شاء الله من بوابة كأس الخليج.
0: حمد
3: أنا أقول للاعبين شدوا حيلكم وفرحونا بيديكم، يعني مهمة فرحة شعب مفقودة من 23 سنة باستطاعتكم أنكم تعيدون البسمة والفرحة لهذا الشعب السعودي العظيم. يا أخي ترى يعني المشجع البسيط كل همه أنه يفرح بفوز وانتصار وإنجاز وكاس يشوفه لمنتخب بلاده. فهل المهمة اليوم أنتم قادرين على أنكم تحققونها وتجلبون السعادة لملايين الناس من هالشعب السعودي العظيم؟ جمهور المنتخب السعودي في جدة صدقا ما مرة يعني ما يحتاج له أي رسالة ولا أي دعوة. أنا متأكد أنه ملعب الجوهرة راح يمتلئ عن بكرة أبيه، لأني أعرف أنه جمهور الأخضر والجمهور الرياضي في جدة جمهور عاشق ومتيم، وبإذن الله أنه بيكون خير سند وعون للأخضر في هالبطولة.
0: طيب ماجد
4: شوف عبد الرحمن، صراحة الجمهور السعودي عامة وجمهور جدة خاصة ما يحتاج رسالة صراحة، يعني هو هيقوم بوجهه على هيقوم بواجبه على أكمل وجه. أما بالنسبة للاعبين خلاص نقول لهم خلاص كفاية ترى، يعني فرحوا الجمهور، فرحوا الجمهور السعودي صراحة، يعني أجلسوا مع بعض في قهوة الفندق في غرفكم، أتحدثوا إن إحنا ناويين نفرح الجمهور هذا الصراحة، لأنه حتى لو كانت بطولة دولية بطولة ودية كأس الخليج البطولة تجيب بطولة، بس الجمهور السعودي بس يبي يفرح، فقط يبي يفرح. وصدقني اللاعبين مستشعرين المسؤوليه هذه، حجم المسؤوليه صراحه لافراح الجمهور السعودي باذن الله.
0: يا رب، هذا اللي نحتاجه، يعني الرساله هي واضحه وصريحه، انسى كل شيء، انسى كل شيء، فرغ نفسك للتركيز مع منتخب بلادك، اصنع مجد لرياضه وطنك، اصنع تاريخ لنفسك، مهما حققت ترى في النادي هذا شيء بالنسبه لنا احنا هامشي. الأساس بالنسبة لنا اللي قاعد نستذكر الناس من في الثمانينات والتسعينات والألفية وغيرها، ترى نستذكرهم مع المنتخب.

0: سكر انجازاتهم مع المنتخب، وايش حققوا مع المنتخب، وايش سووا مع المنتخب. تو تشوف الفيديو اللي ظهرنا قبل شوي في التقرير، شوف الشباب اللي حققوه في 94، شوف في 2002 2003 وكيف قاعد نتذكرهم. فخلك جزء من هذا التاريخ، جزء من مجد بلدك الرياضي، وهذا اللي انت تحتاجه. فكر في كل مواطن اليوم موجود قاعد رايح العمل، راجع من عمله، في اسرته، كل طفل، كل شيء، انك انت بعد توفيق الله سبحانه وتعالى تكون مصدر سعاده له. واستمتع، ادخل مباراتك وانت مستمتع، استمتع ومتعنا معك، بس متعنا بادائك الفني داخل الملعب. صلى الله سبحانه وتعالى ان يوفق منتخبنا ان شاء الله ويحقق لنا الانتصار في خلال هذه البطوله. طيب ابو انمار بتكلم عن الحين، خلاص نرجع عاد، طلع دخلنا على الاجواء، نرجع على الاجواء الثانيه. الكويت، منتخب الكويت منتخب مخيف في اول مباراه لنا.
1: نعم طبيعي، خاصة في بطولات الخليج منتخب الكويت مرة منتخب، يعني صراحة المنتخب السعودي يضرب له حساب، وحتى العكس تماما، منتخب الكويت يضرب المنتخب السعودي حساب. فبالتالي أنا أشوف أنه مباراة الافتتاحية تكون مع الكويت صراحة هذا حيكون دافع كبير جدا لتحقيق المنتخب السعودي للبطولة صراحة، لأنه مباراة حتكون قوية، يعتبر هذا كلاسيكو، كلاسيكو الخليج اعتقد. فبالتالي انا اشوف صراحه هو تاريخيا يعني هذه المباراه انا اشوفها هي بوابه الانتصار او بوابه الحصول على بطوله كاس الخليج.
0: طيب بالنسبه لك ابو نهار، الكويت؟
2: ايوه الكويت عودنا دائما انه نشاهد منتخب مختلف جدا في بطولات كاس الخليج. منتخب الكويت لانه يكون منتخب سهل جدا في افتتاح كاس الخليج راح يقدم اداء كبير، ولكن يعني لابد على منتخبنا انه يكسب مباراه الكويت عشان تكون انطلاقه، واقل شيء يعني تكون شيء جماهيري يعني يحفز الجماهير المباريات المقبله، يعني لابد من الفوز بمباراه الكويت وتحقيق الثلاث نقاط.
0: طيب حمد،
3: انا اقول لا يزعلوا مني الاشقه في بالكويت، بس منتخب الكويت يا أخي إذا جاء كأس الخليج يقلب البرازيل.
0: صحيح
3: مرة، يعني تحس أنه تخصصها البطولة حتى في أضعف فتراته وأقل مراحله العناصرية والفنية تلقى منتخب الكويت يعني يتوهج في كؤوس الخليج ويقدم لنا نسخة عظيمة من المنتخب هذا. فعشان كذا أنا أعتقد أنه أول شيء مباراة بتكون أول مباراة للمنتخب كافتتاح للبطولة للمنتخب السعودي، إضافة إلى أنه يعني يعتبر ديربي بالنسبة للديربي خليجي بين المنتخب السعودي والمنتخب الكويتي، فأعتقد أنها بتكون مباراة صعبة، ما راح تكون ترى مباراة سهلة على المنتخب السعودي حتى وإن كان في فوارق كبيرة في الإمكانيات الفردية ما بين اللاعبين، لكن لازم يعني اللاعبين الأخضر يعرفون يتعاملون مع هالمباراة حتى على مستوى النفسي والتحضير المعنوي للمباراة، وإن شاء الله أنهم قادرين على تجاوزها، ومهم جدا أنه نبدأ البطولة بانتصار.
0: طيب أعطوني الهدافين التاريخيين للمملكة العربية السعودية في كأس الخليج، أبغى أشوفها كمان أكثر اللاعبين لاعبا في كأس الخليج. نتحدث عن ماجد عبد الله ب 17 هدف، ياسر قحطاني ب 10 أهداف، سعيد غراب ب 7 أهداف، محمد المغنم بسبع اهداف، عبد الله الحمدان بخمس اهداف. علي
4: اكيد ان اليوم ماجد عبد الله نجم اسطوره، اسطوره كره القدم السعوديه، وجوده على راس الهدافين امر غير مستغرب. اللي مستغرب اكثر عبد الرحمن اليوم، ماجد عبد الله اخر كاس خليج شارك فيها قبل كم؟ 30 40 سنه، بالتالي ما طلع عندنا مهاجم في كاس الخليج يسجل، فهذا من احد اكبر الاسباب من بعد ياسر القحطاني اللي مسجل 10 اهداف، واللي آخر كأس خليج حققناها في الكويت 2003. فبالتالي من 2003 إلى 2026 حاليا نتكلم على عدد كبير من بطولات كأس الخليج ما كان عندنا مهاجم باستثناء عبد الله الحمدان بالعدد البسيط من الأهداف، وما كان يشارك في كل المباريات أساسا. فبالتالي أكيد اليوم لما تفقد أهم ميزة عندك، ميزة المهاجم الهداف، أكيد أنك راح تغيب عن البطولات، لأن دائما المهاجمين يجيبون لك انتصارات ويجيبون لك أرقام كبيرة. فبالتالي اليوم نحتاج إلى مهاجم هداف، نحتاج إلى الثبات والاستقرار.
0: طيب
4: اليوم عبد الرحمن المنتخب رايح بثلاث مهاجمين، عبد الله السالم، عبد الله الحمدان، فراس البريكان. لو قلت لك مين بيكون فيهم راس حربة؟
0: عبد الله الحمدان.
4: طيب مين اللي بيكون فيهم طرف؟ فاليوم راح 100% راح تلعب مهاجم تلعبه في مركز غير مركزه. فبالتالي هذه أحد أكبر الأسباب اللي احنا ممكن نعاني منها في السنوات الأخيرة، هي تغيير المراكز ما بين اللاعبين.
0: طيب اخر شيء ابغى اشوف قبل شوي اكثر اللاعبين لعبا في كاس الخليج هو ماجد عبد الله يا شباب، نستعرضها مره ثانيه. ب 26 مباراه، محمد عبد الجواد ب 23 مباراه، احمد جميل ب 23 مباراه، محمد عي 22 مباراه، سعود كرير 22 مباراه، عبد العزيز ما شاء الله لعب 22 مباراه.
3: اي ما شاء الله تبارك الله، تاريخ طويل في كاس
0: الخليج
3: في كل شيء صراحه، حتى في كؤوس في تصفيات كاس العالم، في كؤوس العالم، في اتمنى انه زي هالارقام نشوفها اليوم للجيل الحالي، انهم يعني يحققون ما هو فقط ارقام شخصيه بل حتى يعني بطولات على مستوى الخليج.
0: صح.
3: يمكن اكثر من اسم في القائمه موجودين كاسماء شخصيه او كارقام شخصيه، بالتاكيد انها تعني الكثير، لكن الاهم بالنسبه لي المنجز الجماعي، وانه نشوف بطوله، نشوف المنتخب يتوج بالكاس باذن الله.
0: باذن الله تعالى هذا اللي نتمناه خلال الفتره المقبله. خلونا نستاذنكم جميعا والمشاهدين والمستمعين الكرام الفاصل قصير، وبعد الفاصل إنزاغي يمنح اللاعبين إجازة طويلة وينتظر عودة المصابين بعد التوقف.

0: على هواك.
1: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
4: جنتا وضريح
5: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
6: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
7: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
8: مع إطلالة موسم جديد
5: شاعر الراية
8: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
6: شاعر الراية،
8: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
9: مستعد للحماس؟
10: أي كرة قدم؟
9: متشوق للمتعة والإثارة؟
10: أي متعة؟
9: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
11: تيكي تاكا،
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
0: على هواك.

0: اهلا مشاهدي اس بي سي، مستكملين معكم اكيد، لكن بنتوقف قليلا عند الاهلي ممثلنا وخسارته الاخيره امام سان داونز بهدفين مقابل هدف، وخسر سابقا امام بيراميدز 3 أهداف مقابل هدف، انتصر على اوكلاند سيتي نيوزيلندي بهدف دون مقابل. مشعل ابغى اسالك، ما ابغى اسال شلون خساره وكذا، كله العالم سولفت عن الخساره كلها، ايش القرارات اللي ممكن تتخذ خلال الفتره القادمه بالنسبه للنادي الاهلي؟
1: في البداية نقول هارد لك الجمهور النادي الأهلي، خسارة كانت مؤلمة جدا، خسارة يعني الجمهور كان يتأمل أكثر من هذا الأمر، خصوصا بعد الأداء اللي شاهدناه من سان داونز كان الجمهور يتأمل بالفوز. للأسف المدرب بوسيتش هدم آمال وطموحات الجمهور الأهلاوي. يعني للأمانة بوسيتش يعني لو كان بيعطي المباراة سان داونز ما سوى التبديلات اللي سواها وقت المباراة، للأمانة بشكل واضح. يعني قدم مباراة سان داونز على طبق من ذهب، وسان داونز يعني فريق كبير بطل أفريقيا، استطاع كسب اللقاء. بعد المباراة يعني كان فيها زعل كبير من لاعبين النادي الأهلي، بعض اللاعبين دخلوا في نوبة بكاء، تأثروا جدا من الخسارة. كان في اجتماعات بين الأستاذ أحمد الشنقيطي وبين الرئيس التنفيذي، كان في رغبة لإقالة المدرب بوسيتش، ولكن ما يمنع وما يعيق هذا الأمر هو الجانب المالي. يعني صعب جدا، يرون أنه صعب جدا إقالة بوسيتش حاليا ودفع رواتبه لنهاية عقده، متبقي في عقد المدرب تقريبا نهاية الموسم ده والموسم المقبل، ما عنده شرط جزائي، تدفع رواتبه لنهاية عقده، يشوفون الموضوع مالي. يعني صعب جدا نقيل المدرب في الفترة الحالية. ويعني كوجهة نظر أتمنى قبل إقالة المدرب رحيل أحمد الشنقيطي.
0: ليش؟
1: ليش؟ سؤال ممتاز جدا، ليش تطالب برحيل الأستاذ أحمد الشنقيطي؟ والله سؤال ممتاز جدا، ليش تطالب برحيل احمد الشنقيطي؟ الاستاذ احمد الشنقيطي بدايه الموسم الحالي تولى عدد من الملفات، ملف الالعاب المختلفه. الاستاذ احمد الشنقيطي اختار اغلاق جميع الالعاب المختلفه في النادي. انت توليت الملف، انا اقفلها كلها واريح راسي. توليت ملف ياسله، الاستاذ احمد الشنقيطي تولى ملف المدرب ياسله. نهايه الامر رحيل المدرب ياسله لنادي نيوكاسل. ممكن يجي شخص يقول لك ياسله من الصندوق، الصندوق أخذ ياسر من النادي الأهلي. طيب أنت قبل يا أحمد الشنقيطي كنت جالس تتفاوض مع ياسر، العائق الوحيد كان الشرط الجزائي. المدرب ياسر طلب منك أنك تشيل الشرط الجزائي وأنا مستعد للتجديد مع النادي الأهلي، ليه ما قبلت بهذا الأمر؟ الأمر صعب جدا، وترى أن النادي الأهلي يعني ما يفرض عليه مثل هذه الشروط. وقعت بعد مع المدرب بوسيتش، المدرب الذي تم إقالته من الجزيرة الإماراتي بدون شرط جزائي. يعني المدرب بوسيتش أنا أرضي يوقع بدون شرط جزائي، المدرب ياسر لا، لابد من وجود شرط جزائي في عقده. عشان كذا المدرب ياسر راح، أنت فشلت في ملف المدرب ياسر. بعد كذا بعد رحيل المدرب ياسر انعرض عليك المدرب بوسيتش عن طريق روي بيدرو مدير الرياضي، قرأت السي في حقه. أصغر مشجع أهلاوي يقرأ السي في حق بوسيتش بيقول لك هذا ما ينفع للنادي الأهلي. 55 سنة، 3 سنوات فقط مدرب رئيسي، بقية فترته مساعد مدرب، أنا أقرأ السي في أقول لك هذا ما ينفع للنادي الأهلي. شوف غيره. أقنعك المدير الرياضي بيدرو بقبول المدرب بوسيتش، بعدها بيومين يجي يقول لك المدرب طلب اللاعب أرتيب. على أي أساس؟ مدرب ماله إلا يومين عندك في جدة، أعرف أنه يحتاج أرتيب، وأرتيب راح ينقل الأهلي يعني مرحلة ثانية. اللاعب أرتيب، أنت شفت مسيرة اللاعب أرتيب؟ اللاعب أرتيب لا يملك أي شيء في عالم كرة القدم. أنت تعاقدت مع اللاعب أرتيب، بعد كذا صريت على استمرار روي بيدرو. نهاية الفترة قبل الفترة ب3 أيام اللاعبين وصلوا حدهم، كلموك يا استاذ احمد الشنقيطي لابد من اقاله بيدرو، الاجواء ما تتحمل استمرار بيدرو، قررت اقاله بيدرو. تولى اسامه هوساوي مدير رياضي في النادي الاهلي، متبقي 3 ايام، صفقه واحده للنادي الاهلي ممكن تغير شكل الفريق، باقي لاعب محور يغير شكل الفريق. رحت تعاقدت مع اللاعب ابراهيم ديابي ارتيم، كلفوا النادي الاهلي 20 مليون يورو، الاثنين موجودين خارج التشكيله في اغلب مباريات النادي الاهلي. الاستاذ احمد الشنقيطي اذا ترك النادي الاهلي اي شخص راح يجي بعد راح يعاني كثير. الجمهور الان يطالب ببديل للترينكاو، بديل لارتيب، بديل المدرب، بديل لديابي، صفقه ما في احد يدري عنها. اللاعب ابو بكر سيدي توقع اسمه كذا، ابو بكر سيدي، اللاعب هذا ما ندري فين، حتى تدريبات ما يشارك. تجي عبد الرحمن تقول لي ليش تطالب بقاعه الشنقيطي؟ هذا عمل مرضي للنادي الاهلي؟
0: طيب هذا العمل فقط عمل فترة واحدة ولا أكثر من فترة؟
1: هذا عمل فترة واحدة. فترة. أسرع هدف حصل في تاريخ الكرة السعودية كان تحت يد الأستاذ أحمد الشنقيطي. أسرع هدف فريق قبل 3 أسابيع تقريبا الأهلي مؤهل لتحقيق جميع بطولات الكرة السعودية. انتبه اسابيع اي مشجع تسال النادي الاهلي الاكثر نادي يعني استمرار مدرب استقرار فني كل الامور مهيئه لتحقيق جميع البطولات. في اسبوعين احمد الشنقيطي

0: قرر هدم هذا العمل بشكل كامل. المدرب يروح نيوكاسل، أجيب مدرب مقال من الجزيرة الإماراتي، أجيب لاعب زي أرتيمي يقود وسط النادي الأهلي وطالبه بتحقيق النخبة وتحقيق القارات، أجيب لاعب زي أبو بكر سيدي، أجيب يعني صفقات كانت غريبة جدا. أستاذ أحمد الشنقيطي ما يفقه شيء في كرة القدم، ذكرناها سابقا، ما عندي أي مشكلة، ما تعرف شيء كرة القدم وتجي تعمل ما عندي مشكلة، تعال أعمل، استعين بأشخاص يعرفون في هذا المجال، استعين بشركات متخصصة في هذا المجال. أنت سلمت أمرك لبيدرو وبعدها مشيت بيدرو، هذا دليل على فشله، وللآن أنت مستمر بأدوات بيدرو وتبغى تحقق أمر صعب جدا.
1: طيب أباخذ رأي ثاني، أباخذ رأي مشعل، شو رأيك في كلام ماجد، شو رأيك في كلام مشعل؟
2: شو عبد الرحمن، أنا كنت أتكلم في الحلقة الماضية مع زميلي حمد، كنت أقول له ليه أنت متشائم، فجاوبني قال الواقع غير والأمانة غير، صراحة لو يتذكر. احنا عبد الرحمن لازم نكون واضحين، واقع تفاصيل الشوط الثاني مباراه الاهلي صن داونز هو واقع الاهلي في دوري روشن من بعد ما غادر ياسله، صراحه تنهزم من الخلود، تنهزم من الهلال، تنهزم من القادسيه، هذا هو واقع الاهلي صراحه الغير مرضي لجميع الجماهير الاهلاويه. لكن خلينا نكون واضحين صراحه في مباراة الأهلي صن داونز، الشوط الأول الأهلي قدم مستوى متميز، أنا تابعت المباراة كاملة صراحة، الأهلي قدم مستوى متميز الشوط الأول، حتى فاجأنا جميعا صراحة، يعني حتى كنا نقول والله صن داونز مو هذا الفريق القوي اللي يستطيع الفوز على الأهلي صراحة. لكن الشوط الثاني أنا مستغرب صراحة من مدرب الفريق، يعني تحسه أنه والله ممكن يعني يكون متعمد لخسارة الفريق، يعني أنا أستبعدها طبعا، لكن تشوف التغييرات صراحة، يعني جالينو أخلي ظهير يسار غير معقول صراحة، أدخل أرتيم صالح أبو الشمات، أنا أدخله آخر الدقائق آخر دقيقتين، ليش؟ إيش حيسوي للاعب هذا؟ أنا حضيع وقت، يعني أنا فايز عشان أضيع وقت أدخل صالح أبو الشمات؟ فبالتالي المدرب صراحة لازم يكون في نقاش كبير معه، لأنه التغييرات يعني عكس 180 درجة عن الشوط الأول. يعني أنا إذا كان جالينو ما هو مصاب، جالينو الشوط الثاني يبدأ، ترينكاو من الشوط الأول سيء صراحة، صحيح إنه والله قدم يعني لمحات وجات وشوف فرص، لكن تحس إنه ما دخل جو المباراة.
1: جميل.
2: واللاعب أعتقد سباستيان هذا ما هو، هذا غير موجود إطلاقا في المباراة.
1: سباستيان غير موجود؟
2: يعني أنا شايف المدرب، يعني أنت شايف
1: كأنك قاسي على سباستيان.
2: لاعب وسط الأهلي
1: سباستيان كان غير موجود في المباراة؟
3: نعم. قصدك ترينكاو هو اللي ما كان كويس في المباراة، قصدك ترينكاو ماجد؟
2: لا حتى سباستيان ما كان كويس.
1: لا
2: سباستيان ترينكاو ما كان كويس، نعم.
3: ترينكاو كان الأسوأ صراحة،
2: لكن سباستيان ما كان موجود في المباراة إطلاقا.
1: طيب أبسألك مشعل، وش سالفة جوليانو، مصاب أو جالينو؟ عفوا
0: جالينو. في البداية خلينا نتكلم عن نقطة ذكرها ماجد، أنه تفاجأنا مستوى صن داونز. صن داونز للأمانة واجه فريق يملك مندي أفضل حارس في قارة أفريقيا، يملك إيفان توني، الجمهور جنوب الأفريقي عارف حجم الأسماء اللي يملكها النادي الأهلي، يعني أنت جاي تواجهنا معاك إيفان توني، معاك ترينكاو، يعني ترينكاو ترى اسم كبير جدا عندهم، شوفت ترينكاو موهبة كبيرة، لاعب انضم لقائمة المنتخب البرتغالي الأخيرة فالفترة التوقف الحالية، ترينكاو، مندي، إيفان توني، فريق هذا جاي يواجهني، يعني أنا بواجه ممكن يشوفون الأهلي يعني قادر ينافس في دوري أبطال أوروبا، عشان كذا صن داونز تراجع بشكل كبير، لعب 5 دفاع، صن داونز كانوا متخوفين بشكل كبير من النادي الأهلي. الأهلي كان قادر يتجاوز صن داونز لو يعني المدرب بوسيتش كان يملك شوية شجاعة، كنا قادرين نعدي صن داونز والأهلي حقق البطولة، بخصوص اللاعب جالينو. بذكر أخبار خاصة برنامج دورينا غير، ليلة المباراة المدرب بوسيتش استمع باللاعب جالينو، أخبره أنه لن يجازف فيه في المباراة، وأن اللاعب يعني ما أقدر أجازف فيك وشرك أساسي في المباراة. اللاعب جالينو أصر على المشاركة بشكل أساسي، طلب أنه يشارك أساسي، أكد المدرب بوسيتش أنه قادر على اللعب أساسي في اللقاء. المدرب بوسيتش قال أنا بأجل هذا الأمر الاجتماع الفني اليوم الثاني قبل المباراة بساعات. وقت الاجتماع الفني المدرب بوسيتش فضل إشراك فراس البريكان وتواجد اللاعب جالينو على دكة البدلاء. جالينو كان ممتعد جدا من هذا القرار، جالينو كان عنده رغبة كبيرة جدا للمشاركة كأساسي في المباراة، لكن المدرب بوسيتش كان له وجهة نظر مختلفة. المشجع يتقبل هذا الأمر، اللاعب يعني كان مصاب ممكن مو جاهز بشكل

0: الكامل انه يبدا اساسي ما عندي مشكله، خلي جالينو اخر 10 دقائق اشرك جالينو، ما عندي اي مشكله تشرك جالينو في خانه الظهير الايسر في مباراه زي كذا وانت متاخر بالنتيجه. يعني هذا الامر كفيل جدا باقاله بوسيتش من جنوب افريقيا، والله ما رجع جدا من جنوب افريقيا، اصدر قرار الاقاله وامشي.
1: ترى تو كنت بقول لابو نهار ما يرجع معهم بالطياره، المفترض على اللي سواه في المباراه ما يرجع معهم في الطياره، وبرجع على موضوع
0: هذا المفترض
1: اني ما اجازف في جالينو
0: من جنوب افريقيا، اصدر قرار الاقاله وامشي.
1: صحيح
0: اللاعب اصر على المشاركه، اللاعب اكد انه جاهز جدا للمشاركه،
1: مشعل مباراه
0: اللاعب ما عنده مشكله بتاجل مشاركته تلعبه جناح ايسر.
1: ابو نهار في نصف نهائي كاس العالم للانديه كانت الهلال وفلامينغو البرازيلي، كان كاريو مصاب والمفترض مو جاهز، يعني ممكن مصاب ما يقدر يلعب. قبلها بيومين طلب انه ياخذ ابره ويلعب المباراه ولا اعطوها الابره ولعب المباراه، كان واحد من نجوم المباراه. ليه انا ليش استذكر هالشيء؟ مباريات مفصليه زي هذه لا اجازف واغامر، فما بالك اللاعب كان. ترى اللي فهمته انه الجهاز الطبي للنادي الاهلي كان مانح الضوء الاخضر للمدرب، بس هو على قولتك
2: حمد إنه المشكله فين حمد؟
1: انه خاف
2: لعبوا ظهير يسار
1: بعد ايه شفته اخر المباراه. لا بس انا اتكلم انه عدم اللعب اساسي، ترى هذه جريمه. انا بالنسبه لي ولاعب زي جالينو ما يلعب اساسي كارثه، خصوصا انه يا رجل لو بنصف جاهزيه لعبه جالينو يلعب. فسالفه اني ما اجازف فيك، اولا مباراه زي هذه مفصليه ومهمه وعلى كاس، اثنين انا بعد المباراه هذه في فتره توقف طويله، كم بيصاب اللاعب لو اصيب؟ انا خايف اجازف. انا جلست مع اللاعب قلت والله انا ترى ما ابي اجازف لانه ممكن ترجع لك الاصابه او تتفاقم. طيب يا اخي انا قدامي 3 أسابيع الان فتره توقف، والمباراه هذه بالنسبه لي مفصليه في الموسم، يمكن اهم حتى من مباريات الدوري 3 و4 الجايه. فبالنسبه لي في قرارات كثير كانت قرارات خطا بالنسبه للمباراه. لو
2: ابو ابراهيم
1: اسلم
2: ابو ابراهيم لا شوف انا معاك كل شيء، انا اتكلم لا فراس البريكان قدم مستوى في خانه جالينو صراحه، لازم
1: نقول شيء. لا بالعكس
2: لا فهمني بس انا لا معاك، انا معاك، انا اتكلم انه جالينو المفروض يلعب بدايه الشوط الثاني، ترينكاو كان مستوى سيء يعني سوي اي حل في الثلث الهجومي
1: يا رجل. ترينكاو كل المباريات متبدله لا مدرب، معليش قرارات سيئه طوال المباراه صراحه.
2: حمد انا وافقك الراي، مدرب هو خبص المباراه كامله ترى الشوط الثاني، عشان كذا اقول لك انا اذا انت تبى تدخل جالينو دخل بدايه الشوط الثاني.
3: زين قول ابو نهار
0: نقطة ايوه بخصوص كلام ابو ابراهيم، نهاية النخبة الأولى اللاعب جالينو كان مصاب قبل اللقاء،
1: صح
0: جالينو اجتمع مع ياسر اخبره نفس ما حدث في مباراة القارات، اجتمع بياسر واخبره انه يستطيع المشاركة، ياسر اشرك جالينو اساسي، جالينو حسم النخبة. انت يا بوسيتش ما عليك، اللاعب جاك وقال لك انا جاهز انا ابغى اشارك وعندك ضوء اخضر من الجهاز الطبي، ليش تفضل عدم مشاركته اساسي؟ ما عندي مشكله خليته دكه بعد كده تنزل ظهير ايسر، ليش اللاعب جالينو زعل من هذا الامر؟ ليش؟ لانك انت تصادم مع الجمهور. انا لاعب جناح ايسر تلعبني ظهير ايسر ما راح اقدم المستوى المطلوب، الجمهور بيقول لك جالينو مستواه نازل، لا انا لعبته بخانه مي خانتي.
3: جميل علي
4: شوف انا اختلف كليا مع الشباب في مسألة انك تعالي اللاعب تروح للمدرب تقول له بلعب يقول لك يلا لعب، لا مو على كيفك،
1: مو بسالفة بلعب علي، الجهاز الطبي قال لك
4: خليني طيب بس عشان اوصل وجهة نظري اليوم، ممكن اللي انا اتفق فيه هي شغلة واحدة بس، انك تلاعب زي جالينو مستحيل انك تلعبه ظهير ايسر، لاعب معروف امكانياته الكبيرة الهجومية، لاعب جناح يصنع ويسجل ويساهم، هذا موضوع خاصي منه. لكن مسألة يا جالينو انت رايح تجتمع مع المدرب تقول له بلعب او انك تزعل او انك هذا انا اشوفه امر مرفوض كليا. ليش؟ لان اليوم الاصابه عبد الرحمن اللاعب قيمه جالينو بالنسبه للنادي الاهلي وغيابه فتره طويله ممكن يخسر الموسم كامل بسبب الاصابه، مقابل انك تلعب في 10 دقائق ولا شوط من مباراه. فبالتالي انا حسب اللي كنت اعرفه ان اللاعب كان اساسا خارج القائمه كليا وليس موجود على دكه البدلاء، فبالتالي اليوم جالينو لاعب

0: أعتقد أنه هو السبب الرئيسي وجوده أو عدمه من الخسارة. اليوم اللاعبين النادي الأهلي يتحملون المسؤولية الكاملة، الجميع بدون استثناء. مباراة نفس هذه 90 دقيقة من مباراة واحدة تحقق بطولة ما سبق تم تحقيقها في الأندية السعودية، أنا أعتقد أنه كان يجب على اللاعبين استشعار المسؤولية بشكل أكبر. الأهلي اليوم لما دخل فيه الهدف الأول رجع بشكل مباشر وسجل التعادل، رجع بشكل مباشر وسجل التعادل، فبالتالي اليوم المباراة كانت بيد اللاعبين ليس المدرب، فبالتالي كان يجب على اللاعبين إظهار صورة مختلفة.
1: لا أبو فهد
0: اليوم اليوم اليوم اليوم ممكن ترى تشارك في موسم ولا في مباراة ولا في بطولة ولا في نهائي مدربك ما يكون كويس، لكن اللاعبين عندك في الملعب هم اللي يجيبونه.
2: بعد كمان ترى أنا عشان بكون أنا فيصل بينكم شوي، بس كلام مش على صح وكلامك صح، ما في خطأ، ولكن اليوم أنا حتى وأنا أشرك اللاعب أنا قررت أشرك اليوم، أشرك الدقيقة 84 في مركز غير مركز، اللاعب يدخل يقول وين أروح،
0: أتفق
2: وش أسوي هنا. أنت اليوم إضافة لذلك في لاعبين أرهقوا من شوط المباراة الأول، وهذا كان واضح وصريح أمامك قدامك، كان واضح. سعيد بعطية مثلا طلع وطلع واضح الأرهاق على سعيد، ترينكاو ما كان في أفضل مستوى، أحيانا يكون عندك يوم سيء باد داي كذا، سبحان الله أنت أفضل واحد بس يكون عندك يوم سيء، فترينكاو ما كان في مستواك انت تقدر تسحبه. انت يا المدرب قاعد ضرني انا كلاعب داخل الملعب حتى لو تحملت مسؤوليه. يا رجل ايفان توني صار يصنع، مو بيسجل صار يصنع، هو راح قام باللي يقوم فيه جوليانو العاده جالينو يوم راح على على على الجناح الايسر وعرضها ل ل ل لفراس اللي سجلها فراس، فلذلك كان عندك حلول، كان عندك حلول. يعني انت اللي ما رضيت هذه الحلول تكون موجوده. كلامك صح وكلام مش على صح، لا تعاتبني.

0: بعدين اغير يا اخي، عندك لاعبين كويسين في الدكه، عطني اثنين ثلاثه.
1: بخلاف هذا كله عبد الرحمن لا لا بس خليني اقول لك شغله. اليوم في مباراه
0: ما في مشكله،
1: ممكن السنتر يلعب محور يعني في بعض المباريات في بعض الظروف خلاص
0: عادي
1: حتميه عليك
0: إيه؟
1: فبالتالي اليوم كان يجب على اللاعبين اظهار صوره.
2: عبد الله توني لعب قلب دفاع في المباراه دي، توني قدم كل شيء عنده 90 دقيقه.
1: انا ما اتكلم على توني يا مشعل، انا اتكلم اليوم المجموعه بالاخير ما هي لاعب
2: اللاعبين واحد. اللوم على اللاعبين، المدرب ما عليه لوم،
1: اللوم الاكبر على المدرب اساسا. انا اتكلم على فكره انك انت اليوم
2: اللوم كله على المدرب،
1: اللوم كامل على المدرب، شلنا المدرب على جنب، لكن اليوم اللاعبين يجب ان يستشعروا المسؤوليه. فبالتالي وين في ترى في نقطه مهمه جدا.
2: لا بس
1: لما خلينا بس عشان اوصل لك اخر نقطه ابو نهار واعطيك المايك. اليوم لما المدرب او الجمهور او اللاعبين يعرفون ان الجمهور والاعلام راح يكون كل جام غضبه على المدرب، ما راح يكون في احساس بالمسؤوليه. اليوم شيلوا شنقيطي، شيلوا راي بيدرو، شيلوا المدرب، شيلوا، فبالتالي بيرجع اللاعب نفس الموال، بيقول الجمهور والاعلام معي، ما قدمت، ما قلت هذا مو كويس، يلا شيلوه وحطوه، ما هي بالمنطق هذا بعد.
0: طيب مشعل.
2: ايوه اتفق معاك جدا يا علي، انا كاعلام يعني كاعلام يتابع النادي الاهلي ابلوم اللاعبين في مباراه سان داونز. مندي قدم اداء جيد، إيبانيز ديميرال قدموا أداء ممتاز، سعيد بعطية نجم اللقاء، أتنقانا من نجوم المباراة، فراس البريكان من نجوم المباراة، إيفان توني من نجوم المباراة، سيبرستيان لم يظهر بشكل سيء، أنا معاك ترينكاو كان سيء جدا في المباراة. حلو، كيف أجي بعد المباراة أطالب اللاعبين بأداء جهد أكبر؟ أنت شاهدت المباراة يا علي، شاهدت أداء لاعبين الأهلي طوال دقائق المباراة، قدموا أداء ممتاز جدا، ترينكاو كان قادر مرتين ينهي المباراة، انفراد تام وكرة رأسية كان قادر ينهي المباراة. ترينكاو ما كان في يومه، حلو ما نختلف، اللاعب ممكن ما كان في يومه، انت كنت يعني قادر تطلع ترينكاو في وقت مبكر، دقيقه 60 دقيقه 50 اسحب ترينكاو ادخل جالينو اودي في راس البركان جناح ايمن، مشجع اهلاوي يقدر يعطيك التبديلات هذه. انت فضلت لين الدقيقه 80 الاهلي استقبل الهدف الثاني، المدرب بوسج فضل ادخال اللاعب ارتيم، الا جميع سكان الكره الارضيه يعرفون ان اللاعب ارتيم ليس لديه ما يقدمه للنادي الاهلي ما عدا المدرب بوسيتش، كان يرى انه ارتيم هو اللي قادر على قلب النتيجه واحراز التعادل. يعني كان عندك صالح ابو الشمات اجهز وافضل من ارتيم، بس انت دخلت ارتيم، يعني بعد كذا لا تيجي تقول لي روح لوم اللاعبين، لا انا لوم بوسيتش، بوسيتش هو من يتحمل الخساره، هو احمد الشنقيطي.
0: طيب خلوني
3: عبد الرحمن
0: عن فاصل عندي ماجد، اسف عذرا، استاذنكم جميعا بفاصل قصير وبعد الفاصل. إنج محاط بالغضب من جماهير العالم، وفيسن كسب قلوب مدرج العنت.

0: على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM.
5: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
6: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
7: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس

0: الثانية ظهرا على جدة اف ام.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
3: على هواك.

0: اهلا بمشاهدي اس بي سي، مكملين اكيد معاكم. من برايح للترتيب بشكل مباشر، بس ماجد قبل الله، يعني باقي لي حلقه ثلاث دقائق، بدقيقه واحده بس. الاتحاد في سينك، في الاتحاد هو صدمه الجميله بالنسبه للاتحاديين اللي كانوا يتوقعون شيء وصار شيء.
1: صحيح، ينز الالماني ينز في سينك اثبت للجميع انه الحكم يكون فقط على المستوى والنتائج داخل الملعب وليس على اسماء. الجميع كان والله يقول هذا مدرب مغمور، مدرب والله ما ينفع للاتحاد المرحله المقبله، ولكن اثبت المستوى، المستويات الاتحاديه المتميزه والنتائج عكس ما كان البعض كان يطالب باسماء. تخيل عبد الرحمن هذا ينز فيزيك، طبعا هذا ينز فيزيك ليس من اختيار الاداره الرياضيه، كان هذا اخر الاسماء من الخيارات، من قائمه الخيارات للتعاقد مع ينز فيزيك. اداره النادي هي من اصرت على ان يكون من ضمن الخيارات لكي يدخل في المقابلات الشخصيه مع المدربين. كان من ضمن الاسماء الاخيره اللي اداره النادي اقترحتها لدخول اسمه ضمن الخيارات، وبالتالي اجراء المقابلات، وقلت من اول بتوصيه من يورجن كلوب. وبالتالي يانس فيزيك اثبت انه اسم، اوكي اسم عنده طموح، عنده شغف، يبغى يعمل، ولكن الخوف ان شاء الله ما يكرر. يعني جات عروض الان، هذا خبر ترى عبد الرحمن، جات عروض من نادي الماني ولكن هو رافض. الخبر صحيح اللي تناقلوه الصحف الاجنبيه انه جاله عرض، ولكن المدرب رافض رفضا تاما، وان شاء الله يا رب يستمر مع الاتحاد ويحقق نتائج لمشروعه الكبير.
2: في شرط جزائي ماجد، يعني يقدر يدفع شرط جزائي ويمشي؟
1: اكيد في شرط جزائي، بس انت عارف ياسر عنده شرط جزائي،
2: يعني يقدر يدفع شرط جزائي.
3: انت بلا روح نيوكاسل يا ماجد.
1: اي مدرب، يعني انا مستغرب من الاتحاد الدولي الفيفا يشوف الموضوع المدربين هذا، يخلوه زي اللاعبين على الاقل 6 شهور فتره حره، مو بكره والله اي مدرب يجي له عرض يكسر عقده ويمشي.
0: صح،
2: خايف يمشي انت ينز.
1: ايوه خايفين، ولكن لا، المدرب واضح انه يحب، يعشق الاتحاد، يعشق جمهور الاتحاد، دخل في المود. فزنا فوز ممتاز على النصر من المباريات ال7 جولات، النصر كان اقوى فريق طبعا من الانديه المقدمه، انتصرنا، وبالتالي واضح المدرب انه يعني عنده شغف وطموح لتحقيق الانتصارات.
2: يعشق الاتحاد يا ماجد،
1: شفت علي ابتسم.
2: اسمع ماجد، شكله يتابع الاتحاد من ايام عبد الله فواز اسماعيل الحكمي.
3: لا كل شيء، يعني مدرب الماني وشغوف ويحب الفريق، كل شيء يذكرني بياسر والله.
2: يا الله يا اخي ماجد انت.
1: نعم
2: اذا حبيت اسراف
1: ابراهيم، ترى يعني اكثر من مدرب الماني درب الاتحاد.
2: الله
4: عبد الرحمن،
0: طيب عشان ما عندي وقت ماجد، خلاص انا اخذت الخبر، بس عندي دوره الالعاب الاسيويه ضروري اشوف الميداليات اللي فيها. اعطوني دوره الالعاب الاسيويه ناغويا والالعاب اللي انطلقت وكم ميداليه حققناها. يلا يا شباب بسرعه عشان الوقت. عندنا الميداليات تم تحقيقها في دوره الالعاب الاسيويه: سعود البشير تحقيق الميداليه البرونزيه للكاراتيه، دينا مصطفى تحقيق الميداليه البرونزيه للكاراتيه، والالعاب راح تبدا تواليا خلال الفتره المقبله في ناغويا. حققنا انتصار في دور المجموعات، تاهلنا للدور المقبل للمنتخب، وعندنا هذه ميداليتين. الوزير طبعا غرد كل التهاني للاعبي الكاراتيه سعود البشير وكذلك زميلته دينا مصطفى الحصول على اول على الميداليه البرونزيه، وكذلك دينا يتحدث عن اول ميداليه نسائيه سعوديه في ناغويا 2026 في الاسياد. بدايه موفقه والمزيد من الانجازات لابطالنا باذن الله تعالى. انا عندي الوقت انتهى، اشكر الزملاء الاعزاء، اسف منك علي، كان ودي انك
4: لا بس ماني بقايل شيء، بس وانت ايه؟ تشوف جدول الترتيب، تشوف اللي موجود في المركز الثالث العام ما وصل الثالث، كان بين الاول والثاني وانهى الموسم هو بطل الدوري، لك الله يا نصر.
0: طيب شكرا علي العنزي، شكرا مشعل العتيبي، شكرا حمد سويلح، شكرا ماجد هود، الشكر لكم انتم ايضا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، دائما في نفس الموعد دورينا غير على قناه اس بي سي، ودائما مع منتخبنا، في امان الله.
5: على هواك. حكاية أغنية على جدة FM مع روان عاشور وبندر عسيري.

كان يا مكان في الجامعة كان في بنت جميلة جدا، غنية لافتة، لها حضور قوي وشخصية طاغية. رأيها كان حاضر في كل شيء، الكل كان يتمنى قربها والكل كان يسعى عشان يكسب ودها. إلا هو كان شاب بسيط وفقير، وكان يعيش بعيد عن كل هذه الأجواء، وما كان يشغل أنه يلفت نظرها ولا حتى أنه هو يدخل عالمها. ومرت السنين، لكن ديك البنت بقيت في ذاكرته، وبعد وقت طويل اتحولت الحكاية القصيدة، قصيدة كتبها الشاعر كريم العراقي، واختار لها اسم يختصر شخصيتها: المستبدة. بعدين جاء صوت كاظم الساهر، حول الذكرى القديمة إلى أغنية ما زالت حاضرة إلى هذا اليوم. أحياناً شخصية واحدة تمر في حياتك لسنين بسيطة، لكن يكفي إنه هي تبقى قصتها معاك العمر كله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: بالعكس
2: دائما نسمعها، السكر يخلي الأطفال هايبر. حفلة أطفال فيها كيك شوكولاتة وحلويات، وبعد شوية الأطفال الله يحفظهم ينتشروا في كل مكان، والتعليق المعتاد: شفتي السكر قلبهم هايبر. منطقي صراحة، لكن بالعكس. الدراسات تقول فكرة أن السكر بحد ذاته يسبب فرط النشاط عند الأطفال منتشرة جداً، لكن الدراسات المحكمة اللي قارنت السكر ببدائل أخرى ما قدرت تثبت أن السكر هو السبب المباشر لهذا السلوك عند أغلب الأطفال. وفي مراجعة جمعت نتائج دراسات متعددة، ما ظهر تأثير واضح للسكر على سلوك الأطفال أو قدراتهم الذهنية. طيب ليش نحس أنه هو يسوي كذا؟ فكروا في المكان اللي غالباً فيه سكر: حفلة عيد ميلاد، ألعاب، أطفال، يعني حماس. يمكن أحياناً المناسبة نفسها هي اللي رفعت الطاقة، مو قطعة الكيك لحالها. طبعاً هذا مو دعوة عشان إحنا نكثر السكر، بس سكر يساوي طفل هايبر هي قاعدة علمية. لكن بالعكس، تحليل تجميع الدراسات محكمة لم يجد أنه السكر يأثر في سلوك الأطفال أو أدائهم المعرفي، مع عدم استبعاد اختلافات فردية محدودة. يعني الدراسة بتقول إنه مو شرط يكون السكر هو الأساس.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مش

يومك بيصير أسهل وأكثر، بناخد ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت بالزحمة. الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: بالعكس،
3: لا تطقطق أصابعك بتجيك خشونة. إذا ما قالوها لك وأنت صغير أكيد سمعتها من أحد، وطبعاً الصوت لحاله يخليك تقول أكيد في شيء قاعد ينكسر. بس بالعكس، الدراسات اللي بحثت العلاقة بين طقطقة الأصابع وخشونة المفاصل ما لقت دليل إنها تسببها. يعني صوت الطق اللي تسمعه مو عظامك قاعدة تتكسر، والطقطقة نفسها مرتبطة بتغييرات تحصل داخل السائل الموجود في المفصل. بس هذا مو تصريح رسمي إنه إحنا جالسين نقول طول اليوم نقعد نطقطق أصابعنا. الطقطقة بعنف أو بشكل يسبب لك ألم شيء ثاني، وإذا في ألم أو تورم أكيد ما نتجاهله. لكن الجملة اللي تربينا عليها طقطقة الأصابع تساوي خشونة، ترى بالعكس. مراجعة الأدلة المنشورة وجدت أن الدراسات المتاحة ما أظهرت ارتباط بين طقطقة الأصابع المعتادة والإصابة بخشونة المفاصل.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ليش نسوي كذا؟
3: ليش نخاف من البدايات الجديدة؟ كل بداية جديدة، سواء وظيفة أو مدينة أو مشروع، تجي معاها نوبة قلق. السبب إنه البداية مليئة بالغموض، والعقل ما يحب الغموض لأنه ما يقدر يتوقع النتائج، يدخل في حالة تأهب ويذكرنا بكل الاحتمالات السيئة عشان يحمينا. هذا الخوف يتضاعف لما نطلب من نفسنا الكمال من أول يوم، ونحس إنه أي خطأ بسيط كارثة. لكن الحقيقة إنه كل إنجاز كبير في حياتنا يبدأ بخطوة أولى مليانة بالشك. لذلك لابد أننا نحول نظرتنا، بدل ما نركز على المخاطر نركز على الفرص والاحتمالات اللي تفتحها هذه البداية. نتقبل أنه البدايات بطبيعتها غير مكتملة، وأننا بنتعلم ونتحسن في الطريق. خذ الخطوة الأولى وأنت متصالح مع نقصها. اتذكر، ما يصير عندك بداية مثالية، بس تقدر تكون عندك بداية شجاعة.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: على هواك.
1: جنت وضري
2: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والابداع.
4: جمهور الشعر واهله من مطلع ضايه، سلامي للعموم.
0: مع اطلاله موسم جديد
2: شاعر الرايه
0: حيث يلتقي الشعر باهله.
3: شاعر الرايه،
0: هيئه الاذاعه والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية. أنت تستمع إلى جدة FM.

0: اف ام على هواك. مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
2: استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
0: على هواك.
3: مرافق المملكة على جدة أف أم مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.
6: على الساحل الشمالي الغربي للبحر الأحمر، حيث تلتقي زرقة المياه العميقة الصافية بذهبية الرمال وعظمة الجبال البكر الشامخة، تنهض نيوم بوصفها الحلم الأجرى والمختبر الأكبر عالميا لابتكار مستقبل البشرية جمعاء وتغيير مفهوم الحياة الحضرية والاقتصادية من الأساس. لم تعد نيوم مجرد مساحة جغرافية صامتة على الخريطة، بل تحولت إلى أضخم مشروع تنموي وعابر للمستقبل على مستوى الكوكب، بمساحة جغرافية هائلة تمتد على 26500 كيلومتر مربع. بلغة الأرقام والمستهدفات الاستثمارية الجبارة، تحتضن نيوم منظومة متكاملة من المناطق والمشاريع السيادية العملاقة، في مقدمتها مدينة دالاين الخطية المعجزة بطولها البالغ 170 كيلومتر وعرضها لا يتجاوز 200 متر وارتفاعها المذهل البعدي، مصممة بلا شوارع وبلا سيارات وبلا انبعاثات كربونية، لتعتمد كليا على طاقة نظيفة بنسبة 100% وشبكة نقل فائق السرعة تختصر التنقل عرضا في دقائق معدودة، ومخدومة ببنية تحتية رقمية ثلاثية الأبعاد تعتمد على الذكاء الاصطناعي والإدراكي. ولا يتوقف الإعجاز عند هذا الحد، بل تتكامل نيوم مع وجهات استثنائية فريدة تشمل وجهة روجينا الجبلية البارزة التي تقدم تجارب التزلج الخارجي والرياضات الشتوية والمغامرات طوال العام في أجواء طبيعية نادرة، ومجمع أكساغون الصناعي واللوجستي العائم الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم ليعيد صياغة مفهوم سلاسل الإمداد والاقتصاد الدائري، وصولا إلى جزيرة سندالة الفاخرة كأولى وجهات نيوم البحرية السياحية المكتملة على البحر الأحمر. يسند هذه المنظومة الهندسية والاقتصادية الهائلة صندوق استثماري ومالي ضخم يستقطب كبرى الشركات العالمية والكفاءات والعقول المبتكرة من شتى أنحاء العالم لجعل نيوم قطبا اقتصاديا عالميا مستقلا. أغلق عينيك قليلا وتخيل صفاء السماء ليلا وهي تنعكس على واجهات مرايا عملاقة تمتد وسط الصحراء والجبال في نيوم، وهدوء المدن العمودية المتكاملة التي توفر كافة احتياجات الإنسان في بيئة خضراء مستدامة في تناغم تام بين أحدث منجزات التقنية الفائقة وروعة الطبيعة.

0: في أفق رؤية السعودية 2030 تقدم نيوم هدية المملكة لمستقبل العالم، مؤكدة أن الطموح البشري لا حدود له حين يلتقي العزم الحقيقي بالتنفيذ الهندسي المحترف. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة عند عتبة نيوم ومستقبلها العابر للحدود. نلقاكم في مرفأ قادم.
1: مرافق المملكة على جدة FM مع شدى الحربي وعبد العزيز الزيد.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
2: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله،
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهراً على جدة FM. بالعكس،
1: بلعت العلك تجلس بطنك 7 سنين. وانت صغير اذا بلعت علك بالغلط يمكن عشت لحظات وانت مقتنع انها هي رح تاخذ اسوأ قرار في حياتك. ليش؟ لان العلك بيجلس بطنك 7 سنين، بس الحقيقة بالعكس. صحيح انه جسمنا ما يهضم الجزء الاساسي من العلك مثل ما يهضم الاكل، لكن هذا ما يعني انك انت رح تستأجر شقة في معدتك 7 سنوات. العلك تتحرك مع باقي محتويات الجهاز الهضمي وبالنهاية بتخرج من الجسم. طبعا هذا مو معناه انه احنا نبدأ نبلع العلك بدل ما نرميها، لان ابتلاع كميات كبيرة خصوصا عند الاطفال ممكن في حالات نادرة يسبب انتداد او تلبك. بس حبة علك بلعناها بالغلط ما عندها عقد ايجار 7 سنوات. بالعكس، ماي كلينيك بتأكد أنه العلك ما تجلس في المعدة 7 سنوات، الجسم ما يهضمها بالكامل، لكنها تمر عادة عبر الجهاز الهضمي وتخرج منه ببساطة.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
4: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من 2 ساعة.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
3: كل يوم موضوع جديد
4: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب الموجة خزامة.
2: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
3: ليش نسوي كذا؟
4: ليش نرتاح بعد العزلة؟ بعد يوم مزدحم بالناس والكلام نحس بحاجة للعزلة، نرتاح فعلا من بعدها. السبب إنه التفاعل الاجتماعي رغم إنه جميل يستهلك طاقة ذهنية، نراقب كلامنا، نقرأ ردود الفعل، ونحاول نظهر أفضل صورة. كل هذا يشتغل عليه العقل بدون ما نحس. العزلة المؤقتة تعطي الدماغ فرصة يطفي هذا الجهد، يرتب أفكاره ويعالج مشاعر اليوم بهدوء. هذه الحاجة تختلف من شخص لشخص، في ناس يحتاجوا العزلة أكثر، وهذا طبيعي، مو عيب ولا انطواء سلبي. الأفضل إننا نتقبل هذه الحاجة ونخصص لها وقت، يعني لحظات هادئة من دون تشتت نتنفس فيها ونرجع لأنفسنا. والفرق المهم نفرق بين عزلة تشحننا وعزلة هروب تعزلنا عن الناس بشكل مؤذي. اتذكر، الخلوة الصحية مو انعزال عن الحياة، هي وقفة قصيرة عشان نرجع لها بطاقة أقوى.
5: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
6: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
7: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
6: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
8: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
9: اهلا وسهلا فيكم في يا ما كان. اليوم اتخيلوا معايا الخليفة عبد الملك بذات قدره وجلالته، هو جالس في مجلسه متكئ، وفجأة يجلس بطريقة استثنائية، بدل ما كان متكئ يجلس قائما. يا ترى ايش اللي حصل وجعل من هذا الموقف باقي مخلد في كتب الأدب؟ لما دخل جرير على الخليفة عبد الملك بن مروان وأذن له بالإنشاد، يعني الخلفاء كانوا بيجلسوا عندهم اللي هم الشعراء وبيجلسوا ينشدوا أشعارهم اللي كتبوها وصاغوها طبعا في الخلفاء والملوك. فدخل جرير على الخليفة عبد الملك بن مروان أذن له طبعا بالإنشاد إنه تفضل هاتي ما لديك. ومضى الشاعر في قصيدته حتى بلغ بيتا صار من أشهر أبيات المديح: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح. تروي كتب الأدب يا سادة إنه عبد الملك كان متكئ، بس لما سمع هذا البيت استوى جالسا إعجابا وفخرا وسعادة، يعني الشعور نقلوا في موقف آخر. طبعا لما نرجع للغة العربية ونشرح هذا البيت، ألستم خير من ركب المطايا، هذا استفهام، لكن استفهام أنا بأسأل عشان أتساءل صح أو خطأ؟ لا، هذا الاستفهام

0: عند لغة البلاغيون في اللغة العربية هو الاستفهام التقريري، يعني يدفع المخاطب إلى الإقرار بالمعنى. أنا بقول لك هذا الكلام، يعني معقولة أنت ما بتحبني؟ مستحيل، إن أنا عارف الجواب. معقولة أنت ما تعرفني بشكل جيد؟ لا مستحيل، أنا بأقرر، يعني بأقرر الجواب على المخاطب اللي أنا بخاطبه. فهذا الأسلوب الاستفهام التقريري إقرار الشخص المخاطب إنه فعلا هذه حقيقة وأنا متأكدة من السؤال اللي أنا بأسأله. أنا ما أنتظر جواب، أنا بس بأثبت المعنى، بزين الكيكة بكريمة. فهذا هو الجمال في الصيغة البلاغية الجميلة في هذا البيت. الندى في اللغة العربية لما نكمل البيت وأندى العالمين بطون راح، خلونا نبدأ من آخر البيت. بطون راح، البطون هي الكف، يعني بطن الكف، فراحة الكف. أندى العالمين، الندى في اللغة يعني الكرم، فأنتوا يعني بيقولوا أندى العالمين بطون راح، يعني أكرم الناس في مد يدها للآخرين، ومد كفها يعني راحة كفها للآخرين، فأنتم أكرم الناس يدا وأرفعهم شأنا. جمال هذا البيت اللي خلد في الكتب وخلد في الروايات والقصص. الثروة اللغوية اللي نخرج بها اليوم متعددة، ثروة بلاغية، ثروة لغوية. يعني لما قال ألستم خيرا من ركب المطايا، المطايا هي ما يركب من الإبل ونحوها. الندى زي ما قلنا إنه الكرم، الراح والكف. الاستفهام التقريري اللي في هذه الصيغة وفي هذا البيت أجمل ما نستخدمه في حياتنا. فلما نتخاطب مع الآخرين شيء جميل إنه أنا بأدفعه للإجابة وأقر عليها بحب، بإعجاب، بسعادة. يعني يستخدم كما استخدم في هذا البيت، إقرار بما هو جميل. في ما كان اليوم في خاتمتها بتقول لكم ما بقي المجلس، يعني احنا ما احنا في المجلس تبع عبد الملك بن مروان ولا جرير، ولم يبقى اتكاء الخليفة، لكن البيت اللي جعله يعتدل في جلسته ما زال واقفا في كتب الأدب حتى يومنا هذا وباقي في الذاكرة. وإن شاء الله إحنا كمان في مكان. معكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: يا مكان على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: بالعكس
3: لازم نشرب 8 كاسات موية. 8 كاسات موية في اليوم دائما نسمعها كثير، لدرجة صارت كأنها رقم سري للصحة. 7 ناقصك، 8 ممتاز، 9 انت محترف. بس بالعكس، ما في رقم واحد يناسب كل الناس بنفس الشكل. احتياج جسمك للسوائل يتغير حسب أشياء كثيرة: نشاطك، الجو اللي انت فيه، جسمك، وحتى أكلك. والأهم، السوائل اللي يحتاجها جسمك مو كلها لازم تجي من كاسات الموية نفسها، جزء منها يجي من المشروبات والأطعمة اللي ناكلها. 8 كاسات ممكن تكون هدف بسيط وسهل تتذكره، لكن هو مو قانون يقول إن كل إنسان لازم يشرب نفس الكمية بالضبط. يعني جسم يمشي ويتمرن في عز الحر مو مثل جسم قاعد في مكان بارد طول اليوم. كلنا نحتاج ترطيب، بس مو كلنا نحتاج نفس الرقم. 8 أكواب يومياً هدف سهل التذكر، لكن ليس احتياجاً موحداً للجميع. الحاجة للسوائل تختلف حسب النشاط والبيئة وعوامل أخرى. كمان السوائل تيجي من ضمنها وداخلها الطعام والمشروبات أيضاً.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. خلاصة.
2: تنتظر دائماً الظروف المناسبة لتتغير، وتجد نفسك تفعل عكس ما تريد تماماً. الجواب تكشفه بريانا وايست في كتابها الجبل هو أنت. العدو الأكبر الذي تواجهه ليس الظروف الخارجية بل التخريب الذاتي. السر الذي تتناوله كاتبة الجبل هو أنت يكمن في التوقف عن اختلاق الأعذار ومواجهة مخاوفك الدفيعة.

0: المسؤولين بشجاعة. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك. تذكر، أنت لا تحارب العالم، أنت تحارب نسختك القديمة التي ترفض التطور، كما يذكرنا كتاب الجبل هو أنت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
1: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: اف ام على هواك. مستعد للحماس؟
1: اي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: اي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
2: استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
0: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الدوري الاهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومها العالميين واثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11:00.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ريشة.
5: هل يمكن لابتسامة واحدة أن تشغل العالم لقرون؟ هذا ما فعلته لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن 16. لا يعرف أحد على وجه اليقين سر ابتسامتها الغامضة، ولذلك تعددت التفسيرات حولها. ازدادت شهرة اللوحة بعد سرقتها عام 1911، فأصبحت حديث الصحافة العالمية، واليوم تستقبل ملايين الزوار سنوياً في متحف اللوف في باريس، لتبقى مثالاً على أن الغموض قد يكون أحياناً سر الخلود.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
6: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: قصص رياضية.
2: بعد الخسارة القاسية بثلاثية النظيفة في الذهاب وغياب أبرز نجوم الفريق مثل محمد صلاح، دخل ليفربول مواجهة إياب نصف نهائي أبطال أوروبا 2019 أمام برشلونة بفرص شبه معدومة، لكن ملعب الأنفيلد شهد معجزة كروية حيث سجل الفريق 3 أهداف متتالية قبل أن يباغت الشاب ألكسندر أرنولد دفاع برشلونة بركنية خاطفة سجل منها أوريجي الهدف الرابع لتكتمل واحدة من أعظم الريمونتادات في تاريخ كرة القدم.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله،
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. ذاكرة الإيقاع.
3: في صوت يكفي تسمعه عشان تعرف إن الليلة فعلاً غير. هذا الصوت كان حاضر في أفراح ومناسبات الحجاز وما كان مجرد آلة تعزف في الخلفية. صوت لمن يدخل تدخل معاه الطبول وتتحرك الصفوف ويبدأ المشهد. كان الفرح ينتظر أول نغمة من هذا الصوت. صوت ما يعلن عن الفرح يعلن بدايته. المزمار.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.